يتمنوه أبدا بما قدموا

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم في هذا الصباح المبارك بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي يحيي الأرض بعد موتها ويفيض على القلوب سكينة بعد ظلمتها. سبحانه جل في علاه ينادي عباده مع الفجر بنداء الرحمة والمغفرة. مستمعين الكرام، ها نحن نلتقيكم في هذا الوقت الطاهر، هذا الصباح المبارك، حيث تتنزل الرحمات وتكتب الأرزاق وترفع الدعوات. فاجعلوا أول يومكم ذكرا لله، وافتتحوه بتلاوة كتابه، فبذكر الله تبارك الأيام وتزكو الأعمال. من إذاعة القرآن الكريم نبدأ يومنا وعلى بركة الله نمضي. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معالك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابين نمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، كان أول من سن القتل. متفق عليه. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخل

0: بهم مرض
1: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ

أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا.

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم

دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض

ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم

وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي

أُخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا

بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي مع

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع

فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وك

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم.

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الأخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة

0: هو ابن المنطقة التي أنجبت اثنين من قراء الرعيل الأول بالإذاعة المصرية، وكل منهما عميد لمدرسة قرآنية.
1: من يذكر لهما بأنهما قد وضعا محافظة الغربية، المنطقة التي ولد فيها قارئ حلقة اليوم، على الخريطة العالمية في مجال تلاوة القرآن الكريم.
0: هو القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، قارئ المسجد الأحمدي بطنطا، ولد في أغسطس آب عام 1928 للميلاد.
1: حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع. ساعده على ذلك تفرغه الكامل لحفظ القرآن الكريم بسبب فقد البصر.
0: بدأت علامات النبوغ والذكاء تظهر عليه وهو طفل صغير، مما شجع والده على الذهاب بابنه محمد إلى كتاب عرفة الرشيدي رحمه الله ليحفظه القرآن. يقول الشيخ حصان:
2: ولأنني كنت غير مبصر، لقبني أهالي المنطقة بالشيخ محمد رغم صغر سني، فكنت أشعر بالفخر والاعتزاز بالنفس والوقار، وكنت محبا للقرآن بطريقة لا حدود لها، جعلت الناس ينظرون إلي نظرة تقدير واحترام في البيت وفي القرية وفي الكتاب، مما زادني حبا للقرآن وحفظه. كل ذلك شجعني وقوى عزيمتي وإرادتي على حفظ كتاب الله في فترة وجيزة قبل أن أكمل سن السابعة، وكل ذلك بفضل من الله عز وجل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يس.

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

0: طموحهم.
1: لم يتوقف طموح هذا الفتى الموهوب عند هذا الحد من التفوق، ولكنه كان دؤوبا صابرا جلدا طموحا في الوقت نفسه متفائلا لا يعرف اليأس إليه طريقا. تعلم القراءات السبع في مدة لا تزيد على عامين فقط، فأصبح عالما بأحكام القرآن قبل العاشرة من عمره.
2: وكان الشيخ عرفة يطلب منه بعد المراجعة أن يتلو الآيات بصوته الجميل العذب حتى يدخل الثقة بنفسه ويعلمه أحكام التلاوة التي ستمكنه من القرآن وتلاوته.
1: يقول الشيخ حصان:
3: كانت عناية الله تلازمني أينما كنت، فبعد مشوار طويل مع تلاوة القرآن منذ سن 15 وحتى 30 قارئا للقرآن في المآتم والسهرات والمناسبات الدينية، تمكنت خلالها أن أبني مجدا وشهرة بالجهد والعرق والالتزام وعزة النفس.
0: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق

0: بعد رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود خليل الحصري أصبح للشيخ حصان قاعدة عريضة من الناس، وقد انفرد بمميزات عدة أهلته لأن يكون صاحب مدرسة في فن التلاوة وحسن الأداء.
1: استعان الكثير من القراء الإذاعيين وغير الإذاعيين ببعض وقفه الذي تميز به، والذي جعل أحد الدارسين بالجامعة والباحثين في علوم القرآن يحصل على رسالة الدكتوراه عن الشيخ حصان في الوقف والابتداء تحت عنوان التصوير النغمي للقرآن الكريم علم التنغيم.
0: أما صاحب الدكتوراه فكان الدكتور محمد العيسوي محمد نجا الذي نالها في العام 1990 من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية.
1: إنه إذن أستاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمي.
0: يتميز الشيخ حصان بقوة بداية تلاوته التي تهز المشاعر وتخطف الألباب وتنخلع لها الأفئدة لينذر الغافل ويوقظ القلب الساكن، فتطير الروح السامع معه في ملكوت آيات الكتاب الخالد.
1: يقرأ بإبداع، صوت دافئ معبر خاشع رقيق تقشعر منه الجنود، فتظهر براعة الشيخ حصان وموهبته الفذة في شدة إحكام وقفه الذي لا يخل بالمعنى ولا بالأحكام، فيعطيك معنى جديدا ويجعلك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن صار

0: أطلق عليه لقب القارئ الفقيه لأنه يبتكر جديدا في الوقف الذي لم يجرؤ عليه أحد، لأنه يحتاج إلى براعة وإحساس وتلوين تنسحب معه الأرواح التقية.
1: دخل الشيخ حصان دائرة التنافس بقوة واقتدار مع عدد من مشاهير القراء أمثال الشيخ راغب مصطفى غلوش والشيخ حمد الزامل وغيرهم من الكبار،
0: وكانت له علاقة قوية وطيبة مع مشاهير القراء الذين يعد هو منهم أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ الحصري والصديق الحميم الشيخ محمود علي البنا.
1: ذاع صيت الشيخ حصان واتسعت شهرته، فالموهبة لا تعرف الحدود ولا المسافات، تطير بصاحبها فتسابق الرياح وتناطح السحاب، خصوصا إذا كانت لواحد مثل القارئ الموهوب الشيخ حصان الذي تدفقت عليه الدعوات من كل محافظات مصر.
0: يقول الشيخ حصان عن التحاقه قارئا في الإذاعة المصرية:
2: تقدمت في يناير العام 1964، ولكن اللجنة أعطتني مهلة لمدة 6 شهور، عدت بعدها للاختبار بعدما نفذت النصائح التي قدمها لي بعض أعضاء اللجنة بكل دقة، وكانت نصائح مفيدة جدا، تقبلتها بارتياح واعتبرتها تفضلا من أصحاب الفضيلة وتوجيها رشيدا ثقلني ومكنني وأفادني وجعلني أحصل على مرتبة الامتياز في الاختبار الثاني. وكان عام 1964 بداية لتاريخي الإذاعي الذي به عرفني الملايين من خلال تلاوتي لقرآن الفجر والجمعة والمناسبات المختلفة.
1: للشيخ حصان ذكريات مع مدينة طنطا يقف عندها خاشعا باكيا، بها حافظ على القرآن بتعلم علومه وتجويده، وبها يلتقي مع عشاق صوته والاستماع إليه مرة كل أسبوع، وبها حظي بالخير كله عندما جاءه تكليف بأن يكون قارئا للسورة بأشهر مساجد مصر المسجد الأحمدي بطنطا.
0: يقول الشيخ حصان:
2: ومن حسن حظي أن من الله علي وجعلني خادما للقرآن وقارئا له.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيكون

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا

0: هذا.
1: كانت له جولات على المستوى الدولي، فسافر إلى كثير من الدول العربية والإسلامية وبخاصة دول الخليج العربي التي تعتبر بالنسبة له الوطن الثاني بعد مصر، لأنه كان يشعر بالحب والأمان بين أهلها، ولم يشعر هناك بالغربة نظرا لحسن المعاملة وشدة الإعجاب والتقدير لأهل القرآن وأصحاب مدرسة في فن التلاوة.
2: يعد الشيخ حصان الوحيد من مكفوفي البصر بين القراء الذين سافروا لإحياء ليالي شهر رمضان المعظم بدعوات خاصة من معظم الدول العربية وبعض الدول الإسلامية.
1: يقول الشيخ حصان:
3: وسرني في رحلاتي إلى دول الخليج العربي فرط تقديرهم لقراء القرآن المصريين ومعسول كلامهم عن كوكبة الرعيل الأول من قراء الإذاعة المصرية، وشدة حبهم لهؤلاء القراء أمثال الشيخ عبد الباسط الذي يعتبر جبلا شامخا في نظرهم، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمد المنشاوي، والشيخ البنا، والشيخ أبو العنين شعيشة.
1: إن السعادة كلها ليست في الشهرة وحب الناس فقط، وإنما يضاف إلى ذلك القرآن والدفء العائلي، لأن المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما جاء في القرآن الكريم. وأغلى اللحظات وأمتعها في حياة الشيخ حصان هي لحظات يجتمع فيها أفراد أسرته في وقت واحد بمنزله بكفر الزيات.
2: عمل أولاده على راحته وإدخال السرور عليه، وبخاصة المهندس إبراهيم الذي قدم للمسلمين ومحبي والده الشيخ حصان تسجيلات وتراثا حصانيا يزيد على 10,000 ساعة قام بتسجيلها تسجيلا رائعا نقيا واضحا.
3: مشاهير القراء.

وشقها أنبتت حبا وفاكهة وشقها

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي من مضر أبو الحارث ذو الرمة.
1: ولد ذو الرمة سنة 77 للهجرة، 696 للميلاد، وهو شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره.

0: كان شديد القصر دميما يضرب لونه إلى السواد، فاجتمع الناس مرة وتحلقوا عليه، فقالت أمه:
1: اسمعوا إلى شعره ولا تنظروا إلى وجهه.
0: كان الفرزدق وجرير يحسدانه، وأهل البادية يعجبهم شعره.
1: وذو الرمة لقب لقبته به مية، وكان اجتاز بخبائها فاستسقاها ماء، فقامت فأتته بماء، وكانت على كتفه رمة، فقالت: اشرب يا ذا الرمة، فلقب بذلك.

0: كان لذي الرمة إخوة ثلاثة: مسعود وجرفاس وهشام، كلهم شعراء. وكان الواحد منهم يقول الأبيات فيبني عليها ذو الرمة أبياتا أخر فينشدها الناس فيغلب عليها لشهرته وتنسب إليه.
1: وعشق ذو الرمة مية المنقرية 20 سنة واشتهر بها، وكان كثيرا ما يأتي الحضر فيقيم بالكوفة والبصرة، وكان طفيليا.

0: الوصفة.
1: وقال حماد الراوية: ما أخر القوم ذكره إلا لحداثة سنه وأنهم حسدوه.
0: قال محمد بن صالح: لم يكن أحد من القوم في زمانه أبلغ من ذي الرمة ولا أحسن جوابا، كان كلامه أكثر من شعره. وقال الأصمعي: ما أعلم أحدا من العشاق المخضرمين وغيرهم شكى حبا أحسن من شكوى ذي الرمة مع عفة وعقل رصين.
1: وقال أبو عبيدة: ذو الرمة يخبر فيحسن الخبر، ثم يرد على نفسه الحجة من صاحبه فيحسن الرد، ثم يعتذر فيحسن التخلص مع حسن إنصاف وعفاف في الحكم.
0: قال جرير: أخذ من طريف الشعر وحسنه ما لم يسبقه إليه أحد.
1: وقال حماد الراوية: قدم علينا ذو الرمة فلم أرى أنصح ولا أعلم بغريب منه. وقال أيضا: أحسن الجاهلية تشبيها امرؤ القيس، وذو الرمة أحسن الإسلام تشبيها.
0: وحدث ذو الرمة عن نفسه قال: إذا قلت كأنه ثم لم أجد مخرجا فقطع الله لساني.
1: وقال الأصمعي: كان ذو الرمة أشعر الناس إذا شبه ولم يكن بالمغلق.

لما أنشد قوله في هذه القصيدة: دعاني وما داعي الهوى من بلادها، إذا ما نأت خرقاء عني بغافلي، قال الكميت: لله بلاد هذا الغلام، ما أحسن قوله وما أجود

0: قال ذو الرمة يصف لقاءه مع مية عندما استسقاها: قامت تصب في شكوتي ماء، فلهوت بالنظر إليها وأقبلت تصب الماء في شكوتي، والماء يذهب يمينا وشمالا، فأقبلت علي عجوز فقالت:
1: يا بني، ألهتك مي عما بعثك أهلك له؟ أما ترى الماء يذهب يمينا وشمالا؟
0: قلت: أما والله ليطولن هيامي بها. وقالت مي:
1: لقد كلفك أهلك السفر على ما أرى من صغرك وحداثة سنك.
0: فأنشأت أقول: لقد سخرت أخت بني لبيدي مني ومن سلم ومن وليدي، رأت غلامي سفر بعيدي يدرعان الليل ذا السدود مثل الدراع اليلمق الجديد. وهي أول قصيدة قلتها ثم أتممتها: هل تعرف المنزل بالوحيد؟ ثم مكثت أهيم بها 20 سنة.

قال الأصمعي: لو أدركت ذا الرمة لأشرت عليه أن يدع كثيرا من شعره، فكان ذلك خيرا له. وتوفي ذو الرمة بأصبهان، وقيل بالبادية سنة 117 للهجرة، 735 للميلاد، وله ديوان شعر مطبوع في مجلد ضخم.

يا يا

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد، ويا غالبا غير مغلوب، اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا من حيث لا نحتسب. اللهم إنك تعلم أننا وعلى إساءتنا وظلمنا وإسرافنا لم نجعل لك ولدا ولا ندا ولا شريكا ولا صاحبة ولا كفوا، فاغفر لنا جميع ذنوبنا، وكفر عنا كل سيئاتنا بعفوك وفضلك ورحمتك يا الله. إن تعذب فنحن عبيدك، وإن تغفر فإنك أنت الغفور الرحيم.

0: وأطيعوا الله.
1: يقول رب العزة جل وعلا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
0: ويقول سبحانه في سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
1: وفي سورة يوسف يخبرنا المولى عز وجل عن مكر إخوة يوسف به وصبر والده على مصيبته وكظمه لغيظه، يقول تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
0: أحبتنا في الله، إن من أسمى معاني الإنسانية ومن أمثل الصفات الأخلاقية كظم الغيظ الذي هو دليل من دلائل الإيمان وعلم من أعلام الاتزان وميزة من ميزات أحباب الله عز وجل وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إن فلاح المرء وظفره بمحبة الله سبحانه ومودة الناس مرهون باتزانه الخلقي وضبطه لسلوكه ضبطا محكما، بحيث تصدر كل حركة منه عن وعي تام وتستهدف كل غاية نبيلة. وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة.
1: وحين يرتفع الإنسان إلى المستوى الأعلى ويرتقي في مدارج الحكمة والرصانة والدراية، فإنه لا بد من أن يكظم غيظه وينسى ألمه وحزنه ومرارته حبا بالله وبرسول الله وتمسكا بدين الله الذي أمرنا بكظم الغيظ والعفو عن الناس، لأنه سبحانه يحب المحسنين.
0: أما الغيظ فهو أشد الغضب، وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من توازن دم قلبه. أما كظم الغيظ يعني الجارع للغيظ عند امتلاء نفسه منه، فحفظ نفسه أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه باستمكانها ممن غاضها وانتصارها ممن ظلمها. وبالتالي فإن الكاظم لغيظه يعني أنه سكت عليه ولم يظهره بقول ولا بفعل، كأنه كتمه وكف غضبه عن الإمضاء، وهذا نوع من أنواع الصبر والحلم.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله تعالى؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله.
2: وعن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون، فقال: ما هذا؟ قال: فلان ما يصارع أحدا إلا صرعه. قال: أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه، فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا، فأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض، من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من فيح جهنم.
3: أقوال وآثار.
1: قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من اتقى الله لم يشف غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون.
2: جاء غلام لأبي ذر رضي الله عنه وقد كسر رجل شاة له، فقال له: من كسر رجل هذه؟ قال: أنا فعلته عمدا لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: لأغيظن من حرضك على غيظي فأعتقه.
0: قال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك. فقال: ما وجد الشيطان بريدا غيرك؟
1: وقال محمد بن كعب رحمه الله تعالى: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان بالله: إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له.
2: وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى من صفات أصحاب الجنة عند تفسير قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فقال: إذا أثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه فلم يعملوه، وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم.
0: جاء رجل يوما إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فكلمه حتى أغضبه، فهم به عمر ثم أمسك نفسه، ثم قال للرجل: أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان فأنال منك ما تناله مني غدا، ثم عافاك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل منها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته، فقال: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.

أخي في الله، إن الاعتصام بالدين والتمسك بعروته الوثقى يهذب النفس ويطهرها من الرذيلة وسوء الخلق، ويظهر أثر ذلك في المعاملة. فمن كان متمسكا بدينه واثقا عند حدوده حسنت معاشرته واعتدلت معاملته ونما خيره وإحسانه وازداد معروفه وإيمانه. وما كظم الغيظ إلا مرآة صادقة تعكس حقيقة ما في داخل نفس المرء. فلينظر أحدنا إلى مرآة قلبه، فإن كان هذا حاله وهذا خلقه فهو من الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ووعدهم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

وما قضم الغيظ إلا من التقوى والصبر والحلم. عود نفسك أخي على كظم الغيظ عن الغضب، وانتظر الثواب الجزيل والأجر الوفير من رب رؤوف رحيم كريم.

اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعلنا نعظم شكرك، ونكثر ذكرك، ونتدبر كتابك، ونسير على نهج نبيك، لنفوز مع الفائزين، وندخل جنة رب العالمين. اللهم دعوناك فاستجب، يا الله يا الله.

السابعة صباحا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، والبداية مع العناوين. رئيس الوزراء يؤكد تطلع

0: وعلى الحكومة لإقرار تشريعات تدعم التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. مجلس النواب يحيل في أولى جلساته الاستثنائية 5 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة. وزير الخارجية ونظيره السعودي يدينان الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية. الولايات المتحدة تؤكد أنها نفذت موجة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت عشرات المواقع. أهلا بكم. عقد مجلس النواب أمس أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمجلس الأمة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة بموجب الإرادة الملكية السامية. وفي مستهل الجلسة أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان استمرار الحكومة في العمل مع مجلس النواب ضمن الأطر الدستورية والتشريعية وبما يحقق المصلحة الوطنية، مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز التشريعات ذات الأولوية. وأضاف حسان:
1: أؤكد مع انطلاقة هذه الدورة على استمرار الحكومة بالعمل مع مجلسكم الكريم وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق ضمن أطر الدستور، تعاون يجسد الرقابة ويثري مسيرة الإنجاز التشريعي ويحقق مصلحة وطننا العزيز. السيدات والسادة النواب الكرام، معالي الرئيس، تضمنت الإرادة الملكية السامية 6 مشاريع قوانين نتطلع لإنجازها خلال هذه الدورة بالتعاون مع مجلسكم الكريم، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أجرينا حوله حواراً موسعاً مع الكتل النيابية الحزبية ومع النواب المستقلين وأعضاء مجلس الأعيان الموقر ومختلف الجهات ذات العلاقة. وكما تعلمون فإن تقديم مشروع هذا القانون هو استحقاق التزمنا به، كما أنه أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي. والهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها مع وضع آليات الرقابة والتقييم والمساءلة بما يضمن أفضل الممارسات التي تخدم المواطن وتعزز مشاركته. وقد ركز مشروع القانون الجديد على 3 محاور أساسية نتطلع إلى تجويدها وتحسينها. أولها حوكمة عمل البلديات وتنظيم العلاقة بوضوح بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. وثانيها تعزيز الانضباط المالي والإداري وترسيخ آليات الرقابة والتقييم والمساءلة. وثالثها رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان عدالتها وتعزيز مسار التنمية المحلية. كما أولى المشروع أهمية لأتمتة العمل البلدي وتعزيز التحول الرقمي بما يسرع تقديم الخدمات ويرفع كفاءتها ويعزز الشفافية من خلال نشر تقارير الأداء المالي والإداري والخدمي بصورة دورية وعلنية. وفي إطار التحديث الإداري وتطوير منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية نتطلع إلى إقرار مشاريع قوانين الجامعات الأردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها وتنظيم العمل المهني بما ينسجم مع المتطلبات التشريعية لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية التي يصبح قانونها نافذاً منتصف شهر آب المقبل، بصفتها الخلف القانوني لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. وتهدف هذه التشريعات إلى تعزيز حوكمة الجامعات ومجالس أمنائها وتحسين كفاءة اتخاذ القرار ورفع جودة التعليم بمختلف مستوياته وتعزيز تنافسية الخريجين محليا وإقليميا ودوليا، إلى جانب تنظيم منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وربط برامجها بصورة أوثق باحتياجات سوق العمل وتطوراته.

0: أما مشروع قانون الملكية العقارية فينسجم مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي لدعم الاستثمار وتعزيز مؤشراتنا الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريعها ورقمنتها، مثل إجراءات إزالة الشيوع لحل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات والتي تمس آلاف العقارات، فضلاً عن اعتماد التوقيع الإلكتروني في كل المعاملات في دائرة الأراضي والمساحة، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، بما ينعش قطاع المقاولات والإنشاءات، وإلزامية دفع بدل الاستملاكات ضمن مدد زمنية محددة لا تتجاوز الخمس سنوات لضمان حقوق المواطنين وسرعة سداد مستحقاتهم. وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة والقدرة الشرائية للمواطن، نتطلع أيضاً لإقرار الإطار التشريعي لتوحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وتمكينها من التوسع بهدف تقديم أفضل الأسعار الممكنة للمواطن، إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع للأسواق. معالي الرئيس، السيدات والسادة النواب الكرام، مشروعات القوانين المعروضة على مجلسكم الكريم تحظى بأهمية كبيرة لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين وجودة الخدمات وكفاءة الإدارة وفرص العمل والاستثمار، وغايتنا المشتركة أن ننجزها بما يحقق هذه الأهداف بالتعاون الوثيق بعون الله.
1: وافق مجلس النواب وبأغلبية الأصوات على تحويل مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 إلى اللجنة الإدارية النيابية، وذلك بعد قراءة أولية له، حيث تحدث 90 نائبا. جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء وأعضاء في الفريق الحكومي. كما أحال المجلس بالأغلبية 4 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة. التفاصيل والزميل عيسى الشبلي.
2: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يركز على تعزيز الحوكمة وربط عمل البلديات بالتنمية المستدامة وتوسيع المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الشفافية والمساءلة، بما يرسخ دور الإدارة المحلية كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلال النقاشات الأولية قال النواب إن مشروع القانون يحتاج إلى دراسة معمقة وحوار واسع مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدين على أهمية الوصول إلى تشريع يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز كفاءة عمل البلديات ويحقق المصلحة العامة. وقال النواب أيضا إن المشروع يمثل محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة المحلية، مشددين على ضرورة أن يسهم في تمكين البلديات من أداء دورها التنموي والاستثماري وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وينظم المشروع العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي من خلال الفصل الواضح بين الصلاحيات، بحيث يتولى المجلس رسم السياسات والخطط وممارسة الرقابة، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ويحد من تداخل المسؤوليات. ويتضمن المشروع كذلك إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين عن عدد من القطاعات، بما يعزز التخطيط التنموي والاستثماري، إلى جانب إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري وسير تنفيذ المشروعات ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز ثقة المواطنين ويرفع كفاءة العمل البلدي. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: عبر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الأردنية العمانية والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات. وأكد الفايز خلال لقائه أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الدولة العماني برئاسة الشيخ سلطان بن مطر العزيزي أهمية النهوض بالعلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات بين اللجان الدائمة المختصة. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية

السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، وأكد الوزيران إدانتهما الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية وكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. كما تلقى الصف اتصالا هاتفيا من أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي، وبحث الصفدي وفهمي الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين، وأكد فهمي التضامن المطلق مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. كما بحث الصفدي وفهمي سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وهنأ الصفدي فهمي بتوليه أمينا عاما لجامعة الدول العربية. دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية تضامن الأردن المطلق مع الدول الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وفدا يمثل مجلس الحكماء ضم رئيسة إيرلندا السابقة ماري روبنسون ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك ونائب رئيس مجلس الحكماء غراسيا ماشيل وناشطة الحقوقية هينا جيلاني. ووضع الصفدي الوفد في صورة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء التصعيد في المنطقة. كما استعرض الصفدي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة. ووضع الصفدي الوفد في صورة الجهود التي يبذلها الأردن لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة الأزمات عبر الحوار والطرق السلمية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان نواصل تقديم الأخبار، حيث أعلنت الكويت عن تعرض 3 مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم عدواني آثم أسفر عن وقوع أضرار مادية. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع إن 1 منصات الحفر البحرية التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية تعرضت لاستهداف بطائرة مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة 1 العاملين. ومع تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها شنت ليلا المزيد من الضربات ضد إيران لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. وكانت الولايات المتحدة شنت عدة ضربات أمس بذخائر دقيقة التوجيه استهدفت منظومات صاروخية ودفاعات جوية إيرانية، إضافة إلى زوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري في مواقع متفرقة حول مضيق هرمز. إلى ذلك أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بسقوط أكثر من 10 مقطوفات في جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز الاستراتيجي. في السياق ذاته أعلن الحرس الثوري الإيراني إعادة إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن حتى إشعار آخر، في وقت تؤكد فيه واشنطن أن مضيق هرمز مفتوح وأن قواتها متمركزة ومستعدة لضمان حرية الملاحة بالمضيق. من جهتها نددت إيران بشدة فجر اليوم بالضربات الأمريكية الأخيرة على أراضيها، متهمة واشنطن بإجهاض جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد مواطن وأصيب آخرون بينهم أطفال في قصف للاحتلال استهدف خيمة داخل مخيم القادسية غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. واستشهد خلال 24 ساعة الماضية 6 مواطنين بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وإلى لبنان، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تفجير ضخمة على عدة بلدات في جنوب البلاد بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق مسيرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية. وقال مصدر أمني لبناني إن طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت عدة قنابل خارقة في بلدة مرجعيون. وإلى أوكرانيا، حيث أدى هجوم بطائرات مسيرة إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية في مقاطعة ستافروبول بجنوب روسيا في وقت تكثف فيه أوكرانيا ضرباتها ردا على الهجمات الروسية المكثفة. في سياق متصل، أعلن عمدة موسكو فجر اليوم عن إسقاط مجموعة من الطائرات المسيرة كانت متجهة نحو العاصمة، وتشن أوكرانيا هجمات على روسيا تستهدف بشكل خاص منشآت الطاقة، فيما تصفه كييف بأنه رد عادل على الهجمات التي تشنها موسكو على أراضيها منذ أكثر من 4 سنوات. هذا ومن المقرر أن يجتمع حلفاء أوكرانيا في باريس اليوم لإجراء محادثات حول سبل الضغط على روسيا لإنهاء الحرب. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد تطلع الحكومة لإقرار تشريعات تدعم التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. مجلس النواب يحيل في أولى جلساته الاستثنائية 5 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة. وزير الخارجية ونظيره السعودي يدينان الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية. الولايات المتحدة تؤكد أنها نفذت موجة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت عشرات المواقع. السيدات وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحية الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات رعد حجازين من التنفيذ الهندسي. هذه التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الحسين، حكاية الطهطور وشارع خالد. ليست عمان لي لا بمدينة ولا بعاصمة، إنها هوى وسادة ضائع، يد كجناح، صديق من بياض وحبر،

مساء عصفور، نقطة من شجر بعد جملة من صحراء. أيها اليابس، اذهب إلى عمان لتصبح أخضر، فالثواني هناك تنقيط قزحي من ساعة مائية. لا جسد لروحي في عمان، أدخلها اسم العناق، أودعها اسم الدمعة، ولكثرة القلوب التي هي دويات عمان لا أحد يشعر بالوحدة فيها سوى الممحاة. الشجرة في الأساطير نشاهد كل ألوانها وهي تحترق، كل ألواني لعمان وأنا أحترق. كل هذا الحب والتعاليق الحميمي يحضر مع عمان عندما يترجمها الشعر محبة وعشقا وقربا، كما عبر عنها الشاعر اللبناني جوزيف حرب الذي استقبلته عمان بعناق الألفة فبادلها الشوق بشوق، وكأنه يبوح بذاك النبض الذي تبثه جبال عمان لكل من تآلف معها ليصبح جزءا منها. بتلك الروح الشفيفة تقرأ عمان، ولعل أجمل جبالها التي تتحقق فيه هذه المعادلة جبل الحسين الذي يتربع حميمية على واحدة من أعلى قمم المدينة بأشجاره التي تجاور الحدائق والشوارع، وبيوته التي تتعانق فيها الورود والياسمين مع ذاكرة حجارتها البيضاء كنقاء بيوت أهلها. هو ذا جبل الحسين العابق بالتاريخ والذاكرة كأحد أحياء العاصمة عمان، والذي يعتبر من أكثر الأحياء الراقية والجميلة في تلك الحقب الممتدة من الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي بموقعه في قلب المدينة، وهو الآن يتبع تنظيميا لمنطقة العبدلي من أمانة عمان الكبرى، حيث يمتد بحاراته وشوارعه وأزقته على جانبي شارع خالد بن الوليد الذي يبدأ من دوار الداخلية وينتهي بجبل القلعة، وهو الجبل الذي يفصل بين كل من جبل الويبدة وبين شميساني وشارع الاستقلال. مخطوط كتاب جبل الحسين يبقى حاضرا رغم كل مظاهر الحداثة التي تسكنه، أمينا على ذاكرته، مخلصا للمكان الذي ينتمي إليه، حيث يشير تاريخ جبل الحسين القديم إلى أنه كان يعرف قديما باسم جبل الطهطور، وهو اسم تاريخي معناه الجبل الذي يعلوه طهطور، الذي يعرف شعبيا بأنه رجم من الحجارة. ولقصة الرجم أو الطهطور الذي تسمى به الجبل رواية تشير إلى أن هذا الرجم أقيم بعد معركة وقعت فيه وانتصار حدث في هذا المكان في سنة 1000 قبل الميلاد، عندما تعرضت مدينة عمون لهجوم من قبل جيش الملك داود، وكان الذي يحمل علم الجيش وقائده العسكري هو أوريا الحثي. وعندما انتصر العمونيون وهزم جيش سليمان وقتل القائد أوريا، بنوا في مكان موته طهطورا أو رجما كعلامة انتصار وفوز. كما أنه يشار إلى أن جبل الحسين بتفصيلات أخرى حول اسم جبل الطهطور تعطي إطلالة حول علاقة هذا الجبل بجبل القلعة المحاذي له، وكأنهما امتداد واحد، حيث كان يطلق على جبل الحسين اسم الطهطور الغربي، بينما جبل القلعة هو الطهطور الشرقي. ويستمر التاريخ متجددا في العاصمة عمان مع الدولة الأردنية الحديثة التي تفتخر بالهاشمية.

الحيين بناة الوطن. فكانت تسميات الأمكنة والساحات والشوارع والمدارس والمرافق العامة تمثل حالة من الاستذكار والفخر والاعتزاز بهم، حيث كانت تسمية واحدة من أقدم المدارس في عمان بكلية الحسين التي تأسست عام 1920 تخليداً لذكرى الشريف الحسين بن علي ملك العرب ومفجر الثورة العربية الكبرى، كما أخذ الجبل كذلك التسمية ليكون جبل الحسين. وهذا الجبل خلال تطوره وتوسعه صار قبلة للتنزه والسياحة والتجارة وسوقا للأزياء والأناقة ومصنعا للوعي والعلم لكثير من أهل عمان، غير أنه منذ منتصف القرن الماضي وحتى التسعينيات وبداية الألفية الجديدة شهد تركيزا في افتتاح الكثير من العيادات الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى وجود وزارة الصحة الأردنية سابقا في هذا الجبل، ما جعله مركزا طبيا وعلاجيا بارزا في عمان، حيث اشتهر بأنه جبل الطب تعبيرا عن المؤسسات والمهارات الطبية والعلاجية فيه. هنا في جبل الحسين يقرأ المكان بتتبع خطوات الناس في دروبه وعلى أرصفته، حيث تكون كتابة ذاكرة المقيمين والزائرين لجبل الحسين بإطلالة على انتشارهم كعائلات وكأفراد على امتداد شارع خالد بن الوليد وسط جبل الحسين، لكون هذا الشارع ومنذ تأسيسه كان شاهدا حيا على تطور الجبل وتوسعه وتفاعله مع المحيط القريب منه، وينفتح على كل طرق ومساحات عمان بعده. كما يعتبر شارع خالد بن الوليد في جبل الحسين شريانا مركزيا في تخطيط حي جبل الحسين منذ تأسيسه، حيث تبنى مخططو الجبل فكرة وجود شارع تجاري رئيس يمتد مستقيما على قمة جبل الحسين تتخلله تقاطعات وساحات لينحدر باتجاه وسط البلد، مع هندسة فضاء مفتوح واسع ومتصل ومتفاعل مع الفضاءات الحضرية المحيطة، حيث أقيم شارع خالد بن الوليد والشوارع المتفرعة منه على هيئة طرق حضرية واسعة تصطف الأرصفة والأشجار على جانبي وسط منطقة تجارية تكون مناسبة لحركة المشاة والسيارات على حد سواء. لذا فإن هذا الشارع يصل ما بين جبل القلعة ووسط المدينة القديم ومركزها دوار الداخلية الذي يسمى أيضا دوار جمال عبد الناصر، ويمر بدوار فراس الذي يعرف شعبيا باسم دوار مكسيم. ومنذ تأسيس شارع خالد بن الوليد وهو يشكل رئة عمان وأهالي جبل الحسين بمساحات التي تتيح لرواد الشارع المشي والتبضع والتنزه عبر توفير إمكانية السير لمسافات طويلة دون عوائق، مع وجود المقاعد على جانبي التي تخلق مع الأرصفة والجزيرة الوسطية العريضة مساحة مفتوحة لأنشطة مختلفة ولجميع الفئات دون تكلفة، ما يعزز روح الانتماء للمكان ويشعر المرتادين له بأنه متاح ومفتوح وليس حصرياً أو طارداً لهم. وإضافة إلى المساحات المناسبة للمشي وحركة السيارات، فإن جبل الحسين مخدوم بشبكة من المواصلات العامة ما يسهل الوصول إليه، مع وجود المطاعم والمقاهي ومحال الحلويات وبائعي التسالي كالفول والحمص والذرة، ليتشكل في الجبل فضاء متكامل مناسب للعائلات من أجل قضاء فسحة من الوقت فيه،
يجمعون بين التنزه والتسوق بأبسط التكاليف وضمن سياق عمومي وتفاعلي مع الأنشطة التجارية والمهنية وحركة النقل المحيطة، ليجمع جبل الحسين بميزاته العائلية الأليفة بين المشي والفرجة والتنزه والتسوق. وقد ارتبطت المحال المخصصة لبيع التسالي في جبل الحسين بذاكرة رواد الجبل، وبخاصة محلات البوظة والتمرية والكنافة وعربات الفول والبليلة، إضافة إلى أن حي جبل الحسين اشتهر بعدد من المطاعم التي كانت لفترات من أبرز مطاعم عمان وأنسبها للطبقة الوسطى، مثل جواد وغيث وعالية وأجياد والفارس. وهناك محال الحلويات مثل القدسي وعطا علي وجبري والقاضي وغيرها، وكل هذا باتت جزءاً حاضراً في ذاكرة أهل جبل الحسين، رغم أن بعضها انتقل إلى أماكن أخرى، غير أن منها ما بقي محافظاً على حضوره الأصيل في الجبل. التطور والتوسع اللذان شهدهما جبل الحسين كانا منذ نشأة الحي في الخمسينيات من القرن الماضي، وفي جانب منه جاء استجابة للضغط السكاني لقربه من وسط البلد ومن العبدل والمناطق المجاورة، إضافة إلى افتتاح بعض المدارس والمؤسسات في الجبل، ولوجود مخيم الحسين بمحاذاة الجبل والذي تأسس عام 1952. فكان هذا التداخل الاقتصادي والاجتماعي بين الجبل والمخيم بموازاة حركة بناء نشطة وتخطيط للبنية التحتية للجبل ما جعل جبل الحسين مكاناً جاذباً يحتوي كل الخدمات والأسواق وقريباً من وسط البلد، مع ميزة التنوع في مجتمعه والجودة في خدماته، ليكون جبل الحسين ملتقاً للعائلات ووجهة للطلاب ومركزا نشطا للتجار، بالإضافة لكل مقومات الحياة والتفاعل الحضاري المتواجدة على امتداد مساحة الجبل. ويحظى جبل الحسين بكثير من المعالم والتفاصيل التي تحضر مع استدعاء ذاكرة وماضي وحاضر الجبل الذي يضم داخل حدوده نخبة من الصروح التربوية المؤسسة للتعليم في الأردن، أهمها كلية الحسين التي تأسست عام 1920 تحت اسم مدرسة ذكور عمان الابتدائية، وقد بلغ طلابها آنذاك 111 طالبا. وفي العام 1932 تم استبدال اسم المدرسة إلى مدرسة تجهيز عمان، ليرتفع عدد شعبها من 5 إلى 9 شعب دراسية، وعدد الطلاب إلى 229 طالباً. ولكن في العام 1949 صدرت الإرادة الملكية السامية من جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول بتغيير اسم المدرسة لتسمى باسم كلية الحسين، وذلك تخليداً لذكرى مفجر وقائد الثورة العربية الكبرى الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه. وقد تخرج من كلية الحسين الكثير من الشخصيات الوطنية الذين درسوا في الكلية وتسلموا أعلى المواقع السياسية والعلمية، منهم دولة أحمد اللوزي ودولة معروف البخيت ودولة نادر الذهبي والدكتور ناصر الدين الأسد وسماحة الدكتور أحمد هليل والدكتور خالد الكركي ومجحم الخريشة والدكتور وليد المعاني والدكتور كامل العجلوني والدكتور زياد فريز ومحمود الكايد والدكتور ممدوح العبادي والدكتور بسام الساكت والدكتور صلاح جرار وغيرهم.

0: كما تحضر في جبل الحسين مع كلية الحسين مدارس أخرى مهمة مثل كلية دي لاسال الفرير التي تأسست عام 1950 وتعتبر من أعرق المؤسسات التعليمية في الأردن ومن أكبر المدارس حجماً. وهناك في الجبل توجد مدرسة رغدان الثانوية التي تبعد حوالي 300 متر عن كلية الحسين، ومدرسة راغبات الناصرة، ومدرسة سكينة بنت الحسين التي تأسست عام 1950، إضافة لمدرسة عبد الحميد شرف الصناعية التي تعتبر أول مدرسة صناعية في الأردن، ودار المعلمين، وكان افتتاحهما في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان لهما أثر مهم في المشهد التعليمي في الأردن. وأيضا هناك مدرسة عمر بن الخطاب الشاملة وكلية عمان الجامعية. ويوجد في جبل الحسين العديد من المساجد القديمة والتي ارتبطت بالمكان وذاكرته، منها مسجد كلية الحسين ومسجد الحسين الشرقي على الشارع الرئيسي. كما يوجد أيضا في الجبل عدة كنائس مثل كنيسة الفرير وكنيسة الروم الكاثوليك. ولا تتوقف سيرة جبل الحسين عند هذه المؤسسات، إذ تحضر بعض المستشفيات القديمة التي شكلت جانبا من ذاكرة الجبل كمستشفى الأمل ومستشفى هبة. وفي ركن من جبل الحسين ما زالت ما تعتبر بيت البيوت والشوارع قائمة، حديقة المأمونية، والكثير من المعالم والتفاصيل الأخرى المرتبطة بإرث وذاكرة وسيرة هذا الجبل. وقد شهد جبل الحسين في الأول من تشرين الأول عام 1956 افتتاح جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه للمحطة الثانية للإذاعة الأردنية في مبنى صغير في الجبل، حيث كانت مدة البث ساعة واحدة في الصباح وساعتين في المساء. وجاءت كلمة الملك الحسين بن طلال في الافتتاح على النحو التالي: أحييك من خلال صوتك الصريح، وكل أمل وثقة بأن يكون هذا المذياع منبرا حرا صادقا يتحدث إليك عن تاريخ أمتك المجيد وحاضرها المستيقظ ومستقبلها السعيد، وأن هذا الصوت وهو صيحة الأردن الواضحة المبشرة بسياستك العربية الخالدة التي من فكت تهدف إلى الوحدة وتنادي بأن العروبة هي صاحبة الحق في الدفاع عن أوطانها وصد كل اعتداء عن العالم العربي الكبير. مهيب هو جبل الحسين باسمه وبتاريخه وبكل تفاصيل ذاكرته التي تشكل جانبا من جوانب كتاب عمان وسجل سيرة المدينة من خلال تلك الدروب والمدارس والأسواق والبيوت التي هي نبض جبل الحسين والتعبير الأصدق عن روح المحبة والنقاء فيه. هذا هو جبل الحسين، جبل العمانيين المحبين الطيبين. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.
1: سيداتي وسادتي، وردنا من غرفة الأخبار البيان التالي، حيث صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبين المصدر أن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنها، مؤكدا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل أداء واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وترصد مختلف التطورات للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة أو مجالها الجوي. وأكد أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستواجه بكل حزم ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، مشددا على أن القوات المسلحة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره. ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
4: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
5: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
4: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. البرنس في باريس، محمد المقداد الورتتاني. لما كان البرنس هو الوحيد شهرة في المملكة، عنونت به كتاب الرحلة ليعلم الناس بمجرد سماع الاسم مرجع جنسية ووطن صاحب الرحلة.
5: رحلتنا اليوم ستكون مع البرنس في باريس، وصاحب هذه الرحلة هو محمد المقداد الورتتاني. والبرنس في أوروبا محترم وعزيز وغريب في الوقت نفسه، هذا إضافة إلى اختصاص البرنس بالسفر. وفي هذا يقول الورتتاني:
4: ولعل البرنس والقفطان صارا في تنازع فاقتسما الأمر، فالبرنس للسفر وهو المناسب للركوب وكثير المنافع في الحر والقر، واختص القفطان بالإقامة

0: والحواضر.
1: أشاد صديق أحمد الرحالة المصري في مدحه لرحلته بالبورنوس قائلا:
0: هل جمال الفتى في غير ملبسه؟ مهما أقام ومهما حل في أممي، فاحفظ شعارك والزم ما عرفت به، فالبورنوس الحلو في باريس ذو قيم.

0: في غمرة حديثنا عن البرنس والقفطان نسينا أن نعرف المستمعين إلى صاحب رحلة البرنس في باريس. هو محمد بن الناصر بن عمار الورتتاني من بربر قرب مدينة أبا قرب تونس، وهو يقول عن أهله إنهم من ذرية عيسى بن الأكحل من الساقية الحمراء بالمغرب الأقصى، ويقول:
1: ولقبيلتنا امتياز بانتحال العلوم والأخذ بطرق الصلاح، وجدنا الأعلى هو علي بن القروي.
0: تولى الورتتاني مناصب عدة، وقد عرف منها نائب الأوقاف بالقيروان، مدرس متطوع بالمسجد الأعظم، كما كان مستشارا في مجلس مستشفى القيروان.
1: ترك الورتتاني عدة كتب هامة، أما في أدب الرحلات فكان له الرحلة الأحمدية، وهي في وصف رحلة أحمد باشا باي إلى فرنسا والبرنس في باريس، وهي رحلته إلى فرنسا وسويسرا موضوع حلقتنا لهذا اليوم.
0: وهذه الرحلة تدوين للسفر الذي قام بها محمد المقداد الورتتاني إلى كل من فرنسا وسويسرا عام 1913 للميلاد، وزار خلالها 18 مدينة، وكان برفقته الشيخ أحمد بن السعيد، وهو مثقف ومتقن الفرنسية. دامت الرحلة شهرا كاملا، إذ صرح أنها
1: لم تتجاوز أيام رحلتنا شهرا واحدا.

0: تضافر عاملان لدفع الورتتان للقيام برحلته هذه، أولهما الرغبة في التعرف إلى فرنسا واستطلاع عوائدها وحضارتها بما يفيد وطنه تونس، والثاني هو الاستجابة لدعوة بعض أصدقائه في كل من فرنسا وسويسرا.
1: أما كتابه الرحلة فقد حثه عليه أصدقاؤه من المثقفين سواء قبل سفره أو بعده، إذ أهاب به بعضهم أن يسجل مشاهداته ويلحظها في محاضرة يعقبها نشر.
0: وطن الرحالة النفس على الاستجابة لهذه الرغبة، فعمد إلى تدوين بعض رحلته بمفكرة السفر، غير أن تزامن عودته مع زمن الحر جعله يؤخر تحريرها إلى فصل الشتاء، واستمرت هذه العملية سنة كاملة. وقد قال الورتتان في ختام الكتاب:
1: أنجز بعون الله في مثل شهري الرحلة رجب وجوان من العام 1914.

0: تعد رحلة البرنس إلى باريس من أغنى الرحلات العربية إلى أوروبا في القرن العشرين مادة، ومن أشملها وصفا وأكثرها دقة وتقصيا. استهلها صاحبها بمقدمة مسهبة تتخللها استطرادات طويلة استقصى فيها الأسباب الذاتية والموضوعية المختلفة الداعية إلى السفر، ووضع لتدوينها خطة تقوم على انتخاب ما دونه بمفكرة السفر، واستحضره الفكر مما سمعته الأذن ووقع عليه البصر.
1: خص الورتتاني مدينة القيروان بنصيب الأسد من استطراداته، لأن الحديث عن هذه المدينة هو من صميم مسار الرحلة، حتى يكون الكلام شاملا لمبدأ خط السفر ومنتهاه حسب تعبيره.
0: وغالبا ما كان الورتتاني يستدعي التاريخ العربي ومعالمه أثناء توقفه عند المنجزات الأوروبية من طائرات ومكتبات ومستشفيات وغيرها، وكان كثيرا ما يستشهد بكلام ابن خلدون في تفسير الظواهر السياسية معتمدا نظريته في العمران البشري.
1: وزيادة على وصف المدن والقرى التي حل بها وحال سكانها وعاداتهم والمقارنة بينهم أحيانا، تطرق الورتتاني لوصف معالم كثيرا ما تكرر ورودها في رحلات العرب إلى فرنسا بصفة خاصة، كمدينة باريس ومدرسة اللغات الشرقية والمكتبة الوطنية ومتحف اللوفر والمسلة المصرية والأوبرا وغيرها.

0: بعد إنهاء المقدمة يستهل الورتتان رحلته بتبرير شده الرحالة إلى أوروبا، مجوزا إياه ما دام الإنسان آمنا على نفسه ودينه وماله. وقد استشهد بسفر العلماء والسفراء إلى الممالك غير الإسلامية.
1: وكان للمؤلف شوق طيلة الرحلة إلى التواصل مع أوروبا، واعيا بتخلف بني قومه، بل هو يتمنى، وهي أمنية لها سمة رمزية دالة، لو صار البحر المتوسط كله يابسة أو جعل له نفق تحت الأرض بين إفريقيا وأوروبا لتسريح أمم القارات من ويلاته وأرباب السفر من نكباته.
0: ويسجل الورتتان انتشار الحضارة في كل أنحاء أوروبا، إذ وحسب قوله لا يخلو بلد من آثار مع مكتب للتعليم ومعبد ديني ومستشفى صحي ونزل للمسافرين. وقد لخص مجالات إعجابه بأوروبا بما يلي:
1: عمران الأرض وخضرتها، إلى حد اعتبار فرنسا كلها بستانا واحدا، انتشار المعرفة وتعميمها، وحسن معاملة الغريب.
0: خص الرحالة باريس بأكبر إشادة، إذ أعجب بحركتها الدائبة وكثرة سكانها وغناهم وبوسائل النقل وسريان النظام بها وذوق أهلها في المنازل والملابس.
1: كما أبدى إعجابه بجنيف ونظافة سويسرا بصفة عامة.
0: وكان للورتتان موقف إيجابي من المسرح، واعتباره مجديا للناشئة بخلاف كثير من سابقيه ومعاصريه من الرحالة من شمال غرب أفريقيا، فهو يقول:
1: التمثيل يصور التاريخ وينشر الأدب ويحيي اللغة، واستحضاره الصورة الغربية له تأثير في ذوق اللسان العربي، وترتاح له النفوس وتوده.

0: أبدى الورتتاني إعجابه بمشاركة المرأة في الحياة العملية، وقد لخص مكانتها قائلا:
1: والمرأة في فرنسا هي كل شيء ولها كل شيء، فالجوهر والحرير والزينة، وإن شئت قلت المال للمرأة، والتقدم للمرأة، والمنزل للمرأة، ونفوذ الكلمة للمرأة، والحرية للمرأة.

غدا بإذن الله نلتقي مع الرحالة محمد المقداد الورتتاني مرة ثانية، ودائما في برنامج أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

دقيقة بعد 8 ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق، الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية، راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى، موجودين معاكم طبعا كالعادة بالصوت وبالصورة عبر صفحاتنا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجودين معاكم عبر الفيسبوك وإنستغرام وإكس ويوتيوب. صباحكم ورد وياسمين، اسم صفحتنا طبعا على الفيسبوك هي البث المباشر من عمان. نتمنى منكم جميعا تشاركونا هذه الحلقة وتشاركونا المواضيع التي نطرحها والأخبار التي نتناولها والقضايا التي نطرحها هنا على طاولة برنامج البث المباشر من عمان. نحاور من أجلها، نحاول أن نصل إلى حلول معكم لخدمتكم وإيصال صوتكم للمسؤول. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة، واسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أني أنقل لكم تحيات فريق العمل. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، معنا اليوم من هندسة الهواء والأثير والإخراج وجدي نصراوين. صباح الخير يا أبو كرم. صباح الخيرات لتمار النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد سهر لجبور وفريق التقديم. يتمنى لكم نهار سعيد مليء بالخير والنجاح، مهط بيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي.

0: يا ناس حبوا الناس.
1: يا ناس حبوا الناس، ترى بقولوا حل كل مشكلة، حل كل مشكلة هو أن تحب الآخرين. الحب بالمفهوم العميق، الحب اللي مرتبط بالوفاء، الحب اللي مرتبط بالولاء، الحب اللي مرتبط بإشاعة الخير، الحب الذي يبتعد عن الكره، يبتعد عن الكره، عن الحقد، يبتعد عن المناكفات، الحب اللي فيه خير، الحب اللي هدفه أنك توصل لمرحلة تقدم فيها، تنجز فيها، تخلد نفسك، تخلد اسمك، ترفع اسم وطنك، قبله ترفع اسم عيلتك، أهلك، قرايبك، أحبائك. الحب اللي هو شاهد أو أول المشاهد.

المشاهد لأي نهضة، الحب اللي أول ما يصلنا من الإنجاز دائما وأبدا هو الحب. صدقوني لا يمكن لكاره، لا يمكن لكاره إنه يحقق شيء في هذه الدنيا. عشان هيك دائما بقوله ترى يعني الحاقد والحاسد يموت بغيظه مهما حاول. لا يمكن، لا يمكن لشخص أو لقلب يتذوق طعم النجاح إذا ما كان حاقد، إذا ما كان حاسد. لأنه هذه الصفات لا تتفق. لا يمكن لشخص ناجح يكون بداخله هو حاقد. كل الناجحين ترى، وهذه يعني معلومة، كل الناجحين اطمئنوا لهم، تعاملوا معهم بحب، لأنه هذول ناس خيرين في جلهم، يعني في معظمهم ناس على الأقل الغيظة ما أكلت قلوبهم، الحسد ما أكل قلوبهم. إخواني ابتعدوا عن الحاسدين، ابتعدوا عن الحاقدين، ابتعدوا عن أصحاب الشكوى. ترى في ناس يتعبك بالشكوى، يرهقك بالشكوى، حتى ولو كان طيب يرهقك بالشكوى لدرجة أنك تستمع إليه أول مرة، تستمع إليه ثاني مرة، تستمع إليه ثالث مرة، رابع مرة، مهما كنت متعاطف معه لا تستمع إليه، لا تستمع إليه، لأنه هذا يقتل فيك الطموح، يعني يشيع حالة من السلبية حولك، حالة من السلبية ترافقك، حالة من التشاؤم ترافقك. فابتعد عن كل هذول الناس. خلينا نتفق إنه الحاسد والحاقد وكثير الشكوى هذول الناس لا تتفاعل معهم، لا تتعامل معهم. ترى لا تقول لي أنا مجبر، مجبر أخاك لا بطل، كما قال عمرو بن العاص حينما واجه سيدنا علي. لا تقول هكذا، ما في شيء اسمه مجبر أخاك لا بطل. أنت لست مجبر على التعامل مع الأشخاص الحاقدين، أنت لست مجبر على التعامل مع الأشخاص الحاسدين، أنت لست مجبر على التعامل مع الناس الكارهين. وأي كره، خصوصا هؤلاء الذين يكرهون بلادهم، يكرهون أوطانهم، يكرهون الإنجاز في وطنهم. يا أخي يتحقق الإنجاز فيخرج ويقول لك صحيح هو تحقق الإنجاز بس في خطأ 1 2 3 4 يبتعد عن الرئيس، عن النجاح الرئيسي، ويتمسك بقشور الأمور. والله ليس حبا، ليس ولاء، ليس انتماء، ليس انتقادا بهدف التطوير، وإنما كما تقول يعني تكسيرا للمجاديف فقط. هو هدفه يكسر مجاديفك، تيجي بتقول له انا نجحت، انا انجزت، بقول لك صحيح انجزت بس يا اخي يعني لساتك بدك فت خبز، ما زال امامك الكثير. وبعدين انت حتى الانجاز اللي حققته لا يعتبر انجاز، هذا يكسر مجاديفك. ابعدوا عن هذول الناس. ترى اضمن لك ان تعيش بسلام، اضمن لك ان تعيش بسلام اذا فارقت كل هذول الناس. ابحثوا عن الناس المحبين، ابحثوا عن الناس الحنونين، ابحثوا عن الناس اللي في وجدانهم في إنسانية. ترى ده عادة أنا بسأل زملائي، الناس بيحبوا الفنانين يعني لأنه الفنان هيك حسه مرهب في إنسانية عالية. الخير عادة الخير يغلب على مواطن تضاريسه الإنسانية، فيقدم هيك دائما وأبدا شيء، يعني قد يتوقف لأمر بسيط، قد يتوقف لمنظر شيخ يقطع الشارع فيبكي. تخيلوا ابحثوا عن هذول الناس، ابحثوا عن الناس الذين يشيعون التفاؤل في كل مكان. هو في خضم الهزيمة، في خضم المصيبة، ويقول لك الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، راضي راضي راضي. زي ما قلنا احنا مرارا وتكرارا، مش مهم تكون انت انسان سعيد، المهم تكون انسان راضي. انسان راضي معناها انك انت في السراء وفي الضراء بتقول الحمد لله رب العالمين. اذا اتتك مصيبة او امتحان، ديش اسميها مصيبة، اذا اتتك امتحان في هذه الحياة تشكر، تحمد الله، بتقول الحمد لله رب العالمين، هو امتحان علي ان اتجاوزه. واذا اجته فرح يفرح، واذا اجته يعني حالة حزن يحزن، لكنه راضي راضي. الرضا إخواني هو راس المال، صدقوني صدقوني. الراضي هادي، الراضي حكيم، الراضي يحبه الناس، الراضي لا يمكن أن يتوتر، الراضي لا يمكن أن يتحطم، الراضي لا يمكن أن يتذمر، الراضي لا يمكن أن يعني يشيع بالأرض فسادا. هو راضي، هو راضي، هو راضي على رغم مرارة أيامه أو حلاوتها، شقاوتها، صعوبتها، حزنها، فرحها، شو ما

كانت الظروف، هو راضي، هو راضي يتعامل مع الأشياء. في ناس يعني لا يرغبون أن يعيشوا يوما سيئا، لا يرغبون أن يعيشوا يوما حزينا، ويكابرون ويجادلون لأجل ما يعيشوا هذه اللحظة، لكن سيعيشوها لأنه هذه هي الحياة. هذه الحياة، الحياة لا يمكن أن تكون فرح مستمر، الحياة لا يمكن أن يكون حالة ازدهار مستمر، الحياة مش دائما صعود، كما في صعود في هناك نزول. هذه الحياة، هذه هي تفاصيل الحياة، بدنا نعيشها على عدد السنوات أو الأيام التي قدر الله لنا أن نعيشها في هذه الدنيا، فعيشوها بحب كما بدأنا في يعني حلقة اليوم. لإلي شويري يا ناس حبوا الناس. بالمناسبة إحنا نعيش أيام حداد إخواني، ولا الحب اللي قاعدين بسمعونا وبتابعونا، اللي قاعدين بسمعونا الآن وبتابعونا، بنقولكم إحنا موجودين في حداد. حداد أعلن في البلاط الملكي يوم أمس بأمر من جلالة الملك، وحداد أعلنه دولة رئيس الوزراء في بلاغ رسمي بإعلان حالة الحداد العام وتنكيس الأعلام في المملكة الأردنية الهاشمية، يعني حزنا على رجل عربي صديق للأردن نهض في بلده وأمته وشعبه، فأصبحت بلاده محط أنظار العالم أجمع، مؤثرة لاعبة رئيسية في المنطقة وفي العالم، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. لذلك أحبائي اللي قاعدين بسمعوني اليوم، بدنا نبتعد شوي عن الصخب ونراعي آداب الحداد العام، تحملونا حتى في الأغاني اللي راح نطرحها، راح نكون كلاسيكيين، نلتزم بالأغاني الوطنية، القصائد الوطنية المغناة، فاعذرونا لا تطلبون اليوم أغاني هيك أو هيك، نحن نعيش في حالة حداد، وإعلان حالة الحداد يجب أن تلتزم بها، أن تحترمها تقديرا احتراما لاسم الراحل الكبير. وأنا بارح شفت فيديو في لقاء مع الشيخ حمد بن خليفة الثاني، يسأله الصحفي الأجنبي، يقول له يا أخي ما عندكم ضرائب، ما عندكم كذا، ما عندكم دفعات، التعليم عندكم مجاني، يا أخي هذه شو يعني، هذه ظروف الجنة عندكم شو؟ قال له أهلا ومرحبا بك بالجنة، حياك الله. طبعا يعني قطر الشقيقة دولة ما شاء الله عنها ولديها مواردها النفطية، ولكن القضية ليست قضية وجود الموارد فقط في البلد، المهم هو القيادة السديدة، الحكمة التي تدير هذه البلاد، وهذه تحققت والله للأمانة في قطر الشقيقة، إما من خلال بانيها الأمير حمد بن خليفة الثاني، أو من بعده الله يطول بعمره سمو الشيخ تميم بن حمد الخليفة الثاني، الله يطول عمره ويحفظه ويحفظ إخواننا أشقائنا في قطر، نحن نقف إلى جانبهم اليوم، نعزيهم، نشعر بحجم الفقد، لأن الأردنيين تذوقوا هذه المرارة حينما فقدوا الحسين العظيم باني الأردن الحديث، وبندعي بنقول الله يطول عمر جلالة سيدنا ويحفظه إن الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، فنحن شعرنا بمرارة الفقد ونفهم ونتفهم ما يعيشه القطريون هذه الأيام بعد فقدهم، هو اسم اليوم الأمير الراحل أو الشيخ الراحل أو الوالد، الأمير حمد بن خليفة الثاني، نشعر بمرارة الفقد التي تحققت لدى أهلنا في قطر، ولكن هذه هي الدنيا وكل من عليها فان. رسول الله صلى الله عليه وسلم غادر هذه الدنيا، الأنبياء، الأولياء، العظماء، الملوك، كل من على هذه الدنيا فاني، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أحبائي وعزائي، يسعد صباحكم، هذه مقدمة برنامجنا اليوم، البث المباشر، اليوم هو 13 من تموز يوليو للعام 2026 الموافق 22 من محرم للعام الهجري 1448. اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير وسلام ونجاح وانتصار. قبل قليل فقد صدر بيان عسكري يعلن فيه الجيش تفوقه، ويعلن فيه أن النشامة كما هم دائما وأبدا على العهد والوعد، حيث أسقطوا صواريخ معادية قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. في تفاصيل الأخبار بعد قليل سنأتي
على كل هذه الأخبار وعلى كل تفاصيلها. اليوم في عنا حديث

كثير شاركونا زي ما يعني قلنا لكم تحملون ما راح نكثر كثير نكون موجودين معاكم بالفواصل نظرا لحالة الحداد العام التي نعيشها، لكن أنا بعول على مشاركاتكم ومتابعاتكم ونقاشاتكم وتعليقاتكم على أخبارنا. يسعد صباحكم جميعا، البث المباشر من عمان.

صباح الخير لبادي الفراية، جهاد الكسواني، هذول الأحبة اللي قاعدين بيشاهدونا، أبو حازم دبابي بيشاهدونا عبر اللايف بالصوت وبالصورة. يسعد صباحكم. موسى خشان بقول حمد الله الأردن ملكا وأرضا وشعبا، وربنا يحمي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، اللهم آمين أخي موسى والله يحفظهم. خالد الزريقات وأم دحام وخالد أبو خجيل، صباحك ورد وياسمين. أخت العزيزة كوكب المعايطة عمر عربيات، صباح النور يا عمر، شلونك كيف حالك؟ الله يخليك، تسلم يا سيدي. لؤي تيم صباح الخير، والله هو تيم ولا تيم؟ في ناس بيقولوا تيم بتشديد الياء، وفي ناس بيقولوا تيم بتسكين الياء. عموما كيفما كنت تكون، صباح الورد والياسمين لك يا عزيزي. أبو شاكر الخلايلة صباح الخيرات. فاطمة لسعود أهلا ومرحبا بك. رجاء صبحي صنقرط، كأنها معدلة اسمها، كان اسمها بس رجاء صنقرط، اليوم صايرة رجاء صبحي صنقرط. عافية عليك أنك ذكرت اسم والدك في اسمك. أم لؤي الخوالدة صباح الخير. عواد قاقيش عبد المنعم لشلول، صباح السعادة يا سيدي، أهلا ومرحبا فيك. فدوى الخصاونة صباح النور والسرور. إيمان أبو ليلى طبعا صديقة برنامجنا الدائمة والعزيزة. أسماء لبصول صباح الخير يا بسمة. اليوم إحنا والله يا أخي في حملات، مرات بنشوف جماعة هيك فجأة بصيروا يدخلوا ويعلقوا عنا، طبعا عندهم هاشتاج جامعينه، يحاولوا أن يسلطوا الضوء على قضايا، طبعا أسلوب سلمي محبب يعني مقدر لكم. إبراهيم لنسور صباح الخير، لكن إحنا تابعنا قضيتكم، قضية خريجين القدامى، تناولناها في هذا البرنامج مش مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة، تناولناها مرات عديدة، بل واستضفنا الناطق باسمه وحكينا بهذا الموضوع مرارا وتكرارا. إبراهيم لنسور صباح الخير. محمد فريد العمري، زاهد دبابنا، أبو ينال، أكرم شرف الخالدي. هذا الرجل ترى أكرم شرف الخالدي أنا تواصلت معه هاتفيا قبل فترة، الحمد لله رب العالمين، وهو عزيز يعني تعرفت عليه من خلال اتصال هاتفي، يحب التصوير وحكى لي قصص كثيرة، يعني قد تكون حتى حبه للصورة يعني ساهم في مغادرته لعمله السابق. تخيلوا لوين هذا الرجل والهان قبلها بالرسم ومن ثم بالصورة. اللي عنده هواية يعني قد يقاتل لأجلها، قد يخسر عمله لأجلها. عموما أخونا أكرم شرف الخالدي ترى عاد قريبا من رحلة كان هدفها توثيق وتصوير، كانت في سوريا الحبيبة، تحديدا في آثار تدمر، تدمر زنوبيا. كان هناك وصور صور كتير جميلة، أنا بدعوكم أن تتابعوا حسابه، ففيه الفائدة والشيء الجميل. والرجل ينبض حبا لوطنه للأمانة، سيماهم في وجوههم ما شاء الله عليه، طيب الوجه. صباح الخيرات لرزق التلاوي صديقنا الحبيب، صباح الخير يا أستاذ رزق. أبو محمد شلونك؟ أم مراد صباح النور والسرور. سحر استيتية تحياتنا لك يا سحر. ياسر القرال كل الحب والاحترام، عطل الحجايا. وسبر هارت صديقة برنامجنا صباح الخيرات. أيضا لمين؟ لمين نقول صباح الخير؟ موسى خشان أنا سلمت عليه، والله بستحق حتى لو سلمت عليه 100 مرة إني أسلم 100 مرة وواحد. تحياتي أيضا لعبد الحفيظ الكفري، بسألني خالد أبو خجيل عن مأمون. والله مأمون يا أخي مبارح واليوم ما شفناه، مجاز مجاز كمان أسبوع، شايفين؟ تفضلوا الأستاذ مأمون شو بيعمل فينا، مجاز لمدة أسبوع إن شاء الله يرجع بالسلامة. طبعا عزمي خطاب صباح الخير يا عزمي، تحياتي أيضا لرؤية طه رمزي ظاهر، كل الحب والاحترام إليك يا رمزي. تحياتي أيضا لمين؟ أم ممدوح الشخام صباح الورد يا هلا. إبراهيم لصاصمة صباح الخير سيدي،

اليوم 33 درجة مئوية. إربد راح تسجل أيضا كذلك الأمر 33، الزرقاء ستسجل 36، المفرق ستسجل 35 درجة مئوية. في جرش 33، في عجلون ستسجل 32 درجة مئوية، في البلقاء ستسجل 31 درجة مئوية، مادبا ستسجل 33 درجة مئوية، الكرك ستسجل 32، الطفيلة ستسجل 31، معان ستسجل 37، ومدينة العقبة وخليجها ستسجلان 41 درجة مئوية، والله تعالى أعلم.

أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي من جديد في برنامج البث المباشر من عمان. وخلينا طبعا راح أرجع لكم أكيد والله إلى مشاركاتكم تؤمر اليوم راح كثير نتواصل معاكم، بس أنا بدي يعني منكم تتفاعلوا معنا لأنه بدنا نطرح موضوع غاية بالأهمية، وبدي أدلكم مدلة وإن شاء الله إنها مدلة خير. اللي راح يستمع إلي اليوم أنا بوعده ما يقع أبدا تحت تغييب الأخبار المغلوطة. اللي بسمعني اليوم ورد علي وزار الموقع أو المنصة أو المرصد اللي راح أحكيه يعني سأضمن له أنه يعني لا تنطلي عليه أي معلومة خاطئة أو خبر كاذب. راح نحكي كثير كلام مهم، كلام كثير غاية بالأهمية. أنا الأردن، هذه هي السردية الأردن. والتاريخ والعلياء. أعجبتني مبارح كانت معي الدكتورة رولا السماعين، قالت إحنا كانت تحكي عن السياحة بس ينطبق هذا الأمر بالسياسة وينطبق في التاريخ، ترى هي نفس المعنى. بتقول إحنا مش محتاجين نخلق قصة عن حالنا، إحنا عنا قصة بس المهم كيف نروي هاي القصة. احنا مش مجبرين مثل بعض الدول مثل بعض الامم تختلق قصص وهمية تبني قصور في الرمال، تحكي تاريخ مش موجود وتبني قصتها وتفبركها وتسوي يعني بروباغندا بسموها بالايطالية اتوقع بروباغندا، تسوي لها بروباغندا وانك تروج وتحكي بطريقة لا لا لا لا، انت قصتك موجودة عندك وقصتك يعني تطاول فيها الدنيا، تطاول فيها الدنيا يعني تحاور فيها العالم كله، لكن المهم كيف تروي هاي القصة، كيف تعبر عن هذه القصة. اسمعوا كيف يعبر هذا المغني الجميل الحبيب، وهذه الكلمات كلمات سليمان المشينة طبعا الشاعر الكبير الله يرحمه. أنا الأردن، كيف شوفوا كيف الأردني يعبر عن نفسه عن ذاته حينما يكون يعرف قصته، حينما يعرف يكون يعرف تاريخه، حينما يكون يعرف قيمته. شوف كيف بيعبر عن حاله، شوف شو بيحكي عن حاله، بقول أنا الأردن، ترى والله مش كبر مش شوفت حال، لا لا

أنا الأنقذ. شوفوا ما أجمل هذا الوصف. والله أنا كل ما أسمع لهذه الأغنية أشعر بحالة من النشوة، انتشاء غير عادي غير طبيعي. عاد أكون معكم صريح، أنا هذه الأغاني تطربني أكثر من الأغاني التي تغنى اليوم. أنا تطربني أكثر. ترى الدنيا أذواق، يعني لا يعني لا سمح الله أنه أغاني اليوم الوطنية يعني مش جميلة، حاشا لله، ولكن لولا تعدد الأذواق لبارت السلع، هاي القاعدة الاقتصادية شهيرة. أنا شخصيا أطرب إلى هذا النوع من الأغاني، أنا أطرب إلى القصيدة، أنا أطرب إلى العنفوان وأنت تؤدي. الله يرحمك يا إسماعيل خضر، والله الله يرحمك. أنا بعتقد أنه إسماعيل خضر في هذه الأغنية تفوق على ذاته، تفوق على نفسه، وهو يقول أنا الأردن، أنا الأردن. شوفوا هذا الجمال.

ما بعرف إذا بتوافقوني عبر صفحتنا، خبروني شو رأيكم. أنا شخصيا هذا شعوري للأمان، هذا هو شعوري، أنا أطرب إلى هذا النوع من الأغاني، ما أشعر يعني يا أخي، أشعر بشيء غريب يشدني إلى الأرض، يشدني إلى الكلمة، يشدني إلى قيمي، إلى قيادتي، إلى أرضي، إلى عرضي، أشعر بشيء بنشوة خاصة حينما أستمع إلى هذا النوع من الأغاني. ما أنا بفهم اليوم الدنيا تتغير وجيل بعد جيل بحبوا الكلمة السريعة، أن تعبر عن وطنك بأغاني وطنية فيها نغمة سريعة، فيها بفهم أتفهم هذا الكلام، لكن لكل واحد ذوقه، يمكن في جيل ناس هيك بحب هذا النوع من الأغاني. وأي أغاني اسمعوا

ونعم أحبائي وأعزائي، خلينا نقرأ بأهم العناوين التي رصدتها هذا الصباح، ونحن نستمع لهذه الأغاني الوطنية الكلاسيكية نستغلها اليوم في برنامجنا. بأمر من جلالة الملك حداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 4 أيام.

إذن كما قلنا لكم بأمر من جلالة الملك حداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 4 أيام، وجلالة الملك يعزي أميرة قطر بوفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني، كذلك سمو ولي العهد يعزي بوفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. على صعيد محلي، الحكومة تعلن الحدادة 4 أيام وتنكيس الأعلام على وفاة الأمير حمد بن خليفة الثاني رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. سمو ولي العهد لفريق الإنقاذ الأردني قال عبر صفحته على الانستغرام: دامت سواعدكم معطاء، شو قصة فريق الإنقاذ الوطني؟ طبعا هذا فريق مكون ومنعرفه وتعرفنا عليه وصرنا نشوفه، الله يبعد عنا وعنكم بأي كارثة بأي مشكلة يتدخل هذا الفريق لتقديم العون والمساعدة، مكون من نشامة الدفاع المدني، نخبة من النخبة يعملون إنسانيا على إنقاذ الناس وتقديم العون. كانوا في فنزويلا، وانتم بتعرفوا فنزويلا قبل أيام ضربها زلزال أو زلزال، حتى أكون معاكم دقيق باللغة، ترى باللغة يا مجد مش اسمه زلزال، يا زلزال بفتح السين، ضربها زلزال عنيف. تحرك فريق الإنقاذ من الأردن، من آسيا، من الشرق الأوسط إلى أمريكا الجنوبية، إلى فنزويلا تحديدا، وترى عمل شيء خرافي إخواني. الرئيس المؤقت أو الرئيسة المؤقت لفنزويلا شكرت شكر خاص وكرمت تكريم خاص الفريق الإنقاذ الوطني، لأنه بعد 6 أيام من الزلزال استطاع هذا

الفريق أول أيام عمله في الساعات الأولى أن ينقذ طفلا بقي تحت الأنقاض لمدة 6 أيام، والحمد لله رب العالمين طلع على خير ما يرام بصحة وبسلامة، وكالعادة تركوا أثرا طيبا عن أنفسهم وعن بلدهم وعن وطنهم، عادوا إلى أرض الوطن. سمو ولي العهد يعني يحييهم ويقول دامت سواعد هذه السواعد المعطاءة. ألف تحية لهذول النشامة، والله نفتخر ونعتز فيهم، وهم على فكرة يعني فريق اليوم له رقم على صعيد عربي وعالمي بين فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني، كل حب والاحترام لهم. بس أنا بدي أتذكر شغلة، بدي أتذكر أنه الحسين العظيم رحمه الله حينما أنشئ هذا الجهاز، جهاز الدفاع المدني في ذلك الوقت، أهدى للشعب، أهدى للأردنيين، قال هذا هدية للشعب الدفاع المدني، وقالوا عنهم سواعد الإنقاذ. هذولا يعني حظيوا بالمتابعة وبالرعاية الملكية بعهد جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وإحنا بنشوف اليوم الأداء والإنجازات التي تتحقق على أيديهم ودورهم الإنسان الكبير ومهنيتهم العظيمة في يعني متابعة ويعني إنقاذ الناس في المصائب والمحن، ودورهم في الكوارث الله يبعد عنا وعنكم. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات إضافية ضد إيران، وإيران ترد إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، ومن بينها طبعا الأردن. أحبائي، احنا كما قلت لكم الجيش العربي أصدر بيانا اليوم، اعترض الجيش وأسقط 4 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية. القوات المسلحة قالت إنه هذه العملية، عملية الاعتراض، نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. هو مش بيان، حتى أكون دقيق، مصدر عسكري صرح بهذا الأمر. كل التحية لجيشنا العربي، رح نسمع كمان شوية جيشنا العربي، والله يستحق التحية على الجهد الكبير. ترى احنا لا نشعر بخضم الأمور، عايشين وتفاصيل حياتنا، لكن في ناس على ما أعتقد لهم أيام وأيام ما أخذوا إجازات، وهم يعني يقفون يحرسون ويذدون على هذا الوطن، موجودين في الثغور على الحدود، موجودين كالنسور كالصقور في السماء، يحمون سماءنا من أي اعتداء أو من أي ضلالة تأتي إلينا، وهم قادرون على هذا الأمر. الله يعطيهم الصحة والعافية، نفتخر ونعتز بأبناء الجيش العربي المصطفوي.

بحر عربي. نتابع معكم أحبائي. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات إضافية ضد إيران، هناك حالة تصعيد كبيرة بالمنطقة، الله يجيب في الخير. رئيس الوزراء يوم أمس بافتتاح أو في الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى لمجلس الأمة يقول أو يعبر عن تطلع الحكومة للمضي قدما في إنجاز حزمة من التشريعات المهمة ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. مجلس النواب يقر الإدارة المحلية بالقراءة الأولى حتى أكون دقيق ويحيل إلى لجنته الإدارية. إذا القراءة الأولى للقانون، تعرفوا أنه في مجموعة من مشاريع القوانين سيتم طرحها عبر الدورة الاستثنائية، أولها وأهمها على ما أعتقد مشروع الإدارة المحلية أقرت بالقراءة الأولى وأحيلت إلى اللجنة الإدارية. طب ماذا تقول اللجنة الإدارية؟ اللجنة الإدارية في مجلس النواب تقول سنعمل على تجويد مشروع قانون الإدارة المحلية ومنع تضارب الصلاحيات. موضوع بتابع البث المباشر بنشوف كثير تضارب الصلاحيات بين البلديات بين المجالس المحافظات، اللي بتابعنا يفهم هذا الكلام من خلال القضايا التي تردنا. المواصفات والمقاييس تعلن عن ضبط ألعاب أطفال بمضامين غير ملائمة للقيم المجتمعية. هي لعبة واحدة ممكن بعدين نسأل إخواننا، والله بعدين لو صح لكم زملائي نتواصل مع المواصفات والمقاييس نسألهم عن هاي اللعبة التي تخالف القيم الاجتماعية. الغذاء والدواء تقول ننتظر

0: قريرة المخبرية للإعلان عن أسباب تسمم الزرقاء. احنا مبارح أعلننا عن عدد من الحالات في الزرقاء، وتم حتى إغلاق مطعم احترازيا إذا كنت تذكر، واللي تابع حلقة يوم أمس. اليوم أو يوم أمس الغذاء والدواء يعلن أنه ينتظر التقارير المخبرية لتحديد الأسباب، وبالنتيجة يعني يتم المحاسبة وفقا للنتائج المخبرية الدقيقة. عجبني مقال جميل يتحدث عن إزالة الشيوع في قانون الملكية العقارية. موضوع إزالة الشيوع مشكلة عند كل الناس. عصام قضماني طرح هذا المقال، موجود في الرأي، يستحق أن أن أن نتابعه. برضو في مقال جميل للي بيحبوا يقرأوا بالتفاصيل لمعالي الدكتور كامل محادين. حين يصمت الساسة يتكلم الفراغ، وفحوى المقال بقول احنا ما عنا نقص بالمسؤولين، احنا عنا نقص بنوع بالساسة، الناس اللي بيفهموا سياسة على صعيد المسؤولين. مقال جدا والله مهم، لو تسنى لدي وقت او تسنى سأقرأ شيئا منه، لكنني سأتوقف الآن معكم عند تقرير. انا وعدكم وعد انه اللي راح يسمعني اليوم ويتابعني اليوم سأحل لديه مشكلة كبيرة بالتمييز بين الغث والسمين، ويعرف يميز بين إيش، بين الخبر الصحيح وبين الذي يدس السم في الدسم. مصيبة هذا اللي بدس السم في الدسم، مصيبة. كيف هالكلام؟ خليكم معانا عشان تسمعوا. فريق الإعداد لو سمحتوا تكرموا تتواصلوا مع ضيفتنا الكريمة لهذا الصباح. خليكم معانا فاصل ويبدأ الحوار في تحليلنا الصباحي. وددنا أن نتوقف عند هذا الموضوع، موضوع الأخبار الكاذبة، الإشاعة، كيف نتبعها، كيف نعرفها، وأدلكم على مرصد اسمه مرصد أكيد. مرصد أكيد اللي بفوته في الفاصل وإحنا بنسمع هالكلام، اللي معه تليفون يكتب سوي سيرش بحث على مرصد أكيد وشوف البلاوي، يشوف الأخبار اللي كان يرسلها الأيام الماضية بفكر أنها صحيحة، ماذا ما هو المكتوب عنها، ما هو المطروح عنها. أحبائي، هذا المرصد، مرصد أكيد، في رئاسته وضمن كل فريقه يجتهدون، وفي كل شهر برصدوا إن أهم الإشاعات التي تهم أو تتناول قضايا تهم الأردنيين والمتابعين، تمام؟ منها ما هو محلي، منها ما هو خارجي، وبعدين بصير الأمر متاح لنا حتى نقارن. إنه شهر أيار على سبيل المثال الحصر كان فيه 25 إشاعة تداولها الأردنيون مرتبطة ب 25 قضية على سبيل المثال، بين سياسية واقتصادية وعسكرية ورياضية وغيره وغيراته. نيجي لشهر حزيران نقول اليوم في عنا 30 إشاعة، إذن إحنا زايدين عن الشهر الماضي بخمس إشاعات. شو الأسباب؟ بيجي تبحث بالتفاصيل، أو بعدين تجي لشهر تموز وهكذا. هذول الجماعة الله يخليهم ويرضى عليهم، وأنا بعزهم جدا وأحترمهم احترام كبير وعظيم، برضو عملوا تقرير نصف سنوي بعد 4000 ساعة انقضت من عام 2026، عملوا تقرير قيموا في مشهد الإشاعة والأخبار المضللة أو الكاذبة التي التقطها الأردنيون، تابعوها، عملوا لها شير، نقلوها، بعثوها على الواتساب، بعثوها على أخذتها بعض المواقع الإخبارية، هنا المصيبة، هنا الكارثة، وعنونتها بقوالب جديدة عبر مواقعها وانتشرت هذه الأخبار. وبعدين المادة، الخبر نفسه صار منه يمكن 20 مادة صحفية، وكل من يطرحه على طريقته ويشكل عليه ويضع بهاراته على كيفه، إشي حار إشي قليل وهكذا. خلينا نحكي عن الموضوع بعمق أكبر، خلينا نكون أكثر عمقا. اسمحوا لي أن أرحب بالكاتبة سوسن أبو سندس السميلة العزيزة، وهي ضمن فريق عمل مرصد أكيد. صباح الخير يا أستاذة سوسن، أنا جدا فرحان أنك موجودة معي هذا الصباح.
1: صباح النور، اهلا فيك، اهلا فيك استاذ صدام، وصباح الخير للاخوه المستمعين معاكم في اذاعه.

0: الله يسعدك،
1: الأردنية.
0: تسلمي تسلمي تسلمي تسلمي يا سوسن. سوسن يعني بس عشان أحبائنا اللي بيسمعونا، لو واحد سألك شو هو مرصد أكيد هيك بجملتين عابرات تفضلي.
1: في البداية يعني أنت كتير قدمت للمرصد بطريقة كتير مميزة، شكرا لك.
0: لأني بحبه.
1: الله يسعدك الله يسعدك. هلأ هو مشروع وطني أردني يعني بالتحقق من مصداقية المحتوى الإعلامي ومتابعة الأخبار والمواد الإخبارية لتنشر عبر وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي. يعني هدفنا الأساسي هو مساءلة وسائل الإعلام عبر كل ما ينشر، وهو أداة مراقبة. هلأ مع تطور عمل أكيد بدأنا نراقب المحتوى الرقمي اللي ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
0: تمام.
1: لأنه للأسف صارت منصات التواصل الاجتماعي هي رديف لمنصات الإعلامية، وبينقل عليها أخبار وبيتم عليها تداول الكثير من الأخبار اللي بتحتاج لمتابعة وتقييم. جزء أساسي من عملنا هو محاربة الإشاعة وحماية الناس أو حماية حق المعرفة، وأيضا ترسيخ مبادئ التربية الإعلامية والمعلوماتية بالنسبة للناس. ونقوم بإصدار تقارير شهرية و
0: نصف سنوية دورية. أنا أقول دورية، أنا بدي أشير إنه هذا التقرير اللي بدي أحكي عنه بعمق أكثر، يعني ما راح أتوقف كثير عند الأرقام على أهميتها.
1: طبعا
0: امبارح تناقشت انا و انا وسوسن بهذا الموضوع، كنت اقول سندس تخيلي.
1: لا قلت لك ما رحت لبعيد، هو كله
0: سندس. طيب سوسن وايضا زميلتها شيرين الصغير، مش هيك كانوا موجودين؟
1: شيرين الصغير
0: نعم. لانه في عيلة الصغير برضو. طيب
1: مزبوط.
0: شيرين الصغير هذول اجتهدوا بهذا الجهد، بدي احيي ايضا طبعا زميلنا الحبيب وكان ضيفنا في اكثر من مناسبه ايضا مخلد بركات، الله يعطيه الف عافية.
1: دكتور بركات الزيود
0: عفوا، مخلد مخلد بركات برضو. طيب كويس انك موجوده معي هذا الصباح. صباح الخير لبركات الزيود زميلنا العزيز والحبيب، كان ضيفنا في اكثر مناسبه وتحدث حتى بهذه العناوين. طيب يا استاذه سوسن العزيزه، يعني احنا مثلا على سبيل المثال من العناوين الموجوده في هذا التقرير بتقول تتحدث عن 697 اشاعه بنصف سنه، يعني قرابة 700 إشاعة. سياسة والاقتصاد كانوا في الصدارة بين هموم الحياة اليومية والتوترات الإقليمية بشكل عام. مصادر الإشاعات الغالبية كانت من الداخل، وارتفاع الخارجي أو يعني ما يأتي من الخارج وينساب عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر آذار ونيسان، خلال شهر 3 وخلال شهر 4. أنا بس بمشي هيك على عناوين بسرعة. طبعا إخواني هذا الكلام اللي بحكي لكم إياه بسرعة أخذ من زميلاتي يمكن أشهر، والله يعطي أيعينهم على الجهد اللي بذلوا. المنصات الرقمية تتصدر والإعلام يتقدم في نيسان. شو قصدك يتقدم؟ يعني عمل دور إيجابي ولا لا بزيد الإشاعات فيه أكثر أو انساق خلف الإشاعات؟
1: لا هو احنا بلشنا في العمق هيك انت عم تحكي فيه. هلا هو دائما تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام في النشر، يعني دائما بتكون وسائل الاعلام سوري وسائل منصات التواصل الاجتماعي هي اللي بتتصدر نقل الاشاعات. لكن عندنا بشهر نيسان وآذار تحديدا اللي صار انه الاردن تعرض الى 50 اشاعة من مصدر خارجي.
0: أوه.
1: ومعظم هاي المصادر كانت وسائل اعلام، فزادت النسبة.
0: اوكي.
1: يعني اللي استهدفت الاردن كان استهداف ممنهج للاسف، واحنا نزلنا تقرير في هذا الخصوص. كاستهداف للأمن القومي، استهداف للسياسات، استهداف للعلاقات مع الدول المجاورة، وكانت هاي الأمور ممنهجة عبر وسائل إعلام خارجية. لكن أي شيء يستهدف الأردن إحنا نقوم برصده.
0: جميل.
1: فرفعت نسبة شهر نيسان. لكن وسائل الإعلام نعتبرها شريك في محاربة الإشاعة، لكن في هذا الشهر هي معظمها كان خارجي وليس داخلي.
0: طيب أتركك سوسن تحكي لي عن تقريرك هذا بشكل عام وعن شكل الإشاعة كيف تدحرجت، يعني بدأت لك إلك مساحة تتحدثي بهذه العناوين، بس بدناش نحكي بعدين عن دور المرصد بتقديم معلومة لوسائل أو لل

0: للدولة للمسؤولين اللي المفروض انهم يعني يتخذوا موقف اتجاه هذه البيانات. نترككم بعدين نحكي عنهم، بس انا بدي اعطيك مساحة تحكي لي انت تجربتك الخاصة، ما هي الفكرة التي كونتيها على الاقل خلال 4 أشهر من العمل ضمن فريق؟
1: نعم.
0: اكيد، فتفضل يا سوسن، كنا اذان صغير لك.
1: يعني احنا خلال 6 أشهر بنقول رصدنا 697 اشاعة، هم بحد ذاتهم هدول 697 قصة، 697 خوف، 697 شغل بال الناس. يعني الإشاعات تتحرك بوتيرة واضحة بالنسبة لنا، وين في مثلا قضية بتصير الخوف أو الذعر تنتشر الإشاعات، وين في قضية بتمس أمن الغذائي الأمن الصحي تنتشر الإشاعات، وين في قضايا جديدة أو تشريعات أو قوانين لسه الناس بتتعرف عليها بتروح تنتشر الإشاعات معها. فبالتالي انتقال الإشاعات هذا إله شكل، صار صرنا حتى نقدر نسبق إنه هلأ حيطلع إشاعة بهذا الخصوص. مثلا آخر شيء الشهر اللي فات معظم الإشاعات تمركزت حول كرة القدم، وهذا إشي جديد بالنسبة لنا.
0: صحيح، دائما
1: منقول الإشاعات سياسية أو اقتصادية،
0: صحيح،
1: أو ممكن تكون اجتماعية،
0: صحيح.
1: لكن الشهر اللي فات كان معظمها
0: رياضية بحكم الحدث الرياضي الكبير.
1: للأسف الإشاعة طبعا تحمل معها خطاب كراهية،
0: في إشاعة خيرة وإشاعة شريرة ولا كله شرير بشكل عام؟
1: هلا اكيد ما في اشاعه خيره،
0: ما فيش خيره اشاعه.
1: هي اشاعه وهي معلومه خاطئه. هلا ممكن نقول انه ممكن انه في بعض الناس او مصدر الاشاعه نقلت الاشاعه بخزنيه بدون ما يكون لها قصد.
0: تمام،
1: بس هي اكيد ما في اشاعه خيره، اكيد ما فينا نقول هيك. هلا احنا بنقول
0: اكثر ما يغيظك، اكثر ما يغيظك وانت بتتبع الاشاعه. يعني انا بعتقد لو انا بشتغل شغلك وما بش بتتبع الاشاعه قد يعني يمتلئ قلبي غيظا، خاصة من الإضافات التي ترافق هذه الكرة التي تتدحرج. أنت وأنت بتتابع سير الإشاعة، وترى فكرة هذا جهد إخواني كبير، إنك تمشي وراء الإشاعة وتعرف وين مصدرها وتمشي أو تبدأ فيها وترجع ترجع ترجع حتى توصل مصدرها، أنت أكثر ما يغيظك وأنت بتتبعي مسار هذه الإشاعة شو هو يا سوسن؟
1: هو قبل ما نحكي عن مسار الإشاعة بدك نعرف كيفنا نلقط إنه هذا الخبر إشاعة، كيفنا نميز إنه هاي المعلومة المتداولة هي إشاعة.
0: شوفوا ما أشطرها، تجاوبت مع سؤالي بدبلوماسية ورجعت للبداية تحكي البداية. تفضلي ست.
1: لا والله حرجالك
0: تفضلي تفضلي يا
1: سوسن. وإذا بدك أجاوبك بطريقة يعني إنه تشفي غليلك، تكرار الإشاعة، يعني في إشاعات تم نفيها وتم مثلا التحقق منها ونفيها من الجهات الرسمية، لكن بترجع تظهر بجهة بصفة أخرى، يعني كأنه بتلبس لباس جديد مع كل قصة جديدة وتظهر بشكل جديد حتى تثير مخاوف الناس من أول وجديد. يعني مثلا أكثر الإشاعات تكرارا مثلا خطف الأطفال، هذا عم بتكرر معنا خلال 6 أشهر. طيب كم نفي طلع في هذا الموضوع ومع هيك بترجع بتطلع؟ طب ليش بتطلع؟ لأنه زي ما قلت لك صرنا نميز الإشاعات من شكلها، إلها شكل محدد، بتكون ما إلها مصدر، بتكون ما إلها بيانات أو شيء يدعمها أو شيء يوثقها، وأيضا تمس الخوف، دائما تمس الخوف. يا إما
0: نعيد الفكرة الأخيرة لو سمحت يا سوسن، وضحي لي إياها كيف تمس الخوف.
1: يعني مثلا كل بني آدم بيخاف على نفسه على أسرته
0: طبعاً.
1: على مثلا بشهر، خلينا أعطيك إياها بمثال، بشهر نيسان قديش المعلومات المغلوطة اللي انتشرت عن نقص المواد الغذائية؟
0: صحيح.
1: وقديش طلع نفي رسمية أخي ما عندنا نقص، ما حدا يتعافت على الأسواق، ومع هيك الناس راحت وتعافتت على الأسواق وخزنت مواضيع لأنه خايف مثلا انه بيته يحتاج شيء ما يحصله، خايف على اولاده. مؤخرا طلع مثلا اشاعات عن حليب بالاطفال، في هون خوف. او ممكن نحكي انه سبب اخر لظهور الاشاعه مش بس الخوف، هو نقص في المعلومات. يعني وين في عندنا قرار جديد؟ وين عندنا تشريعات جديده لسه المواطن بتعرف عليها بيطلع معها اشاعات؟ قانون السير، قانون الضمان الاجتماعي اول ما طلع، حاليا مثلا اي مشاريع جديده بتم توقيعها، في بتحس انه المواطن بده يسمع اكثر، فبدل ما انه يروح للجهات المعنيه تظهر الاشاعه.
0: حلو. طيب هلا تسمحي لي لو سمحتي سوسن، انا بدي اسالك برضو سؤال غايه بالاهميه. وانت يعني كنت جدا حصيفة وذكية حينما قلت لك في خيرة ومش خيرة، قلت لي لا هي الإشاعة مش خيرة، لكن يمكن في ناس بترحها بحسن نية، يعني بنقولها أو بهذا بتبدأ القصة هيك بحسن نية، لكن بعدين بتتدحرج وبتاخد شكل ثاني ومنحنى ثاني. بحال نقص المعلومة، هل نقدر نجي نقول الإشاعات بتكون يعني فعلا مش هدفها الإساءة، مش هدفها إثارة الفتنة، مش هدفها إثارة حالة من الارتباك، مش هدفها دس السم في الدسم، مش هدفها إنها تنتقص أو تهدم الإنجاز، هي فقط طلعت لأنه المعلومة ما كانت واضحة؟ في إشي زي هيك؟
1: هلا أنت بررت كتير الإشاعة. هلا الإشاعات في إلها أهداف كتيرة، ولهون مهم نعرف مصدر النشر. مين أول شخص نشر هاي الإشاعة؟ فيك تقدر تحدد النوايا بعد هيك، هل هي خبيثة، هل هي خطأ، هل هو مثلا عدم تحقق. الطبيعة البشرية بالعادة لما إحنا ننقل معلومة من شخص لشخص، كل شخص بضيف جزئية اللي فهمها وأحيانا بتكون مش موجودة، فهي طبيعة بشرية. لكن لما نيجي نقول إنه إحنا في عنا استهداف ممنهج حسب الجهة، حسب جهة النشر أو مصدر النشر، فبالتالي هون لا، ما عندنا إشاعة بريئة، وبدنا إحنا نفكك هاي السردية، وساعتها إحنا بيكون عندنا هون شيء واضح نضوي عليه للجهات المعنية، هون في معلومة لازم تتعبى. وفي حال إنه المعلومة أو النفي ما تم، مرصد أكيد يقوم بالتحقق بالتحقق من هاي المعلومات عبر الرجال المصادر الرسمية أو عبر الوثائق.
0: طبعا وسوسن بتحكي هذه دعوة للجميع،
1: نعم،
0: يدخل على مرصد أكيد ويتفرج على الجهد الموجود فيه. أنا دخلت يوم أمس، يعني كل يعني ذاكرتي مشت زي الشريط، كل الأخبار، أنا بحكم عملي عرفت لاحقا أنها هي كانت كاذبة مش دقيقة، لكن كلها شاهدتها في المرصد. فيها تتبع، فيها الخبر الدقيق، الخبر الصحيح، فيها معلومة حتى مهمة لأخواننا المسؤولين، لأنها بتلفت أنظارهم إلى الإشاعة وبتعطيهم مساحة جيدة وفرصة للرد عليها، وهذا الموضوع راح نحكي فيه كمان شوي. لكن أنا ما نسيت السؤال اللي بالأساس سألته إليك وإنتي ما جاوبتيني عليه.
1: تفضل.
0: شو هو؟ ركو نسيته أنا، والله نسيته.
1: أنت نسيتي. أنا جاوبتك.
0: لا ما جاوبتيني. لا
1: طيب احكي لي.
0: ما نسيته بس لسه راح اتذكره، انا راح اتذكره اتذكره. طيب حتى اتذكره بدي اسالك،
1: هلا ذكرت انه ايش اكثر الاشاعات مستفزه لإلي؟
0: سؤالي كان شو اكثر إيه؟ لا مش اكثر الاشاعات مستفزه إليك، شو اللي يغيضك وانت بتتبعي في الـ في الـ في الـ في الاشاعه؟ يعني وين بتشعري هون بتقولي هنا خرجت من سياق المعلومة المغلوطة ودخلت في دائرة الشيء المنظم اللي قصده، اللي قصده يهدم، يدمر، يحطم؟
1: نعم. مثلا خلينا ناخذ مثال الإشاعات الخارجية.
0: يلا ستي.
1: الإشاعات الخارجية تستهدف الأردن، تستهدف صورته دائما، في إلها نمط معين، كأنه الأردن منغمس في تفاصيل مش معلنة، كأنه إله موقف سياسي ما حكى. يعني دائما هاي الأمور هيك في شيء بالخفاء،
0: نظرية المؤامرة، شيء بالخفاء، بالغرف المظلمة كما يقال،
1: دائما كأنه المواضيع مش معلنة. لكن هذا الموضوع مثلا لا يتوقف فقط سوءه والأذى فيه لا يتوقف فقط عن صورة للأردن، هو ينعكس على الأمور الحياتية بطريقة مباشرة. يعني مثلا السياحة، الأردن بهتم بالسياحة، والسياحة عندنا راصد أساسي للناتج القومي في الأردن. لما السمعة بشكل عام تنضرب أو تصير إنه لا مثلا هذا البلد غير آمن، فبده يأثر على موضوع السياسة، بالأخير بيأثر على علينا كبلد.
0: طبعا ينعكس سلبا،
1: كل شيء ينعكس بالسلب على طبعا مسارات الحياة. فبالتالي كتير يغيظني فعلا انه هو
0: في ناس مش مصدقين وصلت الفكرة انه كل شيء انت يثيرك ينعكس سلبا بالنتيجة بعدين على حياتنا، هذا يثيرك أكيد. ويثير غضبك. بس انا عندي سؤال كثير مهم.
1: طبعا.
0: احنا كثير في اخبار واشاعات بتيجي من برا تستهدفنا.
1: لا هلا هي ما كانت ب يعني

0: احنا مثلا خلينا نقول في شهر كانون الثاني كان عندنا 28 خبر، في شهر شباط 13 خبر، او بتكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكن عندنا اذار ونيسان هم اللي كان فيهم قفزه 31 و50، لكن في ايار رجعنا 27 خبر من مصدر خارجي، وزيران 16 الشهر اللي فات. هلا احيانا هاي هون بنقول اذا ما كانت ممنهجه بتبين، اذا كانت عبر مثلا تواصل
1: شو
0: اجتماعي.
1: شو قصدك ممنهجه او مش ممنهجه؟ شو قصدك؟
0: لما هلا احنا هون بنرجع بنحكي مصدر النشر، من مين الجهه اللي نشرت. إذا كان مصادر النشر هي وسائل الإعلام بيكون هون في شيء ممنهج. إذا كان لا الناس، فالناس طبيعتها تتداول أحيانا معلومات بتكون غير صحيحة. تمام. لكن إحنا عنا كله قابل للرصد، كله تمام. تحت الرصد. حلو. ما في شيء بمر من عندنا.
1: تعرفي سوسن، إحنا قاعدين بندردش أنا وياك الصبحيات.
0: فضل.
1: أنا شخصيا يعني إذا سألتيني يا صدام وإنت هيك تابعت أكيد مرصد أكيد وهيك قرأت التقرير اللي تعبنا فيه وأصدرناه، أنت إيش بغيضك؟ أنا بقول لك أنا اللي موجود على منصات التواصل الاجتماعي لا يغيضني بقدر ما أنه لا سمح الله تيجي مواقع إخبارية أردنية أو وسائل إعلام أردنية تروح تتبنى وتروح بدل تواكب هاي المنصات وتأخذ من هاي الأخبار وتصير أخبار العناوين، وحتى هذا بعطيها مصداقية، يعني بعطيها شرعية. قصدي إنه يوم نشوف هذا الإشاعة معنونة بخبر نازل بموقع محترم، أنا هذا كثير الموضوع يغيضني والله يا سوسن.
0: هلا معك حق، هو مزعج، لكن إحنا هون ممكن أحط تبرير. يعني من خلال مراقبتي لأداء وسائل الإعلام، هون ما بيكون في نية سيئة للنشر، هو هون بيكون في تسرع في النشر، السبق الصحفي، إنه يكون عندي أنا مثلاً معلومة ما
1: بس يعني. طب بس مش هذا ضعف مهنية؟ أنا وأنت يعني بنفهم بهذا العمل وبنعرف إنه الخبر الدقيق يجب أن يجيب على أسئلة، وإذا ما أجاب على هذه الأسئلة معناه هو مش دقيق بعرفنا ولازم كذا، يعني خطوة وأداة مهنية يجب أن تتبعها قبل نشر أي خبر، صح ولا لا؟
0: طبعا مزبوط، هذا اللي بتحكي فيه كتير صح. لكن هلا في معيار كتير مهم اللي هو معيار الاجتماعي. يعني الناس صارت تعرف مين الموقع اللي هو فعلا مصداقيته عالية من الموقع اللي هو يتسابق. وإحنا صرنا نلاحظ أنه للأسف في كتير من المواقع هي بتاخد عن بعض، بيكون بس بدون أنه ما يكون في أي جهد صحفي خاص في الموقع. لكن هذا مو تعميم، إحنا بنرجع بنقول أنه وسائل الإعلام هي شريك في التحقق من المعلومات يعني جدار سد لوقف الإشاعات.
1: طيب على سيرة جدار سد، أنا بدي أحكي عن دوركو. هلأ أنتم رصدتم، تتبعتم، مشيتم، اجتهدتم، جبتم الإشاعات بالنتيجة، بس عملتوا تقريركو هذا اللي تعبت عليه أنت وزميلتك. ما هي الأهداف التي حرصتم إنكم تحققوها أو تحققوها من هذا الإنجاز بالنسبة يعني إلكم وبالنسبة للأردن بشكل عام؟ شو هدفكم من إعداد هذا التقرير؟
0: إحنا المهم نعرف إنه هذا التقرير مش بس أرقام، رغم أهمية الأرقام لأنه بتعطينا مؤشر للمزاج العام، لكن هو جهد كتير كبير حتى نقدر نستوعب وين في فراغ معلوماتي، وين في نقص بحتاج لتعبئة، سواء كان إحنا أو الجهات المعنية بتقوم بتعبئة هذا الفراغ حتى نعطي المواطن حقه الكامل بالمعرفة، سواء كانت قوانين، تشريعات، معلومات جديدة، أي شيء. فإذا الأهمية الأولى في هذا التقرير إعطاء جهات المعنية الفرصة تعرف وين في نقص معلوماتي وتغطي هذا الفراغ، وفي حال ما تم يقوم مرصد أكيد في التحقق. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية من أهمية هذا التقرير رفع الوعي. إحنا مش بس بنحكي إنه يا أخي عنا هذا الشهر والله 92 إشاعة 95 إشاعة وما إلى ذلك، لا، إحنا بنحكي إنه يا ناس ضروري إنه نقدر نميز بين الخبر الصحيح اللي له معايير واضحة حتى لو نشرته وسيلة إعلام. بالأخير إحنا كناس كأشخاص لازم نميز، وبين الخبر اللي ينقص الأهلية، ما في مصدر، ما في وثائق. وفي مشكلة كتير مهمة، أحيانا الخبر بيكون صحيح صدام. يعني مثلا قبل فترة، تقريبا قبل شهرين، كانت المخاوف على السوشيال ميديا إذا بتتذكر موضوع أطباء التجميل وهاي القصص. آه. الأطباء

0: مرتبطة بإحدى القضايا اللي صارت. نعم
1: ارتباط بإحدى القضايا. انتشر خبر بين الناس وهذا الخبر صحيح للأسف لكنه خارج السياق. شو يعني خارج السياق؟ يعني يا أما بيكون مش بنفس التاريخ أو مش بنفس الموضوع. لكن وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي بتجيبه بتلبسوا عباءة هذا الحدث الجديد.
0: تعرفي مثل شو؟ أعطي مثال برضو كثير واضح. مثل كل سنة في الأعياد بس يتم اقتطاع الخبر اللي نزل قبل سنين اللي بأمر من جلالة الملك يمنح الأردنيين مثلا مبلغ 100 دينار. هل النص صحيح بس بزيحوا السنة والتاريخ وبرجعوا بيلبسوا عباءة السنة الجديدة.
1: احنا بنقول للأسف المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي لا تحمل التاريخ. ما بتكون ماشي وتاريخها معها. فإحنا لازم نعرف لازم نطلع
0: صحيح.
1: لازم نميز.
0: صحيح.
1: من أكثر الإشاعات هلأ مثلا بالصيف إيش تتوقع؟ موضوع البطيخ المهرمن هلأ مع الدجاج المهرمن وما إلى ذلك، ومع أنه طلع مثلا نفي في هذا الموضوع بس برضه مصممين.
0: طيب بدي أسألك أستاذ سوسن، شو أكثر إشاعة شدتك حبيتيها وأنت بتتابع فيها أو استغربتيها أو قلتي معقول؟ يعني شو اللي قاعد بصير مثلا؟ شو إيش كتير شدك وأنت بتتبع واحدة من الإشاعات؟
1: أكثر إشاعة شدتني، يعني أنا صراحة يعني ما بتعامل مع الإشاعات بإشي شدني، بالعكس بحزن بتعامل مع الإشاعات إنه يعني هون في موضوع، وأحيانا بكون بصبق انه بتوقع هون حيصير في اشاعه وبتم متابعتها. هلا لحد الان ما في شيء بيحضرني ايش اكثر اشاعه حزنتني او ابسطتني، لا ما في شيء، ما عندي هذا الشعور تجاه الاشاعات.
0: طيب جميل. انتم بتوفروا بيئه مناسبه أو معلومة مناسبة للمسؤول، وبناء على أخبار كثيرة وإشاعة كثيرة شفنا نفي رسمي من مؤسسات، وأنا بعتقد أنهم انتبهوا لتقاريركم وانتبهوا لأخباركم أو يعني وصلهم عبر وسائلهم الاستقصائية الإعلامية. وسدعت عنا رقم جيد من الحكومة نفت فيها أخبار مغلوطة وأخبار كاذبة. هل في بديش أسميه تعاون، هل هناك تنسيق أو في دور تقوموا فيه؟ هل ممكن بيوم الأيام تقولوا هاي الإشاعة بتخوف، هاي الإشاعة ممكن تمس أمنا الوطني، لا ضروري نوصلها للمسؤول، وتمارسوا حتى هذا الدور، كنت تقولوا للمسؤول فلاني ترى يا جماعة الخير ديروا بالكم في أخبار قاعدة بتقول 1 2 3 4، أرجوكم احذروا لها، تابعوها، كذبوها، انفوها، عالجوها، لأنه هذه إذا تدحرجت وكبرت فأثرها راح يكون كبير.
1: هلا كتواصل احنا بنقول تواصل مثلا على الصعيد الموظفين لا طبعا، بس في بيكون تواصل في الجهات العليا أكيد بيكون في تواصل، أكيد بيكون في متابعة. يعني إحنا بنقول مثلا كان من ضمن الإشاعات كلها كان عندنا خلال النصف سنة عندنا 225 نفي، يعني تقريبا عندنا بمعدل 32% إشاعات منفية.
0: 225 نفي من الحكومة لأخبار نعم. وإشاعات مغلوطة.
1: نعم نعم نعم نعم، يعني نسبة تقريبا نسبة جيدة. وأحيانا زي ما قلت لك في إشاعات بتكون تم نفيها من قبل، يعني هي رجعت تكررت.
0: تمام. آخر ما تقولين؟
1: آخر ما أقول بتمنى
0: آخر ما تقولي أنت مش أنا، لسه أنا عندي حكي بس نعم. أنت ما آخر ما تقولين؟
1: آخر ما أقول إنه في موضوع النفي للأسف إنه في شيء ملحوظ عنا من خلال الرصد إنه الناس بتصدق الإشاعة أكثر ما بتصدق النفي للأسف. هذا إله سبب. هذا إله سبب، وهذا شيء من السلوك المجتمعي. يعني مثلا أنا لما أسمع الخبر أو المعلومة من أكثر من جهة، من أشوفها على الفيسبوك، أشوفها على واتساب، أشوفها على مثلا على تويتر وما إلى ذلك، كثر المعلومات اللي إجتني منها بصفي النفي متأخر نوعا ما.
0: طيب هذا آخر ما قالته سوسن أبو السندس، بقي لدي أنا ما أقوله. تعرف شو بدي أقول لك يا سوسن؟
1: احكيلي.
0: أنا معجب جدا، معجب حد الإدهاش بقدرتك على توصيف الأمور ونقاشك على الهواء.
1: شكرا.
0: الذي لا يقل حصافة عن هالتقرير الجميل اللي موجود قدامي.
1: شكرا.
0: ومتفاجئ حتى جدا، مش متفاجئ يعني مندهش. ليش أتفاجأ؟ عنا في الأردن قدرات وكفاءات عالية، لكن مندهش لاستجابتك لأسئلتي وتعاملك معها. ترى أنا يعني بخباثة حاولت أوقعك في كذا مكان بس ما زبط معاي. ما شاء الله عليك يا سوسن، أنا جدا مبسوط بزمالتك وبأخوتك.
1: شكرا لك.
0: وأثريت الحوار، وأنا بعتقد فعلا اللي تابعوا إحنا أطلنا في هذا الحوار نظرا لأهميته. أنا بعتقد اللي سمعونا للأمان استفادوا. بس بالله عليكم أحبائي اللي بتسمعونا، هذه دعوة اعتبروها شخصية من الناس اللي بتابعونا يوميا، إنكم تدخلوا لمرصد أكيد وتتفرجوا على كمية الأخبار، راح تشوفوا العجب، راح تشوفوا أخبار كثير آمنتوا فيها، صدقتوها، نقلتوها، شيرتوها، طلعت بالنتيجة مش صحيحة، مش كاذبة، ملهاش أصل. أنا بدي أشكركم على الجهد الكبير، ومرة ثانية اعتذاري، أرجوك توصلي لبركات الزيوت.
1: لا
0: هو زميلنا وصديقنا وفعلا يعني مميز، وأعتقد أنه الآن يعني فهمت ليش هو مميز جدا، لأنه ترافق هذه النخبة من العاملين ضمن هذا الفريق. شكرا جزيلا يا سوسن. أبو السندس، تحياتنا لزميلتك أيضا شيرين الصغير.
1: نعم،
0: شيرين الصغير، تحياتي له ولكل كادر عملكم، كل الحب والاحترام، الله يوفقكم ودائما وأبدا إن شاء الله على متابعة. بس بدي توعديني وعد إنك بس تقول الجهات التي نقلت عنكم تضلك تضيف الإذاعة الأردنية.
1: طبعا أهم، أكيد دائما في الحسبان.
0: شكرا يا سوسن، الله يعطيك الصحة والعافية.
1: شكرا.
0: مقدر ورائع، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا.
0: سبعة وأربعين مية وأحد عشر رقم الواتساب هو 0787-147-422، وصفحتنا موجودة من خلالها نستقبل رسائلكم. ضروري ترسلوا أرقامكم بعد طرح قضيتكم. فاصل ويبدأ طرح قضايا المواطنين على الهواء.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: البث المباشر

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. ينضم إلينا على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان الزميل العزيز سالم الجبور من دائرة المواصفات ومؤسسة المواصفات والمقاييس. صباح الخير أستاذ سالم.
1: صباح الخير أخوي صدام.
0: وأنا بقرب عناوين الصباحية يا سيدي، هيك في خبر احنا ما فهمنا شوية أو يحتاج إلى توضيح، لأنه لا. في أولياء أمور كثير بسمعونا وعندهم أطفال كثر وخافوا لا. من موضوع الألعاب، أنه أنتم متدخلين لضبط يعني إحدى الألعاب أو لعبة بتنباع يعني مش مناسبة للقيم المجتمعية، يعني هيك هيك الخبر. توضح لنا لو سمحت برضو عشان نطمن إخواننا، ما هلأ الناس بدهم يشتروا ألعاب، هيك بخاف يفوت يشتري أي لعبة يعني من أي مكتبة. فشو بتقول سيدي؟
1: سيدي العزيز، أول شيء صباح الخير لك أخوي صدام، وصباح الخير لجميع مستمعي أم الإذاعة الأردنية.
0: صباح الياسمين.
1: وإحنا سعيدين نكون معكم اليوم على الهواء بكل وقت، إحنا بخدمة
0: إخواننا
1: المواطنين.
0: تسلم.
1: يوم أمس أثر انتشار صور لإحدى الألعاب، هي عبارة عن دمية. هذه الدمية لا أود يعني أن أشرح تفاصيل عنها، لكنها تحتوي على منافية للأخلاق العامة ومنافية لتربيتنا ومنافية لديننا. تم التحرك فورا وتم ضبط أعداد من هذه الدمى، تم إجراء أيضا تلقي العديد من الشكاوى من المواطنين والاستدلال على بعض المحال التي تبيع هذه الدمى، تم سحبها وضبطها وتحرير المخالفات والضبطات اللازمة بحق المحلات اللي تم ضبط هذه المنتجات لديها. الرسالة العامة اللي احنا نقولها انه لجميع اخواننا المواطنين وللأهالي، انه ألعاب الأطفال هي من المنتجات الأكثر خطورة لدينا كمؤسسة مواصفات المقاييس، لكون الفئة التي تستخدم هذا المنتج هي فئة أقل إدراكا.

0: من المجتمع، وهم أبناءنا ونولي هذه الفئة الأهمية الكبيرة. كل لعبة من ألعاب الأطفال،
1: طب مش أنتم بتراقبوا قبل ما تدخل هاي السلع؟ مش أنتم بترصدوها وبتسوي لها فحص تتأكدوا من سلامتها وتتأكدوا برضو أنها ضمن القيم المجتمعية، لا تخالف الدين ولا الأخلاق العامة ولا عادات ولا التقاليد؟ أستاذ سالم،
0: بالتأكيد احنا لدينا الرقابة الحدودية موجودة على المنافذ الحدودية، يتم سحب العينات من كل إرسالية قادمة للمملكة ومن ضمنها الألعاب. لكن ما يحدث أن البعض من ضعاف النفوس يقوم بالتحايل على الجهات الرقابية أو على القانون بطريقة أو بأخرى، يدخل ربما مثل هذه المنتجات بطرق ملتوية، نجدها أحيانا تتسرب على الأسواق. ولذلك لدينا أيضا مديرية التفتيش على الأسواق اللي هي جدار الحماية الثاني عن أهلنا وأخواننا المواطنين. فرقنا التفتيشية جوال على الأسواق، وأيضا جدار الحماية الثالث هو أيضا المواطن نفسه من خلال
1: ومارس دوره. يعني الشكاوى اللي وردتكم ساعدوك المواطنين بهذا الموضوع أكيد. طيب اللي اليوم برصد هاي اللعبة بأي مكتبة بأي مكان محلات بيع الألعاب وبده يوصل لكم أو يخبركم عنه، كيف يخبركم سالم؟
0: فورا، لا يتردد بإبلاغنا على هاتف واتساب الشكاوى 06-530-12-43
1: 06-530-12-43.
0: نعم، هذا الرقم أرضي وعليه أيضا واتساب. بإمكانه أن يرسل صور، يرسل أيضا موقع لوكيشن. فرقنا إن شاء الله بنفس اليوم راح تصل لمكان المحل الذي يبيع هذه المنتجات، ويتم ضبطها إن شاء الله، ويتم تحويل المخالفين لإجراء المقتضى القانوني بحقهم. وإحنا أبدا مستعدين دائما لخدمة إخواننا المواطنين وحماية أبنائنا وأهلنا من الأطفال.
1: بدي أشكرك يا سالم، إحنا بس حبينا نفهم منكم هذا التوضيح، وهي رسالة لأولياء الأمور، انتبهوا للألعاب اللي بتشتروها. زي ما تفضل سالم، هذا الفئة الأقل إدراكا. أضف إلى ذلك هذول اللي نشتغل عليهم، لأنه هذول بنات المستقبل، فتخيلوا يعني أن تمتزج طفولتهم بهذا الخلل، أكيد سينعكس لاحقا على في بلوغهم، على تفكيرهم وعلى رؤيتهم. احنا بدنا ناس يعني نافعين لأوطانهم. فشكرا سالم، شكرا للمؤسسة على الجهد الذي تبذله، يعطيكم ألف عافية، وسنتابع أكيد معاكم. احنا إتردنا أي ملاحظة أكيد راح نوصلها لكم. شكرا جزيلا، حيالله. هلا يا أخوي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

0: أهلا ومرحبا بكم أحبائي، معي على الهواء في برنامج البث المباشر من عمان رزق. صباح الخير يا رزق. يا رزق صباح الخير،
1: كيف صحتك؟
0: كيف حالك سيدي؟
1: والله بخير، كيف أمورك؟
0: طمنا عنك.
1: والله بنعمة، نحمد الله
0: يا رب يا رب دائما وأبدا. تفضل يا سيدي، أنت على الهواء.
1: الله يسلمك. والله يا أخ صدام، قبل حوالي 10 أيام أنا حكيت مع البث المباشر،
0: نعم،
1: على ساحة بن هاشمية وتعلقت عليها على الموضوع، وصلت الرسالة أنت على الهواء.
0: ساحة على الهاشمية، شو مالها الساحة؟
1: هذه الساحة مساحتها تقريبا درهم،
0: نعم،
1: محاطة بالبيوت من ثلاث جهات، والجهة الرابعة

0: هي على الشارع، هي على شارع وعلى دخلة.
1: تمام.
0: طبعا هاي ملانة كل سنة، والله يا صدام كل سنة يصير بها حريق بالوقت هذا، سبعة ثمانية مليانة عشب، عشب العام وعشب أول العام، والسنة ارتفاعه أكثر من متر طمم.
1: الهاشمية الزرقة صح ولا لا؟
0: هاي مقابل الأحوال المدنية بالضبط،
1: مقابل يعني الأحوال المدنية. تمام.
0: وهاي هسه فاعت علينا الحشرات، يعني أول مرة أشوف صراصير بعيد عنك السوداء وصراصير أم الجنحان، الجرادي تطلع من أطمم ومن زبالة وما يطلع هذا كله إلا بعد المغرب. فرحت البلدية أول مرة وثاني مرة وآخر شيء رحت يوم الثلاثاء الماضي، قلت على رئيسة اللجنة قلت لها داخل على الله ثم عليك إنك تحلين هالمشكلة، والله الصراصير تفوت على الدور كل واحد بعيد عنك ماسك شوب يركض وراها صراصير جواها الغرب. والله نزل عليك.
1: والله والله توصيفك يا رزق ضحكني، كل واحد ماسك شبشب وبلحق ورا صرصور.
0: والله نزل عليك.
1: طبعا طبيعي طبيعي، كلامك سليم 100% صحيح.
0: هاي الصراصير هذه اللي يجلونها البني.
1: لا هلا ما توصف لنا، ترى الوضع مش كثير مريح للوصف، يعني الواحد يقوم يتخيل الصبحيات كيف شكل الصرصور، والله مش منطق. خلص صرصور وعرفنا شو قصته، انتهى. اوكي سيدي.
0: وبعدين النمل.
1: نمل.
0: والجرادي يطلع بالليل يفوتن بين الضمم. هاي هذه عمارة.
1: طب يعني انت قصدك انه هي فيها هشير وفيها اعشاب وفيها ايش؟
0: ما سلام عليك.
1: أوكي.
0: ما شاء الله عليك.
1: تمام.
0: اوصفت.
1: طيب واحد. خليك تفضل سيدي، اسف.
0: ثاني شيء الله يسلمك، ثاني شيء في حداد فاتح هناك، هو الحداد الوحيد مسبب لنا ازعاج البلدية الماضية.
1: لا هذا امر اخر، هاي متابعة اخرى. برضو في واحد فاتح حداد المفروض ما يكون فاتح بين الاحياء، هو حي صح ولا لا؟
0: هو لانه اذا رئيس البلدية هو على معي هسا، لان هي نفس الشكوى
1: على البلدية. تحت امرك تؤمر. طبعا تفضل تحت امرك.
0: يا سيدي يعني قالت لي رئيس اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، صبرت عليها مثل
1: رئيس اللجنة ولا المدير التنفيذي للبلدية اظن؟
0: لا رئيس اللجنة بالإنابة، كان هذا المسافر.
1: طيب خليك معي.
0: رجعت حكيت معها يوم الأحد، قلت لها يا بنت الحلال هيك هيك هيك من يجي تعنش وجبت المهندسة.
1: ماذا قالت؟
0: قالت بدنا احنا نرشها وننظفها وتوكل على الله. غبت عنها من الثلاثة ليوم الأحد، حكيت معها يوم الأحد قلت لها يا بنت الحلال انت بس تعالي شوفي، تعالي تفضلي عندنا المغرب وشوفي كيف البرندة تكون. وانا تقول والله انا رجعت على دوامي وقلت لها بالمذكرة اللي كتبتيها جيت مو موصلتيها رئيس اللجنة. وانا تقول والله انا رجعت على دوامي وهذا الموضوع بالبلدية، حكيت من يوم الأحد مع المهندسة اللي بالبلدية قلت لها يا بنت الحلال أنا جيت هذاك اليوم وكنت أنت عند رئيس اللجنة وقلت لك واحد اثنين ثلاثة وأنت عارف الساحة بما أنك أنت من منطقتنا من هنا. ونقول خلص أنا بلغت مبلغت، والله وكيلك إن على هالسالفة هاي خمس سنين.
1: طيب خليك معي لو تكرمت، خليك معي. انضم إلينا على الهواء مباشرة الأخت كوكب سليمان المدير التنفيذي لبلدية الهاشمية. صباح الخير ستي.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟ طمنينا عنك.
2: الله يسعدك، تسلم. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا.
1: والله رضا ومن رضي عاش، الحمد لله. استمعتي لأخوي رزق؟
2: تمام. سمعت الملاحظة. أنت
1: اللي كنت رئيس بلدية بالإنابة؟
2: لا والله لا، كانت عندنا المهندسة شيرين مندوبة هندسة البلديات.
1: تمام. طيب الموضوع بطرحه أخونا، والله يعني وفيه مرارة وهو يتحدث قضيتين. القضية الأولى موضوع هذه الساحة اللي فيها أعشاب وفيها هشير ومحاجة إلى تنظيف ورش وغيره وغيراته، لأنه في يعني قوارض وفي حشرات قاعد بتأذي المحيطين بهذه الساحة. رقم اثنين في حداد فاتح بهذا المنطق، وإحنا بنعرف أنه هذه المحلات في الأحياء السكنية التي قد يعني يصدر عنها ضوضاء ممنوع تكون موجودة وفق يعني قوانين البلدية وأنظمتها. كيف تعلقي على هاي الملاحظات؟ عرفتي المنطقة يعني هاي الساحة موجودة مقابل الأحوال المدنية في الهاشمية، تفضلي.
2: بالنسبة لملاحظة الساحة، أولا هاي الساحة هاي قطعة أرض تابعة لمواطن يعني باسم
1: مملوكة يعني ملكية خاصة.
2: ملكية خاصة. هسا هاي الساحة للأسف يعني أغلبية المخلفات الموجودة فيها هي أنقاض بنى.
1: أنقاض بنى.
2: من المواطنين المحيطين. أي حدا تعرف يكون في مخلفات بنى من المنطقة المحيطة فبيجوا برموا بالساحة.

0: نعم.
1: للأسف.
0: نعم.
1: هسا إحنا كبلدية يعني أي إشي حوالين الشوارع بنحاول إنه إحنا ننظفه وبنسير حملات نظافة مشان نحمل كل هاي الأنقاض الموجودة والمخلفات. بس بالنسبة لأنه هاي المنطقة أرض مواطن، أي أنقاض مش مشكلة البلدية بتشيلها، وإحنا نتواصل مع رئيس قسم النظافة عندنا على أساس إنه نجهز الآليات وننظم فيها برنامج برنامج اليومي على أساس يطلعوا وينظفوا هاي الأنقاض. بعد إن شاء الله ما يتم تنفيذ الأنقاض رح نرفع نبعث كمان مسؤول الرش عنا على أساس يرش المنطقة كاملة على أساس إنه نقضي على الحشرات والآفات الموجودة في السطح.
0: يعني أنا بدي أشكرك، بس بدي أحطك بصورة أنك بتقول هاي ملكية خاصة. أنا والله أفهم أنها ملكية خاصة، لكن تحمليني، ما هو هذه الملكية خاصة يوم ما تكون بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات القوارض، ما هي برضو أثر على عملكم، لأنه هذه القوارض والحشرات تنتقل إلى المناطق المحيطة، وهذا الأمر بيولد عليكم ضغط، خاصة على يعني أقسام مكافحة الحشرات والقوارض الموجودة في البلدية. يعني هلأ أنتم من فترة الأخ تقدم كان بإمكانكم أنكم تخاطبوا صاحب الـ هذه الملكية وتجبروه على أنه إزالة الأنقاض، أو يعني أنتم تتدخلوا هو يتحمل التكاليف. قصدي في إجراءات كثيرة بإمكانكم كنتوا أنكم تتخذوها في سبيل حل هذه المشكلة، والقانون يمنحكم الحق في هذا المجال.
1: صحيح. هسه احنا ملاحظة الصراحة وصلتنا الأسبوع الماضي لما كانت نائبة الرئيس مستلمة البلدية.
0: تمام.
1: فإحنا من هذاك الوقت احنا بلشنا نتابع مع المسؤولين مشان حمل الأنقاض ورش الموضوع. بس
0: رش
1: بس احنا عندنا برنامج، يعني كون الهاشمية منطقة كبيرة.
0: نعم.
1: وفيها صراحة نوع من الانفجار السكاني. كان في ضغط علينا وخاصة فترة الصيف، بتعرف الناس معظمها بتزيد مخلفاتهم بتزيد
0: طبعا
1: الأنقاض.
0: طبعا صيف هذا.
1: احنا عاملين الصراحة برنامج يعني لمناطق معينة بيمشوا عليها المسؤول النظافة، وانا صعب اني والله اخربط برنامجهم واحكي لهم لا تعالوا هاي مستعجل عليها.
0: طيب لكن هي القضية قيد المتابعة.
1: أكيد.
0: طيب القضية الثانية خلينا احنا نحاول ننجز. قضية ثانية محل للحدادة فاتح بهذه المنطقة حي سكني، تعرف حي حدادة معناها في حدادة وفي صوت عالي وفي أصوات، وهذا يعني يسبب ضوضاء على حد قول أخونا المواطن. كيف تتصرفون تتعاملون مع مثل هذه الشكاوى؟
1: أولا الحي محل الحدادة موجود على شارع رئيسي، شارع الهاشمية. ومش حي سكني الصراحة.
0: هذا معناه مش بحي داخلي.
1: لا مش حي سكني، منطقة تجارية.
0: يعني على منطقة وشارع تجاري.
1: ايوه شارع تجاري. فهو المواطن اللي فاتح محدده موجود على يعني ضمن الاجراءات القانونية الصح، ما في على اي شيء. انا المتواصل معي
2: سبب لنا ازعاج هو الوحيد اللي فاتح عند الاخوان بين مكتب بالتحصيل فواتير،
0: بس ما هو اخي رزق اخي رزق
2: بين صيدليه
0: اخي رزق،
2: يعني حتى ليش كله مرحله وليش هو موجود بين
0: طب اخي رزق احنا قاعدين نحكي الان اخي رزق
2: الشارع الرئيسي اللي فيه الحدادين والجريد
0: يا رزق الله يرزقك راحة البال قبل أي شيء، يرزقك راحة البال ورضا الله قبل أي شيء. أخي رزق أنا متفق معك، وأنا واثق أنه أختنا كوكب برضو متفقة معك، لكن إحنا قاعدين نحكي عن أنظمة وقوانين. هي ترى دقيقة في قولها، قال هو موجود على شارع تجاري، موجود على شارع تجاري، إذن ما لا يوجد أي شيء يمنع أو هو مش مرتكب أي مخالفة يعني تمنح أو تعطي ذريعة للبلدية إنها تحرر بحقه مخالفة أو تغلق محله. أي حقيقة من حيث القانون من حيث الأنظمة العاملة هي أجابت لك. هلأ بالنسبة للضوضاء للصوت يمكن أنا وياك نتفق، لو أختي كوكب ساكنة بالقرب منها يمكن راح تقول والله هذا الصوت مضايقني، لو أخوك المتكلم صدام اللي بيتكلم معك الآن ساكن بالمنطقة يمكن راح يقول والله هذا الصوت مضايقني، لكن أختي الكريمة قاعدة بتحكي معك وفق القوانين والأنظمة والتعليمات. أختي كوكب أنا بحكي صحيح ولا أنت حاب تضيفي شيء؟
1: صحيح. أنا بس ملاحظة، أنا لما تواصل معي الأخ أنا حكيت له أكتب عنا شكوى أو استدعاء للبلدية، وإحنا نطلع الجهات المعنية عليه ويتفاهموا معه أو يعطوه وما إلى ذلك.
0: يعني على الأقل لو على الأقل بعد ساعات العصر ما يمارس بعد العصر والمساء إنه ما يمارس يعني أعمال الحدادة الصعبة اللي بتطلع صوته إزعاج، يكون هذاك في قطر الظهيرة والناس يعني بيشتغل.

0: عموما تعالج القضايا عند أختنا كوكب ووعدت بمتابعتها. بدي أشكرك وبدي أشكر أختي كوكب سليمان المدير التنفيذي لبلدية الهاشم. يعطيك الصحة والعافية وشكرا جزيلا لك يا ستي. وأخونا رزق إن شاء الله قضاياك محلولة وإحنا رح نتابعها تؤمر. حياك الله.
1: يسر أمرك. شكرا.
0: هلا هلا سيدي. هلا هلا. إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. يعني أنا بفهم إنه في بعض الأمور يمكن تضايقني. أنا إخواني أنا اللي بتحدث معاكم ساكن بمنطقة سكنية على سبيل المثال، يمكن جيراني يمكن يكون في محل قريب مني بضايقني، يمكن يكون في شخص موجود في الحي أو في المنطقة يمارس فعلا أو سلوكا فعلا قد يكون يؤذيني. أنا شخصيا مثلا القمامة القريبة أو الحاوية الموجودة بشوف إنه بعض المواطنين بيرموا القمامة على جنبات، وهذا الأمر منطقة وهواء وهذه كل النفايات تيجي بتتجمع قدام البيوت ومشكلة وليل نهار انت بطن. بس احنا قاعدين نحكي عن شيء يفصل به القانون، يفصل به القانون. أنا لا أستطيع لأجل أني أشتري راحتي أقطع رزق الناس على سبيل المثال الحصر. أنا بسبيل إني أحرص على راحتي لا يمكن إني أذي الناس في بيوتها أو في أعمالها، وأنا كمان مفروض إني أراعي ظروف الناس. أنا بالنتيجة صحيح بدي أشعر بسلام، بدي أعيش. أنا مش قصدي أنت أخوي رزق، أنت على راس وعيني، أنا بحكي بالعموم إنه في بعض الأحيان أكيد في شيء ينغص تفاصيل الحياة، لكن مش كل شيء هو مخالفة ويجب أن الدولة تتصرف معها، لأنه قد في بعض الأحيان تكون مش مخالف للقانون، لكن هي مسؤولية أدبية. يعني وهذه رسالة لأخواننا صاحب المحل وغيره من المحلات العاملة بالقرب من المناطق السكنية. يعني شغل الحداد الصعب اللي فيها حداد وفيها نشارة وفيها غيره وغيره، في ساعات في خلال النهار الناس موجودة في دواماتها بتقدر تمارس هذا العمل، لكن مع ساعات العصر وعودة الناس إلى بيوتها المفروض أنه أنا أتوقف عن هذا العمل أدبيا حتى جيراني يحترموني يقدروني، حتى أبقى في هذا الحي محترم والناس بتعزني وبتقدرني وبتمرق وبتسلم علي وبيعتبروني جار إلهم وبدعولي بالرزق وبدعولي بالفلاح. لازم برضو أنا أقدر الناس. في مثل عند الأردنيين كثير حلو بقول اللي مو مع الناس، اللي مو مع الناس مو من الناس، اللي مو مع الناس مو من الناس. يعني الذي لا يشعر بهموم الناس بواقع الناس باحتياجات الناس هو مش من هذول الناس. وإحنا كنا من الناس، إحنا كنا من بعض، كنا بنشبه بعض حتى بأشكالنا بأفكارنا بعاداتنا بتقاليدنا باعتقاداتنا. فلذلك إخواني القضية قضية أدبية مثل ما كنت حكي لكم امبارح. الأخلاق أخلاق هي التي تحدد علاقتك مع الناس. إن شاء الله تكون الرسالة وصلت. متابعين معكم في برنامج البث المباشر من عمان، وأرقامنا هي 47 47 111 47 47 112، رقم الواتساب للواتساب هذا فقط 07 8 147 4 2 2 2.

0: على الهواء معي عامر. صباح الخير يا عامر.
1: صباح الخير
0: أخوي. أهلا بك في البث المباشر.
1: شلونك أخوي ربنا كيف صحتك؟
0: سلامات. أنت صوتك هيك والله. ولا مرشح ولا مفلوس؟
1: لا والله مريض أنا شوية.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك. ما تشوف شر. تفضل.
1: أنا بالله أخو بيك. أنا داخل على الله.
0: لا لا لا لا بالله عليك لا تؤمني ولا تدخل علي الأمانة يعني حملها الإنسان ويعني الجبال أبين أن يحملنا فلا تحملني الدخالة والأمانة. أنا صوتك أنا صوتك أنقل صوتك لكن دون أن تدخل على فكرة.
1: أخوي صدام أنا عندي ثلاث مشاكل ما يعني بدي إياك أماني خير الله وأنت تحل لي إياهم. أول شيء أنا زلمة عمري 57 سنة مريض بالقلب وأنا زلمة برعى كنت الوالدة توفت برعى أمي عمرها 90 سنة بخدمها إلي 40 سنة هي وأختي معها شلل دماغي. الوالدة توفت إلها 25 يوم. أنا ساكن ببيت أجار ومقطوع عني المي إلها سنة بجيب تنكات. أختي مريضة تتأول إشي بتأخذ أكسجين. اثنين معها شلل دماغي وشلل بجريها. رحت قدمت للمعونة الوطنية أساس يعطوني حالة طارئة إلهم 15 يوم.

0: لغاية الآن قال بيقولوا من الحطة على الدور. هاي أولا طلبت منهم يرجعوا لي راتبها 50 دينار قطعوه لأنه بتأخذ من أبوي متوفي بتأخذ 130 دينار راتب عسكري. قال بقول لا ما بطلع لهاش. قدمت لفراد ووعدوني إنهم أكثر من شهر بوعدوا فيي لا أعطوني لا حالة طارئة ولا رجعوا لي الراتب لها. والوالدة توفت لها تقريبا 15 يوم. والله العظيم والله العظيم الناس اللي تفرعوا لي بالقبر لها أقسم بالله هاي بدي شغلتين منك تساعدني في مطول الحالة طارئة. الشغلة الثالثة بدي تساعدني بشغلة. أنا الزلمة براها وأمها ميتة والله يا أخ صدام قسما بالله العظيم ماما يجيب لها لا أجيب لها أكل ولا أجيب لها فوق.
1: لا حول
0: وساكن
1: ولا قوة.
0: وساكن ببيت أجار عمرة قديمة.
1: ساكن أنت وياها لحالك سيدي؟
0: لا مرتي وبنتي صبية تدرس بالجامعة وعندي ولد مريض ابني عمره 16 ماهو توحد وأنا اللي براها وبحممها.
1: طب خليك معي دا أسألك كذا سؤال عشان نوفر يعني غطاء من المعلومات لإخواننا في صندوق المعونة. أنت بتشتغل الآن؟
0: أنا بشتغلش. أنا إلي 30 سنة ما بشتغلش برا أمي وأختي.
1: عندك ما يثبت يعني ظرفك الصحي يمنع أنك تعمل شيء؟
0: أنا معي تقارير طبية وبالشؤون بعطوني راتب 120 دينار دعم عمال بعطيهم لبنتي للجامعة.
1: خليك معي شؤون من الشؤون قصك صندوق المعونة؟
0: صندوق المعونة دعم عمال.
1: صندوق المعونة بيعطيك معونة 120 دينار؟ طيب ممتاز. كانت أختك تتقاضى معونة وطنية لكن بحكم إنها بتأخذ من أبوك الآن راتب قطع عنها قطعت المعونة عنها.
0: قطعوا عنها من حوالي من 4 سنين قطعوا. وكل ما أرجعه يقول لي أمك بتأخذ راتب. هذيك اليوم قبل 5 أيام.
1: أمك وين راح الراتب تبعها؟
0: أمي راح الراتب للحكومة ووقف.
1: مع وفاتها توقف الراتب.
0: نعم
1: أبنائك في منهم حدا عامل؟ بنتك الله يخليها.
0: بالجامعة وابني مريض معه توحد عمره 17 سنة ما بدرس.
1: زوجتك بدرس عاملة سيدي؟
0: نعم.
1: زوجتك عاملة؟
0: لا والله يا أخوي مرتي بترعى.
1: يعني أنت دخلك فقط ال 120 دينار اللي من المعونة؟
0: نعم.
1: و130 اللي بتأخذها أختك من
0: أختي بتأخذ أدوية مرات بكونش بالمستشفى بنجبر أشتري مني اسمه بريكسال عيار عشرات حقه 33 دينار. بعد ما ماتت أمي سمى 15 يوم صار عندها البنت صرت أجيب لها بخ أكسجين بالدار وبتمشيش عجريها وشلت دماغي مستعدة أصور لك فيديو. وأنا
1: هي ليس لديها أبناء أو عائلة مش هيك؟
0: لا والله. مين هي؟
1: أختي
0: عمرها 53 بنت شلل دماغي.
1: بنت موجودة عندك بالبيت. الله أول شيء الله يجزيك الخير. أول شيء عظم الله أجركم بفقدكم لوالدتكم. الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: وإن شاء الله تأخذ برها وتجد عند الله والله يحفظ لك أختك.
0: الحمد لله.
1: خليك معي لو تكرمت. بس خلينا نأخذ مواطن ثاني. ذكر الله صباح الخير يا ذكر الله.
2: يا هلا.
1: ذكر الله اسمك؟
2: شوي دخيل الله عريبان.
1: دخيل الله عريبان. والله زملائي خبروني قالوا لي اسمك ذكر الله. عموما ذكر الله ودخيل الله. التيمن باسم الله شيء عظيم. يسعد صباحك يا دخيل الله. كيف حالك؟
2: حالك يا سدة.
1: والله رضا الحمد لله.
2: عساك بخير ان شاء الله.
1: والله يعني الحمد لله رب العالمين دامي بسمع الاصوات المحترمه انا بخير الحمد لله.
2: الله يبارك فيك يا اخوي. انا عندي صارت مشاكل كثيره.
1: تفضل سيدي.
2: انا 2009 حطوني في صندوق المعونه الوطنيه وسووا لي بيت في التنمية.
1: نعم
2: كويس.
1: نعم بنوا لك بيت ولا رمموا لك البيت؟
2: لا والله بنوا لي بيت على قطعة ترض.
1: عملوا بيت لك. طيب تمام.
2: ويصرفوا لي راتب وقبل سنتين قطعوه وحولوني.
1: كانوا يصرفوا لك معونة. خلينا نكون دقيقين قديش قيمة المعونة كانوا يصرفوا لك إياها؟
2: كانت 150 و 140.
1: لماذا قطعوها عنك؟ لماذا أوقفوها؟
2: قطعوها سنتين عندي.
1: ليش أوقفوها؟ شو كان مبررهم بس أوقفوها سيدي؟
2: أنا أودي أعلمك من طقطق للسلام اللي قالها.
1: يلا من طقطق للسلام عليكم تفضل.
2: هذا ولدي كان سجل في البادية
1: في الجيش.
2: أيوة أنا مو في الجيش مزارع. ويشل هالسلم راتب يقولوا لي يصرف عليك. ولدي ما يصرف علي. أنا مواليد 1950.
1: نعم
2: عمري 76.
1: العمر كله سيدي.
2: الله يبارك فيك.
1: طيب ابنك ما زال عندك بالبيت ولا تزوج؟
2: لا والله انا عندي في البيت.
1: عندك بالبيت.
2: نعم احنا 6 افراد في البيت.
1: هو الوحيد اللي بيشتغل في البيت سيدي؟
2: غير هو والله غير هو
1: فقط.
2: ما يشتغل عاد عندنا يصرف هذا يسوي له راتب ويسوي

0: بيت ودخل
1: هو
0: جوا.
1: الدولة لا تعرف إذا أنه بصرف عليك ولا ما بصرف عليك، هو في دفتر العيلة
0: لا
1: موجود
0: لا،
1: هذا الدخل.
0: أنا بدي أعطيك الصح.
1: صادق والله، أنت
0: أيوة
1: مصدق بالنسبة لي طبعا.
0: الله يبارك فيك.
1: والله يا حاج
0: بعدين
1: دخيل، أنا واثق في كل ما تقوله.
0: وبعدين يا صدام يا أخوي، فيه قطعة أرض باسمي وجيت ودي أبيعها أتصرف فيها، ولا حاجينها الكهرباء والمية، المية والكهرباء كان يقولوا إنه في التنمية مجاني. أيوة، والمية قبل أمس مجينا، قبل أمس قبل يومين، والهم العين حاطين عليها
1: من
0: الفيلم
1: من من
0: فيها.
1: من قال لك يعني إنه مجاني؟ مين اللي قال
0: أنا
1: لك؟
0: جيت سلطة الكهرباء.
1: مين اللي قال لك إنها أساسا مجانية الكهرباء والمي عليك؟
0: لأن في صندوق البعونة دعاية الناس. والله يا صدام
1: دعاية الناس، ما هو الناس
0: أيوة.
1: الله يسامحهم ما تركوا شيء ما حكوا.
0: أيوة
1: طيب
0: هي يوم جيت ودي القطعة محجوزة للكهرباء والمية، كيف
1: نعم.
0: ودي أتصرف أنا مثلا كيف
1: ماذا
0: ودي...
1: ماذا بقي لديك؟ شو كمان
0: ما بدي ما بدي شيء الحين، وحطوني وحاطين محامي كمان علينا. يا أخي ليش يحطوا علينا كمان محامي يحملونا؟
1: ظل عندك شيء حاب تقوله سيدي قبل ما نروح نتابع قضيتك؟
0: الله وهذه سوالفي انا، ودي ابيع ودي اتصرف، كيف ودي اتصرف انا؟
1: طيب خليك معي حتى القلم انكسر وانا بحكي قد ما تاثرت، خليك معي. ينضم الينا الاستاذ محمود ابو حشيش. صباح الخير يا محمود.
2: صباح الخير. هذا استاذ صباح،
1: امامي قضيتين والله يعني انا هيك تفاعلت معهم على غير العادة.
2: نعم سيدي.
1: نبدأ من أخونا عامر. عامر الله يرحم والدته، فقدها قبل 15 يوما، كان عمرها 90 عاما، الله يرحمها. هو أيضا يعيل الآن أخته، وأخته يعني لديها شلل دماغي على حد قوله، تتقاضى مبلغ يعني قيمة من راتب والدها 130 دينار، هو يتقاضى من المعونة 120 دينارا، يقول هذا كل ما نأخذه. لديه زوجته وبنته ومصاريف، لا أعلم إذا أنكم يعني قيمتم حالته. هو يتساءل أنه كانت أخته تتقاضى مبلغ 50 دينار من المعونة لكنها أوقفت هذه، وهو يتساءل أصلا نظرا للظروف الموجودة عنده الحال بده تدخل طارئ على حد قوله. هذا بالنسبة لعامر. أخونا برضو الحاج دخيل الله، بعرفش إذا سمعت برضو، أكيد سمعت
2: طبعا. سمعت أكيد.
1: لديه أيضا فيما يتعلق شو في أشياء ما بتخصكم، يعني رح نتابعها لحالها، بس في أشياء
2: طيب
1: بتخصكم. تفضل سيدي تفضل.
2: طيب هلا أستاذ صدام، إحنا بالنسبة للأخ عامر أنا درست حالته باستفاضة يعني بصراحة. هلا هو يعني في شقين من الموضوع، هو يعني دخل الأسرتين في بعض. احنا الآن بنتكلم عن أسرتين قيدين مدنيات مختلفات. البنت هي ووالدتها الله يرحمها في قيد أسري، وهو لحاله هو وزوجته وابنه. أنا الآن احنا بنحكي عن البنت، عن أخته نهاية.
1: نعم.
2: ما بنحكي عن أسرته. أسرته موضوع ثاني، وأنا للأمانة ما درستها، يعني أنا الملاحظة اللي أجتني
1: لا أنا متعلقة بإيقاف
2: نهاية.
1: معونة
2: نعم.
1: الأخت أخته نعم. شقيقته
2: كانت نعم كانت شقيقته كان في عندها دخل هي ووالدتها اثنين بالقيد المدني بقيد أسري منفصل لحالهم، البنت عزباء والأم مواليد 38. الآن كان في دخل عندهم 446 دينار، فما كانت تنطبق عليهم شروط الانتفاء من صندوق المعونة الوطنية، وبالتالي كانت تتقاضى منها 50 دينار، وتم إيقافها بعامل 2020.
1: نعم.
2: قبل 6 سنوات.
1: نعم.
2: تمام. الآن بعد وفاة طبعا مشان تفصيل الدخل أستاذ صدام، الابنة نهاية 140 دينار كان يجيها دخل تقاعد من الورثة، والأم كان يجيها 306 دنانير.
1: نعم.
2: مجموعهم 446 دينار، تم إيقاف الخمسين دينار، وهذا الحكي بال2020. الآن بعد وفاة الأم راح بتطلع عليها، هي صارت عندنا الآن فقط في القيد المدني الابنة لحالها اللي هي نهاية.
1: نعم.
2: مجموع ما تتقاضى من التقاعد اللي هو 140 دينار، وهذا ما في ما يمنع نهائيا إنها تستفيد من الطارئات أو من برامج الحالات الخاصة. الآن سيدي هم مقدمين في 2/7 على طارئة الوفاة، والطارئة أمورها ماشية لكن ما زالت قيد الإجارة. وللأمانة يعني مفروض أنه يعني أنا يعني أكون يعني خلينا نكون شفافين وصارحين يعني.
1: نعم.
2: الموضوع أنه مفروض أقل من هيك الفترة تكون. يعني مفروض تكون الآن الطريقة يعني جاهزة.
1: دعني أوضحهم يعني الرجل يقول لي والله الآن بحاجة إلى علاج مش قادر يحصله الآن الرجل بحاجة لعلاج مش قادر يحصله لأخته، البيت ما فيش فيه أكل، وتعرف الواحد بعد الوفاة أكيد يتبعها مصاريف أكيد. مصاريف الرجل أقسم لي إنه أهل الخير هم من تبرعوا أكيد. له بدفن والدته وأمنوا هذه المصاريف.
2: لا سيدي، هي شوف الطارئة يعني معدلها 10 أيام، يعني هي تأخرت، لكن أنا الآن يعني بصفة الاستعجال رح أتواصل.
1: أرجوك لو تكرمت
2: إن شاء الله قريبا جدا. وكمان في شغلة ثانية أستاذ صدام، بالنسبة للابنة يحق لها أنها تستفيد كمان على برنامج الحالات الخاصة، ورح يتم تسجيلها اليوم.
1: طيب
2: إن شاء
1: رقم
2: الله.
1: رقم تليفونه عندك رح يتم التواصل معه بعد قليل لو تكرمت.
2: 100% أستاذ صدام،
1: يعني ولك الأجر العظيم نهيك يعني عن إتمام مهمتك الإنسانية العظيمة. روح لدخيل الله.
2: دخيل الله
1: مستفيد التنمية بنت له بيت، واضح انه يعني عنده مشكلة عميقة وكبيرة. في حين هالناس قالوا له ترى هذا مشامل كهرباء ومي، والناس ترى طيبة ومسكينة يا محمود، ناس طيبة ومسكينة، فهو ظن انه فعلا
2: ما زال في خير يعني.
1: الرجل قالوا له انه ابنك توظف في الجيش، فالرجل يعني يقسم ايمان انه يعني ابنه دوب قايبين في حاله وما بيشوفوا كتير في البيت. هلا هو يعني يذعن ويقول فعلا هو ضمن القيد تبعه ضمن دفتر العين، لكن هو ما بصرف عليه.
2: هلا استاذ صدام خلينا نكون واقعيين، يعني احنا قبل
1: بس هو عنده يعني عائلة ست انفس فيها.
2: اكيد هلا هو احنا لما تم الايقاف قبل 3 سنوات، ايقاف المعونة اللي هي 146 دينار، تم ايقافها بناء على دخل الابن بعد اعطاء 12 شهر المهلة القانونية.
1: نعم
2: تمام. الابن نزال راتبه 496 دينار، 500 دينار.
1: نعم.
2: الآن بالنسبة لموضوع الدعم النقدي، في شهر 10/25 تقدم للانتفاع من برنامج الدعم النقدي الموحد، وهو مستفيد من هذاك الوقت لغاية الآن. برنامج الدعم أستاذ صدام يعني التعليمات بتختلف شوية عن تعليمات المعونة الوطنية، كون الأسرة كبيرة، وهو مستفيد يعني فعليا الآن هو بتقاضى من عندنا 100 دينار، وأموره ماشية ما في أي مشاكل عنده، يعني ما في أي مشكلة
1: هو يتقاضى 100 دينار الحج. دخيل الله.
2: نعم سيدي نعم، الآن شغال عنده من شهر 10/25 لغاية الآن، وما زال مستمر 100 دينار على برنامج الدعم النقدي الموحد. هو بحكي عن المعونات أيام توقفت قبل 3 سنوات كان في دخل يعني 500 دينار.
1: طيب وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك أخي دخيل. احنا راح نتابع قضيتك فيما يخص موضوع الأراضي والكهرباء والمي، راح نشوفهم إليك لعل وعسى نوصل معهم لتسوية معينة. كل حب والاحترام لكم. احنا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان، دا أشكر كل المتداخلين معنا، بتمنى لكم بقية نهار إن شاء الله سعيد خير طيب مليء بالأوقات الرائعة. نعود ونلتقيكم صباح غد إذا جعل الله في العمر بقية. حتى ذلك الوقت بدي أترككم وأنقل لكم تحيات زملائي وجدي نصراوين من هندسة الهواء والأثير والإخراج، تمار النهار من السوشيال ميديا، سهر رجبور من الإعداد. في تمام 10 في موجز لأهم وآخر الأنباء إن شاء الله. لكم تحيات فريق التقديم مهد بيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. أعود وألتقيكم صباح غد إذا جعل الله في العمر بقية. حتى ذلك الوقت هذه دحية، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يعود إلى أرض الوطن. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تعلن بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي التطورات في المنطقة والجهود المستهدفة استعادة الأمن وخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. الكويت والبحرين وعمان تعلن تعرضها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة قادمة من إيران. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن حتى إشعار آخر، وواشنطن تعلن أن مضيق هرمز مفتوح وأن قواتها متمركزة ومستعدة لضمان حرية الملاحة في المضيق وسط تبادل للضربات بين الطرفين. استشهاد فلسطيني صباح اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بير نبلة شمال القدس المحتلة. مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء هجمات بمسيرات أوكرانية في منطقة موسكو في روسيا. أخيراً، طقس صيفي عادي في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت.

والعقبة نهاية الموجز. شكرا لحسن استماعكم. مستمعينا فاصل قصير ونوافيكم بالوفيات. الوفيات: انتقل إلى رحمة الله تعالى هناء محمد درويش الأقرع أم أشرف زوجة صالح أحمد درويش الأقرع عن 61 عاما وقد شيع جثمانها. إلى رحمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة.

0: قطر كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان. هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الحسين، حكاية الطهطور وشارع خالد. ليست عمان لي لا بمدينة ولا بعاصمة، إنها هوى وسادة ضائع، يد كجناح، صديق من بياض وحبر، مساء عصفور، نقطة من شجر بعد جملة من صحراء. أيها اليابس، اذهب إلى عمان لتصبح أخضر، فالثواني هناك تنقيط قزحي من ساعة مائية. لا جسد لروحي في عمان، أدخلها اسم العناق، أودعها اسم الدمعة، ولكثرة القلوب التي هي دويات عمان لا أحد يشعر بالوحدة فيها سوى الممحاة. الشجرة في الأساطير نشاهد كل

لألوانها وهي تحترق. كل ألواني لعمان وأنا أحترق. كل هذا الحب والتعاليق الحميمي يحضر مع عمان عندما يترجمها الشعر محبة وعشقا وقربا، كما عبر عنها الشاعر اللبناني جوزيف حرب الذي استقبلته عمان بعناق الألفة، فبادلها الشوق بشوق وكأنه يبوح بذاك النبض الذي تبثه جبال عمان لكل من تآلف معها ليصبح جزءا منها. بتلك الروح الشفيفة تقرأ عمان، ولعل أجمل جبالها التي تتحقق فيه هذه المعادلة جبل الحسين الذي يتربع حميمية على واحدة من أعلى قمم المدينة بأشجاره التي تجاور الحدائق والشوارع، وبيوته التي تتعانق فيها الورود والياسمين مع ذاكرة حجارتها البيضاء كنقاء بيوت أهلها. هو ذا جبل الحسين العابق بالتاريخ والذاكرة كأحد أحياء العاصمة عمان، والذي يعتبر من أكثر الأحياء الراقية والجميلة في تلك الحقب الممتدة من الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي بموقعه في قلب المدينة، وهو الآن يتبع تنظيمياً لمنطقة العبدلي من أمانة عمان الكبرى، حيث يمتد بحاراته وشوارعه وأزقته على جانبي شارع خالد بن الوليد الذي يبدأ من دوار الداخلية وينتهي بجبل القلعة، وهو الجبل الذي يفصل بين كل من جبل الويبد وبين شميساني وشارع الاستقلال. مخطوط كتاب جبل الحسين يبقى حاضراً رغم كل مظاهر الحداثة التي تسكنه، أميناً على ذاكرته، مخلصاً للمكان الذي ينتمي إليه، حيث يشير تاريخ جبل الحسين القديم إلى أنه كان يعرف قديماً باسم جبل الطهطور، وهو اسم تاريخي معناه الجبل الذي يعلوه طهطور، الذي يعرف شعبياً بأنه رجم من الحجارة. ولقصة الرجم أو الطهطور الذي تسمى به الجبل رواية تشير إلى أن هذا الرجم أقيم بعد معركة وقعت فيه وانتصار حدث في هذا المكان في سنة 1000 قبل الميلاد، عندما تعرضت مدينة عمون لهجوم من قبل جيش الملك داود، وكان الذي يحمل علم الجيش وقائده العسكري هو أوريا الحثي. وعندما انتصر العمونيون وهزم جيش سليمان وقتل القائد أوريا، بنوا في مكان موته طهطوراً أو رجماً كعلامة انتصار وفوز. كما أنه يشار إلى أن جبل الحسين بتفصيلات أخرى حول اسم جبل الطهطور تعطي إطلالة حول علاقة هذا الجبل بجبل القلعة المحاذي له، وكأنهما امتداد واحد، حيث كان يطلق على جبل الحسين اسم الطهطور الغربي، بينما جبل القلعة هو الطهطور الشرقي. ويستمر التاريخ متجددا في العاصمة عمان مع الدولة الأردنية الحديثة التي تفتخر بالهاشميين بناة الوطن، فكانت تسميات الأمكنة والساحات والشوارع والمدارس والمرافق العامة تمثل حالة من الاستذكار والفخر والاعتزاز بهم، حيث كانت تسمية واحدة من أقدم المدارس في عمان بكلية الحسين التي تأسست عام 1920 تخليداً لذكرى الشريف الحسين بن علي ملك العرب ومفجر الثورة العربية الكبرى. كما أخذ الجبل كذلك التسمية ليكون جبل الحسين. وهذا الجبل خلال تطوره وتوسعه

صار قبلة للتنزه والسياحة والتجارة وسوقا للأزياء والأناقة ومصنعا للوعي والعلم لكثير من أهل عمان، غير أنه منذ منتصف القرن الماضي وحتى التسعينيات وبداية الألفية الجديدة شهد تركيزا في افتتاح الكثير من العيادات الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى وجود وزارة الصحة الأردنية سابقا في هذا الجبل، ما جعله مركزا طبيا وعلاجيا بارزا في عمان، حيث اشتهر بأنه جبل الطب تعبيرا عن المؤسسات والمهارات الطبية والعلاجية فيه. هنا في جبل الحسين يقرأ المكان بتتبع خطوات الناس في دروبه وعلى أرصفته، حيث تكون كتابة ذاكرة المقيمين والزائرين لجبل الحسين بإطلالة على انتشارهم كعائلات وكأفراد على امتداد شارع خالد بن الوليد وسط جبل الحسين، لكون هذا الشارع ومنذ تأسيسه كان شاهداً حياً على تطور الجبل وتوسعه وتفاعله مع المحيط القريب منه، وينفتح على كل طرق ومساحات عمان بعده. كما يعتبر شارع خالد بن الوليد في جبل الحسين شرياناً مركزياً في تخطيط حي جبل الحسين منذ تأسيسه، حيث تبنى مخططو الجبل فكرة وجود شارع تجاري رئيس يمتد مستقيماً على قمة جبل الحسين، تتخلله تقاطعات وساحات لينحدر باتجاه وسط البلد، مع هندسة فضاء مفتوح واسع ومتصل ومتفاعل مع الفضاءات الحضرية المحيطة، حيث أقيم شارع خالد بن الوليد والشوارع المتفرعة منه على هيئة طرق حضرية واسعة، تصطف الأرصفة والأشجار على جانبي وسط منطقة تجارية تكون مناسبة لحركة المشاة والسيارات على حد سواء. لذا فإن هذا الشارع يصل ما بين جبل القلعة ووسط المدينة القديم ومركزها دوار الداخلية الذي يسمى أيضا دوار جمال عبد الناصر، ويمر بدوار فراس الذي يعرف شعبيا باسم دوار مكسيم. ومنذ تأسيس شارع خالد بن الوليد وهو يشكل رئة عمان وأهالي جبل الحسين بمساحات التي تتيح لرواد الشارع المشي والتبضع والتنزه عبر توفير إمكانية السير لمسافات طويلة دون عوائق، مع وجود المقاعد على جانبي التي تخلق مع الأرصفة والجزيرة الوسطية العريضة مساحة مفتوحة لأنشطة مختلفة ولجميع الفئات دون تكلفة، ما يعزز روح الانتماء للمكان ويشعر المرتادين له بأنه متاح ومفتوح وليس حصرياً أو طارداً لهم. وإضافة إلى المساحات المناسبة للمشي وحركة السيارات، فإن جبل الحسين مخدوم بشبكة من المواصلات العامة ما يسهل الوصول إليه، مع وجود المطاعم والمقاهي ومحال الحلويات وبائعي التسالي كالفول والحمص والذرة، ليتشكل في الجبل فضاء متكامل مناسب للعائلات من أجل قضاء فسحة من الوقت فيه، يجمعون بين التنزه والتسوق بأبسط التكاليف وضمن سياق عمومي وتفاعلي مع الأنشطة التجارية والمهنية وحركة النقل المحيطة، ليجمع جبل الحسين بميزاته العائلية الأليفة بين المشي والفرجة والتنزه والتسوق. وقد ارتبطت المحال المخصصة لبيع التسالي في جبل الحسين بذاكرة رواد الجبل، وبخاصة محلات البوظة والتمرية والكنافة وعربات الفول والبليلة، إضافة إلى أن حي جبل الحسين اشتهر بعدد من المطاعم التي كانت لفترات
من أبرز مطاعم عمان وأنسبها للطبقة الوسطى مثل جواد وغيث وعالية وأجياد والفارس، وهناك محال الحلويات مثل القدسي وعطا علي وجبري والقاضي وغيرها، وكل هذا باتت

المناطق المجاورة، إضافة إلى افتتاح بعض المدارس والمؤسسات في الجبل، ولوجود مخيم الحسين بمحاذاة الجبل والذي تأسس عام 1952. فكان هذا التداخل الاقتصادي والاجتماعي بين الجبل والمخيم بموازاة حركة بناء نشطة وتخطيط للبنية التحتية للجبل ما جعل جبل الحسين مكاناً جاذباً يحتوي كل الخدمات والأسواق وقريباً من وسط البلد، مع ميزة التنوع في مجتمعه والجودة في خدماته، ليكون جبل الحسين ملتقاً للعائلات ووجهة للطلاب ومركزاً نشطاً للتجار، بالإضافة لكل مقومات الحياة والتفاعل الحضاري المتواجدة على امتداد مساحة الجبل. ويحظى جبل الحسين بكثير من المعالم والتفاصيل التي تحضر مع استدعاء ذاكرة وماضي وحاضر الجبل، الذي يضم داخل حدوده نخبة من الصروح التربوية المؤسسة للتعليم في الأردن، أهمها كلية الحسين التي تأسست عام 1920 تحت اسم مدرسة ذكور عمان الابتدائية، وقد بلغ طلابها آنذاك 111 طالباً. وفي العام 1932 تم استبدال اسم المدرسة إلى مدرسة تجهيز عمان، ليرتفع عدد شعبها من 5 إلى 9 شعب دراسية، وعدد الطلاب إلى 229 طالباً. ولكن في العام 1949 صدرت الإرادة الملكية السامية من جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول بتغيير اسم المدرسة لتسمى باسم كلية الحسين، وذلك تخليداً لذكرى مفجر وقائد الثورة العربية الكبرى الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه. وقد تخرج من كلية الحسين الكثير من الشخصيات الوطنية الذين درسوا في الكلية وتسلموا أعلى المواقع السياسية والعلمية، منهم دولة أحمد اللوزي، ودولة معروف البخيت، ودولة نادر الذهبي، والدكتور ناصر الدين الأسد، وسماحة الدكتور أحمد هليل، والدكتور خالد الكركي، ومجحم الخريشة، والدكتور وليد المعاني، والدكتور كامل العجلوني، والدكتور زياد فريز، ومحمود الكايد، والدكتور ممدوح العبادي، والدكتور بسام الساكت، والدكتور صلاح جرار، وغيرهم. كما تحضر في جبل الحسين مع كلية الحسين مدارس أخرى مهمة، مثل كلية ديلاسال الفرير التي تأسست عام 1950 وتعتبر من أعرق المؤسسات التعليمية في الأردن ومن أكبر المدارس حجماً. وهناك في الجبل توجد مدرسة رغدان الثانوية التي تبعد حوالي 300 متر عن كلية الحسين، ومدرسة راهبات الناصرة، ومدرسة سكينة بنت الحسين التي تأسست عام 1950، إضافة لمدرسة عبد الحميد شرف الصناعية التي تعتبر أول مدرسة صناعية في الأردن، ودار المعلمين، وكان افتتاحهما في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان لهما أثر مهم في المشهد التعليمي في الأردن. وأيضاً هناك مدرسة عمر بن الخطاب الشاملة وكلية عمان الجامعية. ويوجد في جبل الحسين العديد من المساجد القديمة والتي ارتبطت بالمكان وذاكرته، منها مسجد كلية الحسين ومسجد الحسين الشرقي على الشارع الرئيسي. كما يوجد أيضا في الجبل عدة كنائس، مثل كنيسة الفرير وكنيسة الروم الكاثوليك. ولا تتوقف سيرة جبل الحسين عند هذه المؤسسات، إذ تحضر بعض المستشفيات القديمة
التي شكلت جانبا

من ذاكرة الجبل كمستشفى الأمل ومستشفى هبة، وفي ركن من جبل الحسين ما زالت ما تعتبر بيت البيوت والشوارع قائمة، حديقة المأمونية والكثير من المعالم والتفاصيل الأخرى المرتبطة بإرث وذاكرة وسيرة هذا الجبل. وقد شهد جبل الحسين في الأول من تشرين الأول عام 1956 افتتاح جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه للمحطة الثانية للإذاعة الأردنية في مبنى صغير في الجبل، حيث كانت مدة البث ساعة واحدة في الصباح وساعتين في المساء. وجاءت كلمة الملك الحسين بن طلال في الافتتاح على النحو التالي: أحييك من خلال صوتك الصريح، وكل أمل وثقة بأن يكون هذا المذياع منبرا حرا صادقا يتحدث إليك عن تاريخ أمتك المجيد وحاضرها المستيقظ ومستقبلها السعيد، وأن هذا الصوت وهو صيحة الأردن الواضحة المبشرة بسياستك العربية الخالدة التي من فكت تهدف إلى الوحدة وتنادي بأن العروبة هي صاحبة الحق في الدفاع عن أوطانها وصد كل اعتداء عن العالم العربي الكبير. مهيب هو جبل الحسين باسمه وبتاريخه وبكل تفاصيل ذاكرته التي تشكل جانباً من جوانب كتاب عمان وسجل سيرة المدينة من خلال تلك الدروب والمدارس والأسواق والبيوت التي هي نبض جبل الحسين والتعبير الأصدق عن روح المحبة والنقاء فيه. هذا هو جبل الحسين، جبل العمانيين المحبين الطيبين. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
7: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
8: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
7: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات، البرنس في باريس، محمد المقداد الورتتاني. لما كان البرنس هو الوحيد شهرة في المملكة، عنونت به كتاب الرحلة ليعلم الناس بمجرد سماع الاسم مرجع جنسية ووطن صاحب الرحلة.
8: رحلتنا اليوم ستكون مع البرنس في باريس، وصاحب هذه الرحلة هو محمد المقداد الورتتاني. والبرنس في أوروبا محترم وعزيز وغريب في الوقت نفسه، هذا إضافة إلى اختصاص البرنس بالسفر. وفي هذا يقول الورتتاني:
7: ولعل البرنس والقفطان صارا في تنازع فاقتسما الأمر، فالبرنس للسفر وهو المناسب للركوب وكثير المنافع في الحر والقر، واختص القفطان بالإقامة والحواضر.
8: أشاد صديق أحمد الرحالة المصري في مدحه لرحلته بالبرنس قائلا:
7: هل جمال الفتى في غير ملبسه؟ مهما أقام ومهما حل في أممي، فاحفظ شعارك والزم ما عرفت به، فالبرنس الحلو في باريس ذو قيمي.

0: في غمرة حديثنا عن البرنس والقفطان نسينا أن نعرف المستمعين إلى صاحب رحلة البرنس في باريس. هو محمد بن الناصر بن عمار الورتتاني من بربر قرب مدينة أبا قرب تونس، وهو يقول عن أهله إنهم من ذرية عيسى بن الأكحل من الساقية الحمراء بالمغرب الأقصى، ويقول:
1: ولقبيلتنا امتياز بانتحال العلوم والأخذ بطرق الصلاح، وجدنا الأعلى هو علي بن القروي.
0: تولى الورتتان مناصب عدة، وقد عرف منها نائب الأوقاف بالقيروان، مدرس متطوع بالمسجد الأعظم، كما كان مستشارا في مجلس مستشفى القيروان.
1: ترك الورتتان عدة كتب هامة، أما في أدب الرحلات فكان له الرحلة الأحمدية، وهي في وصف رحلة أحمد باشا باي إلى فرنسا، والبرنس في باريس، وهي رحلته إلى فرنسا وسويسرا، موضوع حلقتنا لهذا اليوم.
0: وهذه الرحلة تدوين للسفر الذي قام بها محمد المقداد الورتتاني إلى كل من فرنسا وسويسرا عام 1913 للميلاد، وزار خلالها 18 مدينة، وكان برفقته الشيخ أحمد بن السعيد، وهو مثقف ومتقن الفرنسية. دامت الرحلة شهرا كاملا، إذ صرح أنها
1: لم تتجاوز أيام رحلتنا شهرا واحدا.

0: تضافر عاملان لدفع الورتتان للقيام برحلته هذه، أولهما الرغبة في التعرف إلى فرنسا واستطلاع عوائدها وحضارتها بما يفيد وطنه تونس، والثاني هو الاستجابة لدعوة بعض أصدقائه في كل من فرنسا وسويسرا.
1: أما كتابه الرحلة فقد حثه عليه أصدقاؤه من المثقفين سواء قبل سفره أو بعده، إذ أهاب به بعضهم أن يسجل مشاهداته ويلحظها في محاضرة يعقبها نشر.
0: وطن الرحالة النفس على الاستجابة لهذه الرغبة، فعمد إلى تدوين بعض رحلته بمفكرة السفر، غير أن تزامن عودته مع زمن الحر جعله يؤخر تحريرها إلى فصل الشتاء، واستمرت هذه العملية سنة كاملة. وقد قال الورتتان في ختام الكتاب:
1: أنجز بعون الله في مثل شهري الرحلة رجب وجوان من العام 1914.

0: تعد رحلة البرنس إلى باريس من أغنى الرحلات العربية إلى أوروبا في القرن العشرين مادة، ومن أشملها وصفا وأكثرها دقة وتقصيا. استهلها صاحبها بمقدمة مسهبة تتخللها استطرادات طويلة استقصى فيها الأسباب الذاتية والموضوعية المختلفة الداعية إلى السفر، ووضع لتدوينها خطة تقوم على انتخاب ما دونه بمفكرة السفر، واستحضره الفكر مما سمعته الأذن ووقع عليه البصر.
1: خص الورتتاني مدينة القيروان بنصيب الأسد من استطراداته، لأن الحديث عن هذه المدينة هو من صميم مسار الرحلة، حتى يكون الكلام شاملا لمبدأ خط السفر ومنتهاه حسب تعبيره.
0: وغالبا ما كان الورتتاني يستدعي التاريخ العربي ومعالمه أثناء توقفه عند المنجزات الأوروبية من طائرات ومكتبات ومستشفيات وغيرها، وكان كثيرا ما يستشهد بكلام ابن خلدون في تفسير الظواهر السياسية معتمدا نظريته في العمران البشري.
1: وزيادة على وصف المدن والقرى التي حل بها وحال سكانها وعاداتهم والمقارنة بينهم أحيانا، تطرق الورتتاني لوصف معالم كثيرا ما تكرر ورودها في رحلات العرب إلى فرنسا بصفة خاصة، كمدينة

0: بعد إنهاء المقدمة يستهل الورتتان رحلته بتبرير شده الرحال إلى أوروبا، مجوزا إياه ما دام الإنسان آمنا على نفسه ودينه وماله. وقد استشهد بسفر العلماء والسفراء إلى الممالك غير الإسلامية،
1: وكان للمؤلف شوق طيلة الرحلة إلى التواصل مع أوروبا واعيا بتخلف بني قومه، بل هو يتمنى، وهي أمنية لها سمة رمزية دالة، لو صار البحر المتوسط كله يابسة أو جعل له نفق تحت الأرض بين إفريقيا وأوروبا لتسريح أمم القارات من ويلاته وأرباب السفر من نكباته.
0: ويسجل الورتتان انتشار الحضارة في كل أنحاء أوروبا، إذ وحسب قوله لا يخلو بلد من آثار مع مكتب للتعليم ومعبد ديني ومستشفى صحي ونزل للمسافرين. وقد لخص مجالات إعجابه بأوروبا بما يلي:
1: عمران الأرض وخضرتها، إلى حد اعتبار فرنسا كلها بستانا واحدا، انتشار المعرفة وتعميمها وحسن معاملة الغريب.
0: خص الرحالة باريس بأكبر إشادة، إذ أعجب بحركتها الدائبة وكثرة سكانها وغناهم وبوسائل النقل وسريان النظام بها وذوق أهلها في المنازل والملابس.
1: كما أبدأ إعجابه بجنيف ونظافة سويسرا بصفة عامة.
0: وكان للورتتان موقف إيجابي من المسرح واعتباره مجديا للناشئة، بخلاف كثير من سابقيه ومعاصريه من الرحالة من شمال غرب أفريقيا، فهو يقول:
1: التمثيل يصور التاريخ وينشر الأدب ويحيي اللغة، واستحضاره الصورة الغربية له تأثير في ذوق اللسان العربي، وترتاح له النفوس وتوده.

0: أبدى الورتتاني إعجابه بمشاركة المرأة في الحياة العملية، وقد لخص مكانتها قائلا:
1: والمرأة في فرنسا هي كل شيء ولها كل شيء، فالجوهر والحرير والزينة، وإن شئت قلت المال للمرأة، والتقدم للمرأة، والمنزل للمرأة، ونفوذ الكلمة للمرأة، والحرية للمرأة.
0: غدا بإذن الله نلتقي مع الرحالة محمد المقداد الورتتاني مرة ثانية، ودائما في برنامج أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: موجز 11 صباحاً من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطراوني، أهلاً بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يعود إلى أرض الوطن. الرئيس الأذربيجاني يثمن مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم فرص السلام بمنطقة الشرق الأوسط، ويشيد خلال افتتاحه أعمال منتدى شوشة العالمي 4 للإعلام بالعلاقات التي تربط الأردن وأذربيجان والمواقف المشتركة في تحقيق التضامن بين دول منظمة التعاون الإسلامي. الرئيس الأذربيجاني يشير إلى لقائه مع وزير الخارجية أيمن الصفدي والتي جرى خلالها بحث سبل توسيع العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار وتوقيع اتفاقيات ثنائية. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يرعى افتتاح المؤتمر الطبي السنوي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان في المملكة في إربد الذي نظمته جمعية بيت الحكمة لدعم مرضى السرطان والأسر العفيفة. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تعلن بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. الكويت والبحرين وعمان تعلن تعرضها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة قادمة من إيران. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن حتى إشعار آخر، وواشنطن تعلن أن مضيق هرمز مفتوح وأن قواتها متمركزة ومستعدة لضمان حرية الملاحة في المضيق وسط تبادل للضربات بين الطرفين. استشهاد فلسطيني فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. استشهاد فلسطيني صباح اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة بير نبلة شمال القدس المحتلة. مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء هجمات بمسيرات أوكرانية في منطقة موسكو في روسيا. أخيرا، طقس صيفي عادي في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
5: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الخير لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل وجدي نصروين، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

المستمعين والمتابعين، رح يكون معنا مجموعة من اللقاءات اليوم وضيوف مميزين. رح يكون معنا لقاء مع الدكتور منذر الحوارات، مدير مركز سميح دروزة للأورام ومساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان، وأيضا رح تكون معنا الأستاذة نشوى عبيدات أمين عام نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية، أيضا رح يكون معنا الأستاذ الدكتور قاسم الردايدة عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة اليرموك، وأيضا اللقاء الأخير رح

يكون مع الدكتور أشرف الكيلاني رئيس مجلس إدارة بنك الدواء الخيري الأردني. فخليكم معنا وتابعونا أعزائي المستمعين والمتابعين. بعد قليل إن شاء الله سيكون معنا الدكتور منذر الحوارات.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع الدكتور منذر الحوارات، مدير مركز سميح دروزة للأورام، مساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان، ورئيس اللجنة الوطنية لإعداد البروتوكول الوطني الموحد لعلاج مرضى السرطان في القطاع العام، للحديث طبعا عن إطلاق البروتوكول الوطني الموحد لعلاج مرضى السرطان في القطاع العام، والذي يضم 26 دليل إرشادي علاجي في خطوة وطنية تعكس ثمرة تعاون علمي ومؤسسي بين مختلف مكونات القطاع الصحي، وترسخ مرجعية علاجية موحدة للارتقاء برعاية مرضى السرطان في المملكة. والدكتور منذر الحوارات معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور منذر، نورتنا، يعطيك العافية، يسعد صباحك.
1: الله يعافيك أستاذة أمانة، أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا. يعني بداية دكتور منذر، تخبرنا عن هذا البروتوكول الذي يمثل نقلة نوعية في حوكمة علاج الأورام، وبماذا يتميز؟ تفضل.
1: نعم، هذا المشروع هو خطوة استراتيجية في مجال تطوير الرعاية الصحية في الأردن. هو يضع لأول مرة مرجعية وطنية موحدة لعلاج مرضى السرطان. شاركت فيه، ولهذا الأهمية بالموضوع، أنه شاركت فيه مؤسسات وطنية أردنية رعتها وزارة الصحة ووزير الصحة، أهمها مستشفى الأورام بمستشفى البشير، ومركز سميح دروزة، ومركز الحسين للسرطان، الخدمات الطبية الملكية، وجامعة الأردنية، ومستشفى الملك عبدالله الثاني المؤسس. وهي حطت مسار أو دليل إرشادي يعتبر بمثابة مسار للكيفية التي يتم فيها علاج مرضى السرطان، ليس فقط كصيغة علاجية محددة، بل اعتمدت على البداية بدءا من التشخيص وكيفية التشخيص ومرحلته، ومن ثم العلاج. ولأول مرة وضع خطة أو دليل إرشادي للكيفية التي يعالج فيها مريض أو يتابع فيها مريض السرطان. طبعا هذا الدليل الإرشادي سوف يكون له أهمية كبيرة، لأنه يضع أمام الطبيب حقيقة مجموعة من المعايير التي يستند إليها لعلاج مريضه في السرطان، وأيضا يحوكم الإنفاق الصحي. في السابق كان هناك خيارات متعددة وربما تشتت في اتخاذ الخطوات العلاجية، الآن في حوكمة. هاي الحوكمة سترشد الإنفاق وتحوكم الإنفاق الصحي، سواء على صعيد الفحوصات وعلى صعيد العلاج وعلى صعيد المتابعة. بالتالي هذا الأدلة ستكون حقيقة لها نتائج إيجابية جدا على المرضى والمريض والمؤسسات.
0: يعني دكتور منذر، ما المقصود بمصطلح الحوكمة هنا؟
1: فكرة الحوكمة تعتمد على أنه مثلا لنأخذ سرطان معين، سرطان الثدي، تحدد إجراءات تشخيصية واضحة ومحددة، وهذا سيقلل أولا الوقت، الجهد، الهدف. اثنين، خطط العلاج، هناك مسار واضح للكيفية التي يتم فيها علاج المريض، تبتدئ من كيف اتخاذ القرار باللجنة المشتركة، ومن ثم طرح العلاج، والاجتهادات تكون في سياق اللجنة المشتركة لعلاج مرضى السرطان، ولا تترك الاجتهاد أسير لطبيب أو طبيبين، وبالتالي يعني يتم إنفاق الدواء بطريقة أحيانا غير محوكمة. هذه الطريقة تضمن أنه يتم اختيار العلاج المناسب للمريض المناسب بالوقت المناسب وبالنتائج التي ستؤدي إلى تحسن وضع المريض، وبالتالي هذا لن يؤدي إلى إنقاذ، أو خليني أحكي، الغبن بالمريض، بل بالعكس تماما سيؤدي إلى إرشاد

0: الإنفاق بطريقة تضمن إعطاء أفضل العلاج بالوقت
1: المناسب. يعني يحقق مبدأ العدالة العلاجية.
0: نعم بالضبط أكيد. لأن لماذا العدالة العلاجية؟ لأنه هناك خطوة واضحة، خطوط واضحة لعلاج المريض في كل مستشفيات المملكة المعنية بعلاج مرض السرطان في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، لذلك لن يكون هنالك الاجتهاد فردي بل جماعي استنادا إلى مسار واضح أمنته هاي الأدلة الإرشادية.
1: نعم، إذن يعني دكتور منذر كما تفضلت هذا البروتوكول يعزز التكامل بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية وسائر المؤسسات الصحية في إطار شراكة وطنية تقوم على تكامل الأدوار وتوحيد الجهود بما يسهم في تطوير خدمات علاج الأورام والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية. تشرح لنا أكثر عن هذا الموضوع، تفضل.
0: يعني هو لأول مرة تتشارك كل هاي المؤسسات الكبيرة في عمل موحد بعقل واحد غايته هو علاج المريض والتعامل مع مسيرة ورحلة المرضية. هذا الهدف النبيل اللي اجتمعت عليه المؤسسات هو كان طريقها إلى النجاح والحافز لدى خلينا نسميهم العلماء اللي اجتمعوا. هذا رقم كبير، يعني يجتمع في الأردن تقريبا أكثر من 115 طبيب من مختلف التخصصات، الطبيب الأورام، الجراحة، الأشعة العلاجية التشخيصية، المختبرات والممرضين وغير ذلك، كل هؤلاء والصيادلة، هؤلاء كلهم يجتمعوا في نقاش موحد على هدف واحد. وبالنهاية حقيقة هذا الاجتماع الوطني أو هذا التجمع الوطني أعتقد أنه سيكون له ما بعده، لأنه هذا بداية الخطوة. هذا المجموع العلمي المشترك بين المؤسسات سيكون له هدف مستقبلي هو الإشراف على كيفية تطبيق هذه البروتوكولات وإيجاد السبل المناسبة للتعامل معها. وأيضا في شيء ممكن هو توحيد إمكانيات المستشفيات، لأنه لدى بعض المؤسسات الصحية إمكانيات لتطبيق البروتوكول بشكل كبير ولدى بعضها الآخر بحاجة إلى دعم لتوجد إمكانيات مناسبة لتتلائم مع هذه البروتوكولات. وهذا مهم، هذا جزء من الإنصاف وتحقيق العدالة، أن توفر للطبيب الفرصة ليمتلك الأدوات ليقدمها للمريض بشكلها الأمثل.
1: نعم ممتاز، رائع جدا اللي تفضلت فيه. أيضا يعني دكتور منذر تحدثنا عن الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لإعداد البروتوكول وأعضاء اللجان الفرعية وجميع الخبراء والكفاءات الوطنية الذين أسهموا في إنجاز هذا البروتوكول، تفضل.
0: هناك لجنة مركزية حقيقة ولجان فرعية، رؤساء اللجان الفرعية هم أعضاء اللجنة المركزية. الميزة في هذه اللجان هو ببساطة طريقة العمل، يعني بينهم وبين بعض أسسوا جروبات واتساب وبدأ النقاش حول كل نقطة من خلال الجروبات، وبعد ذلك بدأوا يجتمعوا من خلال زوم، وعندما يتقرر التوقيع على البروتوكول يذهبوا للتوقيع الوجاهي. هذه الطريقة حقيقة جعلت الأطباء اللي كانوا ضمن اللجان المركزية والفرعية مجتمعون لمدة 24 ساعة، يعني ممكن يظلهم يتناقشوا حول البروتوكول طوال الليل وجزء من النهار، وهذا هو ما أدى إلى إنتاج هذه البروتوكولات بشكل سريع متقن، ويمكن اعتماده حتى على مستوى دول المنطقة، لأنه اعتمد البروتوكولات الأوروبية والأمريكية بالإضافة إلى معايرتها مع الواقع الأردني واحتياجات المريض الأردني، وهذا أخذ بعين الاعتبار من قبل اللجان التي كانت تناقش البروتوكولات. والحقيقة هم قاموا بعمل رائع وكبير، وأتصور أنه سيكون منطلق لما بعده في الأردن، قد يؤسس لشراكة حقيقية بين هذه المؤسسات الكبيرة، ويؤدي بالنهاية وهو ما سيؤدي بالنهاية إلى استفادة مريض السرطان من هذا المجتمع العلمي، خليني أسميه، اللي يتناقش بحيادية وموضوعية بغاية واحدة هي خدمة المريض، مساعدته وتخفيف مسيرة مريض السرطان سواء في التشخيص والعلاج

0: المتابعة بعد العلاج.
1: نعم أكيد، يعني مثل ما تفضلت جهد رائع منظم ودقيق ويحتذى به ويبنى عليه، وهو سيشكل نموذج في المنطقة مثل ما ذكرت. منقول يعطيكم ألف عافية لكل شخص اشتغل بهذا البروتوكول وساهم في إنجازه، وكل الجهات المشاركة في إنجاح هذا البروتوكول. أيضا تخبرنا، يعني يمكن يكون سؤالنا الأخير لحضرتك، ما هي رؤيتك وتوقعاتك بالنسبة إلى تطبيق هذا البروتوكول على أرض الواقع، طبعا تسهيلا على المواطنين والمرضى؟ تفضل.
0: الخطوة القادمة للجنة المركزية هي متابعة متابعة البروتوكول وكيفية تنفيذه، وهذا بحاجة أولا إلى تدريب الكوادر التي ستتعامل معه. اثنين، تقننة الكوادر، بمعنى ما مثلا نأخذ سرطان القولون، بحاجة إلى أنه يبسط على الأجهزة الكمبيوتر بحيث تبدو هذه الخطوات واضحة تماما. من ثم أيضا خطط العلاج بحيث تكون سهلة أمام الطبيب والممرض والصيدلاني وطبيب الأشعة والجراح في التعامل معها. ومن ثم بعد هذا التطبيق تدريب تأهيل، ومن ثم أتمتة تبلش اللجنة تأخذ الفيدباك من المستشفيات عن كيفية التطبيق ومساره. ومن ثم في خلال مرحلة السنة كل سنة راح يتم عملية تجديد البروتوكولات وفق، كل سنة راح تجتمع اللجنة. هذا الاجتماع سيناقش المستجدات في مجال السرطان وإعادة تطوير البروتوكولات وتحديثها وفقا للجديد في عالم السرطان الذي يتطور بسرعة وبسرعة متناهية حقيقة.
1: نعم، جهد رائع، الله يعطيكم ألف عافية، ويعني ما شاء الله عليكم لا تألون جهدا في سبيل يعني تطوير كل ما يمكن استثماره من السبل والتعاون والعمل المشترك واستثمار كل ما هو جديد في الاختراعات والعلاجات الطبية للأورام بالنسبة لمرض السرطان. وإن شاء الله يعني الله يبعد عنا هذا المرض، يبعد المرض عن الجميع، وإن شاء الله يا رب نتمنى الصحة والسلامة للجميع. كلمة أخيرة بنختم فيها لقائنا معك دكتور منذر، تفضل.
0: الكلمة الأخيرة أنه هذا البروتوكول وهذا الاجتماع الطبي المهم يثبت أن لدى البلد والأردن إمكانيات مهولة. هذه الإمكانيات إذا ما تم تسخيرها بشكل جاد وفعال تؤدي إلى نتائج مثمرة تخدم البلد. أنا أعتقد إمكانيات البلد الحقيقية تكمن في عقول أبنائه الموجودة فيه، والتي بحاجة إلى الاستثمار بشكل أمثل. وهذا البروتوكول وهذه الأدلة الإرشادية هي دليل على أنه عندما تتكاثف الجهود على هدف نبيل تنتج بشكل مميز ومبدع يخدم القطاع الذي تعمل فيه، وهنا هو قطاع مرض السرطان.
1: نعم، وإحنا بدورنا بنشكركم جزيل الشكر على هاي الجهود اللي بتبذلوها في مركز الحسين للسرطان وكافة مستشفيات وزارة الصحة التي تعالج هذا المرض. ومثل ما ذكرنا يعني الله يبعد عنا هذه الأمراض والأوجاع والأورام، ونتمنى أكيد الشفاء العاجل والسريع والسلامة دائما لمرضى السرطان. يا رب الله ينظر لهم بالشفاء العاجل يا الله. بتمنى لك كل النجاح والتقدم دكتور في عملك، ونهار سعيد أكيد. بحب أشكرك الآن كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور منذر الحوارات، رئيس اللجنة الوطنية لإعداد البروتوكول الوطني الموحد لعلاج مرضى السرطان في القطاع العام، ومدير مركز سميح دروزة للأورام، ومساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان. شكرا جزيلا لك.
0: العفو، أهلا وسهلا.
1: أهلا ومرحبا. أهلا.

0: مباشرة. أهلا
1: هلا
0: وسهلا فيك معنا أستاذة نشوى، نورتينا،
1: هلا
0: يسعد
1: ستي، هلا
0: صباحك،
1: هلا
0: يعطيك
1: يسعد،
0: العافية.
1: شكرا لك، شكرا ستي.
0: أهلا وسهلا. يعني بداية أستاذة نشوى، تعرفي لنا وتخبرينا ما هو تعريف المبادرة الوطنية ساعة تصنع الفرق، التي تركز مثل ما ذكرت على قيم العمل التطوعي وعلى خدمة المجتمع والتنمية طبعا بشكل عام. متى تأسست هذه المبادرة وما أبرز أهدافها؟ تفضلي.
1: أهلا وسهلا،
0: أهلا.
1: سعيدة جدا بلقائنا مجددا عبر برنامج نوافذ، وأتقدم لك بالشكر على متابعتك للمبادرة الوطنية ساعة تصنع الفرق منذ انطلاقها. إحنا التقينا في بداية إطلاق المبادرة، واليوم وبعد 6 أشهر وصلنا إلى منتصف الرحلة، ونعود إليكم لنشارككم ما تحقق حتى الآن وما تحمله المرحلة القادمة من خطط وتطلعات.
0: نعم.
1: مبادرة ساعة تصنع الفرق، هذه المبادرة الوطنية التي انطلقت من جمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية، هذه المكرمة الملكية السامية، بهدف تحويل ساعة واحدة من وقت كل فرد إلى أثر إيجابي يخدم المجتمع والوطن. انطلقت المبادرة في يوم التطوع العام العالمي في عام 2025، وبدأ التنفيذ فيها في مطلع عام 2026. تركزت على ترسيخ ثقافة المبادرة والمسؤولية المجتمعية وصناعة التغيير الإيجابي من خلال شراكاتنا الوطنية المستدامة.
0: نعم، إذا أيضا تخبرينا متى تم توطين المبادرة في وزارة الشباب، بالإضافة لما ذكرتي يعني توطينها رسميا،
1: نعم،
0: وما فائدتها هذه المبادرة بالنسبة للشباب بشكل عام؟ تفضلي.
1: بعد موافقة دولة الدكتور جعفر حسان على مبادرتنا وأطلقها بأنها مبادرة وطنية مهمة، وتم تعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والخاصة، تم توطين المبادرة في وزارة الشباب، ومن هذا المنبر من حي وزير الشباب على يعني تشجيعه لنا لهذه المبادرة، وتوطنت فعلا بوزارة الشباب، وأصبحت وزارة الشباب مظلة لمبادرتنا بهدف توسيع
0: ممتاز.
1: انتشارها بين الشباب في مختلف المحافظات، وهذا هدف مهم عندنا جدا ست أمانة، إنه ما تكون مقتصرة فقط في منطقة عمان أو مدينة عمان، إنها توصل لل 12 محافظة في أردننا الغالي، وتمنحهم منصة عملية لاكتساب المهارات وبناء الشخصية، المشاركة في مبادرات تحدث أثرا حقيقيا في المجتمع، لأن نؤمن أن الشباب هم صناع المستقبل بإذن الله.
0: نعم، يعني مهم جدا اللي ذكرتيه عطوفتك أستاذة نشوى أن يتم يعني نشر هذه المبادرة على في كافة محافظات المملكة، حتى يتمكن كل الشباب،
1: نعم
0: شبابنا الواعد الفعال المنتج اللي بتمتع بالمواطنة الصالحة وبالتميز أيضا، أنه يشارك في هذه المبادرة المهمة. أيضا يعني أستاذة نشوى، لدعم مبادرة ساعة تصنع الفرق وتعزيز الشراكة المجتمعية الهادفة بين المبادرة التي أطلقتها جمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية والمؤسسات الوطنية الأردنية المختلفة، قمتم بتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون من ضمنها التعليمية، مثل وقعتم مع جامعة الشرق الأوسط وجامعة اليرموك. تحدثينا عن هذه الاتفاقيات وعن أثرها وأهميتها، تفضلي.
1: نعم، حرصنا في البداية على بناء شراكات مع الجامعات الأردنية كافة، وليس بس فقط الجامعات الأهلية أو حصرناها للجامعات الحكومية، لك جميع الجامعات وصلت لهم مبادرة ساعة تصنع الفرق، ونحن في يعني مراحل توقيع وتثبيت. طبعا كل الجامعات نشروا هذه المبادرة لكافة الطلاب، فأصبحت هذه الشراكة وهدفها لإيصال رسالة المبادرة إلى جميع الطلاب وجميع المجتمعات، ربط المعرفة بالمسؤولية المجتمعية، وهذا موضوع كثير مهم عندنا. هذه الاتفاقيات تفتح المجال لتنفيذ هذه المبادرات المشتركة، وتمنح الشباب فرصة للمشاركة في صناعة الأثر الإيجابي داخل الجامعة وخارجها.
0: نعم، يعني لاحظتم هناك إقبال واهتمام من قبل
1: نعم.
0: الجامعات على هذه
1: نعم.
0: المبادرة.
1: نعم نعم نعم
0: نعم، أيضا يعني أستاذة نشوى، قمتم بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون وشراكة بينكم وبين عدة جمعيات بارزة ومبادرات شبابية مجتمعية في الأردن، تحدثين عنها وعن أهميتها وكيف يعني كانت طبيعة العلاقة والأثر بينكم والتعاون،
1: نعم
0: تفضلي.
1: نعم صراحة إيماننا أن الأثر الحقيقي لا يصنع إلا بالشراكات. هذا التعاون جاء مع عدة جمعيات ومؤسسات.

0: تنظيمات ومبادرات وطنية في مجالات البيئة والصحة والشباب والتنمية. هذه الشراكات توحد الجهود وتزيد من فرصة وصول المبادرة إلى مختلف فئات المجتمع، فكان هذا الهدف من توقيع الاتفاقيات لإيصالها لأكبر شريحة من مختلف فئات المجتمع.
1: نعم، جميل جدا. يعني كيف شعرتي يعني هيك على أرض الواقع لما كنت توقعوا هاي مذكرات التفاهم والاتفاقيات؟ يعني شعرتي هناك اهتمام حقيقي بهذه المبادرة، ليس فقط يعني مجرد يعني مثل ما بيقولوا توقيع ورق ويعني أمور يعني هيك تقليدية، يعني شعرتي هناك اهتمام حقيقي داخلي فيها؟
0: هذا من كان من أهم الأشياء اللي كنا بس نوقع مع الجهات المختلفة. كان مهم أن يكون زي ما تفضلتي أنه ما يكون فقط على ورق، وأن يكون فعلا في متابعة وتقييم لهذه الاتفاقيات. مبادرتنا وصلت لهذه المجتمعات وهذه المجموعات، وبالفعل هناك فريق متابعة عندنا من الجمعية لهذه الفرق لمتابعتها وتنظيم العمل، وأيضا إنه إحنا توفير أي أمور لوجستية أو مادية لاستمرار وتنفيذ هذه المشاريع. كان عندنا فريق مختص لهذا النوع. بأمانة ضروري جدا إنه في نوع مثل هذه المبادرات إنه إحنا نشبك جميع الفئات مع بعضها. فممكن في جامعة معينة مثلا في الجامعة الأردنية عندنا عدة مبادرات ممكن تصل إلى 15 مبادرة، لكن ما في مجموعة بتعرف عن المبادرة مع أنه بنفس الجامعة. إحنا من خلال ساعة تصنع الفرق شبكنا هذه المبادرات وشبكنا هذا العمل الجماعي، وأصبح رائع جدا. كتير تقدروا تابعونا على صفحتنا على عبر الانستغرام والفيسبوك ساعة تصنع الفرق، وتشوف القصص الحية لهذا النوع من التنفيذ والتطبيق لهذا النوع من الشراكة.
1: نعم أكيد، إحنا متابعينكم على صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما شاء الله عليكم كتير نشيطين وبتقوموا بعملكم بشكل رائع وفعال، وأيضا يعني بتواصل حقيقي مع كافة فئات المجتمع حتى توصل رسالة المبادرة بعمق وبكل معانيها لكل الفئات مثل ما ذكرنا، وبرقم واحد للشباب اللي أنتوا بتركزوا عليهم. أيضا من ضمن الأنشطة التي قمتم بها مؤخرا أستاذة نشوى لدعم وانتشار مبادرة ساعة تصنع الفرق، قمتم بعمل عدة زيارات ميدانية في أكثر من محافظة، تعطينا فكرة عنها؟ تفضل.
0: تشرفنا بزيارة مدينة السلط في ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 80، فكان لنا زيارة إلى منطقة مدينة السلط وزيارة أول مدرسة، طبعا هي مدرسة السلط الثانوية البنين، وشراكة وتوقيع شراكة مع نادي خريجي مدرسة السلط الثانوية. هذه الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات، إن شاء الله المحافظة القادمة هي معان، فيها قصص صنعت الفرق عظيمة جدا. هذا النوع من الزيارات الميدانية للمحافظات بهدف تعريف المبادرة، الاستماع إلى احتياجات المجتمعات المحلية والشباب، بناء شراكات جديدة مع مؤسسات وجامعات وجمعيات. رسالتنا إنها تكون ساعة تصنع الفرق حاضرة في كل محافظة أردنية. فهدف الزيارات الميدانية هي التوصيل وتوصيل الصورة واضحة للمجتمعات الموجودة في هذه المحافظات.
1: نعم، يعني بالإضافة لما ذكرتي لهذه الزيارات الميدانية المهمة مثل ما تفضلتي أستاذة نشوى، تخبرينا عن الأعمال القادمة المدرجة على أجندة عملكم في مبادرة ساعة تصنع الفرق لتطويرها وزيادة المشاركين فيها، تفضلي.
0: نعم، نعمل خلال المرحلة المقبلة على التوسيع في توقيع شراكات جديدة مع الجامعات والوزارات والقطاع الخاص، إطلاق برامج نوعية في جميع المحافظات، زيادة عدد سفراء المبادرة، وهذا موضوع مهم، إحنا بحاجة لسفراء للمبادرة لتطوير المنصة ولتوسيع المشاركة المجتمعية حتى تصبح ساعة تصنع الفرق هي ثقافة وطنية يمارسها الجميع. هذه رسالتنا في المرحلة القادمة، وعبر إذاعتنا الحبيبة الإذاعة الأردنية الأم، إحنا أنتوا خير سفراء لساعة تصنع الفرق، و حضرتك ستي يعني انت معانا من البداية وخير سفيرة لمبادرتنا اللي ساعدتونا انها توصل لعدد كبير من الاماكن والمحافظات والقطاعات.
1: نعم، تسلمي.

0: يقول لك زو أستاذة نشوى، هذا واجبنا أيضا، يعني إحنا نركز على جميع المبادرات الوطنية المهمة التي تعزز قيم العمل التطوعي وتركز على الشباب الذين هم رجال وعماد المستقبل، نتوسم بهم الخير دائما. بتحبي معنا دقيقة كلمة أخيرة نختم فيها اللقاء؟ بتحبي أستاذة نشوى كلمة أخيرة؟
1: بشكركم مرة ثانية يعني، ورئيس وأعضاء الهيئة الإدارية في جمعية نادي خريجي الكلية الإسلامية بشكروكم على المتابعة الدائمة لأعمالنا ومبادراتنا وأنشطتنا. رسالتي الأخيرة أن التغيير لا يحتاج إلى وقت طويل، بل هو إلى قرار، فساعة واحدة من يوم الإنسان قد تكون سبب في تغيير حياة إنسان أو خدمة مجتمع أو بناء وطن. ندعو الجميع للانضمام عبر إذاعتنا الأردنية إلى المبادرة الوطنية ساعة تصنع الفرق، لأن الساعة منك قادرة أن تصنع فرقا بحجم وطن، والأمثلة عديدة جدا عندنا
0: نعم
1: في بلدنا الغالي على صناعة الفرق والشجاعة اللي إحنا فيها لتغيير التغيير الإيجابي. شكرا من قلبي لكم،
0: نعم
1: وإن شاء الله يعني من خلال منصاتنا الاجتماعية والتواصل
0: نعم
1: الاجتماعي ممكن إنه جميع الأخبار وجميع الأمور، أي حدا بده استفسار فريقنا جاهز
0: نعم
1: للإجابة على هذا الأسئلة.
0: أكيد، وإحنا بدورنا بنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق والتقدم وتحقيق يعني كل أهدافكم في هاي المبادرة، ونتمنى من الجميع يشاركوا فيها، وفعلا هي ستصنع الفرق إن شاء الله في المستقبل.
1: إن شاء الله.
0: بتمنى لك أكيد بقية نهار سعيد اليوم وكل النجاح والتوفيق لكم. بحب أشكرك كل الشكر والتقدير والاحترام لعطوفة الأستاذة نشوى عبيدات الأمين العام لجمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية، شكرا جزيلا لك.
1: كل الشكر، كل الشكر ستي.
0: أهلاً.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور قاسم الردايدة، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة اليرموك، للحديث حول التعميم الجديد الذي أصدرته الحكومة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات والرموز الوطنية. والدكتور قاسم الردايدة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور قاسم، نورتنا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: أهلا بك وصباح الخير ست أمانة وللمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا، ونشكرك أكيد دكتور قاسم على وقتك الثمين منحتنا يا اليوم، وأنت يعني خرجت من اجتماع مجلس العمداء خصيصا لبرنامج نوافذ، نحيي فيك هذه الروح الوطنية ونشكرك على جدك واجتهادك وحضورك الدائم ومشاركاتك. يعني بداية دكتور قاسم ردايدة، اشرح لنا هذا التعميم الجديد الذي صدر من الحكومة الأردنية، أيضا يعني كونك كتبت ونوهت وأشرت إلى موضوع استخدامات الذكاء الاصطناعي من قبل على صفحتك على الفيسبوك، ماذا يعني هذا القرار وماذا يتضمن؟ تفضل.
1: للأمانة أول شيء تحياتي للجميع. هو قرار حكومة ودولة مهم جدا وذو أثر، وأحسنت الدولة الأردنية بإصدار هذا القرار للتقليل من العبثية التي كانت سائدة في الفترة الماضية. للأمانة من خلال يعني متابعتي في الفترات الماضية، خصوصا في فترات الأعياد الرسمية مثل عيد الاستقلال وغيرها من الأعياد الرسمية، ترى في المواطنين والجهات الرسمية تصدر تهنئة لجلالة الملك للدولة بهذه المناسبات، ويستخدمون داخل هذه التهنئة بعض التصاميم اللي فيها صور لجلالة الملك أو لشعار المملكة الأردنية الهاشمية أو العلب الأردني. والأمانة يعني وجدت في البداية قبل شهرين ثلاث في خطأ، فلفت انتباهي هذا الخطأ، فقمت برصد مجموعة من الأخطاء كانت واردة في كثير من التهنيات التي كانت تصل إما على صفحات الفيسبوك أو الواتساب أو خلاف أو حتى على الصفحات الرسمية لبعض المؤسسات.
0: نعم.
1: لأن قد نتجاوز بعض الأخطاء اللي لها علاقة بخطأ في كلمة، خطأ في شكل معين، ولكن أن نصل إلى درجة خطأ في الشعار الملكي أو رسم جلالة الملك أو العلم الأردني، فهذا يعني لا نستصيغه في الدولة الأردنية، عشان هيك أنا حسنت الدولة الأردنية. لأن لماذا هذا حصل؟ لأن أنا يعني أقرأ كمختص في الذكاء الاصطناعي أن هناك استخدام مفرط ومبالغ فيه في أدوات الذكاء الاصطناعي، وأصبح الاعتماد

0: الاعتماد على هذه التطبيقات يعني كبير جدا، ويفقد حتى المختصين او المصممين ببعض المهارات اليدويه في كثير من التخصصات، منهم المصممين. يعني لا نريد ان نلجا الى الكسل، ان نعطي ما يسمى البرومبت الى الذكاء الاصطناعي ثم يعطيني التصميم جاهز ثم اقدمه الى المسؤول. وهذا يعني يحتم علينا المزيد من المتابعه والمراقبه. واسمحي لي بجمله، يعني عاتبي الاكبر على ان يصدر بعض الاخطاء من بعض الجهات الرسميه، يعني قد يكون من الافراد مقبول نوعا ما، بس من جهات رسميه ترى في، يعني قد يكون الوزير او قد يكون المسؤول اعطى اعاز للقسم الدعائي او التسويق، اعملوا لنا مثلا اعلان او مثلا تهنئه بمناسبه عيد الاستقلال ثم خلاص ينتهي هذا الموضوع. من الذي يقوم بالتنفيذ؟ قد يكون موظف تصميم، قد يكون موظف في التسويق لا يعلم كثير، فهو من باب الكسل خليني اسميه، فبيعطي هذا التصميم انه الذكاء الاصطناعي ويعطي النتيجه خلال 3 دقائق، ثم لا يتابع او لا يدقق المحتوى فيقوم بنشره خلال دقائق على الصفحات. فهنا بيحتم علينا ان ندقق، كما ندقق الحسابات، كما ندقق الوثائق، كما ندقق القرارات، ان ندقق ما ينشر على الصفحات الرسميه في مجال التهنئة والأعياد.
1: يعني تقصد دكتور قاسم الصورة أو التشكيل الذي نحصل عليه من تطبيق الذكاء الاصطناعي عند إدخال المعلومات الأولية له على الأجهزة الإلكترونية، نأخذ هذه الصورة أو التشكيل الذي يعني أعطانا إياها الذكاء الاصطناعي ويعني ندققها بالتفاصيل ونراقبها، إذا كانت تصلح نقوم بنشرها، ولكن إذا كانت لا تصلح ولا توافي الشروط التي وضعتها الحكومة نقوم بإلغائها أكيد.
0: بالضبط. ونقوم بإعداد تصميم آخر يعني يراعي الخصوصية لهذه الشعارات الرسمية وفيها نوع من الاحترام لهذا الشعار. يعني أيضا يحتاج اللي بيشتغلوا على هذا الموضوع إلى التدريب أكثر على ما يسمى prompt engineering اللي هي هندسة الأوامر، كيف يعطي الأمر الصحيح بحيث الذكاء الاصطناعي يعطي التصميم الصحيح القليل الأخطاء والخالي من الأخطاء. لا يجوز أنه أحكي له مثلا أعطيني تصميم في تهنئة للمملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة عيد الاستقلال يحتوي على علم ويحتوي على صورة جلالة الملك وهو يرتدي الزي العسكري وانتهى الموضوع. الذكاء الاصطناعي يعطي هذا النتيجة، ولكن محتوى الزي العسكري، كلمة زي عسكري، قد الذكاء الاصطناعي لا يعرف ما هو الزي العسكري الأردني. الطاقية الرسمية العسكرية هو قد يأتي بها من طاقية من زي عسكري فرنسي ألماني كوري، لا نعلم ما هي الطاقية لأنه هو يجمع الرسم تجميع، لا يضع كل الصورة جاهزة. يعني عشان هيك حكينا أنه بحاجة إلى شوية تدريب هذول المصممين، وكما أشرت في البداية ما نلجأ دائما إلى الذكاء الاصطناعي، ونكون في نوع من المزيج ما بين التصميم اليدوي اللي هو اليد بالإضافة للعين تراقب وبالإضافة لبعض تقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، يعني تقنيات الذكاء الاصطناعي نستخدمها إذا لم تكن هناك يعني يعني تغير من شكل هذه الرموز والشعارات الوطنية، ويفضل أن نأخذ الصور الأصلية بدون إدخال الذكاء الاصطناعي عليها إذا لم نكن متأكدين من هذه العملية بدقتها وصحتها.
0: نعم، بشكل عام يعني كل مخرجات الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تدقيق بشري، حتى في الأرقام، حتى في النصوص يحتاج إلى قراءة. والذي يتعامل مع الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون لديه خلفية مناسبة كيف يتعامل مع الذكاء الاصطناعي. نذكر أي واحد يعطي الأمر المختصر ثم يأخذ النتيجة كما هي، فكل شيء يعني إذا أعطينا إحنا مهمة لمصمم فيأتي لي بالتصميم، أنا أدققه وأعيد له مرة ومرتين وثلاثة. هذا ما يحدث في التصميم التقليدي، فما بالك في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي اللي هو ليس بشري. أيضا هذا يحتاج إلى تدقيق في كل شيء. أنا بالنسبة لي يجب أن أدقق كل شيء، ولكن الدولة يعني مشان الحساسية هذا الموضوع بالذات يحتاج إلى اهتمام أكبر. يعني إذا كان في عندنا شخص يدقق، لأن في هذا الموضوع نحتاج إلى 3 أشخاص يدققوا الشعار والعلم وصورة جلالة الملك، صورة جلالة الملكة، كل هذه الرموز إذا ظهرت في هذه الرسومات يجب أن تدقق قبل أن تنشر، لأن ما نخشى في المستقبل. لماذا يعني إحنا مهتمين بهذا الموضوع؟ كثرة الأخطاء في هذه التصاميم إذا انتشرت على السوشيال ميديا وانتشرت على مواقع البحث قد تكون في المستقبل هي السائدة وهي العامة. يعني إذا أنا بحثت عن صورة لشعار المملكة الأردنية الهاشمية، إذا كثرت هذه الصور اللي فيها أخطاء قد يكون الآن المستخدم اللي الآن

0: طفل بعد 5 سنوات صار مالي بيبحث عن هذه المعلومة قد يعتقد أنه هذا هو الشعار الصح. نعم. كثرة تواجده على السوشيال ميديا أو كثرة تواجده على محركات البحث.
1: نعم.
0: يعني إذا بتسمحي لي يعني.
1: تفضل.
0: ما اهتمت الدولة بهذا الموضوع الأمانة زي ما حكيت القرار هام وحفاظا على هيبة الدولة ورموزها والشعارات لا يجوز أن نطلق وبالأخير يعني قد يكون في بعض الأطراف يتربصوا ممكن يصير في ظهرك يطلعوا الأردنيين إيش يطلعوا شعار يعني نسخ حادث العلم من السفارة الأمريكية اللي كان فيها النجمة القماسية أكيد هو خطأ غير مقصود ولكن المشكلة إنه كان غير مدقق. أنا رفضت العلم الأردني بثمن نجمة ثمانية وفي ثلاثية وفي خماسية وفي ثنائية مشكلة إذا أردنا وفي الألوان المقلوبة وفي الساري كانت على اليمين العكس يعني في إشكاليات كثير يعني السعد الملكي كان شكله غريب جدا رفضت وضعت كليات هذه على صفحتي. قد يعني أعطي بعض التوصيات أو بعض النصائح.
1: نعم. يعني إذن قبل الوصول إلى التوصيات إن لكل هذه الأسباب مجتمعة اللي ذكرتها أصدرت الحكومة هذا التعميم بسبب هذه العوامل التي ذكرتها وهي الأسباب أصدرت الحكومة مشكورة هذا التعميم بهدف تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالمنشورات والرموز الوطنية. الآن بدنا منك كلمة أخيرة ونصيحة بنختم فيها لقاءنا معك نصيحة تقدمها للإخوة المستمعين والمتابعين في هذا السياق تفضل سريعا.
0: بارك الله فيك بارك الله فيك. أول شيء يعني النصيحة الأولى عدم الاعتماد المفرط والكلي على الذكاء الاصطناعي. لابد أول شيء من وجود تدقيق من قبل البشر اللي هو الإنسان الموظفين بعد ما نحصل على نتيجة من الذكاء الاصطناعي والجمع بين الأدوات الذكاء الاصطناعي والطرق التقليدية الرقمية يعني مثل الفوتوشوب. يعني أنا كمصمم ممكن أستخدم الذكاء الاصطناعي لإعطاء التصميم العام للتهنئة أو للمنشور ولكن عندما أريد أن أضع شعار المملكة الأردنية الهاشمية التاج الملكي صورة جلالة الملك العالم كل هذه أحضر هذه الرموز أو الشعارات بصيغتها الأصلية المعتمدة بالوضوح المعتمد ثم أضيفها باستخدام الفوتوشوب إلى التصميم الذي حصلت عليه من الذكاء الاصطناعي هذا أسلم لنا جميعا. وأيضا يعني ممكن اللي بيقوموا على هذا العمل بيحتاجوا إلى بعض الدورات فيما يسمى كتابة الأوامر في الذكاء الاصطناعي ما يسمى prompt engineering. يعني التقليل من الأخطاء التي ممكن أن نحصل عليها من الذكاء الاصطناعي ودائما يعني الوقاية خير من قنطار علاج. نتأنى في النشر تعرف الوسائل التواصل الاجتماعي سريعة يعني كليك واحد ممكن يصل المنشور إلى آلاف. نتريث قليلا قبل أن ننشر ولازم يكون حتى هذا المنشور يكون أبروف من جهة عليا ليس فقط باعتماد الشخص المسؤول عن الصفحة الإلكترونية. وهذه إشكالية أخرى أنه في بعض الصفحات الرسمية أو بعض صفحات الشركات تدار من قبل شركات أخرى أفراد آخرين بعضهم فريلانسر بيطلبوا منهم مثلا عمل لي أنا تهنية بمناسبة عيد الأضحى عمل تهنية بمناسبة عيد الاستقلال يعني فقط ويطلب على الواتساب على التليفون ثم هذاك ينشر دون علم لا الشركة ولا المؤسسة ولا الوزارة حتى يعني قد يكون بعض الوزارات تدار صفحاتهم شفنا في إحدى الوزارات تدار من الإمارات هذه الصفحة أو من قبل شركة في عمان ليس الوزارة نفسها. فهنا علينا أن نتحرى الدقة في هذا المواضيع نتيجة لخصوصية هذا الموضوع الهام.
1: أكيد الدقة والمتابعة والتأكد من كل الشروط والمواصفات اللي يجب أن تكون متوفرة قبل نشر أي صورة نتأكد ونتابع وإذا حسينا في شاكين بأي شيء غلط ما ننشر الصورة المعدلة بالذكاء الاصطناعي ونكتفي بالصورة الأصلية ونقوم بنشرها أيضا. بهاي النصيحة بنختم فيها لقائنا معك دكتور بنشكرك على وقتك الثمين طبعا اللي عطيتنا يا اليوم كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الدكتور قاسم الرداي عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة اليرموك. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك بارك الله فيك.
1: أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم ببرنامج نوافذ، وستكون إن شاء الله لقاء مع الدكتور أشرف الكيلاني رئيس مجلس إدارة بنك الدواء الخيري الأردني للحديث حول لقائهم مع مدير عام هيئة الإعلام للاتفاق على التعاون في تنفيذ برامج مجتمعية هادفة. والدكتور أشرف الكيلاني معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور أشرف، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: هلا ستي، عافي قلبك وصباح الخير لحضرتك ولجميع المستمعين وأكيد لكادر الإذاعة المحترمين.
0: أهلا وسهلا. يعني في البداية قبل ما نتحدث عن موضوعكم الجديد، بحب أبارك لكم التكريم الملكي الهام والمميز، تكريم من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم لبنك الدواء الخيري باللقاء المميز الذي جمعكم بجلالة سيدنا، طبعا مع عدة مبادرات إنسانية تطوعية خيرية في على مستوى المملكة. تخبرنا عن هذا التكريم الملكي المميز وعن لقائكم الهام مع جلالة سيدنا وكيف كانت الأجواء، تفضل.
1: بداية الله يبارك فيك، طبعا هو كان محطة فارقة وعظيمة في مسيرة بنك الدواء الخيري الأردني. ما في أحلى ولا أعظم ولا أرقى من أنه رأس الهرم وسيد البلاد أنه هو يكرم بنك الدواء الخيري الأردني على دور الإنساني والخيري في خدمة المجتمع الأردني وفي مجال مساهمته في تحقيق الأمن الدوائي. طبعا لقاء كان، أنا دائما بحكيها وحكيتها بأكثر من لقاء، أنه كان لقاء يرفع المعنويات. احنا لقاء جلالة سيدنا كان بالنسبة لنا هو الداعم الأساسي واللي أعطانا نفس قوي لحتى نستمر ونواصل في مسيرة عمل بنك الدواء الخيري. الحمد لله كنا ضمن أهم 10 مؤسسات ومبادرات وطنية إنسانية في حضرة جلالة الملك. أنا تشرفت كمان بإني قدمت تعريف وإيجاز حول بنك الدواء الخيري من برامج ومشاريع يعني مبادرات إنسانية وخيرية بتخدم مختلف شرائح المجتمع الأردني. تشرفنا وكان وأفلش صدرنا إشادة جلالة الملك بما يقدم بنك الدواء من خدمات، والحمد لله. يعني بصراحة ما عندي كلمات أعبر فيها عن مدى فخرنا واعتزازنا وامتناننا بهذا التكريم، والحمد لله. يعني
0: الحمد لله
1: رأس وسيد البلاد، يعني زي ما بيقولوا أعطانا الضوء الأخضر في مواصلة مسيرة عملنا وخدمة المواطنين، اللي هذا أمانة وشرف كبير لإلنا الصراحة.
0: نعم، ما شاء الله عليكم، يعني بتستحقوا هذا التكريم نتيجة لعملكم الجاد والمجتهد، وتقدمون خدمة خيرية تطوعية بتقديم الأدوية لكافة الناس المحتاجين والفقراء وكافة يعني الناس الذين هم بحاجة فعلا لهذا الدواء ولا يستطيعون دفع ثمنه. وطبعا كنتوا تغطوا ليس فقط العاصمة عمان وإنما جميع محافظات المملكة. أيضا يعني تعزيزا لدور البنك وأهميته دكتور أشرف، التقيتم قبل أيام بمدير عام هيئة الإعلام للاتفاق على التعاون في تنفيذ برامج مجتمعية هادفة. تخبرنا عن فحوى هذا اللقاء وماذا ترتب عليه، تفضل.
1: تمام، هو لقاءنا جاء في سلسلة لقاءات، لأنه إحنا بلقائنا جلالة سيدنا الله يطول عمره حكى لنا شو بدكم مني، شو بدكم من الديوان، من فريق عملي، من الحكومة، الكل راح يكون معاكم ويساعدكم ويسهل مهامكم. فنحن بعد لقاء سيدنا اصلا يعني معالي رئيس الديوان كل الشكر له، دولة رئيس الوزراء كمان كل الشكر له، وجه كتب رسمية لكافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع جميع الناس اللي تكرموا من سيدنا كان بلقاء سيدنا ومنهم بنك الدواء الخيري. فاحنا كان عندنا سلسلة لقاءات مع عدد المسؤولين من وزراء، يعني لهم كل التحية والاحترام والتقدير. وكان اخر لقاء لنا مع المسؤولين هو كان عطوفة الأستاذ بشير المومني، اللي من خلالكم بنوجه له أكبر تحية لأنه هو صديق عزيز، ويعني كان لقائنا معاه مثمر جدا.
0: بنوجه له تحية أكيد. نعم
1: أكيد، إحنا اجتمعنا إحنا وعطوفته. الأستاذ بشير كان جدا متعاون، كان جدا رائع في طرحه ورائع برضه باستقبال يعني الأفكار اللي إحنا طرحناها كفريق عمل بنك الدواء الخيري. هو يعني أعطانا أفكار جدا مميزة بصراحة، وكان يعني إحنا كلنا تدوناها وسنعمل على

0: لتحقيقها. وتم الاتفاق يعني خلال اللقاء على توقيع مذكر التفاهم ما بين بنك الدواء الخيري الأردني وهيئة الإعلام لحتى ننفذ برضو برامج ومشاريع خيرية إنسانية مجتمعية تخدم مختلف شرائح المجتمع، تحديدا البرامج اللي التوعوية اللي لازم يكون للإعلام دور فيها، والإعلام أصلا دائما يقوم بدور جدا مميز بجانب التوعوي.
1: نعم.
0: فيعني كان لقاء صراحة لقاء مميز، وكان لقاء مثمر، وكان لقاء منتج، وكان لقاء يعني إن شاء الله إنه حيكون له صدى ونتائج، يعني يكون بخدمة الوطن وخدمة مختلف شرائح المجتمع
1: إن شاء الله. يعني مثل ما ذكرت، يعني ركزت على موضوع أيضا الدور التوعوي والبرامج التوعوية، يعني شو بتقصد فيها؟ يعني مثل شو أنشطة بتكون فيها بتركز على الأنشطة التوعوية؟ تحكي لنا أمثلة. نعم
0: تمام. إحنا ببنك الدواء الخيري دائما نحكي إحنا بنشتغل على محورين: محور تقديم الخدمة الإنسانية بشكل مباشر من خلال أيام الطبية المجانية اللي بنقدم فيها الأدوية مجانا للفئات الفقيرة والمحتاجة من خلال فريق طبي وصيدلاني مختص بعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المعنية. المحور الثاني هو محور التوعية والتثقيف والإرشاد اللي من خلاله عم نقيم محاضرات، ندوات، مؤتمرات، تمام، نوجه فيها رسائل توعوية بكثير مواضيع بتهم المواطنين بمختلف أعمارهم، مثلا توعية الأدوية، توعية ضد الأدوية المصنفة المخدرات، بالسلامة الدوائية، إنه ما حدا يأخذ دواء إلا بناء على وصفة طبية معتمدة وغير ذلك. إحنا مؤخرا أطلقنا مبادرة اسمها طوق نجاة. هاي المبادرة التوعوية الهدف منها إنه نسلط الضوء على قضايا توعوية بتهم مختلف شرائح المجتمع. عقدنا قبل فترة يعني مؤخرا أول جلسة من هاي الجلسات طوق نجاة، وكان استضفنا فيها الباشا أنور الطلاوني، كان على موضوعها وعنوانها الوعي يحمي من المخدرات. وعندنا سلسلة لقاءات كمان وجلسات توعوية، ومنها راح يكون ضيف عليها زي ما اتفقنا مع عطوفة الأستاذ بشير المومني يحكي عن دور الإعلام الواعي كمان في الوقاية والإرشاد. هلأ زي إيش إحنا بصراحة كمان إن شاء الله بصدد كمان إنه نعقد ملتقى للعمل الإعلام والعمل الإنساني. تمام. نعمل فيه دمج وتشاركية ما بين هذول القطاعين، القطاع الإعلام والعمل الإنساني. أكيد كمان هيئة الإعلام إلها دور، واكيد لها قنواتها ولها يعني وسائلها اللي ممكن تساعدنا فيها بنشر التوعيه. انت بتعرف احنا كلياتنا نشأنا وتربينا على قاعده الوقايه درهم الوقايه خير من
1: العلاج. نعم
0: صحيح. فيعني التوعيه ستي شيء اساسي، راح يكون لها ابواب واسعه. تمام
1: أكيد.
0: ولكن منبرنا احنا الهام حاليا هو مبادره طوق نجا. اكيد احنا مستمرين كمان بمؤتمرنا الوطني للامن الدوائي، انه هذا برضه يعتبر من وسائلنا للتوعيه، ولكن طوق نجا هي راح تكون منبرنا بالتوعيه من خلال عقد جلسات متنوعه بمواضيع مختلفه بتهم الشارع الاردني.
1: نعم اكيد احنا بنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في عملكم. واكيد يعني انتم يعني بتاخذوا الفيدباك، التغذية الراجعة والأثر نتيجة للأعمال الخيرية اللي بتقدموها في الميدان، نتيجة لما بتشوفوا الناس بتحسوا إنه الفرحة على وجوههم لما ياخذوا الأدوية منكم. وأيضا بالجانب التوعوي مهم جدا مثل ما ذكرت إنه ننشر التوعية بعدة مجالات للناس. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك دكتور أشرف، بتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، وإن شاء الله بالأيام القادمة رح نغطي كافة نشاطاتكم وفعالياتكم في البنك. كل الشكر والتقدير. نعم كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور أشرف الكيلاني رئيس مجلس إدارة بنك الدواء الخيري الأردني. شكرا جزيلا لك.
0: العفو ستي، كل الشكر لكم على تعاونكم الدائم والمستمر.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا ستي.
1: أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة، ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل عمر الكركي، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراوني. أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يعود إلى أرض الوطن. الرئيس الأذربيجاني يثمن مواقف جلالة الملك الداعمة للسلام في الشرق الأوسط، ويشيد خلال افتتاحه أعمال منتدى شوش العالمي للإعلام بالعلاقات التي تربط الأردن وأذربيجان. الرئيس الأذربيجاني يشير إلى لقائه مع وزير الخارجية أيمن الصفدي، والتي جرى خلاله بحث سبل توسيع العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يرعى افتتاح المؤتمر الطبي السنوي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان في المملكة في إربد، الذي نظمته جمعية بيت الحكمة لدعم مرضى السرطان والأسر العفيفة. وزارة الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الذي أحاله مجلس النواب إلى لجنته الإدارية. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ فجر اليوم دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات أو أضرار. الكويت والبحرين وعمان تعلن تعرضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران. طهران تحذر من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم مع واشنطن إذا لم تفي الولايات المتحدة بتعهداتها في أعقاب تبادل الهجمات بين الطرفين. استشهاد فلسطيني فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. استشهاد فلسطيني صباح اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بير نبالة شمال القدس المحتلة. مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء هجمات بمسيرات أوكرانية طال منطقة موسكو في روسيا. وأخيراً طقس صيفي عادي في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين.

0: التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير، نلتقي دائما وأبدا مستمعينا، ونسعد بأن نكون معكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. وفي البدايات وكالمعتاد، اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا مجد الزعبي اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسية.

0: والشكر الموصول لك زميلنا رأفت القطامي من فريق السوشيال ميديا، واللي احنا مبسوطين انه نلفت انتباهكم انه هالحلقة مستمعينا تبث بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ومباشرة المستمعين الكرام دعونا نرحب بشكر الموصول للخبيرة في السياسات البيئية والمناخ، المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية، الأستاذة هلا مراد. شكرا لحضورك وأهلا وسهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا وفاء لاستضافتكم المتكررة، وأنا بسعدني دائما أكون معك في هذا البرنامج الشيق.
0: نعم. شكرا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. إذن حديثنا اليوم رح نتحدث حول هالمؤتمر الإقليمي اللي تم عقده في الآونة الأخيرة في العاصمة الحبيبة عمان. هالتقرير أو هالمؤتمر عمل على إطلاق تقرير الراصد العربي لعام 2025، والأجمل من ذلك مستمعين أنه بيحمل عنوان عريض وهو الحق في المياه. يمكن هالمؤتمر بيسوى وأنه مطلوب منا إحنا كتخصيص برنامج وحلقة بيئية كل أسبوع أنه إحنا نسلط الضوء على هذا المؤتمر، نسلط الضوء حول دور مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية ودورها في دعم العديد من القضايا البيئية، أو حتى دورها في عملية حشد وكسب التأييد للعديد من القضايا البيئية. فأهلا وسهلا فيك مرة أخرى أستاذة هلا.
1: شكرا. شكرا وفاء، شكرا للاستضافة، وكمان التلفزيون والإذاعة يعني سابقا كانوا حاضرين معنا من خلال المؤتمر بحضورهم الفعلي، واليوم هاي يمكن تكون متابعات يعني احنا اليوم متابعة. عم نعمل عن جد متابعات لما حدث الاسبوع الماضي، وان شاء الله نقدر نضوي اكثر والمستمعين يسمعوا منا يعني كيف هذا التقرير يمكن له ان يكون رافعه حقيقيه للحق في المياه في الاردن.
0: إذن نتحدث مستمعينا الكرام حول هذا المؤتمر الإقليمي، لكن قبلا بالإشارة إلى ما تحدثنا به أنه هنالك شبكة عربية للمنظمات غير الحكومية واللي هي تعنى بالتنمية، وممكن جمعية دبين للتنمية البيئية أستاذة هلا، وأنت المديرة التنفيذية لها، كانت شريكة وضالعة رئيسية في هذا المؤتمر. نتحدث بداية ما المقصود بهذا التجمع؟
1: بداية علينا بس أن نضوي على الشركاء الأساسيين. نحن في شبكة العربية لمنظمات غير الحكومية للتنمية، أو اختصارها ANND عشان يمكن الناس تحب تدور أكثر عنها. هي شبكة مدنية بتضم تحت مظلتها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني العربية من معظم أقطار المنطقة العربية. تأسست في 97، هدفها الأساسي تكون يعني حاملة لقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، تتناول قضايا تغير المناخ، التحول الرقمي، تستند ضمن عملها إلى مبادئ حقوق الإنسان والتنمية، أجندة التنمية المستدامة واحدة من أهم برامجها والعمل عليها. وإحنا يمكن هلأ عم بنتابع، يعني خلصنا الراصد العربي للمياه رح نحكي عنه اليوم، بس إحنا كمان هلأ عم بنحضر لتقرير موازي لتقارير الـ VNR أو التقرير الطوعي الثالث للأردن اللي رح يروح على نيويورك ويطلع بـ 15 تموز. وبالتالي نحن مش بس نتناول موضوع حقوقي، ولكن حقوقي وتنموي في كلتا شقيه داخل هذا داخل هذه الشبكة. دبين للتنمية البيئية هي إحدى الجمعيات العضوة في هذه الشبكة التي تعمل من خلال هذه الشبكة في الأردن، وليست فقط دبين، نحن 5 مؤسسات مجتمع مدني من الأردن أعضاء في شبكة ANND. نحن دبين ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أيضا عدل مؤسسة العدل، اتحاد المرأة، وأيضا شفافية دولية رشيد، مؤسسة رشيد. وبالتالي نحن عدد من المؤسسات العاملة في الأردن والمنضمة لهذه الشبكة. نعمل بأطر مختلفة، يمكن كل منا يعمل في الإطار الذي يعني يحدد له شكل عمله، يعني إحنا تغير مناخ، مياه وبيئة أكثر، ولكن الجمعيات والمؤسسات الأخرى تعمل في أطر تانية، ولكن هدفنا من النهاية هو تعزيز المنظومة الحقوقية والتنموية في بلدنا الحبيب.
0: نعم. يمكن هالمؤتمر مستمعينا الكرام اللي انعقد على مدار يومين، كان هنالك العديد من الجلسات التي استمعنا فيها، أو كانت هنالك مشاركات فاعلة لعدد كبير من الخبراء من عديد من دول العربية. هالدول اللي شاركتكم في أعمال هالمؤتمر الإقليمي أستاذ
1: يعني
0: هلا،
1: يعني شرقا وغربا، نحن بنحكي عن امتداد الوطن العربي، احنا بنحكي عن المغرب، تونس،

0: بنحكي عن مصر، السودان، اليمن، الأردن طبعا بطبيعة الحال، العراق، وأيضا البحرين، قطر، لبنان، سوريا، وفلسطين. يعني احنا تقريبا من المشرق والمغرب حاولنا نكتب هذا التقرير الراصد العربي ليخرج بشكل إقليمي في هذا المؤتمر، ولكن هنالك كمان تقارير وطنية قطرية كتبت لكل قطر على حدة. يعني الأردن كان له تقرير
1: نعم.
0: أردني، ومصر أيضا، والمغرب، وغيرها من الدول. الجميل أن احنا في عمان الأسبوع الماضي احتضننا مجموعة الخبراء، إن كان كاتب للتقرير، مراجع للتقرير، وأيضا يعني مساهم في هذه التقارير، استضفناهم في الأردن حتى نتناقش أكثر كيف يمكن أن نفعل هذه الأطر، ما هي المحددات الأساسية التي يمكن لها أن تساعد في عملية يعني نشر أفكار التقارير اللي إحنا مؤمنين فيها، كتبناها يعني بكلمات حقيقية بواقع معاش. وبالتالي نحن اجتمعنا بهذا الحدث حتى نحاول نأطر هذا العمل بأطر تنفيذية أكثر في القريب العاجل.
1: نعم، بعنوان عريض مستمعينا الكرام، كان هو الحق في المياه وتغير المناخ 2025، يمكن هالملتقى الإقليمي أو المؤتمر الإقليمي اللي حمل هذا العنوان العريض، واللي كان في هنالك العديد من الأوراق التي تم طرحها ومناقشتها. ويمكن أهم الأوراق اللي احنا حابين نسلط الضوء عليها أستاذة هلا، هي الورقة اللي تقدمتوا فيها من خلال أنه أنتم عضو ضمن هذا ضمن هذه الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية، ويمكن يعني تلمستم حاجة وواقع، هذا الواقع يمكن اللي تشوبه العديد من العراقيل، تشوبه العديد من التحديات، وهو الواقع، واقع المياه، وخاصة المياه اللي لابد أن يكون في هنالك تسليط ضوء حول نقاط القوة ونقاط الضعف في هذا الملف.
0: نعم، يعني بالبداية تقرير الأردن جاء يعني بشكل أساسي بيسلط الضوء على السياق المائي في الأردن، كيف تاريخه، تاريخ يعني أنت بتعرف أن إنه القضية المائية في الأردن مرت بكتير تحولات، لها علاقة بإمدادات مختلفة، مصادر مختلفة، البحث في طريقة يمكن تكون خلينا نقول خارج الصندوق أحيانا، إن كان عندما جرينا مياه الديسي يعني في قبل 15 سنة 20 سنة، عندما أيضا سحبنا المياه من الحوض الأزرق المائي، وكان في هنالك كثير من الأبحاث المرتبطة كيف يمكن أن نؤمن مائيا، خاصة في ظل ندرة حقيقية. يعني الأردن يعني يعتبر بشكل أو بآخر من أكثر المناطق في العالم ندرة بالمياه، إن كان في مستويات هطول الأمطار، إن كان في مستويات أيضا مياهه الجوفية، وإذا اعتبرنا أن مياه أيضا الجارية كمان إحنا في عنا مشكلة كبيرة، إن إحنا معظم مياهنا الجارية هي من خارج بلادنا. يعني بالنهاية نهر الأردن، حوض نهر اليرموك، هي أيضا نهر الزرقاء، هي معظمها مياه تشترك بأحواض إقليمية، إن كانت جوفية وإن كانت سطحية. وبالتالي في قضايا شائكة في هذا الملف علينا أن ندرسها وأن نفهمها أكثر. ولكن في ظل كل هذه الأزمة اللي بنعتبرها بين أزمة مائية لها علاقة كمان بتحولات اللجوء، بتحولات إنسانية عاصرها الأردن منذ 48 وحتى الأزمة السورية الأخيرة واللاجئين وكل هاي الأشياء، حاولنا نفكر بطريقة أنه كيف يمكن أن يكون مواطن أردني عم يحصل على حقوقه المائية بشكل أساسي. استند التقرير بشكل أساسي إلى التقرير العام الرقم 15 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخاصة في الأمم المتحدة. التعليق العام على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء بشكل واضح بأسس لفكرة أن المياه ليست مورد، المياه ليست خدمة، المياه ليست عبارة عن شيء يمكن دفع ثمنه فقط، المياه هي حق. وبالتالي عندما نؤسس لفكرة أن المياه حق من حقوق الإنسان بشيء أساسي، علينا أن نبني على هذه الفكرة بأننا يجب أن نوفر الماء الكافي الحقيقي لهذا الحق. هي الحكومة تدار بشكل أساسي كسلطتها التنفيذية، كيف يمكن أن تؤمن هذا الحق يتقع على مسؤوليتها هذا الموضوع. وبالتالي نخرج من بوتقة فكرة أننا نقدم خدمة ونأخذ ثمنها، أنت تقدم حق للمواطن، وهذا ما أسس له التقرير بشكل أساسي. النقطة الثانية التي قارن ناها بصراحة بدساتير المنطقة العربية، إن كان دستور المصري، الدستور التونسي، وجدنا أن الأردن في دستوره لا يفرض الحق في المياه كمادة دستورية موجودة بشكل أساسي، عشان كمان هي تفتح الباب لأن يكون هنالك نقاشا، إنه إذا كان في عنا نقاش حول الدستور في يوم من الأيام، علينا أن نسلط الضوء على فكرة المياه كجزء من

0: نلحق في الماء في مواد محددة في الدستور التونسي ما بعد 2014، أيضا في مواد في الدستور المصري ما بعد 2014 حددت بشكل أو بآخر أن المياه حق أساسي تكفله الدولة للمواطنين، وبالتالي يمكن الارتقاء في التشريع إلى هذه المرحلة أيضا هو مطلب أساسي داخل التقرير. في الأردن أيضا وجدنا أنه لا يوجد قانون مياه واضح، يعني ليس لدينا قانون محدد للمياه، احنا لدينا قانون سلطة وادي الأردن، قانون سلطة المياه وقوانين مرتبطة بالمياه، ولكن قانون جامع للمياه يضع المياه تحت مظلته بشكل جامع كمان هذه نقطة أو فجوة تشريعية أشار لها التقرير بشكل واضح، وقلنا أنه برضو هي فرصة للمناصرة فيما بعد. يعني إحنا بنعرف أن الأردن دائما يخطو خطوات تشريعية متقدمة، يذهب باتجاهات لتعديل قوانينه وتشريعاته بما يتلائم مع أجندة التنمية المستدامة والأجندة الحقوقية، وبالتالي هي مادة جيدة لنفتح هذا الباب بشكل أساسي. إحنا اليوم بلشت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب كما تعلمين وفاء، ويناقش تحت قبة البرلمان قانون الإدارة المحلية، وبالتالي مناقشة القوانين بالأردن وتجديد القوانين وإيجاد القوانين، حتى دائما نحكي المقصلة التشريعية والوفرة التشريعية موجودة في في في سيستم هذا النظام، وبالتالي إذا يمكن لنا بشكل أو بآخر أن نفرد هذه المادة على أجندة المسؤول وأجندة صناع القرار، لنقول أن علينا أن نفكر جديا وماليا بقضية إيجاد قانون للمياه داخل التشريع الأردني. هذه بعض الملامح التشريعية والتنظيمية التي نفكر فيها. تضارب صلاحيات، وجدنا تضارب صلاحيات واسع في إدارة قطاع المياه، وجدنا أيضا عمليات في نقص المعلومات، أحيانا تضارب المعلومات في تقارير مختلفة. أفردنا كل هذا لنقول أن التوصيات التي سنتحدث عنها فيما بعد جاءت محددة في مسارات، لم نسميها توصيات ولكنها سميناها مسار استراتيجي للتوصيات، مسار استراتيجي يحدد حقيقة ملامح واضحة كيف يمكن لنا أن نكون أكثر شراكة، أكثر حوكمة. المياه تكون نذهب من فكرة التسليع المياه إلى حق المياه، وهذه المقاربة الأساسية.
1: نعم. إذن حديثنا مستمعين الكرام ضمن هذا المؤتمر اللي أيضا تطرق إلى أهمية وجود تلك التشريعات الناظمة، الإشارة إلى بعض الفجوات التي يجب العمل على تعزيزها وفتح الباب على مصراعيه من أجل أن يكون ذلك النقاش البناء والذي يخدم المواطنين. هلا على ابعد منظور يمكن اللي بيسمعنا، بما انه احنا بنحكي تشريعات استاذه هلا، بقول لك يمكن احنا بعيدين كل البعد على انه احنا نحكي كيف بنقدر نحسن من مستوى الخدمات التي تقدم في ضمن القطاع المائي. لكن احدى فعاليات هذا المؤتمر كان هنالك الحديث عن مشاريع استراتيجيه وعن خطط وطنيه استراتيجيه اعلنتها وزاره المياه، بالاشاره الى الناقل الوطني. واللي هنالك جهود تبذل من أجل إنجاز والمضي قدما حتى يرى هذا المشروع النور. إذن هنا جانب لابد أن نتحدث عنه من خلال تسليط الضوء حول ذلك الدور المناط بوزارة المياه أو حتى أذرعها التنفيذية كسلطة المياه وسلطة وادي الأردن في إدارة ملف المياه. يمكن اللي بيسمعني الآن بلش الصيف، وأكيد الصيف هنالك جدول أسبوعي يجب الانتظار لذلك اليوم في عمليات الضخ، وتأتي الشكاوي من هنا وهناك فيما يتعلق بسواء كان ساعات الضخ القليلة أو حتى قوة الضخ وغيرها، حتى يأتي بنا أن يكون في هنالك انقطاعات في بعض المناطق اللي تطالها لأسبوع وأكثر. فبالتالي نحن نتحدث عن كما أشرت أنه حق في توفير المياه، بعيدا على أن يكون هو مورد اقتصادي لا ننظر إلى ما يتم دفعه من فواتير، لكن بقدر أنه يتم تأمين المياه، والمياه عنصر حياة أساسي ورئيسي.
0: 100%. نحن فقط، أنا أريد أن أقول أن التقرير برمته يعني فقط لم يحدد الجانب التشريعي والقانوني والدستوري، هي جانب مهم يؤسس لما بعده، ولكن أيضا تحدثنا عن مثلا التلوث الذي قد يطال كثير من الأبار الجوفية، التملح الذي قد يحدث بسبب مزيد من الضخ، الاستخدامات غير الليجل أو غير القانونية،
1: والاعتداءات
0: والاعتداءات. للأسف الشديد نحن إلى اليوم نرصد أنه أو كما تقول وزارة المياه 42% من المياه هي مياه فاقد مائي. فاقد مائي لا يعني أبدا فقد احتراق شبكات واحدة من العوامل، ولكن أيضا استخدامات غير والاعتداءات التي قد تطال المياه، الأبار التي تفتح بشكل غشوائي وتستنزف كثير من المياه الجوفية أحيانا. يعني أيضا القانون هو يؤسس بشكل أساسي والحقوق، لأنه عليها الحكومة أن تقوم بما عليها من دور، وعلى أيضا المواطن أن يكون شريكا وفاهم أنه بالنهاية استخدامك غير القانوني للمياه هو يؤسس بشكل أساسي وبشكل كبير لحرمان الآخرين من هذا المورد. وبالتالي

0: علاقة بقدرة حتى المزارعين على الاستمرار بأعمالهم اليومية، وبالتالي هو لا يؤثر على قطاع المياه، وأيضا زي ما أنت حكيت هو مورد اقتصادي، هو فعلا مورد اقتصادي، وقد يكون الأهم. يعني الأردن تنظر إلى المياه على أنها من الموارد التي يجب استغلالها بشكل والاستفادة منها بشكل الأقصى درجة ممكنة من الاستفادة بشكل كفؤ، لأن هو مورد أصلا نادر، وجوده ليس يعني ليس متوفر كثيرا، وبالتالي ندرته بتخلينا نذهب أبعد من فكرة أننا يجب استخدامه وتوزيعه فقط، إنتاج المياه واستخدامه وتوزيعه، ولكن إنتاج المياه عليها أن يمر، وتوزيع المياه عليها أن يمر بحلقة عادلة محكمة من الإدارة. يعني هون اليوم كمان بنقول هل عندنا إشكالية ندرة موارد أم ندرة إدارة كفؤة؟ هون كمان ممكن ياخذنا لبعد ثاني مختلف، وهو أن مشاريع المياه اليوم الموجودة والتي يعني نفكر فيها في المستقبل عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة الإدارة بشكل جيد بشكل حصيف، لأن فكرة الإدارة إذا اليوم إذا بعد 5 سنين الناقل الوطني لم يوفر سوى كميات مياه محدودة لا سمح الله، أو كان هنالك أي نوع من أنواع الإخفاق في إدارة هذا الملف، الأردن يتكبد اليوم ما يقارب 5 مليار دولار ديون إضافية على هذا المشروع، وبالتالي لا مجال للخطأ، لا مجال للخطأ. يعني أعتقد أن اليوم علينا على المواطن المسؤول، يعني مجلس النواب، مجلس الأمة، جميع حلقات الدولة بما فيها الشعب عليها أن تكون عينها يمكن 6 على 6 اليوم على هذا المشروع،
1: خاصة هذا الملف، لأنه
0: لا مجال للخطأ صراحة. الخطأ في هذا المشروع هو خيانة للبلد، أنا هيك بعتبره. الخطأ هنا يعني يأخذنا إلى بعد كبير جدا. ما في فرق اليوم إذا أنا بخطأ بهذا المشروع أني أكون عم بخون هاي البلد بشكل كتير كبير، لأنه توفير كميات مياه، إحنا بنعرف قبل يعني أسبوعين صار أزمة مائية إنه عدم توفر المياه بسبب أن يعني قلة موارد مرتبطة بالدبلوماسية المائية، ولكن توفير المياه اليوم يقع على عاتق الدولة، عليها أن تكون واضحة في هذا الإطار، وأن يكون المشروع حقيقة منتج للمياه دون أن يضيف كلف إضافية. يعني كيف نحوكم هذا الموضوع بحيث أنه هالخمس مليار فعلا هي استثمار مستدام للشعب وليس فقط للحكومة.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، حديثنا واللي إن شاء الله خلال حلقات قادمة بإذن الله رح يكون لنا تسليط الضوء لعديد من المشاريع الاستراتيجية، سواء كان الناقل الوطني، نشوف شو صار بوين وصلنا وشو هي أهم الائتلافات التي تم إبرامها، أيضا العمل على إنجاز مثل هذا المشروع الضخم اللي هو على مستوى المملكة يتطلب منا الكثير الكثير.
0: نعم.
1: معنا الكرام، نتابع حديثي مع أنه صدر هذا التقرير، تقرير الراصد العربي، وخرج بتوصيات، يمكن هالتوصيات أشار إلى أهمية وجود هذه المشاريع، وأيضا وجود إدارة، لابد أن تكون هنالك إدارة حصيفة، يمكن أشار إلى بعض النقاط اللي إحنا بأمس الحاجة إلى دعمها، وأنا على يقين بأنه أكيد التقرير يؤخذ بعين الاعتبار أكثر وأكثر. لكن إذا ما أردنا أن ننظر إلى إدارة ملف المياه، وخلينا نأخذ على أقرب مكان بحاجة إلى المياه وهي منطقة غور الأردن لانتشار هذا الكم من المزارع، لوجدنا أن هنالك تجربة ناجحة وقصة نجاح، وهي جمعية مستخدمي المياه التي تمتد على طول هذا الشريط، والعملية حفظ الحقوق والانتظام في الدور والالتزام بعدد الساعات، يمكن هذه الشفافية والنزاهة والحوكمة اللي إحنا بنقدر نتحدث عنها أنها يعني بملء فينا، وبعنوان عريض أننا استطعنا أن ندير ملف المياه في أكثر الأماكن طلبا لها، ومن هون أتى أن يكون في عنا نجاح في العديد من القطاعات الزراعية.
0: نعم صحيح 100%. بعدين في عنا نجاح مهم على مستوى المنطقة في الأردن، وهي إعادة استخدام المياه العادمة، يعني إعادة استخدام المياه ومحطات المعالجة التي تنتج المياه وتعيدها إلى مياه أقرب لتكون مياه فريش ووتر أو مياه صالحة للاستخدام الزراعي والاستخدام العام. أعتقد أنه كمان هاي تجربة في الأردن، يعني إحنا نستصلح ما يقارب يمكن 70% من مياهنا اليوم، وهاي نسب قد تكون أعلى من ذلك مقارنة في دول الجوار ودول المنطقة اللي تعاني من نفس الشح، ولكن استخدامات إعادة استخدام المياه العادمة، يعني فهي ممارسات أعتقد إنه الندرة أجبرتنا عليها، نعم. ولكن أصبحنا رياديين فيها،
1: نعم.
0: يعني
1: تكيفنا.
0: أحيانا تخلق الفرص وتخلق الابتكار.

0: من رحم المعاناة،
1: نعم
0: وأعتقد
1: ومن
0: المعاناة
1: هذه الملح،
0: الأردنية
1: صحيح.
0: المائية خلقت لدينا بصراحة يعني تجارب ناجحة جدا. اليوم مياه السمرة على سبيل المثال في
1: نعم
0: الزرقاء يعني واحدة من أفضل المشاريع التي تدار بشكل ممتاز، تخرج منها نوعية مياه جيدة، تسال عبر سيل الزرقاء إلى سد الملك طلال الذي بدوره
1: نعم
0: يروي كثير من الأغوار الأردنية والمياه الأردنية. وبالتالي أعتقد أنه أيضا هذه واحدة من النجاحات الأردنية التي نسلط الضوء عليها بشكل كبير. أيضا في مجالات الدبلوماسية المائية علينا أن نكون كمان
1: نعم
0: كثير واضحين أن الأردن خطى خطوات ممتازة فيما يرتبط، يعني من الجيد أن نقول أن لدينا ملفات عالقة نحتاج إلى متابعتها، ولكن أيضا لدينا ملفات أنجز الأردن فيها أيضا مسارا كبيرا ومهما. اليوم المركز الدبلوماسي المائية في جامعة التكنولوجيا، العلوم والتكنولوجيا، واحد من أهم يعني الريجنال هابس أو المكنونات الإقليمية الموجودة اليوم اللي بتدرب في مجال دبلوماسية المياه من الأردن. من هنا المشروع الذي اسمه بيس بلو، أو يعني السلام الأزرق، الذي أيضا يقوده الأردن بشكل جيد جدا بخبراء أردنيين. يمكن كان ضيفك أحدهم في
1: نعم
0: يوم من الأيام، أستاذ مفلح العبادي، مفلح العلوين، أحد أهم الأشخاص الذين بيديروا هذا الملف اليوم في الأردن بدبلوماسية حقيقية وبفهم تقني أيضا وليس فقط دبلوماسية.
1: نعم
0: وهذا المهم. المهم أن لا نفهم سياسة فقط ولا مائية، ولكن أن نفهم سياسة مائية وتقنية مائية، وهذا اللي يمكن الربط الأساسي في هذا التقرير، يربط بين السياسة المائية، الحقوق المائية والتقنية المائية بشكل أساسي تكون مورد
1: نعم
0: مودها. نعم
1: إذن دعونا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نتوقف مع هذا الفاصل، ومن ثم نتابع حديثنا بمعية الحقوقية الناشطة البيئية الأستاذة هالة مراد.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وكل الترحاب بكم. حديثنا بمعية الأستاذة هلا مراد، وهي الخبيرة في السياسات البيئية والمناخ والمديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية. فأهلا وسهلا بك مرة أخرى، وحديثنا حول تلك التوصيات التي خرجت من أعمال المؤتمر الإقليمي لتقرير الراصد العربي 2025، واللي كان بحق المياه والحصول على المياه. نتابع أكيد هنالك العديد من التوصيات، نعم. أو حتى يعني هيك بأسلوب أكثر سلاسة، ماذا بعد إصدار وإطلاق هذا التقرير؟
1: بداية إذا كان هنالك متسع من الوقت لنقول التوصيات سيكون جيد جدا، ولكن دعيني أقول ما بعد المؤتمر، وهذا كثير
0: قبل نحكي التوصيات.
1: تمام. يعني بداية إحنا عندنا مسارات مختلفة للتوصيات. المسار الأول وهو مسار التشريعي والدستوري، وتحدثنا عنه باستضافة. المسار الثاني وهو هام جدا، وهو المسار المؤسسي والتنظيمي. نحن نتحدث عن هياكل تنظيمية أكثر حوكمة فيما يرتبط في قطاع المياه. قد يكون هنالك أيضا مؤشرات حقوقية واضحة، ليست كميات المياه التي تصل، ولكن بجودتها، بنوعيتها، بكفاءة التوزيع إلى المناطق المختلفة. يعني مرات انت كثير بتفكري انه احنا بنحكي 261 متر مكعب للفرد في السنة للمواطن الأردني، بس مرات هاي نسبة، هي نسبة معدلية، يعني بمعنى هي ليست نسبة حقيقية لكل فرد، هي نسبة المعدل. قد يصل في بعض المناطق إلى نسبة أقل، ومناطق أخرى إلى نسبة أعلى، وبالتالي نحن نتحدث عن نسب تقريبية. فمن المؤكد أنها نسب قليلة، إن كانت 61 ولا أكثر، حتى لو وصلنا لمية هي قليلة، ولكن أن تكون أقل كمان من 61 في بعض المناطق هو كمان عبء كبير. فإحنا بنتحدث اليوم عن عدالة مرتبطة بعدالة الإتاحة والعدالة في التوزيع، مؤشرات مبنية حقيقة بشكل أساسي، ننشر معلومات بشكل دوري حول هذا الموضوع. برضو المسار الاقتصادي والتعرفة، إحنا بنحكي كمان في هذا المسار قدي اليوم التعرفة. وطبعا إحنا سمعنا كلنا تصريحات وزير المياه اللي حكى إنه المياه سترتفع، يعني هذه حقيقة.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني إحنا لا نستطيع أن نقول أن يعني المياه يمكن قد تكون بعد 20-30 غير ميسرة التكلفة للجميع. فإحنا من نادي اليوم ومن طالب بأنه يجب أن تكون التعرفة مرتبطة بالقدرة الاقتصادية. لا يمكن أن يكون تدفع الأثمان الماء هلا كما تدفعها مواطنة أخرى مثلا قد لا تكون بلا عمل، أو تكون مثلا امرأة ربت أسرة سينجل أمام، أو يعني امرأة منفردة بإدارة أسرتها وليس لديها معيل على سبيل المثال. علينا أن نكون أكثر إنصافاً. العدالة اليوم تحتم علينا عدم المساواة. يعني اليوم المساواة اللي دائماً نحكي فيها هي مش مساواة مطلبية، هي العدالة هي المطلب الأساسي حتى نكون أكثر إنصافاً. كمان بنحكي عن يعني أكيد المسار المقترح في هذا الموضوع مرتبط أكثر باحتساب زي ما حكينا كلف، مش بس يعني اليوم أنا المي لما بشتريها بدفع ثمنها للسلطة بس أو للمورد أو لشركة مياه هنا أو شركة مياه العقبة أو اليرموك، لكن أنا اليوم ممكن أشتري بالصيف كذا صهريج. هل هذا يدخل في ضمن تكلفة الأسرة؟ يعني بشتري مياه لأنها بتنقطع، بشتري مياه لأنه قد تكون نوعيتها
0: رديئة.
1: فبالتالي وممكن كمان في مواسم معينة ترتفع أثمان المياه. يعني إذا اليوم عنا أعياد أو عنا مناسبات أو عنا عطل أو غيره، إذا بدنا نشتري تنك صهريج الماء قد يكون مرتفع أكثر. وهذا كمان تحديد، وكيف ممكن نضبط القدرة الشرائية مع القدرة المتاحة لأثمان المياه. هذه المياه كمان كثير مهم. المسار الرابع هو المسار الاجتماعي المرتبط بالمجتمع بشكل أساسي، وهون بنحكي عن مسار بيدمج آليات رصد مستقلة، إتاحة الفرصة لحقيقة معلومات تصل إلى المجتمعات، إشراك الناس. يعني اليوم مشروع الناقل الوطني، أنا بتأمل ونساتنا عم نستنى الدراسة الاجتماعية البيئية، إلى الآن إحنا لم نطلع عليها ولكن نأمل أن نطلع عليها في القريب العاجل. هل تؤسس لمسار حقيقي لاستفادة من تمر بأراضيهم الناقل؟ هل سيعمل مشاريع اقتصادية محيطة فيه؟ هل سيستفيد أبناء المجتمع في العقبة في مناطق من هاي الفرص الاقتصادية اللي موجودة؟ وقديش هاي الفرص راح توفر فرص عمل، فرص إتاحة، موارد مائية أكثر، فرص زراعة؟ احنا بس بنفكر بشكل أساسي بالمجتمع. المجتمع كمكون يمكن له أن يكون أيضا جزء وشريك في هذه المشاريع. يعني نحن نعلم أنه مشروع بالدرجة الأولى اقتصادي مائي، ولكن عليه أن يكون اجتماعي أيضا بإدماج الفئات المختلفة ضمن صناعة القرار. هذا على سبيل المثال، ولكن أيضا التوصيات جاءت أكثر من ذلك. طبعا المسار المناخي والبيئي، سألنا سؤال وإلى اليوم ننتظر الإجابة على سبيل المثال في التقرير وأيضا للمسؤولين. الناقل الوطني سيعيد المياه المكررة إلى البحر، هل هذا سيؤثر على مرجان العقبة الذي هو من أفضل المساحات المرجانية؟ هل هذا سيزيد ملوحة الخليج أو لا؟ هل في دراسات تقيم ذلك؟ هل هنالك، ونحن نعلم أن الخليج سمي خليج منغلق، هو مفتوح صحيح على البحر الأحمر ولكنه مساحاته مغلقة بشكل أو بآخر على شكل بحيرة كبيرة، فإحنا شوي قلقانين. وهل مثلا قصص تغير المناخ، واليوم احنا بنعرف انه حصة الماء ضمن مواسم جفاف معينة قد تصل الى اقل من ذلك، هل هنالك حسبة وكلفة لمستويات التبخر؟ يعني الاسبوع الجاي يرجح انه ستعيش مناطق المنطقة العربية اعلى درجات حرارة قد تصل في العراق وفي الكويت الى 55 الى 60 درجة مئوية، وهذا يعني شيء مرعب مثلا، وهذا سيطال الاردن بشكل او باخر ان كان مش نفس الدرجات، ولكن كميات التبخر اللي اليوم عم بيعاني منها سدودنا وبتعاني منها أراضينا الرطبة، هل هذا محسوب ضمن كلفة التغير المناخي التي يمكن أن تحسب ضمن مسارات ومشاريع التغير المناخي؟ علينا أن نكون أكثر وعيا أن ما هو قادم بما يرتبط بالتغير المناخي هو أشد قسوة، وعلينا أن نجد مسارات التكيف، مسارات العمل المحددة لهذا الموضوع. ويمكن المسار الأخير وهو المسار الإقليمي والدولي، أي علينا أن يكون جزء من إقليمنا زي ما أنا كنت عم بحكي على العراق والكويت وكمان فلسطين وسوريا ولبنان، نحن جزء من إقليم مفتوح وجزء من إقليم موارده المائية معظمها من خارج منطقته ومن خارج إقليمه، علينا أن نكون ذات وحدة حال. يعني كيف يمكن أن نؤسس لوحدة حال حقيقية تتيح للمجال الإقليمي العمل ضمن منظور الحقوق المائية وتسهم بشكل أساسي بدبلوماسية مائية فاعلة؟ اليوم لدى الأردن فرصة كبيرة للتفاوض مع السوري، الحكومة السورية الموجودة اليوم لأخذ ما يمكن أو يتفاهم على ما يمكن التفاهم عليه ضمن حوض اليرموك. الفرصة اليوم متاحة، لا نعلم بعد 5 سنوات ماذا سيجري لأن الإقليم يتغير بسرعة، السياسات تتحدث والسياسات تحدث، ونحن يعني في مجالات معينة منطقة ذات أزمات ممتدة حروبا وذات أزمات ممتدة يعني إشكاليات.

0: ايضا يعني
1: فالسياسة
0: نؤكد
1: تطغي. نعم
0: نؤكد استاذه هلا انه اكيد مشروع النقل الوطني بكافه جوانبه وحيثياته من خلال وزاره المياه والري رح يكون لنا لقاء، لانه اكيد في هنالك مثلا دراسه الاثر وتقييم
1: طبعا
0: الاثر البيئي، تقييم
1: نحن
0: الاثر الاجتماعي لهذا المشروع.
1: 100% احنا
0: يمكن
1: بنقول
0: هذا
1: بس ما
0: اصبح
1: طلعنا عليها،
0: في
1: اكيد
0: هذا
1: هي
0: الموضوع
1: موجوده،
0: اكيد يعني في عمليه
1: وننتظر
0: الضغط.
1: يعني ننتظر
0: نعم
1: انهم يعلنوا عنها. اكيد
0: نعم
1: انا ما اقول غيبت، انا اقول اكيد موجوده، يعني مستحيل تكون ان اليوم مطلب الدراسات تقييم الاثر البيئي والاجتماعي للمشاريع الضخمه هو
0: نعم أصبح
1: مطلب
0: لزاماً صحيح.
1: قانوني، يعني
0: نعم
1: ليس يعني ليس لا يمكن ان يكون غير موجود، ولكن كما اقول يمكن الاعداد واخراجها لنا
0: نعم
1: حتى
0: هو تحت
1: نتمكن من
0: مرحلة
1: معرفه
0: الإعداد
1: المعلومات
0: والإعلان.
1: اكثر.
0: طيب
1: واخر نقطه عن موضوع الناقل
0: التوصيات.
1: الوطني،
0: نعم
1: يمكن كمان نقطه كثير مهمه، أن علينا بشكل أو بآخر أن نؤكد على أن يعني هو مشروع استراتيجي حيوي هام. الأردن على مسافة 5 سنوات من أن يكون عن جد لدينا أمن مائي مرتبط بإنتاج المياه. يعني إحنا اليوم إحنا بنستخرج المياه، إحنا بنجمع المياه، بس إحنا
0: نعم
1: ما بننتج المياه. يعني هاي
0: صحيح
1: نقلة معينة لإنتاج المياه وليس فقط هاي، وهاي النقلة عشان هيك عشانها نقلة هامة، علشانها نقلة مهمة التقرير أو يعني أعطاها جزء هام أو
0: نعم
1: أعطاها مساحة ذات أهمية كبيرة داخل
0: نعم
1: التقرير.
0: ذلك
1: نعم
0: الثقل في ذلك
1: نعم
0: التقرير
1: نعم
0: صحيح.
1: صحيح.
0: نعم نتابع أيضا مستمعينا الكرام بأنه عديد من المحاور الأخرى اللي رح نتحدث فيها مع الأستاذة هلا، وخاصة أنه صدر ذلك التقرير وهذا الكم من المشاركين من الدول العربية وعلى وجه الخصوص دول الإقليم التي تشاركت وتشاطرت في العديد من القضايا المائية في المنطقة، وبالتالي إذن هي يمكن رح تعطينا وحدة من الزخم والثقل عندما يتم طرح هذه المواضيع. والأجمل من ذلك أيضا مستمعينا الكرام أنه تلك العلاقة والدبلوماسية العالية ليس فقط على مستوى الدول إنما أيضا الدبلوماسية المائية والتي استطاعت أن تحاكي المجتمعات الدولية من أجل الحصول على حقوقنا المائية. نتابع حديثنا إذا تكرمتم علينا وكنتم من متابعين، لكن بعد هذا الفاصل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، والحديث فيما تبقى من دقائق من هذه الحلقة مستمعينا الكرام، والذي يجمعنا بمعية الأستاذة هلا مراد، وهي الخبيرة في السياسات البيئية والمناخ والمديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية المستدامة. أهلا وسهلا بك، ويعني من أبرز المشاركين في إعداد ذلك التقرير الراصد العربي 2025، وهو حول الحق في المياه وتغير المناخ. يمكن شخصنا العديد من القضايا، أشرنا إلى العديد من البنود التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، لكن لي أن أتحدث ضيفتي الكريمة بأنه هالتقرير أخذ منكم جهد،
4: نعم،
3: وكان لكم
4: نعم
3: العديد من الورشات والعديد من اللقاءات،
4: نعم،
3: جمعتم ذلك الكم الأكبر من المشاركين في إعداده،
4: نعم.
3: نتحدث حول هذا المسار التشاركي.
4: نعم، التقرير لم يكن تقرير منفردا لمؤسسات التي ذكرتها،
3: نعم،
4: في بداية لقائنا. التقرير على العكس تماما، هو من بدايته يأخذ شكلا تشاركيا على مدار 3 ورش كبيرة أسست من 2024، وعلى مدار 2025 كان أساسها أن يكون على الطاولة مجموع كل من
3: نعم
4: لديه رأي واضح يمكن له أن يؤثر في هذا القطاع، إن كانت وزارة المياه، وزارة البيئة، وزارة الطاقة، لأنه كنا بدنا الموارد الطبيعية تكون جزء وجزء
3: صحيح
4: مهم. وأيضا كان على الطاولة المركز الوطني للبحث الزراعي، وزارة الزراعة، يعني هذا من الجهات الحكومية، ومن الجهات الخاصة كانت المجتمع المدني وأيضا القطاع الخاص، وعلى مستوى الأمم المتحدة كانت أيضا مؤسسات المتحدة UNDP ويونسيف المعنيين أكثر بقطاع المياه، الفاو، يعني حاولنا أن تكون الورشة الأولى على تحديدا التي سترسم الملامح الأولى لشكل التقرير كانت جامعة، وبطريقة البرينستورمينج أو طريقة العصف الذهني،
3: نعم،
4: ماذا نريد من هذا التقرير إذا خرج أن يؤسس فيه. أيضا منتصف المدة كان هنالك ورشة أيضا جمعت العديد من الخبراء الأكاديميين، مراكز الأبحاث، وأيضا سلسلة واسعة مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في هذا الإطار والتي لها أيضا باع في قضايا المياه وقضايا حقوق المياه. والورشة الثالثة التي كانت في 9 أيار الماضي تحدثت بشكل أساسي عن اعتماد هذا التقرير وما يمكن أن يكون مشمولا وما يمكن، وكان الفرصة الأخيرة لأيضا مراكز الأبحاث، كانت الجامعة الأردنية على سبيل المثال بالمركز الخاص في البيئة والمياه حاضرة، دكاترة متخصصين في المياه والبيئة، يعني يمكن بتكون منهم ديالة الطراوني بمسيها بالخير، لأنه كانت واحدة من يعني أهم الحاضرين التي أثرت التقرير في هذا الشأن. أيضا كان عدد من الخبراء المعنيين في قطاع المياه من المركز الوطني للبحث الزراعي، وأيضا لم نغفل حتى المتقاعدين من وزارات المياه ووزارة الزراعة، لأنه نفترض دائما أن لديهم خبرة وباع طويل، وكان لدينا أيضا عدد من المتقاعدين الذين دائما ما نستأنس بآرائهم ونعتقد أنهم هم جزء مهم،
3: نعم،
4: من العملية،
3: نعم،
4: لنا. وبالتالي كان هذا المسار الأخير الذي اعتمد فيه التقرير نتائجه، ومن ثم وبعد الاعتماد النتائج تم إرساله بشكل نهائي إلى الجهة المنظمة الANND أو شبكة المنظمات غير الحكومية العربية غير الحكومية للتنمية، التي بدورها أعدته بشكله النهائي، واستخلصت منه أيضا التقرير الإقليمي الذي جمع كل تقارير المنطقة العربية وأفرز لكل تقرير الجوانب، يعني على سبيل المثال ستجدي بالتقرير الإقليمي لمن يقرأ وحضرتك أستاذة وفاء أن سوء أن الأردن وتونس تتشابه بكثير من المحددات، وتتشابه أيضا بتوسع مشاريع البنك الدولي وتوسع مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمياه وكثير من الإجراءات. أيضا ستجدين ارتباطا كبيرا ما بين يعني دول الإقليم بقضايا مشابهة لها علاقة بالحوكمة، إتاحة المعلومات، ولكن من الدرجة الأولى هنالك خصوصية كبيرة وخصوصية عالية لتقرير كل بلد على حدة. وعلي أن أشير بالنهاية أن الأردن أيضا ضمن الاتفاقيات الدولية بآخر يمكن فبراير الماضي انضم الأردن إلى اتفاقية هيلسنكي التي عام 1992 المعنية بشكل أساسي بالمياه عبر الحدود والبحيرات التي تؤطر للدبلوماسية المائية. أيضا أفردنا حديث حول ما هي الاتفاقيات الموجودة التي تؤثر بهذا الموضوع، وما هي الاتفاقيات التي انضم لها الأردن، والاتفاقيات التي تعمل على إعمال هذا الحق بشكل أساسي. ونأمل أن بعد الانضمام هذا العام أن يكون هناك مفاوضات مائية جدية مع دول الجوار لتكون لنا حصص مائية حقيقية، يعني مش حقيقية، حقنا يعني مرات نفكر أنه لما بنحكي عن الحق احنا بنحكي عن مستوى المواطن، لا، احنا حتى بنحكي عن مستوى الدول. أحيانا الدول بينها وبين بعضها هنالك حقوق مسلوبة بشكل أو بآخر. نأمل أن تعود الحقوق إلى أصحابها، وحقنا المائي في حوض نهر الأردن ونهر اليرموك أن تكون حصصنا كاملة ومستوفى. يعني هذا بشكل عام نتحدث.
3: إذن فيما تبقى أيضا نتساءل بأنه أنتم بهذا المؤتمر الإقليمي كان بيحمل حق المياه وتغير المناخ، هنالك نسخ سابقة كانت تتحدث عن التعليم، كانت تتحدث أيضا عن الصحة. وبالتالي نتحدث عن تلك الآلية التي يتم اختيار فيها تلك المواضيع التي تتقاطع فيما بينها، وخاصة أنكم ضمن مؤسسات مجتمع مدني غير حكومية، هذه المنظمات يمكن تكون هي الأقرب إلى الأثر المحلي.
4: نعم، يعني الراصد العربي وعشان الناس يعني تعرف أكثر، هو مسار برنامج حقوقي يعمل على عدد كبير من التقارير خلال السنوات الماضية، زي ما تفضلتي عملنا على التعليم، عملنا على الصحة، اليوم عن المياه، ممكن في المرة القادمة نتناول قضية بيئية زي الحق في الأرض، زي الحق في السكن، زي الحق في المعلومة، زي الحق، يعني هنالك كثير، مجتمع واسع من الحقوق يعني نحاول، ولكن ما يؤشر على الحق الذي يمكن أن نعمل عليه هو التقارير قد تكون الدولية التي تخرج في منطقتنا وتؤسس وتقول مثلا أن هذا اليوم هو موضوع هام يجب التسليط الضوء عليه. نحن نعرف أن قضية المياه اليوم يمكن منطقة سميناها ما بعد الندرة، يعني في تقارير صدرت من 2021 و2022 أسست لأن منطقتنا تجاوزت مرحلة الندرة إلى ما بعد الندرة، يعني إلى كمان. فهذا كان شيء مؤلم. فبعض المؤشرات التي ظهرت في منطقتنا هي التي قادت أننا نذهب إلى الحقوق المائية. وخلال يعني نهاية هذا العام سنعلم خلال السنتين القادمين ما هو الحق أيضا الذي سنعمل عليه بشكل
3: ونتشارك
4: في الرأي. ولكن هذا لا يعني أننا نقف، يعني لا يعني أننا الحق في المياه خلصنا الملف بنسكر، احنا بضل الملف مفتوح ضمن بوتقة واضحة من المواضيع. يعني زي ما حكيت لك احنا في عنا شرائح محددة للحقوق والقضايا، التغير المناخ والمياه هو مسار واضح في ANND نعمل عليه بشكل مستمر، ليس في شكل موسمي له مرتبط بموضوع الحق في المياه، ولكن مرتبط اكثر بمسار نطور عليه دائما. يعني اليوم احنا نشارك بالVNR اللي عم بصير، رح نشارك في كوب 31 رح يكون في أنطاليا السنة، عم بنحضر له من الآن إن كان في مجال المياه ومجال التغير المناخي وارتباطاتهم مع بعض، وحتى الحق في الصحة وحتى الحق في التعليم، هي كلها حقوق مرتبطة إذا طلعتي عليها كل حق يؤثر بالتاني.
3: نعم، لا يمكن الفصل البت بينهم. صحيح صحيح أستاذي هلا، يعني إحنا الحقوقية الناشطة ضالعة في عديد من القضايا، واللي كانت معي ضمن هذه الحلقة التي ووددنا أن نسلط الضوء فيها حول هذا المؤتمر الإقليمي، حول تقرير الراصد العربي، حول الحق في المياه لدول المنطقة والدول اللي شاركوا ضمن هذا المؤتمر. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة هلا مراد، وأنت الخبيرة في السياسات البيئية والمناخ، أنت المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية. شكرا، وإن شاء الله نلتقي يعني ونكون هنالك تعاظم ذلك الإنجاز في مجال نعم يسعدنا إن شاء التنمية الله. الحقوقية في كافة المجالات.
4: يسعدنا وفاء، وأخشي الإذاعة الأردنية هي يعني حاضنة دائما لكل الأشياء اللي حابين نوصلها للمستمعين، فبنشكرك وبنشكر الإذاعة وبشكر كتير اهتمامكم في الموضوع.
3: يعني صدقا المستمعين الكرام، عندما ننظر إلى تلك النقل النوعية اللي بيحملها المنظمات الغير حكومية أو مؤسسات المجتمع المدني أو حتى الجمعيات بكافة أطيافها، الحديث الذي يرقى لأن يكون بتلك الروح وبذلك القلب الذي ينبض بحب الوطن، هذه الهموم اللي بيحملها هذه الجمعيات ومش بمركز حكومي ولا بمنصب حكومي، إنما ينبع من أهمية خدمة هذه المجتمعات، التواصل معها واللي إحنا بنجدها شريك رئيسي وحقيقي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. شكرا جزيلا لك مرة أخرى. لم يبقى لنا إلا أن نشكر مرة أخرى مهندسنا مجد الزعبي وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا ومن الإشراف الهندسي المباشر. شكرا جزيلا لكم، نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن. حياكم الله. جلالة الملك عبد الله الثاني يعود إلى أرض الوطن. الرئيس الأداري يثمن مواقف جلالة الملك الداعمة للسلام في الشرق الأوسط، ويشيد خلال افتتاحه أعمال منتدى شوش العالمي للإعلام بالعلاقات التي تربط الأردن وأذربيجان. الرئيس الأداري يشير إلى لقائه مع وزير الخارجية أيمن الصفدي، والتي جرى خلاله بحث سبل توسيع العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار. وزير الخارجية يبحث هاتفيا ونظيره الألماني التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد واستعادة التهدئة في المنطقة. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يرعى افتتاح المؤتمر الطبي السنوي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان في المملكة في إربد، والذي نظمته جمعية بيت الحكمة لدعم مرضى السرطان والأسر العفيفة. وزارة الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الذي أحاله مجلس النواب إلى لجنته الإدارية. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ فجر اليوم دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات أو أضرار. الكويت والبحرين وعمان تعلن تعرضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران. طهران تحذر من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم مع واشنطن، إذ لم تفي الولايات المتحدة بتعهداتها في أعقاب تبادل الهجمات بين الطرفين. استشهاد فلسطيني فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. استشهاد فلسطيني صباح اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيرنابالا شمال القدس المحتلة. مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء هجمات من مسيرات أوكرانية طالت منطقة موسكو في روسيا. وختاما طقس صيفي عادي في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود.

0: أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء حسن حماد وعمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. موضوع حلقة هذا اليوم حول بناء الأسرة المسلمة، والحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور عبد الرحمن بداح. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور. إخوتي الكرام، إن الأبناء نعمة عظيمة، وهي أمانة حملها الله تعالى للآباء والأمهات، وسيسألون عنها يوم القيامة. فالتربية في الإسلام لا تقتصر على توفير الطعام والشراب واللباس، بل هي بناء للإيمان وغرس للأخلاق وتنمية للقيم وإعداد لجيل صالح ينفع نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته. وفي زمن كثرت فيه التحديات وتعددت وسائل

0: التأثير على أبنائنا، أصبح من الضروري أن نعود إلى هدي القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنتعلم كيف نغرس في نفوس أبنائنا محبة الله تعالى وتعظيم شعائره وبر الوالدين والصدق والأمانة والرحمة وحسن الخلق، حتى ينشأوا على الخير والاستقامة. في هذه الحلقة بإذنه تعالى نتحدث عن أهمية التربية الإسلامية ودور الأسرة في بناء شخصية الأبناء والأساليب التربوية التي أرشدنا إليها الإسلام، وكيف يستطيع الوالدان أن يكونا قدوة حسنة لأبنائهما في أقوالهما وأفعالهما، لأن القدوة الصالحة هي من أعظم وسائل التربية وأقواها أثرا. نسأل الله تعالى أن يجعل أبناءنا من الصالحين، وأن يرزق الآباء والأمهات الحكمة في تربيتهم، وأن يبارك في بيوتنا وأسرنا ويجعلها عامرة بالإيمان والمودة والرحمة. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: ومرحبا بكم،
0: حياكم الله دكتور. يعني لماذا هذا الطرح في هذا الوقت؟ لماذا يعني أصبح موضوع التربية على القيم والمبادئ الإسلامية هام وضروري في العصر الحالي دكتور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي على نبيه الكريم. أشكركم سيدي شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة للحديث في هذا الموضوع الذي يعني كل بيت في أردننا الحبيب وفي العالم كله. الإنسان يزرع الزرعة ليجني ثمرتها، أما أن ترتد الزرعة عليه وبالا وخبالا فهذا ما لا يقبله عاقل. فنحن نربي لكي نقطف ثمرات هذه التربية. في البداية سيدي أحب أن أؤكد معنى التربية، يعني ماذا نقصد بالتربية؟ طبعا لها تعريفات كثيرة، لكن التعريف الذي يجمع ما تفرق في التعريفات الكثيرة هذه أن نقول هي عملية، التربية عملية تفاعلية مستمرة لا تتوقف. المربي لابد أن يتابع كل يوم في الصباح في المساء، إذا لاحظ سلوكا إيجابيا يعززه، سلوكا سلبيا يحاول أن يحذفه، ويأمر بتعديل بزيادة بتحسين وهكذا. فهي عملية
0: مستمرة.
1: الشيء الآخر عملية تفاعلية، بمعنى أن الطرف الآخر لابد أن يعني يأخذ منك ويحاورك
0: تفاعل من طرفين،
1: يستفهم. أما إذا كان هو سلبي
0: من طرف واحد
1: بمجرد عبارة عن تعليمات أو أوامر، غالبا الآباء يعجبهم أن يصدروا أوامر، اقرأ يا ولد، احفظ يا ولد، لا تمشيش مع كذا، لا تسويش كذا، هذا مجرد أوامر، يعني عبارة عن عقود إذعان، والإنسان طبيعته لا يعني يرغب في ذلك، يحب أن يأخذ ويعطي ويحاضر. رأسا الطفل راح يقول لك يا بليش، كل الأولاد يلعبوا إلا أنا، كل الأولاد ماسكين الآيباد إلا أنا، كل واحد معه التلفون إلا أنا. فهو يعني
0: هذا إذا كانت التربية على أساس الأوامر،
1: إذا كانت أوامر، لكن
0: إذا كان تفاعل
1: يحسن من المربي أن يكون بينه وبين أولاده وبناته شيء من التفاعل. يعني ليش يابا؟ يقول له أنا بدي أقول لك ليش،
0: في
1: يعني
0: نقاش في حوار،
1: أن لا يضيق أن لا نضيق ضرعا بأسئلة أبنائنا، لأننا في زمن يعني مختلف. حتى زماننا القريب اللي مش بعيد، يعني كل يوم تجد فيه هناك اختلاف في مصادر التربية، في المخترعات، في المكتسبات، في المكتشفات، في الأخبار. فصرنا بعالم مفتوح. زمان كنا نقول قرية صغيرة يعني تجاوزا، لكن عن جد صار يعني بين أديك، العالم كله بين أديك، فأنت تختار. لذلك دعنا نتقبل الحوار، لأن الحوار يعني من ثمراته أنه يوصل إلى الرأي السديد. أما الأوامر لو قبلها الولد بالعصا بالعصا وبالقوة وبالقهر، مجرد ما غبت أنت هو يعني يسرح.

0: امرح، وكما قال الشاعر: خلا لك الجو فبيضي واصفري، يعني على خاطره. لذلك قالوا بأن التربية عملية تفاعلية مستمرة تهدف إلى تنمية شخصية الإنسان. إذا ما صار تنمية للشخصية معناته نظل محلنا، ما بنتقدم للأمام.
1: لا تكون تربية،
0: لا تكون تربية، وإنما تكون حالة من الجمود، إصدار أوامر وحيط يعني لا يسمع ولا يخشع، جماد. فلا بد أن نتيح الفرصة للتفاعل،
1: يعني عملية تفاعلية دكتور تهدف إلى التنمية،
0: إلى تنمية شخصية الإنسان.
1: نعم.
0: يعني هي ما بتنمو شخصية الإنسان لحالها، هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. لو عندك وردة زرعتها، إذا ظلت بنفس الحجم ولا أعطت ريحة ولا أعطت زهر ولا أعطت يعني منظر، أنت يعني تيأس منها. وهكذا أبناؤنا لابد أن يعني نحس بثمرة من ثمرات التربية، أن الشخصية تنمو وتكبر، العقل يكبر، التفكير يكبر، العواطف، المشاعر، الوجدانات تكبر، الآثار اللي تتركها تربيتنا في حياتهم تكبر أيضا. الآثار تتضح بالدراسة، بالعلاقات العامة، بالمشاركة في البيت، بمحبة الناس، بالإبداع والاختراع. إذا ما بدنا ننمي احنا كل الجوانب، ما ننمي جانب واحد. ثم سيدي يقولون إن من ثمرة هذه التربية، إضافة إلى أنها تنمي شخصية الإنسان، هي توجه سلوكه وقدراته عقليا. العقل بده يصير فيه نمو من وراء التربية. شوف التربية الإسلامية مثلا: أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون. كل هذا بإثارة للعقل. فإذا ما نمت هذه التربية عقولنا، مثلا نعى على اللي يتبعون يعني على غير بصيرة، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فلابد أن نتعلم حسن الاختيار. إذا جاء الآباء بشيء طيب فأنعم وأكرم على الرأس والعين، أما إذا كان الآباء جاءونا بموروثات ضارة وغير صحيحة وغير نافعة، لا، دعنا نختار، نحرك عقولنا. لذلك يقولون إن الفرق بين الذكي والغبي أن الذكي عنده خيارات متعددة لحل أي مشكلة أو معضلة تواجهه، أما الغبي فيعني ما عنده إلا خيار واحد،
1: ما في حلول،
0: يعني يا يموت الذيب يا تفنى الغنم، يعني ما طيب شوف لك طريقة ثانية. فلا بد أن نحس بأن هناك يعني إبداعات جديدة في العقول، طرائق تفكير، فهم واسع عقليا وجسديا. يعني كثير من الناس يا حرام، يعني بعض البيوت حياتهم يمكن نصها مهدورة ماديا وعاطفيا ووجدانيا بالعلاج والدواء، رايح على الطبيب وجاي من عند الطبيب، رايح على العيادة وجاي من عند. طيب احنا لو اتبعنا التربية الصحيحة، مثلا يعني الأسنان من وين يجي ألمها؟ من يعني أشياء معروفة.
1: نعم.
0: سيدنا النبي يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء وسواك. إن علموا السواك، إن علموا المضمضة، إن علموا عدم الإكثار من الطعام، هذا يعمل إرباك،
1: الحلوى والسكاكر.
0: نعم. فمثلا تنمية الجسد بدنا إياه يكون جسد سليم، لأنه العقل السليم كما يقولون في الجسم السليم. أما تمضي حياتك تدفع ثمن دواء، ويمكن الدواء ما يطلع نافع، والألم والصياح والبكاء أحيانا من شدة الألم. بدنا ننمي جسد، الرياضات، السباحة، الفروسية، كل هذا نوع من تنمية الجسد. يعني
1: لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: علموا أبناءكم،
0: نعم،
1: السباحة والرماية وركوب الخيل.
0: نعم. برضو التنمية الأخلاقية، احنا يعني بعض الناس يا حرام يخطر على باله انه هو مسؤول عن تنمية الجسد.
1: نعم.
0: يعني
1: طعام وشراب
0: بس. طيب هذا اللي ربي عجول نفس الاشي، اللي ربي عجول لاحم ودجاج لاحم، معناته احنا بس عبارة عن تنمية اجساد. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته وتطلب الربح مما فيه خسرانه، عليك بالروح فاستكمل فضائلها، فانت بالروح لا بالجسم انسانه. انسانية الانسان ما تظهر بجسم،
1: بروحي.
0: هذا الجسم يعني مرات تلاقي واحد وزنه 100 كيلو عمل شوية يعني حفاظة جسدية، ونحل الجسم. إذن هاي صورة الجسد قابلة للتغير كثيرا، والإنسانية تتحقق بالخلق، بالمعاملة، بالمجاملة، بالمسايرة، بالصفح، بالتحمل، تحمل الأذى وهكذا. لذلك قالوا بأن تنمية الشخصية تشمل تنمية القدرات العقلية والجسدية والأخلاقية والتنمية الروحية. يعني شو معنى الروحية؟ بمعنى أنه يجد فرحه وروح قلبه في الصلاة، في الصيام، في قراءة القرآن، في التسبيح، في التهليل، في قيام الليل. هذا كل ما أنت كثرت منه كل ما صار عندك سمو روحي. السمو الروحي يعمل علاقات إنسانية طيبة، يعمل مطاوعة للآباء، للأمهات، يعمل محبة بين الأصدقاء والإخوان، يعطي فرصة للجوار الصالح، لصلة الأرحام. كل هذا يعني ينمو مع التربية، بس التربية الراشدة اللي فيها متابعة وملاحقة. ثم سيدي، بمجمل هذه التربية الشمولية ماذا يحدث؟ يقول لك يضمن بهذا تكيف الإنسان اللي نربيه، تكيفه الاجتماعي مع محيطه، يكون منسجم. في ناس صدا يعني هيك متربيه تربية، حتى يمكن هي مش تربية، زي تربية الشوك اللي بالشارع، بالطريق، بالطرق العامة، يعني ينمو بالإهمال. وهكذا كثير من الناس ينمون بالإهمال، لذلك تجد صدامي. أي حدا له علاقة معه تلاقي صدامي، لو باع، لو اشترى، لو اقتضى، لو إنه عامل، زاد، نقص، سافر، أقام، دائما صدامي، ودائما متذمر، ودائما ينظر إلى النص الفاضي من الكاسة. ما بتطلع على حسناتك، لو عندك 90% حسنات، بس 10 اللي يمكن فيهن شوي يطلع يقول لك شفت فلان في عنده 10، يا أخي هذا، يا سيدي وأنت ليش اطلعت على 10؟ وهكذا التربية الإسلامية تربية شمولية، تستثمر يعني أعظم طاقات الإنسان، الجسدية، العقلية، الروحية، القلبية، وتجعلها كلها تصب في منفعته الشخصية أولا. اللي ما في خير لنفسه ما في خير لغيره، بعدين في مصلحة المجموع. والمؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لما أنت تشعر أنه اللي جارك ولي إليك، بمعنى أنه يواليك وبفرح لك إذا أصابتك نعمة، وبحزن إذا أصابك يعني شيء من الضرر، هذا الإنسان صار متكيف مع المحيط، ما عاد إنسان صدامي، ويعني شو يقولوا، عضو كل رجل كل وعضو أشل، يعني عبارة عن هم على قلوب الناس وهم على حياتهم.
1: نعم، جزاكم الله خير. طيب، يعني فضيلة الدكتور، بعد جزاكم الله خير، بعد هذا التوضيح العميق لمفهوم التربية الإسلامية، ويعني بيان أن هذا يعني المفهوم عملية تفاعلية بين طرفين تهدف إلى بناء شخصية الإنسان وبالتالي توجيه سلوك، دعنا نتحدث عن دور الأسرة في هذا المجال، في هذا السياق.
0: يا سيدي، يعني هو كثير ناس يعني يميلون إلى تحييد الأسرة خاصة في هذا الزمان، يقول لك عمي ما ظل الأسرة، الولد طول نهاره ماسك تلفونه وماسك الآيباد وماسك الفون، ولا بيرد علينا ولا نرد عليه، وما عدنا احنا اللي بنربي. يعني هذا الكلام صحيح، هذا يعتبر من التحديات، لكن يظل دور الأسرة دورا مركزيا أساسيا، لأن دور الأسرة يبدأ من يوم عقد الزواج.
1: نعم.
0: يعني
1: الأسرة هي النواة.
0: يعني لما واحد بده يتزوج بده يختار، طيب مين يختار؟ الناس يعني بالوساع يقول لك والله يا سيدي الزين اللي وفقه الله، ويعني بنت حلال متوظفة ومليحة وبنت ناس، بس انت ما بتطلع، نسيت انه ايش المعايير اللي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما يعني تزول فترة التغرير والخداع، ويسفر الصبح لذو عينين، ولا يطلع لا الشاب متوافق معها ولا هي متوافقة معه، ولا مزاجهم متفق. ولذلك
1: النبي بيّن المعيار فاظفر بذات الدين.

0: النبي ريحنا عليه الصلاة والسلام.
1: وإذا جاءكم حتى بالنسبة للشاب من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
0: يعني بدك ناس يأخذوا هذا الكلام بالجد، يعني بعض الناس يأخذها على إنها هيك يعني زيادة هيك رجحة، لا لا، هاي إشي أساسي. واللي يعني له علاقات بالمحاكم وما

0: أولاد وضياعهم، يعني يعلم كل هذه التداعيات. فالأسرة يعني هي أساس التربية، هي معمل التربية الأولاني. اختيار الأم أن يحسن اختيار الاسم، اختار الاسم الصالح. كان النبي عليه
1: اسم
0: الصلاة
1: الطيب.
0: والسلام يغير الأسماء غير الصالحة، حنظلة لا، مرة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فكان يغير. يسار، ليه ما عندك يمين؟ ليه تسميه يسار يا أخي؟ وهكذا.
1: لقد عققته قبل أن يعقك.
0: أيوة فعلا، أن يحسن اختيار
1: الأم
0: أمه، وأن يختار
1: الاسم
0: اختيار اسمه، وأن يعلمه القرآن. فلما رجل أجا يشتكي على ابنه لسيدنا عمر، قال له: ابني والله يا سيدي غضيب وبعقني وبآذيني. نادى سيدنا عمر، يعني وضع منهجية القضاء لأبي موسى الأشعري، فقال له: طيب خلينا نسمع من الطرف الثاني. قال له: يا سيدي أنا الابن ما إلي حق يعني؟ قال له: لا إلك. إيش حقي يا سيدي؟ قال: أن يحسن اختيار أمه واختيار اسمه وأن يعلمه القرآن. قال له: يا سيدي، أول شيء أمي مجوسية، الشيء الثاني سماني جعلا، جعلا يعني زي اسم الصراصير، سماني جعلا، ولم يعلمني حرفا من كتاب الله. طلع سيدنا عمر على الأب، قال له: لقد عققت
1: فاروق
0: ابنك
1: الأمة.
0: قبل أن يعقك. مشى الطاووس يوما بانحراف، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تنحرفون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، أما تدري أبانا كل طير يقلد في الخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على
1: على
0: ما
1: ما
0: كان
1: قد
0: علمه أبوه. فالأب هو معدن هذه التنشئة. صحيح ممكن تطرأ طوارئ يعني تضعف، لكن تظل الأسرة هي المعمل والمعدن. الأم إلها دور. يعني أنا أحزن لما أشوف بعض النماذج اللي معبي يتعبيها امرأة، قال العمل، قال لا يوجد عمل، ولا شو قال؟ ربة بيت، كأنه ربة البيت يعني إشي هيك هامشي. لا لا، ربة البيت هي الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالتربية، تربية الأم لما يكون الأب غائب، وتربية الأم لما يكون الأب حاضر. الأب كمان له دوره في التربية، ولكن التربية فيها شركاء ومرار، يعني هو الأصل يكونوا متفقون، لكن مع الأسف يمكن إذا بنتابع نلاحظ أن التربية صار فيها شركاء متشاكسون. يعني ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون، ورجل سلما لرجل، هل يستويان؟ يعني مثلا عندك يا سيد المدرسة، وعندك الأسرة، وعندك مجتمع الأصحاب، والإعلام، تلاحظ انه كل واحد يشتغل على كيفه، بده يربي على مزاجه. لو انه يكون في تنسيق بين تربية الأسرة وتربية الإعلام وتربية الأصحاب وتربية المدرسة، أعتقد انه يصير عندنا نتاج أقوى وأحسن. لكن الآن تلاقي كل جهة تربي على كيفها، فيطلع عندنا الأبناء يعني مشتتين بين رؤى مختلفة وعقول قاصرة. لكن منهجنا في الشريعة الإسلامية الانسجام بين كل القوى المؤثرة، إنها تكون منسجمة. كيف شد الحبل؟ إذا كل واحد يشد من جهة، ما راح نصل لشيء إلا تقطيع الأدين على الفاضي. أما إذا الكل يتجه بشد الحبل باتجاه واحد، نأثر وننتج
1: يعني هناك في أدوار فضيلة الدكتور غير الأسرة، بعد الأسرة هي النواة
0: نعم
1: واللبنة الرئيسية،
0: نعم
1: بعد ذلك في أدوار للمسجد
0: المدرسة،
1: للمدرسة لوسائل
0: المسجد،
1: الإعلام،
0: الأصحاب،
1: ولا بد أن تقوم كل جهة من هذه
0: في
1: الجهات،
0: تنسيق، لازم
1: نعم
0: يكون في تنسيق.
1: تقوم بدورها ويكون في تنسيق بين
0: نعم.
1: جميع الجهات مجتمعة.
0: ويعني أنا كان يعجبني أنه عندنا في الأردن يعني زي ما تقول مجلس للتوجيه الوطني. يا ريت هذا المجلس يعني يفعل، والناس يعرفوه ويعرفوا أدواره، ويكون يتابع يعني ليش أولادنا يعني كثير تشتتوا، وقسم منهم كثير ضاع، والأخلاق كل ما بيها يعني في تراجع، تنتشر عادات وسلوكات وممارسات ممارسات غير مقبولة. يعني ما الذي جعل الحال كهذا؟ نعم. لابد أنه مجلس التوجيه الوطني يعطي يعني انتباه لهذه القصة.
1: نعم، جزاكم الله خير. طب

0: فضيلة الدكتور، يعني أنت أشرت الآن أنه هناك في يعني في مجموعة من التأثيرات السلبية
1: سلبية.
0: للأسف التي تؤثر على أبنائنا. كيف نحن نحمي الأبناء من تأثيرات هذه يعني المؤثرات
1: نعم
0: الخارجية، مثل مثلا نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي
1: نعم
0: وغيرها، كيف نحمي أبنائنا من هذه التأثيرات
1: والله
0: دكتور؟
1: هناك مؤثرات كثيرة. الحالة المادية للأسرة أحيانا تعمي ضوء الأم والأبو، يبطل عندهم فراغ ليربوا أولادهم، لا على صلاة ولا على دين ولا على أخلاق، المهم كيف يجيبوا لقمة الخبز لأولادهم، كيف يدفعوا ثمن الفاتورة اللي بسببها انقطعت الكهرباء، كيف يجيبوا يأمنوا حق تنك المي مشان يشربوا أولادهم. فلا بد أنه يكون في سياسة اقتصادية ورعاية للأسر الفقيرة، حتى ما يكون المواطن مهموم بتلبية الحاجات الأساسية من الخبز، من الطعام، من الحاجات اللي لا يستغني عنها إنسان.
0: وينشغل عن دوره في التربية والتنشئة.
1: يقول لك هو أنا فاضي أربي، أقول لك أنا ما أنا فاضي أشوف أولادي، يا عمي أروح أشتغل على التاكسي وبعد التاكسي أروح على شغلة ثانية وثالثة إذا قدر، بده يعيش. فقدر الإمكان لابد أنه يكون يعني هم جماعي في يعني وضع حد أدنى للمستوى المعيشي، وإلا راح يظل الأب يفر. يعني يأسف الإنسان لما يشوف ناس بتدور في الحاويات وناس على أبواب الجوامع وناس يشكوا الفقر لبعضهم وناس يمدوا أيديهم للآخر في المساجد. يعني كل هذا لا يتيح فرصة للتربية. بعدين الابن لما يشوف أبوه يعني يمد إيده، هذا نزول. لابد أنه كذلك الإنسان يتعلم العفة ويتعلم العمل المنتج، هذا نوع من التربية. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا سيدي أنا ماكل هوى، معنى الحكي يعني بدي مساعدة، بدي تعطيني. بس النبي نظر إليه ولا عليه الصلاة والسلام ولا صحة وعافية، قال له
0: أعطاه قدوم.
1: أعطاه، قال له أنت شو عندك؟ قال له عندي والله ما عندي شيء إلا يعني حلس وكعب. الحلس يعني زي مفرش وكعب زي بريق مية. قال له جيبهم، باعهم النبي قدامه، باعهم مين يشتري كلهم على بعض جابوا درهمين. فقال له هذا درهم اشتري به طعاما لأهلك، خلهم يسلكوا حالهم هاليوم، والدرهم الثاني روح جيب لي فاس من السوق. جاب، قطع النبي عليه الصلاة والسلام غصن وسلكوا إليه وسهلوا، بمعنى أنه صار يعني فاس. قال له اذهب إلى ذاك الجبل واحتطب وبع ولا أراك 15 يوما. يلا راح الرجل يشتغل يقطع حطب، مش كل الناس تقدر تقطع، بدهم يطبخوا بدهم. فرجع بعد 15 يوم، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أجدني أنفقت على نفسي طيلة هذه المدة ومعي فضل 10 دراهم، كمان مع زيادة صار توفير. قال له هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة والمسألة نكتة في وجهك. فالأب لما يشوف،
0: واليد العليا خير من اليد
1: نعم
0: السفلى.
1: الابن لما يشوف ابنه، قصدي الولد لما يشوف أبوه عفيف شريف لطيف ما يمد إيده إلا إلى الله، يروح يشتغل يروح يتعب لكن لا يمد يده إلا إلى الله، منه أول شيء صار يعني عضو فاعل منتج مفيد للمجموعة، وبنفس الوقت هيو ينفق على أولاده وعلى أسرته، ويعني يبتعد عن هذه المشكلة الأساسية المؤرقة لكثير من الأسر. يقول لك يا سيدي والله أنا ما نعرف منين أتلقى، بدي أدفع أجار البيت وبدي تعليم وبدي كهرباء وبدي مي وبدي طعام وأكل وشرب ولباس وكساء، من وين أجيب؟ فلما يصير تعاون على حل مشكلة الفقر تنتهي الأمور. وطبعا هذا بالإسلام محلول من زمان من زمان، من أول الوحي، الزكوات، الصدقات، رعاية الأيتام، الساعي على الأرملة والمسكين،
0: التكافل
1: الاجتماعي مثل المؤمنين. بالله أنا قاعد أتصور هسه قاعد أحكي قدام ناس فقراء. لو قلت لهم إنه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لو سمعوا الفقير وهو فقير وما حد سائل فيه، يقول لك يا سيدي هذا كلام بس والله ما أنا شايف.

0: ما ناس تروح الجوامع وتصلي لكن يمكن ما يزكوا، يمكن يأكلوا الربا، يمكن قاطعين أرحام، يمكن ما يحسنوا للوالدين. فالإسلام غطى هاي الثغرات كلياتها بالزكاة بالصدقة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فأصدق.
1: فيما ترك، نعم.
0: فالصدقة أهم ما يندم عليه الواحد إذا منعها، وأكثر ما ترفع الإنسان عند الله درجات. هذه واحدة سيدي. أحيانا من أسباب ضياع الأولاد وانحرافهم الوالدان اللي مطلوب منهم يربوا، هم يكون بينهم خلاف ويكون بينهم نزاع، ومرات تنضرب الأم قدام أولادها. طبعا هذا ما يعني لا يجوز ولا يقبل. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لما الأولاد يشوفوا أنه في تعاطف بين أبويهم، في محبة، في بر، في مودة، ومن وجعل بينكم مودة ورحمة. في ناس والله يسمعوا بالآية هذه وما بيعرفوا لا مودة ولا رحمة. هكذا سيدي، لابد أنه إذا كان في سبب للخلاف بين الزوجين يحلوه بعيدا عن رؤية الأولاد وسماعهم، حتى الأولاد يتعلموا من آبائهم الموافقة، المسامحة، العفو، التعاون، يعني مثل هيك.
1: طلاق أيضا دكتور.
0: الطلاق يا سيدي، الطلاق ما هي هاي المخانقة لوين تتوصل؟ تتوصل للطلاق.
1: العلاقة الزوجية أنا.
0: الطلاق يعني أحيانا يكون حل لمشكلة، لأنه رب العالمين سمح بالطلاق، لكن بعد إيش؟ بعد ما تفشل كل الحلول والدبلوماسيات والكلمة الطيبة، الهجر، الكلمة الحسنة، الدفع،
1: اعمل حالك محاولة إصلاحنا،
0: اعمل حالك مش سامع، اعمل حالك مش شايف. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. قالت لها كلمة هالمرة يا أخي، قالت هالكلمة، خليها تفشغلها شوي. ما هو المرة تفشغلها بكرة تركبني. يا ابن الحلال وحد الله، يا هي منك ودمك ولحمك صارت. مش ربنا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ الميثاق الغليظ ما نذكره إحنا؟ ما نذكر الآية الكريمة اللي لما أجوا يخطبوها ولا أنت جيت وديت جاهة وأنت حاط يعني كل أملك أنهم يوافقوا وأعطوك ورضيوا، وين هالمودة والرحمة؟ اسأل، يعني لابد أنك تسأل. شيء آخر سيدي، أحيانا نربي أولادنا على العقوق، لما أنه إحنا نهمش أدوارهم ونقلل من شأنهم وما نشركهم في قرارات البيت ولا في شؤون الأسرة. منيح المشورة، إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي فصيح أو مشورة حازم، ولا تحسب الشورى عليك غضاضة، فريش الخوافي قوة للقوادم. احكي لابنك، حتى والله مرات بعض الأمهات الله يستر عليهن تسأل أولادها شو يا بقى يما شو بدي أطبخ لكم، شو بتحبوا. مرات تطبخ من شور راسه يقول لها هاي الأكلة ما بنحبها وتروح يكبوها. فنشاور، نعلمهم المشورة، آداب المشورة كويسة، بتعطي ألفة، محبة، شعور أنك أنت بديت تقرر من هسة. الولد لو كان بصف ثالث قل له يابا شو حاب، شو بسوي لك، شو كذا، إذا في أكله هو بده قل له مثلا هذه فيها يمكن مضر عليك بهذا الوقت، بده يأكل أكل يمكن فيه مواد مهرمنة، مواد حافظة كذا، يعني فهموا، خليه يأخذوا يعطي،
1: وشاورهم بالأمر.
0: وهاي المشورة
1: منهج إسلامي
0: على مستوى الأسرة. وفيهم أبدا يروح يعطي بنته، جت كل بنت خلص يجي يخطب ناس، طيب اسأل أمها يا ابن الحلال، اسأل إخوانها، يعني هذا تعويد وتدريب على المشورة. هناك سيدي زي ما تفضلت قبل قليل، المواقع الإباحية اللي موجودة بهذه الآفة اللي آفة العصر بالخلويات، هناك مواقع إباحية. أنا سمعت الحمد لله أنه في الأردن عندنا بدأوا يعني يعملوا لها حظر، وهذا يعني يقلل من شأن المصيبة اللي طمت وعمت على العالم كله. هذه كمان تفسد الأخلاق وتفسد الدين وتفسد المروءة، فلابد من أنه ننتبه إلها. ومش معناته أنه يظل طول النهار الولد والأبو والأم كل واحد ماسك تلفون وقاعد، هذا الأبو اللي بده يربي طول النهار يمكن 10-12 ساعة على التلفون. فلابد من ترشيد هذا الشيء وتوجيهه. ثم يا سيدي
1: في الفراغ دكتور،
0: إيش هو
1: الفراغ؟
0: إن الشباب والفراغ والجدة، مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ ما هو الفراغ شو ينتج عنه؟ فراغ عقلي، فراغ روحي، فراغ من حيث أنه مش لاقي شغل،

0: الإنسان في بنفسه جواته طاقة كاملة، إذا ما استغلت بإشي نافع راح تستغل بإشي ضار. وهاي المشاكل اللي تصير بين الناس، الطوشات والهوشات والمقاتلات، كثير من أسبابها فعلا قلة العقل، يعني فراغ العقلي، ما في لا عقل ولا روح ولا منطق، فلا بد
1: نعم،
0: كل
1: متان
0: هالفراغات.
1: مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
0: نعم
1: والله
0: نعمتان،
1: الفراغ، نعم
0: صدقت
1: فراغ
0: وبرأت.
1: فعلا، يعني
0: نعم،
1: نقطة مهمة فضيلة الدكتور.
0: اليتم برضو، اليتم من يعني الأسباب الضياع. لذلك شوف التوصية باليتيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أنا وكافل اليتيم في الجنة. ليش كل هالرعاية لليتيم؟ لكي لا ينشأ كما تنشأ الأشواك، يعني يكبر بس يكون الأذى معه، يعني نباتات شائكة هذه مؤذية، وهو ينشأ ما في توجيه، ما في تعليم، ما في رعاية، ما في ضبط للسلوك. فاليتم برضو من الأسباب، لكن سيدنا النبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام
1: عليه وسلم،
0: وهو قدوتنا نشأ يتيم، ولكن يتمه علم الناس كلها، علمهم كيف يكونوا بارين بآبائهم بأمهاتهم، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم. الأخلاق فضيلة الدكتور،
0: نعم،
1: التركيز على موضوع وجانب الأخلاق، التربية الأخلاقية.
0: التربية الأخلاقية سيدي، التربية الأخلاقية أول شيء بدنا نحذر أبنائنا من التقليد الأعمى. التقليد الأعمى إنك تشوف الناس هيك، مثلا إحنا من وين أجتنا شغلة صناعة طعام مثلا للميت بعد ما يموت؟ قال أهل الميت يصبحوا بلشانين بأكل للناس، هذا تقليد أعمى. شو بدهم يقولوا عنا الناس؟ يقولوا اللي يقولوه. الموضات الكثيرة في الأعراس، في الجنائز، كثير تصير عندنا سلوكيات غير مرغوبة، والكل يشكو منها. كثير أنا أعجبني مثلا بعض مدننا المباركة في الأردن يعملوا ميثاق مثلا إنه إلغاء العشيات وصنع طعام، إلغاء الصالات والأعراس والحفلات اللي تدفع العريس آلاف مؤلفة قبل ما يدخل بيته. فيعني مثل هذه الأشياء لابد نبتعد عنها. التقليد الأعمى مثلا ممكن كان الناس يعني مصافحة النساء، مصافحة بنات العم، مصافحة الرجال للنساء بالطريق بالمجالس، هاي كانت عادات،
1: نعم،
0: والحمد لله يعني بفضل الوعي الديني والإيماني تحسن الوضع. فيعني العادات عند كثير من الناس إلها سلطان عظيم، فبدك يعني بعقل، بفكر، بفهم، بوعي نواجه العادات بزراعة عادات أفضل. شوف القرآن عالج التفاخر بالآباء والأجداد، مش كان عندهم سوق عكاظ ومجنة وذو المجاز؟ هذه الأسواق كانت أسواق صحيح يبيعوا فيها أشياء يعني بضاعة، لكن كان أهم مادة فيها الشعر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا إنا بني نهشر لا ند... إيش فرأيش إيش ربنا قال لهم؟ ما قال لهم اتركوا ذكر الآباء، قال لهم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. مش تذكروا الآباء، ما احناش مزاحمينكم، بس بالمقابل اذكروا الله، خلي مساحة لذكر الله، أشهد أن لا، يا خلي الأذان يطلع، خلي الصوت يرتفع بذكر الله. فلما صاروا يسمعوا الأذان ويسمعوا الذكر ويسمعوا قراية القرآن، قال والله يا عمي هاي أحسن لنا، والله قراية القرآن ما بنطلع إلا كلنا متحابين، أما أسواق الشعر والله ما بتنفض غير على يعني طوشات وهوشات. هاي حرب 100 عام وحرب 7 سنين، يقول لك هاي حروب قامت يا على مسابقة خيل يا على بيت شعر، الله أكبر. لذلك ربنا قال: والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. لما تذكر الله كثير، لا بالله، باسم الإله وبه ابتدينا، شوف ما باسم الإله وبه ابتدينا وإن أطعنا غيره شقينا.
1: نعم، أيضا دكتور، يعني ونحن نتحدث عن التقليد الأعمى، للأسف في عصرنا وفي وقتنا الحاضر، يعني نلاحظ ونشاهد تعامل وتقليد للأطفال أعمى للمؤثرين.

0: والمشاهير، يعني هناك متابعة للمؤثرين والمشاهير وتقليد أعمالهم دكتور.
1: هذا يا سيدي أنا أشعر أنه سببه أنه إحنا تركنا مساحة يعني فراغ ما ملناها. لو أنه الأولاد فهموا منا أنه مثلا في عنا كل يوم مثلا نقول يابا في إلنا نص ساعة، بدناش نزيد كثير، نتعلم فيها سيرة واحد من الصحابة. لو بدنا نحكي عن سيرة سيدنا أبي عبيدة عامر بن الجراح، سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، حذيفة بن اليمان، هل كبار الصحابة. بس خلينا ناخذ فكرة بنص ساعة. لو سألته بكرة عن شو بتعرف عن عمر بن الخطاب بجاوبك، أما الآن ما بعرف شيء. لو تقول الخلفاء الراشدين يقول لك هو في حدا في راشدين هو، لأنه عقول فارغة. فتأتي هذه السلوكيات، أسماء المشاهير من مغنيين من مطربين من فنانين من رياضيين، كلها لكي تملأ الفراغ اللي موجود. لو يا سيدي يقول لك أنت كل حاجة بدك تعملها دين وكل الدنيا بدها تصير جوامع، طيب يا سيدي أنا بدي أعطيك كتاب فنون الطبخ. البنات هسه البنات اللي يعني بطريقهن ما شاء الله بلوغ الرشد وتكوين أسر، بجوز بعضهن تكبر وتتجوز وصير عندها أولاد لسه ما بتعرف الطبخات اللي أهلنا تعودوا عليها وطبخوها وأبدعوا فيها. يعني هي أكثر فرح عندها إنها تجيب الطبخة الجاهزة مشان يعني لا عين تشوف ولا قلب يحزن، مو هيك؟
0: نعم.
1: فهذا الفراغ سيدي سببه تخلي الأسرة عن أدوارها.
0: نعم.
1: الأم مسؤولة والأب مسؤول، يعلم أولادهم كيف يطبخوا، يعلمهم عن الصحابة، عن النبي، عن السيرة، عن أمهات المؤمنين. إحنا لما نسمع الصحابة نحسبهم درويش هيك بعض الناس، والله أنا كنت أحسب زي هيك، إنه لما تقول الصحابة يعني جماعة درويش هيك لابسين ملابس ثقيلة ومعهم مسويك ومش بيعرفوش إشي،
0: زهاد
1: من زهاد. لا يا عمي، أركان حرب هذول. باعوا أنفسا تموتوا غدا بأنفسا لا تموتوا أبدا، أنضاءوا عبادة وأطلاحوا سهر. جماعة جاهدوا، قادة عسكريين، فتحوا البلاد، أسسوا حضارات. لو استعرضنا إيش فعلت علوم العرب والمسلمين في أوروبا، نفضت الدنيا كلياتها، غرت.
0: نعم.
1: يعني غيرت حياتهم. الرازي وابن الهيثم وما شاء الله أبو القاسم خلف الزهراوي، يعني عجايب سووا. ابن سينا في الطب يا سيدي له كتاب القانون، هذا ترجم إلى كل لغات العالم. ونادر مدينة أوروبية ما تلاقي فيها تمثال للرازي. يقول لأ مين هو هذا اللي حاطينه لابس؟ أنا شفت والله بعض التماثيل له، يعني هيك لابس لباس يعني زي جبة ولفة ولكن يقول لك هذا كان يعطي درس التفسير في الجامعة الصبح، والعصر يعطي درس في الطب أو الهندسة أو البصريات. فالحمد لله حضارتنا حضارة يعني ترفع الرأس.
0: يعني لابد من تسليط الضوء على هؤلاء. هؤلاء النماذج، هؤلاء
1: وليش راح
0: المشاهير،
1: ليش حفظ أسماء المطربين
0: واللاعبين
1: حفظ لأنه ما فيش. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. قلب خالي شو بدك تسوي فيه؟
0: يعني احنا دكتور في حلقة هذا اليوم الأساس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع ومسؤول عن رعيته.
1: نعم.
0: أيضا دكتور في نقطة الإسراف يعني في المأكل والمشرب أيضا، فضيلة الدكتور.
1: نعم.
0: الله تعالى يقول في كتابي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط.
1: بعض الآباء
0: يسرف
1: وبعضهم بالمقابل مكتر جدا.
0: نعم.
1: لا يعني كلوا واشربوا ولا
0: ولا تسرفوا.
1: أيوة. فالمبالغة في الإنفاق والطعام والأكل والشرب واللبس، هذا يعلم الأولاد يعني حالة من الترهل والتربية الرخوة، ويحسب أنه الحياة هيك بالسهولة جاية يعني زي ما بده. لا، ومن يكو راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. القسوة تعلمهم الشدة والبأس والجرأة والصبر.
0: طيب كيف نوازن يعني فضيلة الدكتور بين القسوة والرفق واللين في التربية والتنشئة؟
1: القسوة هي يعني مش مطلوبة لذاتها، القسوة مطلوبة لحتى يتعلم. إذا صح بدون قسوة

0: إذا قدرنا نلين الحديد بدون ضرب فلنفعل.
1: فبها ونعمت.
0: أما إذا لزمت القسوة، يعني يقول لك لا أستعمل يدي حيث تنفع كلمتي، ولا أستعمل كلمتي حيث لا تنفع إلا يدي. فلكن حتى الأساليب برضو لازم تكون فيها شيء من اللين. ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. نوصل الرسالة لكن بطريقة سلسة وجادة، إنه في شيء، في مجال للمزح، لكن ناخذ الأمور بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة. القوة لا تعني الضرب، ولكن تعني الجد في أخذ الأمور يعني المطلوبة.
1: تربية الجسد فضلت الدكتور، يعني البعض في بداية اللقاء أنت أشرت يعتقد أنه الدور المنوط به هو توفير المأكل والمشرب والمسكن ربما والملبس.
0: يعني شوف كديش التربية الصحية في الإسلام. يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، يعني أنت إذا واحد مصاب بمرض يعني وبائي معدي ممنوع، لا لا لا يدخلن أو لا يدخلن ممرض على مصح. واحد مريض تفوتوا على واحد صحيح، أو صحيح تفوتوا على واحد مريض بدون وسائل وقاية صحية بدون ضرورة، هذا يعني مرفوض. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي قوي في جسمه، قوي في الإرادة، قوي في إيمانه، قوي في بذله وتضحياته. مش قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والله سبحانه وتعالى خاطب بني إسرائيل وقال خذوا ما آتيناكم بقوة. فالقوة يعني ملحوظة في شريعتنا، والمؤمن القوي يعني قوة الجسد برضو مطلوبة. لما يستنفر الجيش ما بده يأخذ الناس المرضى، قال لك ليس على المرضى حرج ولا على الأعرض حرج ولا على المريض حرج، لكن اللي صحته معاه بده يمشي. وهكذا
1: الصحبة الصالحة دكتور،
0: الصحبة سبحان الله العظيم. والله يعني احنا لو رجعنا لطفولتنا واحنا صغار نشوف قديش كنا نأثر على بعض. مرات انت تكون مؤثر ومرات متأثر. فالمرء على دين خليله، المرء على دين خليله، بمعنى انه اذا صاحبك محافظ مثلا على الصلاة يقول لك يلا قرب الوقت بنروح نصلي بنروح نتوضى، يلا اليوم ما قرأنا جزء من القرآن، ما هو في مباراة هسه، يقول لهم المباراة ملحقين عليها لا تخاف عليها نسمعها نشوف تسجيل إلها. يعني بتلاقي الصديق من صدقك، يظل يعني صادق معك في توجيهه في هديه في حتى في مزاحه. فالرفقة الصالحة في هذا يقول الشاعر يا سيدي ولا تصحب أخ السوء وإياك وإياه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. لما تلاقي صاحبك ما هي الأرواح جنود مجندة. فحسن الاختيار، حسن الاختيار، الصاحب ساحب، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. برضو القرآن يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا دلوا بعض على الخير إن شاء الله ينفذ الكل وينجح.
1: جزاكم الله خير. التحذير دكتور من التدخين ويعني المخدرات يعني انتشرت في الآونة الأخيرة.
0: حاولت أني أكتم هذا هيك يظل الواحد حزنه بقلبه بلاشي، لكن والله يا سيدي أنه كان بالأول قبل 20 سنة كنا نقول الأردن ممر، يعني إحنا لا ما دخلناش، لكن مع الأسف إنه صارت يعني ظاهرة مخيفة في المدارس في الأسواق في البيوت مع الأسف. وهذه آثارها قاتلة ومدمرة، يعني قد تكون أكثر من الخمر أكثر من الميسر. فلا بد من الاحتياط والانتباه وباستمرار. قلت لك سيدي إذا ما في معايشة وفي متابعة وفي انتباه، ولا الخطر داهم، الخطر وصل للبيوت، ولا بد من فتح العين على هذا. ورفاق السوء هم يغذوا هذا الاتجاه أو يعني يخففوا منه، فلا بد من التنبيه لها.
1: طيب.
0: وأول مراتب المخدرات سيدي والمسكرات الدخان. أنا يعني مع الأسف ما بحب إثارة موضوعات يعني جزئية يقول لك هسه هو انحلت كل مشاكل الدنيا إلا الدخان. يا سيدي هذا جزء من المشكلة، إذا عرفت تطفي جزء من النار طفي. يعني ما هي الفائدة من يعني بالله أكتب

0: اكتب هيك على جوجل واسأله، قول له طمنا عن الدخان شو فوائده، راح يقول لك ما في فوائد كله أضرار. أنا يا سيدي شفت بأمريكا مكتوب على باكيت الدخان This is killer، هذا قاتل. بأوروبا يكتبوا This is poison، يعني سم. وببلادنا إيش كاتبين؟ سبب رئيسي لأمراض السرطان والقلب والرئة والمصائب. يعني كيف يقبل الإنسان يحط بجيبته الباكيت ومرتاح وينفخ بوجه مرته وأولاده وبوجه الناس؟ يعني عجب، والله هذا مثير للعجب.
1: نختم اللقاء جزاكم الله خير فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن التربية والتنشئة، القدوة.
0: التربية بالقدوة أفضل أنواع التربية، هذه ما بدها لا محاضرات، لأن يقولوا في تربية ممنهجة. التربية الممنهجة يعني إنك تروح مثلا، واحد راح على الجامعة بده يدرس تربية، هذا مناهج تعليمية ونظريات سلوكية، لكن في تربية يعني عارضة أو طارئة أو خلينا نسميها مكتسبة. فهذه التربية بالقدوة نوع من التربية التلقائية، يعني بتتعلمها، بتعلم الصدق من أبوه، بتعلم الوفاء بالوعد من أبيه وأمه، يتعلم الرأفة والرحمة برضو من أهله، يتعلم صلة الأرحام برضو من إخوانه وخواته وأعمامه وعماته، يعني أخواله وخالاته خلينا نقول. فكل هؤلاء مؤثرون، يعني ممكن الخال يكون مؤثر، العم يكون مؤثر، الجار يكون مؤثر. فالتربية بالقدوة هي تربية ما فيها عناء، لكن فيها امتداد وتدخل بالمضائق. يعني الأب يعلم أولاده وهم جوات الدار، لكن الصاحب أو الجار يعلمك وانت برا. أما التربية المنهجية هذه فيها مساقات وفيها تعب، أما التربية بالقدوة هي يمكن أفضل أنواع التربية. لذلك المولى سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة، بعض الناس يحسب أن الأسوة بس مشان كيف نعرف نصلي، لا يا سيدي. سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه يقول كنا إذا اشتد الحرب وحمي الوطيس نلوذ برسول الله.
1: صلى الله عليه وسلم
0: فالقائد عليه الصلاة والسلام في الوساع في الضيق، كيف الأحوال، في المرض في الصحة، كل هذا تعلمناه من قدوتنا بالنبي عليه الصلاة
1: صلى
0: والسلام.
1: الله عليه وسلم جزاكم الله خير فضيلة الدكتور.
0: وإياكم.
1: يعني في ختام هذه الحلقة إخوتي الكرام، نؤكد أن تربية الأبناء ليست مسؤولية عابرة، بل هي رسالة عظيمة وأمانة حملها الله تعالى للآباء والأمهات. فبصلاح الأبناء يصلح المجتمع، وبغرس الإيمان والأخلاق في نفوسهم نبني مستقبلا مشرقا لأمتنا. إن التربية إخوتي الكرام الناجحة تبدأ من القدوة الحسنة، ومن الحوار الهادئ، ومن الرحمة والعدل، ومن تعليم الأبناء محبة الله ورسوله صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: الله عليه وسلم.
1: وسلم، والالتزام بالقيم الإسلامية في كل جوانب الحياة. فالكلمة الطيبة والابتسامة والاهتمام والدعاء للأبناء، كل هذه وسائل تترك أثرا عظيما في نفوسهم. نسأل الله تعالى أن يوفق جميع الآباء والأمهات إلى حسن تربية أبنائهم، وأن يجعل أبناء المسلمين من الصالحين، وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ أسرنا من كل سوء، ويؤلف بين قلوبنا على طاعته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. في نهاية هذا اللقاء إخوتي الكرام، أوجه التحية والشكر لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل فضيلة الدكتور عبد الرحمن إبداح. شكرا لكم فضيلة
0: شكر الله لكم
1: الدكتور، ونفع الله بكم
0: جميعا إن شاء الله.
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية حسن حماد وعمر الكركي، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والألماني التطورات الإقليمية في المنطقة. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على طهران، والأخيرة تتهم واشنطن بإجهاض الجهود الدبلوماسية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وزارة الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. سيدتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن اليوم الاثنين. انطلقت في مدينة شوشة الأذربيجانية اليوم فعاليات منتدى شوشة الإعلامي 4 للإعلام تحت عنوان رسالة الإعلام في تعزيز السلام، استعادة الحقيقة وإعادة بناء الثقة. وثمن الرئيس الأدري إلهام عليف خلال افتتاحه أعمال المنتدى مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم فرص السلام بمنطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالعلاقات التي تربط الأردن وأذربيجان والمواقف المشتركة في تحقيق التضامن بين دول منظمة التعاون الإسلامي التي ستترأس بلاده دورتها المقبلة وتستضيف أعمالها في العاصمة الأذربيجانية باكو. وأشار خلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في باكو، والتي جرى خلالها بحث سبل توسيع العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار وتوقيع اتفاقيات ثنائية أبرزها إلغاء تأشيرة الدخول المتبادلة بين البلدين. ويشارك في المنتدى الذي يستمر يومين نحو 160 صحفيا ومسؤولا إعلاميا يمثلون 53 بلدا، كما يشارك في المنتدى وفدا أردني. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية ألمانيا الدكتور يوهان دايفيد فيدفول، وبحث الوزيران خلال الاتصال التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد واستعادة التهدئة في المنطقة. وشدد الوزيران على ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واعتماد الحوار سبيلا للتوصل إلى حل شامل يعالج كل أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين. وشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكد فيدفول إدانة ألمانيا للاعتداءات الإيرانية على الأردن وتضامنها المطلق مع المملكة. وأكد الوزيران عمق علاقات الشراكة بين البلدين الصديقين والحرص المشترك على الاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات. وشدد الصفدي على تثمين الأردن علاقات الصداقة الراسخة مع ألمانيا ودعم ألمانيا لعملية التنمية الاقتصادية. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية

0: الدولية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان. وأكد الوزيران إدانتهما الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية وكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. كما بحث الصفدي وسمو الأمير فيصل التطورات في المنطقة وفي مقدمتها الجهود المستهدفة لاستعادة الأمن وخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبين المصدر أن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية وضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل أداء واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد وترصد مختلف التطورات للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة أو مجالها الجوي. وأكد أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستواجه بكل حزم ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، مشددا على أن القوات المسلحة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره. ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. وإلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الكويتي اليوم أنه تصدى لأهداف جوية معادية قادمة من إيران داخل المجال الجوي الكويتي. فيما أعلنت الدفاعات الجوية البحرينية أنها تصدت لعدة هجمات جوية إيرانية صباح اليوم. إلى ذلك استدعت مسقط السفير الإيراني لديها وسلمته احتجاجا رسميا بعد تعرضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة. وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها استهدفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث عملياتها العسكرية التي طالت مواقع داخل إيران، وذلك عقب إعادة فرض عقوبات على قطاعها النفطي. مزيد من التفاصيل في التقرير عبير الحسن وتقرأه هيا الجبور.
1: ما بين المواجهة العسكرية والمفاوضات تتأرجح الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث دخلت المواجهة مرحلة جديدة من التصعيد مع شن الجيش الأمريكي موجة جديدة من الهجمات على أهداف داخل إيران في رابع هجمات ليلية من نوعها خلال أقل من أسبوع، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية نفذت موجة جديدة من الهجمات استهدفت عشرات المواقع الإيرانية في مناطق متعددة باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه. وأوضحت القيادة المركزية أنها استهدفت أنظمة دفاع جوي تابعة للجيش الإيراني ومواقع رادار ساحلية ومعدات للصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق صغيرة عبر مشاركة مقاتلات أمريكية وسفن تابعة للبحرية وطائرات وزوارق مسيرة. ودوت انفجارات في مناطق عدة من إيران استهدفت مناطق خارج وسط إيران وجنوبها، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين إثر قصف أمريكي على محطة ضخ مياه زراعية في مدينة ماهشهر. وقتل شخص وأصيب 7 آخرين في هجوم أمريكي آخر على قاعدة عسكرية بمدينة نائين بإقليم أصفهان جنوب طهران. بدورها توعدت طهران بتوجيه رد ساحق عقب اتهامها الجيش الأمريكي بشن هجمات على أراضيها، ووصفتها بأنها عمل عدواني سافر، وأكدت أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مشددة على أن المسار الآمن الوحيد لعبور السفن التجارية وناقلات النفط عبر المضيق هو المسار الذي تحدده إيران.
0: في المقابل

0: قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مضيق هرمز مفتوح، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على المضيق وحركة الملاحة تسير بشكل طبيعي. سياسياً، أعلنت إيران أنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع قطر وباكستان وعمان، الدول الوسيطة في النزاع الدائر، بهدف تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة على وقع تجدد الضربات المتبادلة. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية نددت بشدة بالضربات الأمريكية الأخيرة على أراضيها، متهمة واشنطن بإجهاض جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة.
1: في غزة استشهد فلسطيني فجر اليوم جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ليرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1101 والإصابات إلى 3546، فيما جرى انتشال 800 جثمان. وفي الضفة الغربية استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عند جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنابالا شمال شرق القدس المحتلة، كما أصيب فلسطيني اليوم برصاص مستوطنين شمال شرق الخليل، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في الضفة الغربية وسط اعتقالات واسعة. من ناحية أخرى، كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية اليوم أن ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة صادقت مساء أمس على إيداع مخطط لإقامة نحو 450 وحدة استيطانية جديدة في حي أم ليسون الفلسطيني بالقدس الشرقية المحتلة. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على منطقة موسكو في روسيا. إلى ذلك، قالت روسيا أنها أحبطت سلسلة محاولات لشن هجمات أوكرانية واسعة النطاق بطائرات مسيرة على قاعدتين جويتين عسكريتين في عمق الأراضي الروسية، وقالت إن أوكرانيا استخدمت مناطيد هوائية وطائرات مسيرة لنقل حاويات محملة بطائرات مسيرة إلى منطقة بريانسك الروسية تمهيدا لإيصالها لاحقا إلى القاعدتين المستهدفتين. كما قالت أوكرانيا إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت 15 سفينة روسية في بحر أزوف خلال الليل. محلياً، نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الذي وافق مجلس النواب بالأغلبية على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية لمناقشته. ويهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي حليف المحافظات. كما يحدد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه. ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية. ويتضمن المشروع تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين. رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي افتتاح المؤتمر الطبي السنوي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان في المملكة، الذي نظمته جمعية بيت الحكمة لدعم مرضى السرطان والأسر العفيفة، بحضور شخصيات رسمية ونيابية وأكاديمية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي. وأكدت رئيسة اللجنة العليا للمؤتمر فايز الزعبي أن المؤتمر يحمل رسالة إنسانية ووطنية الوطنية تهدف إلى تعزيز الأمل لدى مرضى السرطان وترسيخ ثقافة الدعم المجتمعي لهم، مشيرة إلى أن استضافة محافظة إربد لهذا الحدث تعكس مكانتها العلمية والطبية وتجمع

0: نخبة من الأطباء والباحثين والأكاديميين لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة لمرضى السرطان. أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة النسخة الرسمية للويب من منبر الخدمات الحكومي الموحد سند عبر الرابط الإلكتروني المباشر بالشراكة مع شركة أوبتيمايز المتخصصة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتيح نسخة الويب من تطبيق سند الحكومي وصولا مرنا وسلسا لجميع الخدمات الإجرائية للمواطنين من مختلف الأجهزة الذكية المحمولة، أجهزة الحواسيب المحمولة واللوحية والمكتبية دون التقيد بنوع أو سعة نظام التشغيل الهواتف الذكية. بحث الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد مع وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة المهندس كريم بدوي التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية والصناعات التعدينية. وتناول اللقاء سبل بناء شراكات واعدة بين البلدين الشقيقين في ظل ما يتمازن به من احتياطات واعدة من خام الفوسفات وخبرات فنية في مجالات التعدين والصناعات المرتبطة به، بما يشكل قيمة مضافة للتعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم الاقتصاد الوطني فيهما. وأكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وحرص شركة مناجم الفوسفات الأردنية على تعزيزها لاسيما في مجال الفوسفات والصناعات المرتبطة بقطاع التعدين. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ أعمال الصيانة على طريق الكرك لواء الأغوار الجنوبية اعتبارا من صباح اليوم. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان الجرالة من محافظة الكرك.
1: أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ أعمال الصيانة على طريق الكرك الأغوار الجنوبية منطقة الخرزة للمناطق الأكثر تضررا اعتبارا من صباح اليوم الاثنين. وتأتي هذه الأعمال ضمن مشروع صيانة عدة طرق رئيسة في إقليم الجنوب، والذي يشمل أيضا طريق الكرك القطرانة الرصيف الملوكي وطريق البادية، إضافة إلى طريق كثربة الأغوار. إلى ذلك، أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن تحويلات السير التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع إدارة السير والدوريات الخارجية ستكون ضمن خطة مرورية تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة من خلال العمل على مراحل متتابعة واستخدام تحويلات مرورية مؤقتة مجهزة بعناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة. عدنان الجرالي، محافظة الكرك.
0: أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع المؤسسات العامة للضمان الاجتماعي حملة توعوية مشتركة ضمن سلسلة حملات اعرف لتحمي حالك، وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول مخاطر انتحال الهوية الرقمية وتعزيز قدرتهم على التمييز بين الصفحات الرسمية والصفحات الوهمية التي تنتحل هوية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وتأتي الحملة في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين للحد من عمليات الاحتلال الإلكتروني التي تستغل أسماء وشعارات المؤسسات الرسمية، كما تركز الحملة على تعريف الجمهور بالصفحات الرسمية المعتمدة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. عقد المجلس التنفيذي في محافظة الزرقاء وبتوجيهات من الحاكمية الإدارية بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات اجتماعا في دار محافظة الزرقاء لمناقشة خطة تنفيذ المرحلة النهائية من التعداد العام للمساكن والسكان لعام 2026، التحديات والمعيقات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية لضمان إنجاح هذا التعداد الوطني. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر تحدث للزميلة حلا المعايط عن هذا الاجتماع.
2: نحتاج إلى أن كافة الدوائر الحكومية وفي الدولة للوقوف إلى جانب الإحصاءات العامة في وقت التعداد اللي هو شهر 10. طبعا التعداد هو تعداد للوطن، تعداد للجميع، الجميع يجب أن يتعاون، الجميع يجب أن يشارك فيه. البيانات التي سيتم أخذها

0: أو من المواطن من قبل الباحث الإحصائي هي بيانات سرية بالكامل محمية بموجب كثير من القوانين المرعية، وليس هناك أي خوف على سرية البيانات في هذا المجال. في الواقع بدأنا أمس عملية تدريب الكوادر من إخواننا من وزارة التربية والتعليم للقيام بمساعدتنا بتنفيذ التعداد في شهر تشرين الأول القادم. سوف يكون معنا حوالي 10,000 معلم مدرسي من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى كوادر دائرة الإحصاءات العامة التي يبلغ عددها ما بين موظفين دائمين وموظفين مؤقتين حوالي 2000 موظف. فإحنا بنحكي عن جهود التعداد سوف يشارك بها حوالي 12,000 مواطن أردني على مدار شهر، ولذلك نهيب بالمواطنين جميعا التعاون من خلال إبراز الهوية. الباحث الإحصائي سواء كان معلم مدرسة أو غيره يحمل باج على صدره، هذا الباج في كافة المعلومات، فإذا شك المواطن بأي شيء تجاه من هو من يقرع بيته فما عليه إلا أن يقرأ بتليفونه الكيو آر كود اللي موجود على الباج ويحصل على معلومات كاملة ومراكز اتصال.
1: عقدت مبادرة إربد تقرأ ندوة حوارية بعنوان على دروب جدارة بني عبيد في السردية الأردنية بالتشارك مع جمعية جدارة الخيرية، وذلك ضمن مشروع الأردن الأرض والإنسان. وتأتي هذه الندوة احتفاء بتتويج بني عبيد لواء للثقافة الأردنية وتجسيدا حيا لرؤية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد التي تؤكد ضرورة توثيق السردية الأردنية والسعي الجاد لبناء مرجعية علمية رصينة وقابلة للتصدير الثقافي. رئيس مبادرة إربد تقرأ محمود العلاونة تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
2: تواصل المبادرة صياغة فصول الهوية الوطنية الحقيقية وحفظ ذاكرتنا الجمعية ضمن برنامج حوارات توثيق سرية بني عبيد. حقيقة أن هذا المشروع الوطني يجسد تطبيقا حيا ورؤية عميقة لسمو ولي العهد الأمير الحسين على ضرورة توثيق السردية التاريخية للمملكة والسعي الجاد لبناء مرجعية علمية ورصينة. شهدت الفعالية إضاءات فكرية قدمتها شخصيات أكاديمية وأدبية طافت بالجمهور عبر دراسات علمية موثقة من عصور ما قبل التاريخ وصولا للدولة الحديثة، وتناولت مسيرة التعليم وتطورها ومكانة لواء بني عبيد التاريخية وقاماته القيادية والثقافية والفنية والتراث الشفوي والمادي.
1: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث تكون درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وترتفع يوم غد درجات الحرارة بشكل طفيف ليسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة، هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عنا. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والألماني التطورات الإقليمية في المنطقة. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على طهران، والأخيرة تتهم واشنطن بإجهاض الجهود الدبلوماسية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ووزارة الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. مستمعينا الكرام، انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور.

وصد مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى

0: انكسار وجسر بين الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
3: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة، المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: وأما بنعمة ربك فحدث. قال الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم. وردت كلمة نعمة ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 138 مرة. جاءت بصيغة الفعل: صراط الذين أنعمت عليهم، وبصيغة الاسم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وارتبطت النعمة بفضل الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وبتمام الهداية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وبالتحذير من الجحود: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. كما ارتبطت النعمة بالوجود الإنساني: وما بكم من نعمة فمن الله. وبالتلازم مع المسؤولية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفي القرآن الكريم تعددت أنواع النعم. أعظم نعمة هي تأليف القلوب والاجتماع على المحبة في الله: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ونعم الدنيا المادية على اختلافها: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة الأمن ودفع المكاره والنجاة من الأضرار: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم فكف أيديهم عنكم. ونعمة الفوز يوم القيامة: فلولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وحذر القرآن الكريم من جحود النعمة: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. كما حذر من تبديل النعمة إلى نقمة: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ونبه الله تعالى الإنسان إلى حفظ النعمة وشكر الله عليها: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وثم ركائز اقترنت في القرآن الكريم بحفظ النعمة: الشكر والثناء، لئن شكرتم لأزيدنكم، إظهار النعمة والاعتراف بها، وأما بنعمة ربك فحدث، طاعة الله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإيمان والتقوى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اليقين الدائم بأن النعمة من الله تعالى وحده لا من أحد غيره. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والنعمة في الإسلام ليست مجرد هبة للإنسان، وإنما اختبار إلهي ووسيلة للتعمير في الأرض، تتحرك في حياة الإنسان لتضبط سلوكه على مسطرة سنن الله وقوانينه في الكون، تحفظ وتزيد بالعمل والشكر والمسؤولية، وتزول بالغرور والجحود، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. في هذه الحلقة نستعرض قيمة النعمة ودلالاتها في القرآن الكريم والسنة الشريفة. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، المتقين فيها وجهك يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي في هذه الحلقة التي نحاول أن نجيب فيها على سؤال النعمة، هذا الذي يغيب عن أذهاننا أحيانا. أرجو أن نستحضره اليوم لنسأل أنفسنا ونحاسبها، نحاسبها باللين وبالهدى عن النعمة، كيف ننظر إليها وكيف نتعامل معها. أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الجداية، أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر، وفضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. أهلا ومرحبا بك أستاذنا العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الجداية.
1: حياكم الله أخي الكريم، حياكم الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله معنا، نتشرف بك في هذه الحلقة دكتور نبيل.
1: ونحن كذلك.
0: ما المقصود بالنعمة يا دكتور؟ كيف نفهمها في سياق وجودنا في هذا الكون؟
1: جميل. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه،
0: الحمد لله.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه. أبتدي بالشكر لإذاعتكم الكريمة على إتاحة يعني لنا الفرصة للحديث حول موضوع هام من مسائل هذه الأمة الكريمة والكبيرة، التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نجلي فيها بعض المعاني التي يريدها الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل السداد والصواب.
0: اللهم آمين.
1: بداية النعمة كتعريف من حيث اللغة، مادة نعمة يعني غالبا في معاجم اللغة تدل على معاني الترفه وطيب العيش والصلاح والرخاء. وهناك فرق ما بين النعمة بفتح النون والنعمة بكسرها. النعمة بفتح النون تعني التنعم والرخاء، لكن غالبا تميل إلى المعنى المذموم، وكأن المتنعم ينسى المنعم.
0: أها.
1: أما والدليل على ذلك قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة بفتح النون.
0: نعم.
1: ونعمة كانوا فيها فاكهين. وبالتالي بفتح النون المعنى يعني يذهب إلى المنحة.

0: السلبي غير الإيجابي. أما بكسر النون النعمة فهي المنة والعطاء، وهي ضد النقمة والبؤس، وبالتالي بالكسر تعني العطاء والإحسان.
1: تمام.
0: نعم أخي الكريم، هذا كتعريف من حيث اللغة.
1: نعم.
0: أما من حيث المعنى الاصطلاحي، يستطيع أي مسلم أن يعرف النعمة لأنه يستشعرها ويعيشها في صحته، في عياله، في عقيدته، مع جيرانه، مع أرحامه. لكن كمعنى منضبط أنا أقول أن النعمة كل ما يقصد به الإحسان والنفع بلا غرض ولا عوض، وبالتالي في ذلك إشارة إلى كثير المواهب والمنح الإلهية للعبد، سواء كانت هذه العطايا والمنح مادية أو معنوية.
1: تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره هو المنعم.
0: وما بكم من نعمة
1: فمن الله.
0: فمن الله، لا يمكن أن تصرف النعمة لمخلوق، لأن موضوع قضية الإيجاد من الله عز وجل، وبالتالي الله أتانا من كل ما سألناه، وبالتالي لا يمكن أن يكون مخلوق منعم على مخلوق، لا يمكن إلا في سياق الإحسان إن كان يفهم النص القرآني، لكن المنعم الأول المتفضل الموجد هو الله عز وجل.
1: وأنعم علينا وأعطانا كل ما سألناه، ما المقصود هنا؟ هل الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى فيعطى النعمة؟
0: بداية إذا بدنا نتحدث في هذا المنحة نذهب إلى الآية الكريمة.
1: نعم.
0: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على ضوء هذه الآية تتحرر يعني المفاهيم، وتظهر أنواع وألوان وأصناف ومراتب النعم بشكل عام.
1: نعم.
0: وبالتالي النعمة المقصودة في هذه الآية هي نعمة التوحيد، نعمة هذا الإيمان وهذا الإسلام، ونعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وبالتالي ما بعد ذلك هو تفريع، وبالتالي نستطيع أن نقول إذا أردنا أن نقسم النعم، نستطيع أن نقول ابتداء نعم دنيوية مادية زي مثلا الصحة، المال، الأمن،
1: نعم،
0: الستر، وهذا ما جرى، أو نعم دينية وأخروية مثل نعمة العقل، نعمة الهداية، نعمة التوحيد، نعمة الإسلام. أو ممكن ننحى منحى آخر، نقول نعم ظاهرة
1: وباطنة
0: ونعم باطنة.
1: نعم.
0: ونستطيع أيضا أن نؤصل تأصيل آخر، نقول هناك نعمة تسمى نعمة الإيجاد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الله أوجدنا من عدم. ثم نعمة أخرى تسمى نعمة الإمداد، وأتاكم من كل ما سألتموه، فهذا إمداد رباني بعد أن أوجدنا، يعني أوجد الإنسان وتكسر له بأسباب بقائه وأسباب استمراريته في العيش، وبالتالي أمده من النعم الظاهرة والباطنة ليحفظ له هذا الإمداد بعد الإيجاد. ثم الأجل من ذلك والأعظم نعمة الهداية إلى سبيل الحق والرشاد، نعمة إرسال الرسل والختم برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة هذا العقل الذي يفهم عن الله وعن رسوله يعني المقصد من هذا الخلق. وبالتالي يعني تستطيع أن تقسم النعم باعتبار الإيجاد هي كلها من الله، لكن كتفريعات يستطيع الإنسان أن يستخلص من هذه الدنيا يعني نعم دنيوية، لكن يستدل بها على المنعم الأول والمتفضل الأول وهو الله عز وجل. نعم.
1: هذه أنواع النعم كيف تمنح للإنسان، بمقدار ولا في معادلة للنعمة في الإسلام؟ يعني النعمة في الآيات القرآنية اقترنت أحيانا بالفضل، اقترنت أحيانا بالشكر، اقترنت أحيانا بالجحود، يعني كيف نفهم هذه الاقترانات؟ هل هنالك معادلة للنعمة؟
0: حتى لا تحصل على هذه النعم وحتى تثبت هذه النعم وتزيد هذه النعم، لابد أن نفهم أن النعم ابتداء كما قلنا هي من الله عز وجل.
1: نعم.
0: وبالتالي في الآية اللي أنا استدلت فيها قبل قليل، اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل لا يقبل زيادة ولا يعتري نقص. لكن لاحظ في قضية النعمة قال وأتممت عليكم
1: نعمتي،
0: فالدين بالكمال والنعمة بالتمام. وبالتالي على هذا المفهوم النعمة تقبل الزيادة وتقبل النقصان.
1: وما الفرق هنا بين الإكمال

0: والإتمام يا دكتور، ولماذا تعلق الإكمال هنا بالدين وتعلق الإتمام بالنعمة؟
1: أول شيء الدين، من الذي يشرع هذا الدين؟ من أين يأتي هذا الدين؟
0: من الله.
1: الدين وضع إلهي كتعريف، الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. إذن الدين بالتعريف الدقيق، أنا أتكلم عن الدين السماوي، لأنه في أديان وضعية الآن أحدث ولا حرج، لكنها أديان كلها باطلة. لكن باعتبار أن الدين السماوي فهو وضع إلهي، يعني لا دخل لمخلوق حتى لو كان نبي.
0: نعم.
1: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فلما كان الدين من الله عز وجل وليس من وضع البشر، هذا يقتضي أن الدين كامل، أن من صفات الله الجلال والكمال والجمال، وبالتالي دين الله كامل. ومعنى الكمال في هذا الدين لا يقبل زيادة ولا يعتريه نقص.
0: تمام.
1: ولا بحال من الأحوال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
0: نعم.
1: أما النعمة، لاحظ الآن، وهذا من كلام الدكتور سامي سابقا بعض الاقتباسات، أنه أول فعل أضيف إلى الله في القرآن قوله تعالى في سورة البقرة ومما رزقناهم
0: ينفقون.
1: لكن أول فعل أضيف إلى العبد في كتاب الله تعالى قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد
0: وإياك
1: نستعين. وكأن الله عز وجل أراد أن يقول لهذا المخلوق أنه كلما جاء الدين بالكمال كلما جاءت النعمة والأرزاق بالتمام. وبالتالي موضوع الزيادة والنقصان متعلقها الصلة بالله عز وجل والفهم عن الله عز وجل مراده، وكلا المعنيين الله جمعهما، يعني جمعهما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما

0: يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبالتالي كمال العبادة يأتي بكمال الرزق، لكن على الإنسان أن يسعى بفهمه لهذه النصوص، كيف يحرك لسانه دائما بالشكر لله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب الثناء، وبالتالي بالثناء على الله وبشكر النعم تزيد هذه النعم وتثبت في حياة المسلم، والعكس صحيح. نعم أخي.
1: في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: نعم.
1: هنا ذكر النعمة مفردة يا دكتور وليس جمعا، وأردف ذلك الله سبحانه وتعالى لا تحصوها. هل النعمة هنا يختزل فيها كل أصناف النعم، كل ما وهب الله وما منح الله وما أعطى الله للإنسان، وهل تقتصر هذه النعم أو النعمة على الإنسان فقط أم على ما حوله أيضا من الموجودات، وواجب الإنسان أن يفكر فيها باعتبارها جزءا مما منحه الله له؟
0: تمام. لا، احنا بنلاحظ أن القرآن الكريم غالبا يعني يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
1: نعم،
0: الغالب الإفراد. تمام. سيقول الله، ما يقول وإن تعدوا نعم الله، وإنما يقول إن تعدوا نعمة الله. الآن في سر بياني في هذا اللفظ بالإفراد، قال أن النعمة الواحدة لا يمكن إحصاؤها، النعمة الواحدة لا يمكن إحصاؤها، فكيف بالنعم كلها؟ وبالتالي يعني قضية النعمة جاء الخبر فيها بالإفراد. تمام. وبالتالي وراء كل نعمة واحدة، يعني مثلا رغيف الخبز هذا أو حبة القمح، وراءها الشمس، وراءها المطر، وراءها التربة، وراءها المزارع، وراءها يعني الذي يحصد والذي يطحن، وكذلك الذي يعني الخابز في المخابز. لاحظ الآن نعمة واحدة لكن ترى من خلف سلسلة لا تنتهي.
1: صحيح.
0: لأن رغيف الخبز هذا حتى يوصلنا صدقا ملايين الناس بشرق، ملايين وليسوا مئات وألوف. الآن مثلا لما يأتينا من الغرب الطائرة اللي نقلت كم مصنع ساهم يعني في صناعتها، المدرج اللي تسير عليه الطائرة، البلدية التي جهزت، الطيار كم يعني إنسان خلفه علمه، لما تهبط في الأردن في مطار الأردن نفس الترتيب، يعني السيارة اللي تنقل وحتى يصل إلى المخبز. إذن هي سلسلة معقدة لا تنتهي في رغيف الخبز الواحد.
1: وكيف خرجت الحبة من الأرض والمسجد

0: مسألة يعني أعمق بكثير أيضا. فعلا صحيح كلام
1: أعمق. وحتى نتم سيدي في نفس السياق هذا أنه لماذا جاءت الإفراد، نجد أنه هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تكررت يعني مرتين، لكن العجيب أخي الكريم دكتورنا الحبيب أنه تكررت لكن بخاتمتين مختلفتين. الأولى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الآية الثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
0: يا سلام.
1: فلماذا مرة تختم بقوله إن الإنسان لظلوم كفار ومرة بقول الله تعالى إن الله لغفور رحيم؟ الآن العلماء لهم ملحظ دقيق في فهم هذه النصوص. الآن ألا ترى أنك إذا نظرت إلى تقصير العبد في حق الله عز وجل من حيث أنه يتلذذ بنعم ثم ينسى المنعم، ألا يعد بذلك ظلوم كفار جاحد نعم الله تعالى؟
0: صحيح.
1: فلذلك ختمت الآية إن الإنسان لظلوم كفار، لكن على المعنى المقابل في الآية الثانية إذا نظرنا إلى فضل الرب رب العالمين، والرب هو يعني الذي يربي خلقه تدرجا نحو الكمال، إذا نظرنا إلى فضل الله عز وجل فهو غفور رحيم، بمعنى أنه يغفر لنا تقصيرنا تمام في قضية يعني عدم يعني التفطن لعظيم نعم الله تعالى وبالتالي عدم الشكر، أو قد يشكر لكن ليس بما يوازي هذه النعم الظاهرة يعني وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وبالتالي الله عز وجل يقبل الشكر القليل، ولكن هذا الإنسان إذا جحد نعمة الله تعالى فهو ظلوم وكفار، لكنه غفور رحيم يعني يجبر هذا الخلل وهذا التقصير للعبد يستدرك مرة ينسى مرة يتفطن مرة، وهذا مجرى. لذلك جاءت الختمتين مختلفتين.
0: نعم. لماذا خص الله بعض العباد بأنه أنعم عليهم؟ من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هل هنالك أصناف من البشر؟ هل هنالك مثل الأنبياء؟ هل هنالك أصناف أنعم الله أو خصهم بنعمة محددة؟ أم أن البشر كلهم سواسية في موضوع النعمة؟
1: قطعا البشر ليسوا سواسية في موضوع النعمة، لكن فرق شاسع بين أنواع النعم، وقلنا قبل قليل قد تكون دينية وقد تكون دنيوية ظاهرة وباطنة، إيجاد إمداد هداية للسبيل الحق والرشاد، هذا في موضوع التقسيم كأنواع. لكن إذا أردنا أن نقول مراتب النعم وأصناف المنعم عليهم هذا موضوع آخر أدق.
0: نعم.
1: فلو يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبالتالي أصناف المنعم عليهم ومراتبهم أربعة: نبيين، صديقين، شهداء، وصالحين. الآن هل في أصناف غير منعم عليهم بعكس هذه المنظومة الرباعية؟ تمام. الذي يجحد رسالة الأنبياء والرسل هذا ليس منعم عليه. الذي يعني يعرف نعمة الله ثم ينكرها هذا ليس صديق. الذي ينسب النعم لنفسه كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي هذا ليس مع الصديقين بل مع الكذبة والفجرة. والذي يعني لا يحدث نفسه أن يكون صادقا في العطاء لله تعالى برد يعني هذا الجميل بأن يجود الإنسان حتى بنفسه في سبيل نصرة هذا الدين وهذا التوحيد، وهذه مرتبة الشهداء بلغوا في الصدق أن شكروا نعم الله تعالى فجادوا بدمائهم. ثم لا أقل حتى يكون الإنسان مع المنعم عليهم أن يكون مع الصالحين أو من الصالحين، وبالتالي غير الصالح هذا ليس منعم عليه، أو أنه أنعم عليه فجحد وبالتالي اختار يعني سبيل أهل الفساد عياذا بالله تعالى. إذا رحت أنا وياك سيدي يعني دكتورنا وجمهورنا أو عفوا يعني المشاهدين والسامعين الكرام، يعني سورة الفاتحة تؤسس لهذا المعنى.
0: صحيح.
1: الفاتحة يعني نسبت النعمة إلى الله تعالى بضمير الخطاب المباشر صراط الذين أنعمت
0: عليهم
1: فالمنعم هون يعني بصراحة الضمير الخطاب المباشر أعيدت ونسبت إلى الله. لكن من رحمة الله تعالى موضوع الغضب جاء مبنيا لما لم يسمى فاعله، فقال غير المغضوب عليهم وبالتالي هذا أدب قرآني، الله بيعلمنا كيف ننسب النعمة له، وينبغي أن ننسبها صريحة إلى الله تعالى كما نسبها إلى نفسه: صراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم هو الله. لكن تأدبا مع الله عز وجل لا يمكن أن ينسب الشر إلى الله تعالى تأدبا. وسيدنا إبراهيم أسس لهذا المعنى، قال الذي خلقني فهو يهدين، لكن في سياق المرض قال وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني أو إذا أمرضني الله فهو يشفين، بل قال وإذا مرضت يعني فهو يشفين، فنسب يعني المرض لنفسه والشفاء لربه،
0: لأن الخير من الله والشر من أنفسكم. نعم.
1: وعلى ضوء ذلك بهذه المفاهيم، الله عز وجل أمرنا أخي الكريم أن نتحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك تحدث.
0: أنا كنت بدي أسأل والله يا دكتور نبيل، كيف نتحدث؟ ما المقصود هنا نتحدث؟ يعني يطلع الواحد ويذكر ما أعطاه الله من نعم أمام الملأ، ولا الحديث في السلوك؟
1: جميل. الآن في قول الله تعالى في سورة الضحى وأما بنعمة ربك تحدث، هذا المخاطب وهذا المأمور يعني أن يحدث بنعمة الله تعالى فهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وبالتالي أعظم نعمة على رسول الله أن الله اختاره لأن يكون يعني سيد العالمين، ختمت به الرسالات: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهي نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة أنارت الوجود. وبالتالي النبي مأمور أن يحدث بنعمة الله تعالى عليه عقيدة، توحيدا، رحمة، وهلم جرى في سياق هذا المعنى اللي لا يمكن حصره. لكن العجيب أخي الدكتور أنه الله عز وجل يعني في سياق الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، بعد ذكر يتم النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح.
1: وفقر النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فكيف الله عز وجل يأمر أن يحدث بهذه النعم في سياق تذكير أنك كنت يتيما وكنت ضالا عن الحق أو عن التوحيد وكنت فقيرا فأغناك الله؟ في ذلك ملحظ بنظري يعني دقيق، إنه القضية اللي مقصودة في موضوع التحدث بالنعمة ليس التحدث من باب التفاخر والتعالي على الناس، بل المراد بالتحدث في النعم في باب استحضار ضعف الإنسان واستذكار حاله القديم من خلال الضلال مثلا أو من خلال الفقر أو عدم الفهم ولما جرى، ثم يستحضر بعد أنه يعني يتذكر ضعفه القديم يستذكر عطاء الله عز وجل له الجديد. وبالتالي التحدث بالنعمة ليس من باب التفاخر ولا من باب التعالي، وإنما من باب نسب الفضل إلى صاحبه وهو الله عز وجل.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني النمرود قلنا قبل قليل قال إنما أوتيته على علم عندي، لكن الله عز وجل يقول مذكر كل البشرية: وما بكم من نعمة فمن الله. فبالتالي موضوع التحدث بالنعمة في أحاديث.
0: نعم.
1: دقيق يعني إذا سمحت لي.
0: تفضل سيدي.
1: في حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحيانا بعدم يعني كثرة إظهار النعم، خصوصا الآن في زمن السوشيال ميديا وهذه الفضائيات اللي نعرض فيها طعامنا وشرابنا ولباسنا وشركاتنا.
0: صحيح.
1: وسياراتنا.
0: صحيح.
1: هذه المسائل قد تجلب على الإنسان العين وقد تجلب عليه الحسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها.
0: نعم.
1: فكل ذو نعمة محسود. القضية لما صار النشر من باب التفاخر عرض العضلات وأنه أنا معاي وفلان ما معاه وفلان بسوى وفلان لا يسوى، الآن هذا يستجلب نقمة الله تعالى ووقوع الشر عليه يعني من خلال يعني نظرة الحسد أو قضية يعني تمني زوال النعمة عنه بسبب أنه يظهرها تفاخرا.
0: نعم.
1: أما إظهار النعمة من باب شكر النعمة من باب نسب الفضل إلى الله عز وجل، هذا حدث به يعني بحول الله وقوته ولا حرج.
0: نعم. هل يمكن يعني أيضا أن نفهم حدث به التي أشرت إليها في سياق فعل العطاء؟ ما دام الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك أيها الإنسان فلا تبخل على من حولك بالعطاء.
1: نعم. الآن موضوع وأما بنعمة ربك فحدث، قضية إظهار النعمة وتأدية يعني حق هذه النعمة بشكرها، الله عز وجل وعدنا بالمزيد: لئن شكرتم
0: لأزيدنكم.
1: وبالتالي قضية العطاء

0: تستجلب المزيد مباشرة. وبالتالي الذي يريد أن يستجلب المزيد في قواعد تفهم في هذا السياق، ينبغي الإنسان أن يحرك لسانه دائما بشكر الله تعالى. وقلت قبل قليل أن الله عز وجل يحب المدح، وبالتالي لاحظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الآن النبي يقول قال فقد أدى شكر نعمة يومه ذاك، وكذا إذا قال هذا الدعاء في المساء. وبالتالي لا ينبغي الإنسان في باب أن الله أعطاك هذه الصحة وأعطاك هذه النعم أن تلهج بهذا اللسان بشكر الله تعالى وبذكره. ثم أمر آخر أنه على هذا الإنسان أن يتعلم أن الشكر يثبت هذه النعمة. الآن أنا إذا بدي أعطي ينبغي أن أحافظ على هذه النعمة أن تثبت أو أن تزيد. وبالتالي إذا شكر الإنسان نعم الله تعالى فإما أن تثبت هذه النعمة أو إما الله عز وجل يعني يعطيه من العطاء ما الله بعليم. وهو القائل لأن شكرتم لأزيدنكم.
1: وهل تزول النعمة؟
0: والله إن لم تشكر يعني تزول، وهذا ظاهر يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأم المؤمنين عائشة البتول الزهراء التقية النقية في قضية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حجرتها فنظر وإذا بناحية الحجرة يعني كسرة من خبز فأخذها النبي وقبلها ثم أكلها، ثم قال يعني يا عائشة يعني أحسني يعني شكر هذه النعم فإنها إذا فضت قل ما تعود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع كثرة خبز في ناحية الحجرة النبي يقبلها هذا إعلان شكر لله عز وجل فعلي، ثم يأكلها لا يجحد يعني سبحان الله عز وجل هذه النعمة على صغرها. لاحظ على كثير من يعني على قارعة الطريق أو سامحني للتعبير بجانب الحاويات يعني تجد يعني أكياس من الخبز سليمة لم تؤكل يعني نسيت. وبالتالي هذه النعم إذا فرت والله قل ما تعود. وبالتالي إذا أردنا قرار النعمة ينبغي أن تشكر تشكر هذه النعم، وإذا أردنا فرارها نسينا شكرها أو تنسينا شكرها.
1: كفروا بأنعم الله.
0: أين
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير فضيلة الأستاذ الدكتور النبيل الجداي أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر. شكرا جزيلا لك دكتورنا على هذه الإضافات الوافية وبارك الله فيك.
0: وبكم بارك. لو سمحت لي يعني البعض بيعتب علي بيقول أنت نائب المدير العام مدارس مانشستر الإنجليزية، طيب المدرسة الثانية أجيال فرسان القيم في حي الفلاح الزرقاء هذه نبثها من باب عدم عتب المدرسة الأخرى. الأمر الآخر سيدي لو سمحت لي بأقل من دقيقة حتى ما يعني أؤثر على مشاركة أخي الدكتور سامي.
1: تفضل يا سيدي.
0: الآن من أسماء الله الشكور.
1: نعم.
0: الآن لو استحضرنا قضية أنه من يذكر الله عز وجل في نفسه الله يذكره في نفسه، ومن يذكر الله في ملأ الله يذكره في ملأ خير منه، بل إن الله يباهي الملائكة بالذاكرين لأنه شكور. وهو النبي يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وبالتالي المؤمن عندما يجمع ما بين قضية الشكر على الخير والصبر على يعني على الابتلاء الآن يكتمل إيمانه يكتمل إيمانه. أختم يعني بالآية اللي أترك مجال التفسير فيها أخوي الدكتور سامي، قول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الله ممكن يعطي الدنيا لمن طلبها لكن لا يعطيه التوفيق كما أراد هو، فيعطيه الدنيا ويحجب عنه التوفيق. ثم الله يحذر من خاتمة قال ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لكن بالمقابل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله عز وجل يقول للطرفين كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك
1: وما كان
0: عطاء ربك محظورا. نسأل الله لنا ولك وللسامعين الكرام العطاء غير المحظور، ونسأل الله أن نؤدي شكر النعم وأن ينعم علينا برؤيته يوم القيامة.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: وبكم بارك.
1: الأستاذ الدكتور نبيل الجداي أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر وأجيال فرسان القيم، شكرا جزيلا لك. ورحب أيضا بضيفي العزيز أستاذنا الفاضل الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. يا مرحبا بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور حسين والإخوة المستمعين في بلدنا الحبيب الأردن.

0: طيب المبارك، يا أهلا وسهلا بكم في خدمتكم.
1: يا مرحبا بك، ونحن سعيدون بك دائما دكتور سامي. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا ارتبطت النعمة بالصراط يا دكتور؟ ولماذا نكررها في كل صلواتنا، نفتتح بها صلواتنا في اليوم 5 مرات وأكثر؟
0: الحمد لله رب العالمين. دكتور حسين، الله سبحانه وتعالى، الله المسبح بحمده المقدس له، الله الحي القيوم، إله واحد أحد، له الأسماء الحسنى، له المثل الأعلى، له الحكم، له الملك، له الخلق والأمر، له الحمد،
1: الحمد لله،
0: له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، الأول والآخر والظاهر والباطن، الخالق البارئ المصور، الملك الحق الصمد، الرحمن رب كل شيء، له كل شيء، خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، سريع الحساب، أسرع الحاسبين، أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، أحسن الخالقين، وضع للإنسان منهج. هذا المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للإنسان تكريما له، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا الإنسان المكرم لم يأذن الله عز وجل لمخلوق أن يضع له منهج ونهج، إنما جعل النهج والمنهج منه سبحانه وتعالى. لذلك لما خلق هذا الإنسان واختصه وميزه من بين الخلائق بأن اختصه وحده أن لا يكون عبدا إلا له هو والجان. وبالتالي لما عز وجل أمرنا بقراءة الفاتحة في الصلاة، وهي ركن عندنا في المذهب الشافعي، قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم في صلاة الفريضة وصلاة السنة، فلا تصح صلاة الفريضة ولا صلاة السنة إلا بقراءة الفاتحة. أما في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فما هو المستقيم أصلا؟ وما هو الصراط؟ وما هو اهدنا؟ لما نقول أنا وأنت مسلم واحد على الأرض، دكتورنا مسلم، وجود واحد مسلم على الأرض حماية للبشرية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فإذا اختفى وجود مسلم واحد على الأرض الله سبحانه وتعالى أذن بإقامة الساعة. فلما بيقول المسلم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، نسأل السائل في الصلاة، عندما تقول أنت يا دكتور حسين اهدنا، من تقصد بهدنا؟ رب العالمين يقول لك، أنت تقول اهدنا، طلبت مني وسعوتني أن أهدنا، النا هذه نون على مين تعود؟ المفعول به النا، لمن تريد الهداية أنت؟
1: نعم،
0: اهدنا هذه تعود تقريبا على 14 مخصص، فكأن القائل بقوله اهدنا، اهدنا هنا أنا أو أنت أو أي مسلم عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة، فهو نيابة عن الخلائق المكلفين بالإجماع من الجن والإنس في تلك اللحظة لقوله وأنا أول المسلمين. فأنت تقول اهدنا كأنك تسأل الله عز وجل الهدى للإنس والجن الموجودين الآن إلى يوم الدين، نفترض عددهم 100 مليار، فأنت تسأل الله الهدى للإنس والجن الموجودين الآن إلى يوم الدين، من قدر الله في علمه أن سيكون مهديا.
1: أنت تتحدث باسم هؤلاء كلهم؟
0: كلهم بلا استثناء. لذلك شوف الله الأكرم الذي قال اقرأ وربك الأكرم، لما تقول اهدنا أنت لا تعلم عدد الخلائق الذين دعوت لهم من الإنس والجن.
1: طبعا.
0: وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر غيب، بمعنى الحديث، قيد الله له ملكا وقال له بمثل. فمجرد أن تقول اهدنا وأنت تقصد جميع الخلائق من الجن والإنس من الآن إلى يوم الدين، تسأل الله لهم الهدى، إما إن كان من غير المسلمين فالهدى للإسلام، وإما إن كان من المسلمين فزيادة في الهدى، فقيد الله لك ملكا عن كل من دعوت له، لأن الله يعلم عز وجل عدد المدعو لهم. فلو نفترض أنهم 100 مليار، نفترض 100 مليار، قيد الله لك 100 مليار يدعو لك بمثل.
1: يا سلام،
0: هذا الله الأكرم. نعم يا سلام يا شيخ. لذلك لما جعل قراءة الفاتحة في كل صلاة،
1: يعني
0: كأنك أنت تدعو لنفسك كأنك تدعو لنفسك.
1: يعني هذا العداد يعني لا يمكن لبشر أن يتصوره.
0: لذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
1: أحسنت.
0: هذه الزنا الأولى. أما الزنا الثاني المستوى الثاني أن تسأل الله الهدى لمن كان حيا من الإنس والجن من قدر الله في علم أنه المدين. ثم تنزل في المرتبة الثالثة الهدى للإنسان. ثم تنزل في الهدى في المرتبة الرابعة على سمثال للعرب. ثم تنزل في المرتبة الخامسة لأهل مدينة بلاد الشام. ثم في السادسة لأهل الأردن. ثم في السابعة لأهل مدينة الزرقاء مثلا. ثم في الثامنة لعشيرتك وأهلك. ثم في التاسعة للمقربين منك. ثم في العاشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده وقدمه التي يبطش بها. فكأنك تسأل الله سبحانه وتعالى في الختام الهدى للآلات، هدى لآلة البصر فلا تنظر إلا لما يحب الله، وتسأل الهدى لآية النظر آلة الاستماع فلا تسمع إلا ما يحب الله، وتسأل الله الهدى لآية اليد فلا تبطش ولا تتقرب على معصية الله، وتسأل الله الهدى لآلة القدم الممشاة فكأنك لا تتحرك إلا بطاعة الله، وكل هذه مصب إلى القلب فكأنك تسأل الله أن يهدي قلبك. هذه مراتب الهدى. ذلك مباشرة قال اهدنا الصراط. الصراط ما هو؟ ماذا يختلف عن الطريق؟ الصراط هو الطريق الذي لا يوصل دائما إلا إلى الحق، لكن الطريق قد يوصل إلى الحق وإلى الباطل. وميز الصراط أيضا أنه مستخدم وأنه يتسع للجميع لا ضيق فيه. وأيضا في الصراط، هذا الصراط المستقيم. لماذا قال المستقيم؟ ما هو المستقيم؟ المستقيم القرآن العظيم الحكيم المجيد يقوم على دلالات المستقيم المنطقية. المستقيم تعاريفه لأهل الرياضيات وأهل العلم، كل من يستمع، كل من يستمع الآن للبرنامج هو دارس على الأقل الرياضيات في المستوى السادس أو السابع أو الثامن أو الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي. ما هو المستقيم؟ المستقيم يا دكتور حسين له تعاريف، بدايته غير محددة ونهايته غير محددة وطوله غير محدد وعدد نقاطه غير محدد وعدد نقاط منتصفه غير محدد وعدد القطع المستقيمة غير محدد وعدد النقاط في كل قطعة مستقيمة غير محدد، ولو سار الإنسان عليه بسرعة الضوء ما وصل. فكان المستقيم في 10 معادلات لا نهائية لا يعلمها إلا الله. فكأنك تقول في صلاتك أنا والخلائق أجمعين عاجزين عن تحديد المستقيم الذي نريد، فكلنا حاجة وأنا أول الناس حاجة إليك أن تعرف لي الصراط المستقيم فأسير عليه ثم توفقني إليه. لذلك قال صراط الذين أنعمت عليهم ثم جاء بالبدل، جاء الصراط المستقيم ثم جاء بالبدلي المحدد اللي هو المستقيم، قال صراط الذين أنعمت عليهم. قال أنعمت فعل ماضي، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلينظر كل رجل في الأرض إلى نفسه، النبيين انتهى، الصديقين قائم، الصالحين قائم، الشهداء قائم. فالله سبحانه وتعالى ذكر صفات أهل الصراط المستقيم ولم يذكر أسماءهم، فكأن الله فتح لك الباب وفتح لي باب وفتح لكل مسلم أن يتقرب، ولكل إنسان أن يتقرب إليه بالصراط المستقيم الذي بينه الله، من صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما خاطب الله الإنسان ماذا قال في هذا الموضوع؟ قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طيب، ولكن البر المشرق والمغرب، لماذا المشرق والمغرب؟ لأن في دين الله دين الإسلام النصارى كانوا يتوجهون إلى المشرق، واليهود يتوجهون إلى بيت المقدس والمسلمين إلى مكة. فأنتم المكلفين أسياد الأرض، أسياد الأرض هم النصارى والمسلمين واليهود في البداية بغض النظر عن أحوالنا الحالية الآن. لأنه لا يكون قيادة في الأرض إلا لأهل الكتاب في زمان أو في مكان. فهؤلاء الثلاث اللي هم اليهود والنصارى والمسلمين الذين هم واحد بدأس اليهودية للإسلام، قال لهم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أعطانا المستقيم. شو المستقيم؟ ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه، على علاقات اجتماعية، على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم جاء بالعبادات وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم بالمعاملات والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم بالصبر قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون، هذا هو المستقبل المعرف.

0: الذي نقرأ بالفاتحة.
1: نعم. يعني سؤالي فيما يتعلق بالنعمة، وقد سألت للدكتور نبيل من قبل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله سبحانه وتعالى نسب الدين هنا لنا، اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم الذي يتعلق بكم، لكنه أبقى نسبة النعمة له تعالى فقط. ثم وصف الدين بالإكمال والنعمة بالإتمام.
0: نعم. أين جاءت هذه الآية؟ قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله اليوم. ماذا اليوم؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم. لماذا أكمل؟ لماذا قال أكمل الدين؟ هو دين الله، إن دين عند الله الإسلام، فهو دين الله. ولكن الله لما نسبنا إلى هذا الدين رفع قيمة لنا نحن، قال اليوم أكملت لكم دينكم، هو دين الله. فكأن الله لما نسب الدين إلينا وهو دين أصل إليه رفع من قيمة المنسوب إليه، فرفع قيمتنا بنسبنا إلى هذا الدين، فجعلنا نحن منتمين إلى هذا الدين اللي هو دين الله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دين فلا يقبل منه. فلما قال اليوم أكملت لكم دينكم، أي نسبنا ورفع قيمتنا بإكمال هذا الدين الذي هو دين الله، فنسبنا الله إليه في الإكمال. وأما بالتمام وأتممت عليكم نعمتي، فلما الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأقام الإسلام الصحيح الناضج الواضح فيه وفي أصحابه صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما معنى رحماء بينهم؟ ما معنى أشداء على الكفار؟ هذا ديننا. كيف؟ ما معنى رحماء بينهم؟ هل أنت إذا كنت رحيما بين أولادك تسمى رحيم؟ هل أنت إذا كنت كريم على أولادك تسمى كريم؟ الرحيم من رحم غير المقربين، والكريم من أكرم غير المحتاجين من أهلي وبيتي. لذلك ما هي صفات أهل الإسلام الأساسية الأولى؟ أنهم رحماء بين الكفار إذا عاشوا بينهم. لما كنت في أوروبا، في أمريكا، في النمسا، في السويد، في الأردن، فإذا كنت بين الكافرين ترحمهم بدعوتهم إلى الإسلام. وأشداء، رحماء بينهم أشداء، متى تكون شديد؟ في حال الحرب معهم، تكون شديد عليهم لإدخالهم في رحمة الله، في الرحمة، وليس لقتلهم.
1: نعم،
0: هذا معنى ديننا نحن الإسلام.
1: صحيح. في أسماء الله تعالى دكتور سامي،
0: بالضبط،
1: في القرآن الكريم أسماء تصب في معادلة يعني المنعم، لكن المنعم لم يرد من أسماء الله تعالى، ورد الوهاب، ورد الرزاق، ورد الكريم، ورد المنان.
0: نعم، شوف، هو لم يرد في أسماء الله حسنى المنعم، ولكن الله عز وجل ذكر التاء، قال في أنعمت.
1: نعم.
0: أنعمت، فهذه التاء عند أهل اللسان العربي هذا الضمير الذي يعود على الله سبحانه وتعالى، من الذي أنعم؟ التاء هذه تعود على كل أسماء الله الحسنى.
1: صحيح.
0: فكأن الإنعام بالذات، الإنعام بالذات مختص بجميع أسماء الله الحسنى. فالرحمن له الإنعام في باب الرحمة، والقوي له الإنعام في باب القوة، والجبار له الإنعام في باب الجبروت. لذلك كل حياة الإنسان قائمة على حرف التاء هذا اللي هو الضمير، قال صراط الذين أنعمت.
1: نعم.
0: فكل أسماء الله الحسنى فيها اسم المنعم متضمن، لأنها اتصلت. أنت لما تقرأ الفاتحة ماذا تقول؟ الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، أثنيت على الله باسم الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، من الحمد لله رب العالمين، أو بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، الله رب العالمين، مالك يوم الدين، من مالك يوم الدين؟
1: الله،
0: الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله رب العالمين، هو مالك يوم الدين. فلما كان الله هو مالك يوم الدين توجهنا إليه بقولنا إياك، فهذه الكاف في إياك تعود على من؟ الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا يا صاحب هذه الأسماء السابقة. تذهبنا إلى ماذا؟ إلى أنعمت. لذلك لاحظ أنعمت يا دكتور جاءت بالفعل الماضي أنعمت، أما الموضوع عليهم والضالين فجاءت بالأسماء. المغضوب من المغضوب؟

0: لماذا جاءت بالماضي؟
1: هل لماذا جاءت الماضي؟
0: مع أنها تفيد السيرورة أيضا، الله ينعم علينا.
1: تفيد، نعم صحيح تفيد، ولكنك عندما تقول صراط الذين أنعمت تقر أنت وتشهد، نحن نؤمن بالغيب أليس كذلك؟
0: نعم.
1: فأنت تقر وتشهد وتقر أن الله قد أنعم على غيرك وسواك فيما مضى، فأنت كقول لك طمع بالله عز وجل الذي تقر له بالإنعام كما أنعم على غيرك أنه ينعم عليك، فكما أنك تشهد له بالإنعام على من سبق فكلك رجاء أن ينعم الله عليك بما هو فيه لأنه المستقبل. لذلك قال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقسمت هذه السورة وهذه الآية الناس إلى ثلاث أصناف.
0: نعم.
1: الذين أنعم الله عليهم في الماضي كالأنبياء والصديقين والشهداء الصالحين، ثم المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم لقضيتهم الذين وقع عليهم الذين غضب عليهم والعياذ بالله، لذلك أصعب شيء أن يكون إنسان مغضوب عليه لأن الغضب وقع عليه من الضال من الله، أما الضال فهو فعل النفس. فاجتمعت في البشرية صنفين ثلاث أصناف، الصنف الأول الذين أنعم الله عليهم، نسأل الله أن ينعم علينا، ثم الصنف الثاني المغضوب عليهم والضالين، ثم الصنف الثالث أسأل الله أن نكون وإياكم وأهل بلدنا الحبيب، الصنف الثالث هم الذين أنعم الله عليهم بأن أعطاهم صفات ومعارف للذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم التزموا بمغايرة صفات المغضوب عليهم والضالين.
0: نعم.
1: لذلك لا يكفي للإنسان أن يكون صالحا في حق نفسه، إنما أن يكون صالحا داعيا إلى الإصلاح.
0: نعم. السؤال يا دكتور اليوم، لأي إنسان يعني بده الله سبحانه وتعالى يرضى عليه، بده الله سبحانه وتعالى يمد له في رزقه ويستر ويلطب به، كيف يتعامل مع هذه النعمة؟ شو الطريق الأفضل إنه الإنسان كيف يذكر النعمة، كيف يشكر النعمة؟ هل مجرد أن يقول الحمد لله شكر لله؟
1: نعم، الشكر والحمد نسبي يا دكتور.
0: نعم.
1: الناجح في الثانوية العامة، الناجح في الثانوية العامة عندما يعود إلى بيته ويقول نجحت فهو ماخذ معدل من 50 إلى 100، فكل مسلم في الأصل مؤمن، كل مسلم هو شاكر لله ابتداء لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذلك هذه المراتب متعددة كالولاية، الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، كل مسلم هو ولي من أولياء الله ولكن بنسبية. فشكر الله عز وجل كما قال الله اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا بطاعة الله عز وجل تشكروه، وقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم
0: لأزيدنكم.
1: فشكر النعم الله سبحانه، أولا الإقرار لله عز وجل بالإنعام، اثنين إفراده سبحانه وتعالى بأنه لا ينعم إلا هو، ثلاثة صرف هذه الطاعة في مرضاة الله عز وجل، رابعا محاولة عدم صرف ما أنعم الله عليه في المعصية.
0: نعم.
1: لذلك لما مدح إبراهيم قال شاكرا لأنعمه، لكن لا نطلب أخي الكريم في مثل هذا الزمان حقيقة يجب أن نخطب الناس على ما تحتمل، لا نطلب من الناس المثالية المطلقة.
0: طب شو نطلب منهم يا دكتور؟ أو شو نطلب؟ إحنا شو نطلب من أنفسنا يعني؟
1: أن نحاول أن يتطلبوا، نحاول نقول له صلي يا شيخ، صوم يا شيخ، لا تكذب يا شيخ، لا تفعل كذا، نبين لهم الطاعات، نعرفهم على الله حتى يحبوه. فإذا أحبت الناس الله عز وجل تقربوا إليه بالطاعة. هذا الزمان زمان صعب يا دكتور على الناس، لا نطلب من الناس
0: صحيح صحيح لا نطلب، الإنسان مش مثال، الإنسان يخطئ والإنسان
1: نعم.
0: لكنه في يعني في إطار النعمة يعني استذكار النعمة التدقيق فيها، يعني اللطيف اللي ذكرته في قوله اهدنا وهو دعاء لمليارات الإنسان، هذه يعني تثير في النفس الإنسانية، تحفز النفس الإنسانية إلى مزيد من الطاعات. أنا توقفت أيضا عند قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: في هذه الآية بالذات يا دكتور، هذه الآية بالذات بيقول الله عز وجل قبل هذه الآية، ترى أكثر الناس بيقضوها على غير معناها التي وضعت فيه له.
0: نعم.
1: لاحظ الله سبحانه وتعالى بيقول ألم ترى إلى الذين بدأ، استغفر الله العظيم، بيقول الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمتها نعمة أنعمها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة.

0: أنعمها على قوم
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم.
0: حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: نعم.
0: أي النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان نعمتين، هناك نعمة الإيجاد والخلق والأشياء المتكررة من الرزق وما شابه، وهذه نعمة. أما النعمة الأساس التي أنعم الله بها علينا نحن، فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن عرفنا إلى الدين، ثم أنعمنا علينا بأن هدانا إليه ووفقنا. فهذه النعمة، لذلك لاحظ القرآن ماذا يقول الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.

0: مضبوطة. لماذا؟ صحيح. لأن الله يقول هذا الإنسان الظلوم الكفار الذي لم يلتزم لأوامر الله ولم يتقرب إلى الله عز وجل أو لم يحاول فهو ظلوم لنفسه كفار لنعمة الله، فجاءت التاء مفتوحة أي معرضة للزوال. نعم. أما في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، جاءت التاء مربوطة كأن الذي أنعم الله عليه بالتوحيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله وقبل الهدى فهذه النعمة لا تزول على الإطلاق فاستمرت فجاءت التاء مغلقة. لذلك هذه النعم التي نعيش بها نحن، الله سبحانه وتعالى يقول لم يكن الله مغيرا نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا الإنسان لم يشكر هذه النعمة، أولا نعمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو في خطر. ثم لم يشكر الله على النعم التي أعطاه من نعمة الخلق والإيجاد والرزق والصحة وما شابه، فهو معرض لزوال هذه النعمة. لكن مرة أخرى برجع بكرر دكتور حسين وللجميع، يجب أن لا نحمل الناس في هذا الزمان فوق طاقتهم. يجب أن نبين للناس ونحكي للناس كيف يتقربوا إلى الله، كيف يحبوا الله، كيف يقبلوا على الله، ولا نطلق الأحكام على الناس جزافا. الناس تعيش في ضغط كبير في العالم كله، ليس في بلادنا فقط. ولذلك نرحم على الناس، نحن أمة الرحمة، أمة الرحمن الرحيم.
1: حسنت، بارك الله فيك، فعلا والله إنك صادق. والله إحنا نحمل أحيانا أنفسنا ونحمل الناس أكثر مما يحتملون،
0: ونفترض
1: نعم فوق طاقاتهم صحيح.
0: نعم.
1: لكن إحنا يعني في هذه الحلقة نحاول يعني أن نبصر أنفسنا وإخواننا المستمعين في هذه النعم الكبيرة التي يعني أنعم الله علينا في وقت يشعر فيه الناس باليأس والإحباط، ويشعروا أنه يعني ما عندهم إشي خير، ما في نعمة منهم. بدنا نقول لهم إحنا رغم هذه المصائب ورغم هذه الأحوال الصعبة التي يعيشها الإنسان هنالك نعم.
0: الأحوال الصعبة التي نعيش،
1: نعم.
0: الأحوال الصعبة، نقص في المال، نقص في الصحة،
1: صحيح.
0: مريض لا قدر الله، هذه تسمى أحوال. يا شيخ الفقير ينتهي فقره بموته، والمريض ينتهي مرضه بموته، والمصاب لا قدر الله بالسرطان ينتهي سرطانه بموته. القضية إذا كانت الإصابة بالدين، لأنه لا تنتهي بالموت،
1: لا تنتهي بالموت. نعم.
0: الذي لا ينتهي بالموت هو المشكلة يا دكتور حسين. أما الذي الحال الذي ينتهي بموت صاحبه، هذه يعني وإن كانت مشكلة حقيقية، لكن معظم ما نعانيه نحن في مجتمعاتنا في العالم كله أننا نعاني ما ينتهي بالموت ولا نهتم لما لا ينتهي بالموت.
1: اللهم اجبر مصابنا يا دكتور في هذه الدنيا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، وجزاك الله كل خير دكتور سامي. دائما يعني تعيد إلينا الاعتبار بالمعادلات التي ننساها. والله شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. انتهى وقت هذه الحلقة، فينا تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداي، أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر وأجيال فرسان القيم، وفضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور وأحلام.

من شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار وجسر بين الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

لمن المضارب في ظلال الوادي ري الرحاب تغص بالوراد. الله أكبر تلك أمة يعرب نفرت من الأغوار والأمجاد. طوت المراحل والأسنة شرع والبيض مثلمة من الأغماد. طوت المراحل والأسنة شرع والبيض متلعة من الأغماد. ومشت تدك البغي مشية واثق بالله والتاريخ والأجداد.

ومشت تدك البغي مشية واثق بالله والتاريخ والأجداد. لبيك يا أرض الجزيرة واسمعي ما شئت من شدوي ومن إنشادي، لك في دمي حق الوفاء وإنه باق.

باقٍ على الحدثان والآباد. أنا لا أفرق بين أهلك، إنهم أهلي وأنت بلادهم وبلادي. ولقد برئت إليك من وطنية ليست تجاوز موطن الميلاد، فلكل ربع من ربوعك حرمة وهوى تغلغل في صميم فؤادي. كم ضجعة بالقاع في غلس الدجى بين الرمال العفر وهي وسادي. إذ أدركتها معنى الكرى وسكينة الأرواح في الأجساد، ونهضت مطلعا بما جشمتني وحملت فيك سخائم الأضداد. ووقفت بين يديك أطرق خاشعا وكأنك المحراب للعباد.

ولا شد ما انطوت العصور وما انطوت للعيش فيك بشاشة الأعياد. آمنت بالهمم التي أحييتها فمضت تزلزل شامخ الأطواد وتخطفت شم الحصون، وإنها كانت تعد مرابض الآساد، ولقد خلطت سوادهم ببياضهم يوم الوغى وبياضهم بسوادي. وشهدت بأس بنيك يوم تشمروا متلببين لغارة وطرادي، فعلمت كيف يثور من طلب العلا، ورأيت كيف عزائم الأمجاد. فجريحهم كقتيلهم وأسيرهم نهب يراوحه الردى ويغادي، وهم الأبات فما تلين قناتهم تحت السيوف ولا الحمام العادي. شهداء مجدك في ثراك يضمهم والهان ضم حفيظة ووداديِ، سهرت عليك جراحهم كعيونهم بالأمس غير ملمة برقادي، ولكل نافذ طعنة نفثت دما منهم لسان دم بذكرك شادي. عرب تطوع كهلهم وغلامهم للموت غير مسخر بقيادي، وثبت بهم في نقع كل كريهة همم الغزاة وعفة الزهاد. ومن اشترى استقلاله بدمائه لم يستنم لأذى ولا استعبادي.

الملك فيك وفي بنيك، وإنه حق من الآباء للأحفاد، وأمانة التاريخ في أعناقهم من عهد بابل يوم نهضة عاد، ومن الأشاوس من بني قحطان أو عدنان، من متحضر أو بادي، فإذا بروا للمجد فهو سبيلهم يمشون فيه على هدى وسداد. تعس العداد فما استكان لبطشهم حر، وإن هو ناء بالأصفاد، ظلموا وما علموا بأن وراءهم شعبا وأن الله بالمرصاد.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل،
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: هنا في مركى الأمير حيث لا تروى الحكاية كما ترى، وإنما تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى.
3: في المركى ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركى هو الفاصل الخفي.
2: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. في رغدان لا تحرك القطع عبثا، كل نقلة فكرة وكل فكرة وعد. الشطرنج هنا ليس لهوا في قصر، بل مرآة تجلو عقل ملك يرى في الرقعة تدريبا على تدبير الدولة. بيدق يضحي ورخ يؤمن، وفيلان يحرسان جناحي القرار، وشاه لا يسلم إلا بيقظة الجميع.
2: هذا يوم الشطرنج في قصرك يا مولاي.
3: الشطرنج رياضة العقل يا شيخ حمزة.
2: ومن أبرع منك في هذه الرياضة؟
3: لنرى ما سيفعل محمد فال الشنقيطي مع إبراهيم هاشم.
4: هذه النتيجة مشهودة للتاريخ يا سيدي، فأنت ترى وتراقب. وهذا الشيخ حمزة، وهذا عبد المنعم بيك الرفاعي، والشيخ نديم الملاح.
3: الحرب قائمة بيني وبين زها في لعب شطر، فانظر أيها الرجل. أجز يا شيخ محمد فال.
5: ترى أفانين في نقل وفي لعب، بين الحجارة لا هي بها الحيل.
3: جيد يا شيخ، لكن موضع الحجارة في البيت أثقل. فما هو قول زها بيك الحمود؟ يقول إنه لا يغلب. لنرى.

0: تتهيأ الرقعة كما لو أنها مجلس مصغر للبلاد، وجوه تشهد وعقول تتجاور وخشب يتكلم بلسان واحد. يقول الملك: الشطرنج رياضة العقل. فيجيب الشعر من حوله: والعقل إذا تمرن أحسن الحكم.
1: هيا أرني ماذا ستفعل الآن.
2: وهذه
3: القلعة.
4: نعم، ستكون مشهودة. أكمل وسنرى، ولا نريد أن يغيب الشعر.
1: إنه يستدرج المشجعين يا مولاي.
4: جمع اللعب لدينا نخبة فوق الحشية،
5: والشطرنج حامل، هزم الشيخ عشية.
0: يا لها من هزمات حطمت فيها الضحية.
5: حمل الباشا عليه بخيول خشبية،
4: وبفيلين كذا والرخ يا كبرى البلية.
5: فإذا البيذق فرز ممتط أعلى مطية.
4: لغة الترك تشكي عندنا عن حسن نية.

0: بين نقرة قطعة وخفقة بيت تدار معركة بلا ضجيج. وحين يعلن المجلس فوز أحدهم فإنما يعلن انتصار الإنصاف. خصومة تليق بالعقل ومصافحة تليق بالملوك.
1: لقد غلبتك، اعترف اعترف.
2: ها قد فاز هاشم باشا، فماذا نقول يا شيخ محمد؟ هل تقر بالفوز؟
3: لولا الشهود يا مولاي لما أقررت بذلك.

الباب يفتح دورة ثانية. الرقعة تشتهي خصمين جديدين. لا شيء يتكرر في لعبة يحرسها التنويع. الوجوه تتبدل والقانون واحد، والحيلة لا تفلح إلا إذا سبقتها بصيرة.

0: يا مولاي، هذا سعيد بيك حيدر وعلي روحي أفندي، حضرا لزيارتك.
1: أهلا وسهلا. لقد انتهينا من الشطرنج، فليلعبا هما ولنرى كيف ستكون المعركة.
2: السلام عليكم يا سيدي.
3: السلام عليكم سيدي الأمير.
1: وعليكما السلام. اجلسا على الطاولة مباشرة ولتبدأ اللعبة.
4: أسامة الذي في الغاب ليس سبعا من خشب، بل يقظة عينين ووثبة توقيت. احذر حين يسهو الزمن لحظة، فالخطأ في الشطرنج عمر من الندم.
1: يا علي يا ابن روحي، إن في الغاب أسامة، انظر العينين منه وتأمل في القسامة. رابض ينظر شزرا لا ترى فيه سآمة، حاذر الوثبة منه إن فيه لرسامة.
3: إنك اليوم لاعب وشاعر، وقبل هذا حاكم عظيم.

0: هنا يخلع الشعر برنس الطرب ويلبس درع التعليم. أحكم الحملة بالرخ ليست جملة في الرقعة وحسب، إنها درس في الإدارة. القوة المنظمة قبل الاندفاع، واجعل الفيلين درءاً. حكمة جناحين يحميان مركز الدولة. قدم البيدق بيتاً، إشارة تضحية محسوبة. صغار القطع جسور الكبار.
1: فرجك المنكود فانظر، بقئ الفرج مقاما. أحل للشاه محلاً فيه للشاه كرامة. أحكم الحملة بالرخ، تقدم بصرامة. واجعل الفيلين درءاً، سمي شاه الخصم هامة. قدم البيدق بيتاً فهو في الرقعة شامة. واحفظ الأفراس جنباً وبها تقضي الغرامة. فسعيد ذو ابتكار بالحجى كان اعتصامة. رقعة الشطرنج ملك لسعيد ودعامة. وإذا ما قال كشكش حان للخصم التطامة. حيدر كامل الأخلاق في غير ندامة. فالتمس خصما سواه يحسب الشطرنج دامة.

0: كان المؤسس يلعب كما يحكم، خطوة تسبق خطوة، وصمت يمهد للكلمة. في الشطرنج يتقدم المنتصر بفهم لا بعنف، وفي الملك يحيى القرار إذا حرسته أخلاق اللعب، عدل القانون وكرامة الخصم ونبل الفوز. هكذا تصير الرقعة مدرسة وتغدو اللعبة من جدارة الملوك.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين 28 من محرم لعام 1448 للهجرة، الموافق 13 من تموز لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال أهل العلم في تفسير هذه الآية الكريمة أن ناسا قد أصابوا ذنوبا عظاما في الجاهلية من نحو القتل والزنا والكبائر، فأشفقوا ألا يتاب عليهم، فأنزل الله هذه الآية يدعوهم إلى التوبة والإسلام، وأطمع لهم القبول منهم والتجاوز عما كان منهم. فالله تعالى فتح لعباده أبواب الرجاء في عفوه ومغفرته، وأمرهم أن يلجأوا إلى ساحات كرمه وجوده، طالبين تكفير السيئات وستر العورات وقبول توبتهم. لا يطردهم من رحمة الله طارد، ولا يوصد بينهم وبين الله باب. الإخوة المستمعون، يروى أن علي رضي الله عنه قال لأهل العراق: إنكم تقولون إن أرجى آية في كتاب الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قالوا: إنا نقول ذلك. قال: ولكن أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار. الأحبة المستمعون، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: قم يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، يا رب وما بعث النار؟ قال: فيقول: من كل 1999. قال: فحينئذ يشيب المولود، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، فيقولون: وأينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 999 من يأجوج ومأجوج، ومنكم واحد. فقال الناس: الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبر الناس. فنسأله تعالى أن نكون من أهل الفردوس نحن ووالدينا والمسلمين أجمعين، وفي هذا القدر كفاية، ونسأله تعالى لنا ولكم الهداية.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: لما بكون بينكم في ميادين الشرف والبطولة، بتشدوا من عزيمتي وبترفعوا معنوياتي، وبكون متأكد إنه الأردن والأردنيين كلهم بخير. أنتوا الأبطال، رمز الوفاء والإخلاص، وأنا بفتخر فيكم مثل كل أردني وأردنية، وبدي إياكم تضلوا دائما هيك. وبوجودكم نشامى جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية، الأردن راح يضل دائما بأمان. الظروف بالمنطقة ما راح تأثر علينا، وانتو واقفين بالمرصاد لكل من يحاول العبث
3: بأمن الأردن
2: ومعكم ومن خلالكم مستمرين بالوقوف مع شقائنا، وبنتأكد دائما إنه مصلحة الأردن فوق كل الاعتبارات، لأنه الأردن القوي هو القادر على مساندة الأشقاء.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

تمام الرابعة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار تقرأها آيات الجدي ويوسف شبول، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. العيساوي يرعى افتتاح المؤتمر الطبي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والألماني التطورات الإقليمية في المنطقة. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المنطقة.

0: المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل، والبداية مع الزميلة آيات.
1: أهلا بكم. رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي افتتاح المؤتمر الطبي السنوي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان في المملكة، الذي نظمته جمعية بيت الحكمة لدعم مرضى السرطان والأسر العفيفة، بحضور شخصيات رسمية ونيابية وأكاديمية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي. وأكدت رئيسة اللجنة العليا للمؤتمر فايزة الزعبي أن المؤتمر يحمل رسالة إنسانية ووطنية تهدف إلى تعزيز الأمل لدى مرضى السرطان وترسيخ ثقافة الدعم المجتمعي لهم، مشيرة إلى استضافة محافظة إربد لهذا الحدث تعكس مكانتها العلمية والطبية وتجمع نخبة من الأطباء والباحثين والأكاديميين لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة لمرضى السرطان.
0: نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الذي وافق مجلس النواب بالأغلبية على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية لمناقشته، ويهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. كما يحدد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.
1: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكداً أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.
0: تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، وأكد الوزيران إدانتهما لاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية وكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. كما بحث الصفدي وسمو الأمير فيصل التطورات في المنطقة، في مقدمتها الجهود المستهدفة لاستعادة الأمن وخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: كما تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية ألمانيا الدكتور يوهان دافيد فاديفول، وبحث الوزيران خلال الاتصال التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد واستعادة التهدئة في المنطقة. وشدد الوزيران على ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واعتماد الحوار سبيلاً للتوصل إلى حل شامل يعالج كل أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين. وشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكد فاديفول إدانة ألمانيا الاعتداءات الإيرانية على الأردن وتضامنها المطلق مع المملكة. وأكد الوزيران عمق علاقات الشراكة بين البلدين الصديقين والحرص المشترك على الاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات. وشدد الصفدي على تثمين الأردن لعلاقات الصداقة الراسخة مع ألمانيا ودعم ألمانيا لعملية التنمية الاقتصادية.
0: وفي الشأن المحلي، أعلنت وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في بيان مشترك اليوم أن نتائج الفحوصات المخبرية أظهرت أن جرثومة السالمونيلا هي المسبب لحالات التسمم الغذائي التي سجلت أخيرا في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء. وأكدت وزارة الصحة أن نتائج الفحوصات المخبرية وأعمال التقصي الوبائي حددت جرثومة السالمونيلا بوصفها المسبب لحالات التسمم، مبينة أنها باشرت بالتعاون مع الغذاء والدواء فور الإبلاغ عن الحالات بإجراءات التقصي الوبائي وتحديد الوجبة الغذائية المشتركة بين المصابين وإجراء الكشف الميداني وسحب العينات اللازمة من الأغذية والعاملين في المطعم الذي تسبب بحالات التسمم، وصولا إلى تحديد مصدر التسمم، فيما تواصل الغذاء والدواء استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحق المطعم وفق الأصول. من جهتها، بيّنت الغذاء والدواء أن أحد عمال المطعم الوافدين الذين التحقوا بالعمل أخيرا تبين أنه مصاب بجرثومة السالمونيلا ولا يحمل شهادة صحية.
1: أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة النسخة الرسمية للويب من منبر الخدمات الحكومية الموحدة السند عبر الرابط الإلكتروني المباشر بشراكة مع شركة أوبتيمايزا المتخصصة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتيح نسخة الويب من تطبيق السند الحكومي وصولاً مرناً وسلساً لجميع الخدمات الإجرائية للمواطنين من مختلف الأجهزة الذكية المحمولة، أجهزة الحواسيب المحمولة واللوحية والمكتبية، دون التقيد بنوع أو سعة نظام تشغيل الهواتف الذكية.
0: أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع المؤسسات العامة للضمان الاجتماعي حملة توعوية مشتركة ضمن سلسلة حملات اعرف لتحمي حالك، وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول مخاطر انتهال الهوية الرقمية وتعزيز قدرتهم على التمييز بين الصفحات الرسمية والصفحات الوهمية التي تنتحل هوية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وتأتي الحملة في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين للحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل أسماء وشعارات المؤسسة الرسمية، كما تركز الحملة على تعريف الجمهور بالصفحات الرسمية المعتمدة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. مستمعينا الكرام، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر. مستمعين الكرام، نستكمل وإياكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
2: أهلا بكم من جديد، ونصل وإياكم إلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ ترتفع يوم غد درجات الحرارة بشكل طفيف ليسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الضباط شعبة التجنيد. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بجامعة مؤتة الجناح العسكري لعام 2026 اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9 من تموز 2026 ولغاية يوم الخميس الموافق 30 من تموز 2026 عبر الموقع الإلكتروني لطلبات تجنيد الضباط من خلال الرابط tajneed.jav.mil.jo. لمزيد من المعلومات متابعة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من خلال الرابط www.jav.mil.jo أو الصحف المحلية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 13 من تموز. في مثل هذا اليوم 13 من تموز عام 1920، وقبل 11 يوما من معركة ميسلون، وقف وزير الحربية في الحكومة الفيصلية يوسف العظمى في المؤتمر السوري العام في دمشق وألقى بيانا باسم الحكومة يقول فيه: أيها السادة، نرى من الواجب أن نعرض عليكم خلاصة الأحوال الحاضرة في هذه المرحلة الدقيقة الحرجة. تعلمون أن خطة الوزارة تلك التي كانت ولم تزل أساس حركتنا، وتذكرون أننا قلنا في بيان هذه الخطة التي نالت الاستحسان في مؤتمركم الموقر أننا نحافظ على صلة الصداقة مع جميع الحلفاء ولا سيما دولتي إنجلترا وفرنسا، وتعلمون أننا نحافظ على هذه الأمة. ويأتي في البيان الحكومي الذي صدر في مثل هذا اليوم فيقول: إن الجنرال غورو أراد بتحشيداته العسكرية أن يمنع ويعرقل سفر جلالة الملك لأسباب لا نعلمها، وقد أظهر لموفدنا بعض الشروط التي قال أنه يريد أن يطلبها، ولكننا لم نطلع بعد على نصه الرسمي، ولا يمكن أن ننظر إلى هذه الشروط بصورة رسمية. وتحدث وزير الحربية يوسف العظمى حول تلك الظروف الصعبة، وأكد على استعداد سوريا للتضحية في سبيل الحفاظ على الدولة والاستقلال، وقال إننا نريد السلام والمحافظة على استقلالنا وشرفنا الذي لا نتحمل أن تشوبه شيء.

0: خائبة، وإننا نبرأ من كل تهمة توصم بها ويراد بها الإيهام بأننا نريد الإخلال بعلاقاتنا مع حليفتنا وحلفائنا. ونحن لا نرفض المفاوضات ومستعدون الدخول بها، وهذا هو الوفد برئاسة جلالة الملك فيصل مستعد للذهاب لمواصلة هذه المفاوضات. وفي عام 1948 وفي مثل هذا اليوم 13 من تموز اشتد القتال في فلسطين، بينما كانت المفاوضات في أروقة هيئة الأمم المتحدة تتجه لإقرار هدنة مؤقتة تمهيدا للوصول إلى تسوية دائمة. وقد حصل في مثل هذا اليوم من عام 1948 أن تعرضت القدس لقصف جوي فسقط 9 شهداء عند باب الأسباط و11 آخرين عند باب العمود، وكان القصف الجوي الذي رافقه أيضا قصف مدفعي محاولة للتمهيد للهجوم الكبير الذي يستهدف احتلال القدس القديمة. لكن لم تتمكن هذه المحاولات من تحقيق أهدافها، بل تصدت الكتيبة الثالثة الأردنية التي كانت ترابط من منطقة باب العمود إلى الشيخ جراح لهذه المحاولات، وألحقت هزيمة كبرى في صفوف القوات اليهودية المهاجمة.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن أمراض الدم وأورام الأطفال. بيسعدنا نستضيف وبعد الفاصل الرائد الطبيب ميس مازن الجزازي، أخصائي أول أمراض الدم وأورام الأطفال وزراعة نخاع العظم من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي وضيفتنا اليوم داخل الاستوديو الرائد الطبيب ميس الجزازي. بداية دكتورة يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيك.
1: يسعد مساكي آيات ويسعد مساء المشاهدين والمستمعين وشكرا للاستضافة في هاي الحلقة، إن شاء الله تكون مفيدة وممتعة.
0: أكيد كلنا ثقة فيك دكتورة. دكتورة يعني اليوم موضوع حلقتنا هو أمراض الدم والأورام عند الأطفال، لو نبدأ حديثنا بأبرز الحالات اللي بتستقبلوها بعيادات أمراض الدم وأورام الأطفال، هل كل طفل بيتحول لعندكم دكتورة يعني عنده مرض خطير؟
1: بالنسبة لقسم أمراض الدم والأورام وزراعة النخاع في مستشفى الملك رانيا العبد الله، هو مستشفى تحويلي يضم العديد من الاختصاصات. اختصاص أمراض الدم لا يعنى فقط بحالات سرطانات الأطفال، هناك العديد من الأمراض اللي بنسميها أمراض بسيطة لا تعتبر من حالات الأورام السرطانية، تستدعي المتابعة فقط من اختصاصي أمراض الدم والمراجعة في العيادة، وليس كل طفل يراجع في هذا القسم هو طفل مريض سرطان. هناك أمراض مثلا على سبيل المثال أمراض النزف الوراثي، أمراض فقر الدم، أمراض تكسر الدم، أو أمراض الناتجة عن نقص الصفائح، والعديد من الأمراض اللي نسميها الأمراض الحميدة المعنية بأمراض الدم عند الأطفال.
0: نعم يعني دكتورة كل طفل بيراجع عيادات الأورام أو أمراض الدم مش شرط يكون عنده مرض خطير.
1: أكيد أكيد.
0: نعم. طيب دكتورة لو طلبنا منك تحكي اليوم للأهالي إنه هاي الأعراض ما لازم تستنوا ولا تتأجلوها أبدا، شو أكثر العلامات اللي لازم ينتبهوا لها الأهالي؟
1: بالنسبة للأعراض والعلامات هناك الكثير من العوارض المشتركة مع الأمراض البسيطة، لكن إحنا دائما نحكي في لتوعية الناس إنه هاي الأعراض تكون أعراض مستمرة وأحيانا مترافقة مع أعراض أخرى. يعني إذا طفل مثلا شكى من صداع ممكن الصداع يكون مرتبط بإنفلونزا عادية، لكن استمرارية الشكوى وإيقاظ الطفل من النوم ومصاحبتها لاستفراغ في الصباح المبكر هاي تعتبر من الأعراض التي تستدعي المراجعة. في عندنا الحرارة المستمرة، فدائما إذا بنحكي عن الأعراض هي أعراض مستمرة يشكو منها الطفل باستمرار يجب أن لا يتجاهلها الأهل. من ضمنها مثلا الشكوى الألم في العظم أو الألم في منطقة معينة من الجسم توقظ الطفل أثناء النوم، نزول في الوزن، فقدان في الشهية عند الطفل، تعرق شديد يصاحب أعراض أخرى مرتبطة، ضعف الحركة والنشاط عند الطفل وخصوصا إذا استمر. دائما الأمراض اللي عند الأطفال اللي هي شائعة البكتيرية أو الفيروسية أو الالتهابية منشأها تزول الأعراض بفترة أقل من أسبوعين، لكن لما نحكي عن أعراض تستدعي مراجعة طبيب أمراض الدم أو طبيب الأطفال لتقييمها هي الأعراض المستمرة والمترافقة.
0: طيب دكتورة يعني الأعراض هاي ممكن تظهر كما ذكرتي سابقا مع أمراض بسيطة كمان، كيف ممكن الأهالي يفرقوا بين يعني إنه هاي الأعراض عادية أو الحالة لازم تستدعي يعني تدخل سريع أو إجراء سريع؟
1: الأعراض التي تستدعي تدخل سريع هي زي ما حكينا استمرارية الأعراض لفترة طويلة. اثنين، وجود كتل تزداد حجمها بشكل متسارع. يعني لما نحكي عن تضخم العقد الليمفاوي اللي هو الأكثر شيوعا عند الأطفال، أكثر الأسباب هو المنشأ الفيروسي أو البكتيري أو الالتهابات عند الأطفال سواء التهابات اللوز أو غير ذلك. عادة هاي التضخم في العقد الليمفاوية يزول بفترة أقل من أسبوعين، لكن إذا استمر أكثر من ذلك كان هناك زيادة في نمو هذا العقد الليمفاوية، ذلك يستدعي تقييم ومراجعة طبيب الأطفال. بالإضافة حكينا للأعراض الأخرى المترابطة مع وجود مثلا تضخم في العقد الليمفاوية زي الحرارة المستمرة، ضعف النشاط عند الطفل، الخمول الشديد المستمر، فدائما نحكي عن الأعراض التي تستمر لفترات طويلة.
0: نعم يعني دكتور الأعراض اللي بتضل عند الطفل أكثر من أسبوع أو أسبوعين فترة حضانة الأمراض مثلا زي الإنفلونزا والأشياء العادية بتستدعي تدخل ومراجعة فورية للطبيب. طيب دكتورة في أهالي كثير بحكولك إنه خلينا نستنى يومين أو ثلاث ممكن تروح ممكن تخف هاي الأعراض ممكن تطيب الطفل لحاله، متى هذا الانتظار بيكون مقبول ومتى بيكون يعني تأخيره بيسبب ضرر على الأطفال؟
1: هلا الأعراض اللي إحنا دائما كمان نستدعي خلينا نحكي المراجعة الفورية مثلا ظهور كدمات بالإضافة للحرارة، ظهور كدمات في مناطق غير متوقعة. يعني بالنسبة للأهل لما يلعب الطفل كرة قدم ممكن تظهر كدمة في قدمه مكان اللعب، لكن ظهور كدمات في منطقة البطن في منطقة اليد بدون تعرض لضربات هذا يستدعي مراجعة الطبيب في الطوارئ للتقييم. بالإضافة للنزيف المتكرر في مثلا نزيف الأنف المتكرر والذي يستمر لفترات طويلة ويرافق وشحوب عند الطفل وعدم رغبة في اللعب أو آلام معينة في العظم هذه تستدعي المراجعة الفورية. لكن زي ما حكينا الأعراض اللي بتيجي بيوم ويومين ممكن تكون منشأها التهابي وليس منشأها خلينا نحكي أمراض خبيثة.
0: نعم. طيب دكتوريا، يعني بعد ما يوصل الطفل لعندكم كيف تبدأ رحلة التشخيص والعلاج؟
1: احنا هلا بالنسبه لنا احنا مستشفى تحويلي زي ما حكيت لك، لكن يحتوي على العديد من التخصصات. يتم استشارتنا في داخل المستشفى نفسه او ممكن تيجينا حالات محوله من مستشفيات وزاره الصحه او المستشفيات الطرفيه العسكريه. يتم التعامل مع هاي الحالات وفقا لطبيعه كل حاله. الفحوصات ليست شرط ان تكون فحوصات معقده، احيانا فحص بسيط سريري من الطبيب مع مراجعه للفحوصات التي عملت للطفل ممكن من خلالها نطمئن الاهل وبدون اللجوء إلى الفحوصات المعقدة. فهذا حسب تقييم الطبيب المعالج.
0: نعم، يعني فحص الدم أو تحليل الدم البسيط ممكن يعطينا مؤشرات مهمة. تثبت أنه الطفل مصاب بمرض معين أو لا.
1: نعم.
0: طيب دكتورة، كثير من الأهالي وكلنا بنخاف من كلمة أورام، كيف بتحب تطمنيهم اليوم بخصوص نسبة العلاج والشفاء؟
1: هلا بالنسبة لأورام الأطفال، هي خلينا نحكي سرطان الأطفال هو ليس مرض شائع، لكن مرض يستدعي التوعية لأن التشخيص المبكر بيعطي فرق كبير في علاج الطفل. بالنسبة لسرطان الأطفال هو من أحسن نسبة الشفاء، يعني نحكي إحنا نسبة الشفاء تصل في العديد من سرطانات الأطفال إلى أكثر من 80%، وهي نسبة مبشرة. فدائما نحكي للأهل إنه لا تفقد الأمل حتى لو كان طفل صغير، لكن الحمد لله بتحملوا العلاج. رحلة الشفاء رحلة بدايتها صعبة، لكن مع مرور الوقت الحمد لله الأهالي بيكونوا كثير متفائلين ونسب الشفاء عالية وبرجع الطفل لحياته الطبيعية.
0: نعم. طيب دكتورة، يعني من خلال خبرتك شو أكثر معلومة خاطئة أو تصرف خاطئ من الأهل ممكن يأخر التشخيص أو العلاج؟
1: التجاهل. يعني احنا بنحكي دائما احنا ما بنفضل الاهل يتجاهلوا العرض المستمر عند الطفل. فدائما بنركز على موضوع انه الطفل اذا ضل يشكي من شغله معينه حتى لو انت شايفه كويس وبلعب مش غلط لو يراجع طبيب اطفال للتشييك. نعم، يعني دائما احنا بنحكي للاهل لا تتجاهل العرض الذي يستمر لفتره طويله.
0: نعم. طب دكتوره، في عمر معين بتكثر فيه امراض الدم او الاورام ولا
1: هو كل مرض فيه له عمر معين؟ يعني احنا بنحكي اكثر الامراض شيوعا هو لوكيميا الدم عند الاطفال، في لها عمر معين نحكي من سنه لعشر سنوات، لكن لا تعني انه يعني فقط هذا العمر اللي بده يصاب باورام السرطان، في اعمار بتيجي بعد العشر سنوات. هلا في اشياء في امراض دم معينه بنحب احنا دائما الاهل يشيكوا عليها اللي هي فقر الدم عند الاطفال، نبعد شوي عن مرض السرطان. فقر الدم هو شائع بين الاطفال، وفي عندنا بنعمل خلينا نحكي على عمر العشر شهور فحص لقوه الدم قبل مطعوم الشهر العاشر، وعلى السنه ونص كمان بنعمل فحص. طبعا الهدف منه اللي هو معالجه فقر الدم الناتج عن فقر الحديد. لانه هذا علاجه مهم جدا في هاي المرحله العمريه، بيأثر على نمو الطفل تركيزه نشاطه، وهو العمر الأكثر شيوعا لفقر الدم عند الأطفال. فبتلاقي الأطفال بيعملوا هذا الفحص للتشخيص المبكر والعلاج المبكر لفقر الدم اللي هو ناتج عن فقر الحديد.
0: نعم. طب دكتورة، دائما احنا يعني اغلب الأمراض بتكون مرتبطة بالوراثة، هل هون الوراثة لها يعني دور في كل الحالات ولا؟
1: بالنسبة لسرطان الأطفال هو من اقل السرطانات اللي بنحكي عن موضوع الوراثة فيه.
0: نعم.
1: فمش دائما منشأ وراثي، لكن احنا بنحكي انه في اكثر من سبب لسرطان الاطفال من ضمنها الوراثة. هذا بيعتمد على السيرة العائلية بس، لكن ليس هو السبب الرئيسي لسرطان الاطفال. وفي بعض المتلازمات الوراثية ممكن يكون الاطفال فيها اكثر عرضة للسرطان من غيرهم. نعم. لكن نحكي عن حالات نادرة وقليلة يعني.
0: نعم. طيب دكتورة، كل تضخم بالغدد اللمفاوية او الكدمات او نزيف الانف يعني انه في مشكلة بامراض الدم؟ دائما؟
1: لا لا، يعني مش كل تضخم بالعقد الليمفاوية، حكينا أغلب تضخمات العقد الليمفاوية منشأها فيروسي بكتيري، وبالعادة الطفل بتحسن خلال أقل من أسبوعين.
0: نعم.
1: هلا إذا كان في تضخم متسارع حكينا استمر أكثر من أسبوعين لأربع أسابيع، الأهل لاحظوا وجود أعراض أخرى مع الطفل غير التضخم، مثلا كدمات، حرارة غير مفسرة استمرت لأكثر من أسبوع، هاي كلها تستدعي مراجعة الطبيب. بالنسبة للكدمات، مش كل كدمة تعني وجود مشكلة بأمراض الدم، مرات الكدمات بتكون نتيجة لضربة تلقاها الطفل أثناء اللعب، لكن الكدمات في مناطق غير متوقعة زي حكينا الرقبة،
0: البطن.
1: الظهر، البطن، مناطق الأفخاذ، يعني المناطق اللي بنحكي بعيدة عن المناطق اللعب عند الأطفال،
0: نعم
1: ممكن هذا تستدعي زيارة طبيب الأطفال
0: نعم
1: وأمراض الدم.
0: طيب دكتورة، يعني شو أكتر حالة بتتمني إنه الأهالي يراجعوكي فيها أبكر مما بيراجعوا فيها العيادات بالعادة؟
1: حالات فقر الدم، يعني
0: نعم
1: احنا دائما فقر الدم بنركز عليه لانه هو شائع جدا، بنفضل الاهل يراجعوا بكير حتى ما يوصل الطفل الحاجة الى نقل مشتقات الدم.
0: نعم
1: فمجرد ما تشخص الطفل بفقر الدم او فقر الحديد يبلش علاج سواء عند طبيب اطفال او طبيب امراض دم،
0: نعم
1: ومتابعة الاهل، يعني المتابعة كمان احنا دائما اهم شيء واهم سلاح لشفاء الطفل.
0: نعم دكتورة، هل في أعراض بتظهر بالليل أثناء النوم لازم تلفت انتباه الأهل؟
1: نعم، يعني احنا دائما بنحكي الطفل لما يشكي بالليل اكيد في اشي مش اشي عادي، لانه الطفل بس ينعس خلص بينام،
0: نعم
1: لكن اذا استيقظ بالليل يشكي من الم في منطقة معينة وظلت هاي الشكوى موجودة تستدعي انه الاهل يراجعوا وما يتجاهلوا العرض، يعني ممكن تعطي مسكن الم وتروح الاعراض ترجع مرة ثانية، مجرد رجوعها في اثناء نوم الطفل خصوصا الام العظم خلينا نحكي
0: نعم
1: تستدعي مراجعة الطبيب وطبيب امراض الدم او طبيب الاطفال.
0: طيب دكتورة، لو في 3 رسائل اليوم أنت بتحبي توجهيها لكل أم وأب عن صحة أطفالهم وأعراض يعني أمراض الدم والأورام اللي يعني تلفت انتباههم، شو بتكون؟
1: أول إشي إحنا دائما بنركز على تغذية الطفل في المراحل الأولى من عمره، وخصوصا متابعة فحص الدم عند مراجعة الطفل لإعطاء المطاعيم، إذا لاحظنا نزول في الدم يجب المراجعة وبدء اللي هو خلينا نحكي الحديد في أقرب فرصة حتى نخلي الطفل ينمو طبيعيا سواء جسديا أو عقليا، لأنه هذا كل إشي حكينا بيأثر.
0: نعم.
1: اثنين، عدم تجاهل الأعراض اللي بيشكي منها الطفل بشكل مستمر. ثلاثة، مراجعة طبيب الأطفال عند الحاجة، ومراجعة طبيب أمراض الدم إذا وجدت أي فحوصات تستدعي خصوصا بفحص الدم سواء نزول صفائح أو نزول كريات دم بيضاء أو نزول دم، فهي المراجعة المبكرة سبب في التشخيص المبكر.
0: نعم دكتور، احنا دائما بالختام بنحب نبرز دور الخدمات الطبية، شو أبرز الخدمات اللي بتقدمها اليوم عيادات وأقسام أمراض الدم وأورام الأطفال في الخدمات الطبية الملكية للأطفال المرضى؟
1: أول إشي مستشفى الملكة راني، أنا دائما بحب أحكي عن الحاضنة اللي هي مستشفى الملكة راني، يعني أنا بعتز بوجودي في هذا المستشفى وهذا الصرح العلمي.
0: نعم.
1: هو مستشفى تحويلي على مستوى ليس المملكة فقط، يعني نحكي الشرق الأوسط من المستشفيات اللي بضم حالات معقدة في جميع التخصصات. طبعا رئيس القسم عندنا الدكتور ماهر خضر غني عن التعريف دائما يسعى إلى تطوير هذا القسم وإدخال ما هو جديد في هذا القسم. آخر إنجازات هذا القسم اللي أنا بحب أحكي عنها اللي هو إدخال العلاج بالخلايا التائية، وتم استحداثه وشفاء أول طفلة على مستوى الأردن، إذا كان على مستوى الشرق الأوسط كمان.
0: نعم.
1: بمرض لوكيميا الدم المستعصي الذي استدعى التدخل بالعلاج بالخلايا التائية. فالحمد لله، يعني هلا الطفلة من 24 يعني صار نحكي عن سنتين مراجعات للعيادة وأمورها ممتازة. طبعا هذا العلاج موجود في الخدمات الطبية للأطفال وللكبار.
0: نعم.
1: وهو من العلاجات النوعية التي تم إدخالها. هلا قسم أطفال الأطفال كمان أمراض الدم يعنى بمرضى الثلاسيميا، مرضى تكسر الدم، ممرضى النزف الوراثي.
0: نعم.
1: فعندنا العديد من الحالات اللي بتتابع في هذا القسم، وطبعا القسم مليء بالكوادر المتخصصة من الأطباء حتى التمريض ومأخذين أعلى الشهادات في هذا للعناية بالأطفال.
0: نعم.
1: ووجود طبعا المعالجين الطبيعيين، وجود فريق التغذية، وجود المعالجين النفسيين، جعل من هذا القسم قسم متميز بالعمل المتعدد لخدمة المريض بالآخر. يعني
0: نعم، يعني احنا دكتورة دائما ما نفخر بالخدمات الطبية الملكية وما تقدمه من إنجازات وقامات علمية، دائما احنا نستضيف منهم الرائد الطبيب ميس مازن جزاز، الرائدة طبيب ميس مازن الجازي، كنت ضيفتنا اليوم داخل استوديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بدي أشكر وقتك وجهدك وأشكر كمية المعلومات اللي قدمتينا إياها، شرفتينا دكتورة.
1: شكرا لك، والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم.
0: شرفتينا دكتورة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة، ومن البث المباشر محمد السقريات، ومن المونتاج محمد الزعبي. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم تذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. سواعد

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم. أنا النقيب عبد الله السعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، وفي هذه الحلقة التي أحببنا أن نتحدث فيها عن أهمية توفر الطفايات اليدوية سواء في الإشغالات الصناعية أو داخل المركبات أو المحلات أو حتى داخل المنازل، وسنتحدث بتفصيل أكثر لكن بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، ونبدأ هذه الحلقة التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن أهمية توفر الطفايات اليدوية سواء في الإشغالات الصناعية كالمصانع والشركات أو حتى المحلات التجارية أو المركبات بشتى أنواعها وأشكالها وأيضا داخل المنازل. ويعلم عزيزي المستمع بأننا دائما نسعى في مديرية الأمن العام إلى رفع الثقافة الوقائية لدى الأخوة المواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي، فمن خلال الوقاية نستطيع أن نتلافى كافة الأخطار وأن نحافظ على الأرواح وأن نحافظ على الممتلكات من خلال تقيدنا بكافة النصائح والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية سواء لدينا في مديرية الأمن العام أو أيا كانت من جهات تتعلق بالسلامة العامة التي من شأنها الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين من كافة الأخطار التي قد تواجههم لا قدر الله. فبالتالي الثقافة الوقائية أو لنقول الوقاية هي الغاية التي دائما نبحث عنها في مديرية الأمن العام، لأنها من خلالها نستطيع أن نتلافى هذه الأخطار أو هذه الحوادث التي قد تكون كبيرة جدا لا قدر الله، وينتج عنها الإصابات وينتج عنها الوفيات، بل ينتج عنها أيضا هلاك العديد من الممتلكات نتيجة لتصرف خاطئ. وهذه الحلقة أحببنا أن نتحدث فيها وأن نخصصها عن أهمية توفر الطفاية اليدوية. الطفاية اليدوية عزيزي المستمع هي يعني لنقول عنها يعني بثمن رخيص جدا، ويستطيع أي مواطن أن يقوم بشرائها، بعضها لا يتجاوز 10 دنانير، لكن 10 دنانير يستطيع الشخص أن يحمي آلاف الدنانير بل مئات الآلاف، وأذكر يعني العديد من الحرائق التي نتجت داخل المستودعات التي تحتوي على مواد كهربائية أو عدد أو أيا كانت المواد التي توجد داخل هذه المستودعات، والبعض كان لا يوفر الطفاية اليدوية داخل هذه المواقع. فدائما نحن في علم الإطفاء نقول بأن الحريق يبدأ من شرارة ثم يتوسع إلى أن يصبح حريقا هائلا يصعب السيطرة عليه. لكن عزيزي المستمع تخيل الحريق عندما يكون في بداياته ويكون لدى الشخص الطفاية اليدوية المتواجدة داخل المصانع أو حتى الشركات أو المحلات التجارية بشتى أنواعها وأشكالها أو المركبات، الحريق في بدايته يستطيع أن أي شخص أن يقوم بمكافحته والسيطرة عليه ومنع امتداده، وبالتالي يحمي الممتلكات التي لديه. وهذا ما ندعو إليه دائما ونؤكد بأن الطفاية اليدوية التي قد ينظر إليها البعض بأنها شيء عادي، لكنها لا والله هي حاجة ضرورية يجب أن تكون داخل هذه الإشغالات وداخل هذه الأماكن حتى نحافظ على الممتلكات ونحافظ على الأرواح، وتكون يعني خط الدفاع الأول التي من خلالها نستطيع أن نتلافى هذه الأخطار. وبالتالي هذا عنصر الوقاية التي دائما نتحدث عنها في مديرية الأمن العام حتى يكون مواطننا دائما على قدرة عالية بالحفاظ على نفسه وأهله وأسرته وممتلكاته وبيته ومنزله، ويكون لديه معرفة تامة في كيفية التعامل مع الطفاية اليدوية التي يجب أن تكون في مكان واضح في المنزل يستطيع أي شخص أن يراها. وبالتالي نحن يوميا حقيقة أقولها لكم ولا أجامل في ذلك، يوميا نتعامل في مديرية الدفاع المدني مع ما يزيد عن 100 حريق نتعامل معه، تستجيب له طواقم الإطفاء من خلال البلاغات التي تصل إلى مديرية العمليات والسيطرة من خلال رقم الطوارئ الموحد 911، يذهب إلى هذه الحرائق بعضها ينتج عنها الإصابات وبعضها الوفيات وبعضها ينتج عنه هلاك الممتلكات. فتخيل بيت فيه ممتلكات تزيد عن 15-20 ألف تذهب نتيجة ليعني عدم توفر طفاية يدوية أو التعامل مع الحريق في بداياته. وبالتالي نحن لا نقول إذا كان الحريق كبيرا أو لا يتواجد الشخص في المنزل أو لا يراه، قد لا يكون قد شاهد أو رأى هذا الحريق وقد توسع وأصبح حريقا هائلا، لا، هذا عليه على الفور أن يقوم بإخلاء المنزل والاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911، عندها بدقائق معدودة تأتي طواقم الدفاع المدني المختصة التي تستطيع أن تتعامل مع هذه الحرائق أيا كانت، طواقم الإطفاء المدربة والمؤهلة والمعدة إعدادا وتأهيلا وتدريبا كبيرا حتى يتعاملوا مع الحرائق بشتى أنواعها أيا كانت. لكن نحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة التي تحدثنا عنها، لكن نريد أن نعزز الثقافة الوقائية، أن نعزز متطلبات السلامة العامة، أن نكون نحن جميعا شركاء سواء نحن كأجهزة معنية كمديرية الدفاع المدني مديرية الأمن العام، وأيضا نحن كمواطنين نضع يدا بيد يد المواطن في يد الأجهزة المعنية في مديرية الأمن العام وذراعه الإنساني الدفاع المدني، وبالتالي نستطيع
أن نحقق الغاية التي نسعى إليها ونخطط من أجلها في مديرية الأمن العام، من أجل أن يكون مواطننا على قدرة عالية من الوعي والثقافة والإدراك، يستطيع من خلالها الحفاظ على نفسه وأهله وممتلكاته من كافة الأخطار التي قد تواجهه لا قدر الله. ولا بأس في ذلك أن يتدرب الشخص على الطفاية اليدوية وكيفية استخدامها وكيفية استعمالها وكيفية مكافحة الحريق من خلالها، وبالتالي نحن

0: الحمد لله رب العالمين، نقوم في مديرية الأمن العام ومن خلال الذراع التدريب لها، من خلال مديرية التدريب وبالتشاركية مع الدفاع المدني، نقوم بتدريب المواطنين داخل المؤسسات الحكومية والخاصة وفي كافة المواقع وأيا كانت، يقوم بتدريب المواطنين على الطفاية اليدوية حتى تكون لديهم الثقافة الوقائية باستخدامها الاستخدام الأمثل والسليم، يستطيع من خلالها مكافحة الحرائق أيا كانت. وطريقة استخدامها يعني بسيطة جدا، أن يقوم الشخص بسحب مسمار الأمان، توجيه الفوهة نحو قاعدة النار، وأيضا الضغط على المقبض وتحريك الرش من جانب إلى آخر، الخرطوم الذي أقول عنه الواصل ما بين جسم الطفاية، وهذا الخرطوم يستطيع من خلاله التحريك من جانب إلى آخر يمينا ويسارا، ويستطيع من خلالها على قاعدة اللهب، وأن تكون يعني مكانها ليست يعني معاكسة للريح باتجاه الريح، حتى يستطيع أن يكافح الحريق في بداياته إن كان الحريق خارج المنزل أو في مكان مفتوح. أما داخل المنزل فبالتأكيد لا يوجد هواء ولا يوجد رياح، وبالتالي يستطيع أن يكافح الحريق إن كان في بداياته. وأنا أعلم العديد من حرائق المركبات التي يتم التعامل معها في كافة مناطق المملكة بشكل شبه يومي، لنقول عنها بعض الأشخاص لا يوفر الطفاية اليدوية داخل المركبة، وهي يعني شيء رئيسي يجب أن تتوفر في المركبة. بعض الحرائق تكون بسيطة، يعني يكون تماس كهربائي لا يذكر، إذا لم تتوفر الطفاية اليدوية لا قدر الله يمتد الحريق ويتوسع إلى أن يلتهم المركبة بأكملها. فتخيل الشخص، بعض الأشخاص يعني يقترض حتى يستطيع أن يأتي بمركبة تقوم بخدمته. وبالتالي علينا أن نوفر الطفاية اليدوية، ليست الغاية منها عند ترخيص المركبة هي توفرها، إنما هكذا يعني حاجة ليست يعني نريد منها إلا أن تكون يعني في المركبة، لكن هي حاجة وضرورة أن تكون داخل المركبة حتى يتم مكافحة النار إذا اندلعت داخل المركبة أو حصل أيا كان ويتم مكافحتها. أنا يعني من خلال ما شاهدت من عديد من الحرائق، بعض الأشخاص كانت لا تتوفر لديه الطفاية اليدوية في مركبته، وبالتالي من خلال يعني فزع لنقول عنها من مركبة أخرى، جاء أحد الأشخاص وأخذ الطفاية اليدوية وقام بإخماد هذه المركبة التي اندلع فيها الحريق. فتخيل لو كان في منطقة خالية لا يوجد فيها أي شخص ولا يوجد فيها أي مركبة أو أي شخص يستنجد به، وبالتالي قد تأتي النيران على المركبة بأكملها ويخسرها بالكامل. وبالتالي نحن نريد أن يكون لدينا ثقافة وقائية عالية، وأن نضع ذلك في الصورة الذهنية لدينا، أن لا نتعامل مع هذا الأمر. وأرجو يعني من عزيزي المستمع أن لا يرى هذا الكلام الذي أتحدث به إنما كلاما عابرا، لكن والله هذا كلام وقد مر بتجارب. يعني حقيقة عندما نتحدث عن حتى الإرشادات، النصائح، التعليمات، التوصيات، والله جميعها عندما نتحدث فيها إنما هي حوادث حصلت ونريد أن نتلافاها في المستقبل، وبالتالي هذا لن يتحقق إلا بوعي مواطننا وبإدراكه ومن خلال تقيده وشرائه هذه الطفاية اليدوية، أن يضعها في المنزل، أن يضعها في المركبة. وأوجه رسالتي أيضا إلى كافة أصحاب المشاريع والأماكن والإشغالات الصناعية، أن تتوفر لديهم الطفاية اليدوية داخل هذه الإشغالات التي تعتبر خط الدفاع الأول لمكافحة الحرائق بشتى أنواعها وأشكالها، ويستطيع أن يحافظ على المنشأة وأن يحافظ على المكان الذي يعمل فيه إذا اندلع أي حريق لا قدر الله. وبالتالي أعتقد أنني وصلت الرسالة التي أسعى إليها أن تصل إليكم جميعا أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرجو أن تأخذوا ما تحدثت به على محمل الجد وأن تأخذوه بجدية، لأن فيه حمايتكم وحماية ممتلكاتكم وحماية أسركم، وبالتالي إن شاء الله نحقق الغاية التي نبحث عنها في مديرية الأمن العام، وهي الحفاظ على الأرواح والممتلكات من كافة الأخطار التي قد تواجههم لا قدر الله. في نهاية هذه الحلقة نشكركم على حسن الاستماع وعلى الود، لقيناكم كالعادة، وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، وأيضا صديقي وزميلي العزيز حمزة الربابعة من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سواعد ال

0: يعيش جلالة الملك المعظم.
1: يعيش
0: يعيش جلالة الملك المعظم.
1: يعيش
0: يعيش جلالة الملك المعظم.
1: يعيش يعيش.

0: الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقرأه يوسف شبول. العيساوي يرعى افتتاح المؤتمر الطبي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان. الفايز يدعو إلى توحيد الجهود الوطنية لحماية اللغة العربية وتعزيز حضورها. الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والألماني التطورات الإقليمية في المنطقة. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على طهران، والأخيرة تتهم واشنطن بإجهاض الجهود الدبلوماسية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأخيرا طقس صيفي عادي غدا الثلاثاء في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور فقط بالصبغة العسكرية من حمالة شهادة البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة دبلوم لتخصص الإسعاف والطوارئ والإسعاف الطبي المتخصص برتبة رقيب لحمالة شهادة البكالوريوس وبرتبة عريف لحمالة شهادة الدبلوم. على الراغبين بتسجيل التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد dpa-tajneed.jaf.mil.jo، والذي سيتم تفعيله مجانا اعتبارا من الساعة 10 من صباح يوم الأحد الموافق 12 من تموز، ولغاية الساعة 3:30 من مساء يوم الخميس الموافق 23 من تموز، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF وعلى ملف واحد. لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي www.jaf.mil.jo، والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد dpa-tajneed.jaf.mil.jo.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نشمي

0: إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي.
1: من جديد أسعد الله مساءكم بكل الخير، وأهلا وسهلا إلى حلقة جديدة في برنامج نشميات تسمعونها عبر الفضاء العسكري إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وأهلا وسهلا أيضا لكل متابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك مع قصص الإنجاز، قصص التميز الموجودة في القوات المسلحة الأردنية. اليوم معنا قصة نجاح مميزة أيضا، خليكم على السماع لتسمعوا عن تفاصيل هذا النجاح وتفاصيل هذا الإنجاز بعد هذا الفاصل.

أهلا وسهلا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نشميات، نستضيف فيها نموذجا مميزا ومشرفا من منتسبات القوات المسلحة الأردنية. الجيش العربي استطاعت أن تثبت أن الإرادة والتدريب المستمران يصنعان الإنجاز. من محافظة إربد لواء بني كنانة بدأت رحلتها مع الرياضة منذ الطفولة، مرورا بسباقات الضاحية وألعاب القوى، وصولا إلى منصات التتويج في ماراثون القوات المسلحة الأردنية.

0: نالت تكريما من رئيس هيئة الأركان المشتركة تقديرا لتميزها. نرحب باسمكم جميعا بالرقيب رهف حسين الخالدي من مديرية الاتحاد الرياضي العسكري. أهلا وسهلا فيك ستي.
1: أهلا فيك ستي.
0: مبارك لك هذا الإنجاز ومبارك لك هذا التكريم.
1: الله يبارك فيك يا
0: أكيد بنس. إنجاز مستحق جاء بعد تعب وبعد شغف وبعد تدريب متواصل، يعني حتينا عن بداياتك الرياضية.
1: بالبداية بلشت أنا الرياضة من أنا صغيرة، يعني بالبداية بالمدارس كان في ماراثونات، ضاحيات، ألعاب قوة، كنت أشارك، كنت أحب الرياضة من أنا صغيرة.
0: بالمدرسة حلو،
1: كنت كثير أشارك. فلما صرت أشوف أنه أنا قاعد أخذ مراكز، قاعد أتكرم، فحبيت الشغلة وحبيت يعني أستمر فيها.
0: نعم، يعني بالثانوية العامة هل كان لديك طموح أنه مجرد ما خلصت الثانوية العامة أنا رح أدرس رياضة مثلا مشان أو أدخل على التفوق الرياضي مثلا؟
1: حاولت بالبداية يعني على التعليم طلع لي تخصص علم حاسوب.
0: جميل.
1: حاولت أني أحول الرياضة، حكوا لي أنه لازم أدرس سنة بالبداية وبعدين أحول، فشفت الموضوع يعني صعب فتركت شوي رياضة، فاستمريت أني أبني مستقبلي وأكمل دراستي وبعدين برجع للرياضة.
0: جميل، يعني حتى الرياضة هيك ممكن تكون إنها هواية، يعني ممكن أنت تدعميها بدورات بمسابقات، ولكن كعلم حصلتي على شهادة علم الحاسوب من الجامعة. جميل، بعد ما خلصتي ودخلتي الجامعة وانتهيتي منها دخلتي للقوات المسلحة، احكي لنا عن يعني التحاقك بسلك القوات المسلحة، هل كان اختيارك، هل كان رغبة أهلك، هل كان مجرد صدفة؟
1: لا أكيد كانت بالبداية رغبتي، أنا كثير كنت أحب الجيش، أشوف البنت العسكرية ماشية بالشارع أنبسط، أشوف البريب وأقول نفسي ألبسها، فسجلت وانقبلت الحمد لله وكملت، وهي نهاية لي السنة الرابعة بالجيش العربي.
0: ما شاء الله، حكي لنا عن الدورة العسكرية، كونك رياضية أكيد ما واجهتي أي صعوبة يعني في الدورة العسكرية، كونه فيها الدورة التأسيسية فيها يعني ألعاب رياضية كثيرة.
1: كانت بالبداية يعني بالأغرار اللي هي فترة الأغرار بلشنا رياضة، كان في كثير حصص رياضة أنا كنت أستمتع فيها، يعني ما أشوفها أنه مثلا أنه إشي صعب، كانت بالعكس أنا بستمتع فيها.
0: نعم، الناس اللي مش رياضيين كانوا يعتبروا أنه الجزاء يعني بالرياضة هو عقاب، أنت بالنسبة لك كان
1: بالنسبة
0: متعة؟
1: بالنسبة لي لا متعة، أنبسط يعني أركض وأنا مبسوطة.
0: نعم، الآن احكي لنا عن يعني دوامك بالمنطقة الشمالية.
1: أنا أصلاً بداوم بالمنطقة الشمالية، بس أخذت دورات رياضة فألحقوني بالاتحاد الرياضي العسكري.
0: نعم، حكي لنا الآن عن الماراثون، كيف شاركتي بالماراثون وكيف حققتي هذه النتيجة، وحكي لنا عن الدورات الرياضية اللي بالمجمل بتاخدوها في الاتحاد الرياضي.
1: أخذت أنا بالبداية دورات لمدة سنة كاملة تقريباً، اللي هي دورة الرياضة التأسيسية، دورة لياقة معركة، ودورة إنشاء مدربين لياقة معركة. وأنا بالدورات شفت يعني المدربين شافوا أن أنا متميزة.
0: نعم.
1: بالرياضة وزي هيك، وأخذت المركز الأول يعني بالدورات الثلاث
0: ما شاء الله.
1: شاركت، كانت الماراثون من ضمن الدورات، في منتصف الدورات تقريبا شاركت بالماراثون وجبت المركز الأول الحمد لله السنة الماضية، واستمريت فألحقوني بالاتحاد الرياضي العسكري وهيني مستمرة بالاتحاد الرياضي.
0: أي دورة كانت أقرب لقلبك من هذه الدورات الثلاثة اللي بالأصل أنت حاصلة فيها على المركز الأول كلها؟
1: دورة الرياضة التأسيسية، لأنه صراحة أنا ما كنت بعرف إشي عن الرياضة، أنا كنت معتبرها بس هواية.
0: نعم.
1: فالرياضة التأسيسية كانت أنه يعني بتعلمك كيف أنه كيف الخطة التدريبية، كيف تتدربي، كيف تستمري بالتدريب، فكانت بالنسبة لي مهمة أنه صار في عندي علم.
0: جميل، طب هون يمكن يجي على بالي سؤال أنه شو بتفرق الرياضة للهاوي عن الرياضة للإنسان اللي دارس رياضة ودارس علم رياضة؟
1: هسا الهاوي ممكن انه مثلا تصيبه اصابات رياضيه، تصيب مثلا ما يقدر يتطور، اما لما تكون عندك علم تقدري كيف تتطوري، تقدري مثلا تتجنبي الاصابات وتستمري بالتدريب باريحيه كبيره.
0: نعم، الان حصلتي على المركز الثاني بالماراثون، قديش كانت مسافته؟
1: 5 كيلو.
0: قديش جبتيها بدقيقه؟
1: 24 دقيقه.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب ما يعني ما بيصيبك هيك نوع من الإحباط لما بتشوفي ناس سابقك في الماراثون، أو إنه لا أنا مش رح أحصل مركز، ولا إنه أنت بس الهدف إنك تركضي وتحصلي نتيجة كويسة أحسن من النتيجة اللي بتحصليها كل سنة، ولا لا أنا بكون بدي أنافس، أنا شايفة إنه أنا منافس جيد؟
1: أكيد أنا شايفة حال منافس جيد. هسا السنة الماضية أنا لما ركضت كان بالنسبة لي يعني متعب كون أول مرة وزي هيك، السنة هاي لا ركضت بأريحية كبيرة لأنه خلص أنا متدربة وزي هيك. فكان الموضوع مريح بالنسبة لي.

0: ومركز ثاني بالنسبة لي يعني عادي، ممكن إنه هذا يعطيني دافع إنه السنة الجاية إن شاء الله أكون مركز أول.
1: نعم، احكي لنا عن تكريم رئيسة الأركان المشتركة يوسف باشا، يعني فخر إنه تكوني يعني تتكرمي من رئيسة الأركان المشتركة، ويثني على جهودكم، يثني على إنجازاتكم.
0: يعني أكيد هذا فخر كبير، يعني أي حدا بالقوات المسلحة بتمنى إنه يوقف جنب رئيس هيئة الأركان وإنه يكرمه ويكون مقدر تعبه، فكان كثير إشي حلو يعني إنه تكوني جنب رئيس هيئة الأركان.
1: نعم، هو يقدر هذه الإنجازات ويثني عليها أكيد. يعني أكيد كان في أثر لدعم مدير الاتحاد الرياضي، عطوفة مدير الاتحاد الرياضي هو داعم لكل يعني نشمية قادرة أن تثبت نفسها وقادرة أن تحصل على مركز، سواء كان أول ثاني ثالث، المهم أن تنجز، المهم أنها تكون تعمل بجد، المهم أنها تكون تعمل بإصرار فتلاقي كل الدعم. هل لقيتي فعلا هذا الدعم من عطوفة مدير الاتحاد الرياضي والكادر التدريبي وكل أعضاء الموجودين في الاتحاد الرياضي؟
0: أكيد الداعم الأكبر إنه كان مدير الاتحاد عاطف بيك،
1: وجهله تحية أكيد.
0: أكيد تحية له، وفر لنا يعني بيئة إنه نتدرب، ناخذ وقتنا بالتدريب، لما يشوفنا مثلا تعبانين وبيشجعنا، بوفر لنا كل إشي كان الحمد لله.
1: مفهوم الخسارة رهف، يعني هل موجود بقاموسك؟ يعني ممكن إنك تلعبي وتخسري، ممكن إنك تكوني في مسابقة وحاطة احتمالية للخسارة، ولا إنه الرياضي بشعر إنه هو شو ما كان هو عمل اللي عليه؟
0: أكيد يعني الخسارة مش موجودة بقاموسنا، لأنه إحنا قاعدين نركض على وقت، إحنا مش بس إنه تجيبي مركز أول أو ثاني أو ثالث، إحنا على الوقت. يعني أنت جبتي الفترة هاي وقت معين، السنة الجاي مثلا بدك تجيبي وقت أقل، إحنا هذا اللي بهمنا.
1: نعم،
0: فالخسارة مش موجودة أكيد.
1: نعم، كانت معنا ضيفة شروق دلابيح في قبل فترة، وحكيتي لي إنها زميلتك وهي اللي جابت المركز الأول في الماراثون.
0: نعم صحيح.
1: العلاقة بين الصديقات قديش بيكون في منافسة وقديش بيكون في حماس، وقديش بتكون واحدة منكم بتشجع الأخرى، يعني في روح الفريق الواحد وإنه إحنا لازم نجيب مركز بغض النظر مين اللي تحصله.
0: أكيد كنا زميلات نتدرب مع بعض، أنا وشجون وهبة كنا فريق كامل مع بعض نتدرب، كنا نشجع بعض بالعكس، يعني كنا نركض مع بعض، الوحدة اللي بتتعب نوقف جنبها نساعدها، كان في يعني نوع من التشجيع بين بعض مش منافسة بالعكس.
1: جميل، حكيتي لي لما واحدة توقف نشجعها، بتتأثري لما واحدة بوسط السباق تقعد أو تتعب أو تقطع السباق لسبب ما، ولا أنت المهم أنك تكملي ما بتتأثري بالناس اللي حولك؟
0: صراحة يعني بتأثر، يعني أنا بالنسبة لي بتأثر لما أشوف مثلا واحدة تعبانة، يعني مرات يعني بخطر ببالي أني أوقف مثلا أنزل أساعدها أو إشي، بس السباق كان يعني ملزم علينا، إحنا قاعدين بنعد وقت، يعني ما في مجال توقفي نهائيا.
1: جميل، الله يعطيكم ألف عافية، إحنا فخورين فيكي. رح نسألك هيك أسئلة عن يعني حياتك الرياضية، ولما بتروحي البيت هل فعلا كمان بتعملي رياضة ولا فقط بتقتصري على الرياضة اللي بتعمليها في القوات المسلحة؟ ولكن أكيد رح نطلع فاصل صغير وراجعين.

0: جديد رجعنا لكم مع ضيفتنا بالاستوديو الرقيب رهف حسين الخالدي. اهلا وسهلا فيكي.
1: اهلا فيك.
0: يعني رياضيه من الاتحاد الرياضي ومميزه وتكرمت يعني خلال فتره قريبه من رئيسه الاركان المشتركه على حصولها على فضيه ماراثون القوات المسلحه الاردنيه. مبارك لك من جديد هذا الانجاز. كنا تحت الفاصل بنحكي الرياضي هل يكتفي بالرياضه خلال عمله ام يعود الى بيته وفي قلبه الرياضه ايضا؟ بتحسي انه بتحبي تعملي رياضه خلال أوقات الفراغ وفي عطلك وإجازاتك؟
1: أكيد طبعاً. التدريب أصلاً لازم يكون ضمن خطة.
0: نعم.
1: فما لازم تقطعي أصلاً الرياضة.
0: طب كيف خطتك التدريبية؟
1: التدريب هو عبارة عن مثلاً تمرين قوي تمرين خفيف. التمرين الخفيف كنت أعمله بالبيت، أما التمرين القوي لا، مع البنات مع الفريق.
0: نعم، يعني مثلاً ما في معدة ما في ضغط ما في؟
1: لا، هاي التمارين ممكن نعملها مثلاً إلي لنفسي يعني، أما تمارين الماراثونات وهيك كلياتها ركض.
0: نعم. طب شو أثر الانضباط العسكري على شخصيتك؟
1: أكيد يعني الانضباط العسكري هو أساس الرياضة، يعني علمني مثلا الالتزام بالمواعيد، علمني الضبط والربط العسكري.
0: نعم. شو بتوجهي رسالة للفتيات اللي شاعر إنه كل واحدة منهم عندها ميول رياضية بس مش عارفة يعني تلاقي فرصة؟
1: أنا بحكي لها مثلا إنه ما تخجلي أو ما تخلي الناس تحبطك، عادي اللي عندها رياضة تستمر فيها، تلعب رياضة مش غلط.
0: نعم. رهف، أنت في بيئة عسكرية، يعني بنقدر نعتبر بيئة عسكرية بامتياز، أغلب إخوانك وأخواتك في القوات المسلحة الأردنية نوجه لهم تحية جميعا كلهم في مكانه. شو هذا أثره على شخصيتك؟ هل دعموك؟ كيف لاقوا تكريم رئيسة الأركان المشتركة إليك؟ شو كانت ردة فعلهم؟
1: الكل انبسط صراحة يعني، والكل إجا عندي إنه يبارك لي، انبسطوا لي كثير إنه أنا متميزة بالعيلة.
0: ما شاء الله. والدك توفاه الله، وأكيد في رسالة بتحبي تحكيها لروح والدك الآن وعبر هذا الأثير العسكري؟
1: أكيد كل الشكر وكل اللي أنا فيه أصلاً رضا أبوي علي، الحمد لله. الله يرحمه يا رب.
0: الله يرحمه. والدتك شو بتحكي لها؟
1: يعني أنا اليوم هون بالإذاعة بسبب دعوات أمي، ومبارح كنت بتكريم من رئيس هيئة الأركان بدعوات أمي، وبكرة الله أعلم وين أكون
0: إن شاء الله. مكانات لسه كمان يعني مثل ما بتتمني، وإنجازات جديدة تحسب لشخصك، وإحنا فخورين فيكي. ما زلتي في مقتبل العمر، ولكن إنجازك سبقك، وصلتي لمكان يمكن الكثيرين كانوا يتمنوا أنه يوصلوا لتكريم رئيسة الأركان المشتركة. كل التوفيق في قادم الأيام، وإحنا فخورين فيكي ومبارك لك.
1: الله يبارك فيك يا رب. والله يسعدك، شكرا لكم على الاستضافة الحلوة.
0: أهلاً.

0: أعزائي المستمعين، بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفة وفارسة حلقة اليوم لبرنامج نشميات من محافظة إربد لواء بني كنانة الرقيب رهف حسين الخالدي، والحاصلة على فضية ماراثون القوات المسلحة الأردنية والملحقة بالاتحاد الرياضي العسكري. شكرا جزيلا ستي لوجودك معنا، مبارك لك هذا الإنجاز.
1: الله يبارك فيك وشكرا لكم على الاستضافة،
0: شرفتينا. أكيد أعزائي الشكر موصول لكم على حسن المتابعة، وشكر أيضا لفريق العمل اللي بيساندني وبيساعدني في إخراج هذا العمل لحيز الأثير. اليوم كان معنا من التنفيذ الهندسي المبدع بامتياز محمد عبيدات أبو بشار، الله يعطيك العافية، ودائما معنا زميلنا اللي دائما بيشتغل لنا الحلقات الرائع محمد الزعبي، الله يعطيك ألف عافية محمد. وإلى أن ألقاكم في حلقة الأسبوع المقبل، لكم مني ختام الرفاعي أجمل التحيات، دمتم في أمان الله. نشمية.

إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي. الله الله عليكم يا الأردنية، الله الله الله الله. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

حلقة جديدة من حلوة أردنا نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات، ومن المتابعة والتدقيق الزميل إبراهيم شباش، ومحدثكم الإعداد والتقديم عون الحداد، حياكم الله. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع إلى حيث يروي الماء حكاية عجلون إلى وادي راجب.

وجهتنا اليوم إلى واحدة من أجمل بقاع محافظة عجلون، وتحديدا إلى وادي راجب وشلالاته دائمة الجريان في لواء كفرنجة، حيث تلتقي الجبال بالمياه وتتحول الطبيعة إلى لوحة نابضة بالحياة. تقع منطقة راجب في الجزء الغربي من محافظة عجلون ضمن لواء كفرنجة، في محافظة تعد من الأعلى ارتفاعا في الأردن، إذ يصل جبل أم الدرج إلى نحو 1247 مترا فوق سطح البحر، الأمر الذي منح عجلون مناخا معتدلا صيفا باردا وماطرا شتاء، وجعلها من أهم وجهات السياحة البيئية والزراعية في المملكة. ومن السفوح الغربية لهذه الجبال يبدأ أحد أهم الأودية الأردنية، وادي راجب. ينبع الوادي من منطقة قريبة من نبع أم جلود غرب جبل أم الدرج، ثم يشق طريقه بين الجبال متجها نحو الأغوار الأردنية، ويعد من أغزر الأودية الجارية بالمياه بين نهري الزرقاء واليرموك، إذ تغذيه ينابيع عديدة تجعله دائم الجريان على امتداد العام، كما عرف تاريخيا بعدة أسماء منها وادي الخضر ووادي عمة ووادي عربون، إلا أن اسم وادي راجب ظل الأكثر انتشارا نسبة إلى بلدة راجب الواقعة في حوضه.

وعندما يصل الزائر إلى الوادي يستقبله صوت المياه قبل أن يراه، فالشلالات تنساب بين الصخور الكلسية وتحيط بها الأشجار الوارفة، بينما ترسم الجداول الصغيرة مساراتها وسط الطبيعة الخضراء لتمنح مشهدا يختلف مع كل فصل من فصول السنة. وتنتشر في الوادي أشجار الدلب والصفصاف والدفلة إلى جانب البساتين التي تملأ ضفتيه، في حين ما تزال بقايا الطواحين المائية القديمة شاهدة على ارتباط الإنسان بالماء منذ عقود طويلة، حين كانت هذه الطواحين تطحن الحبوب اعتمادا على قوة جريان الوادي. ولا تقتصر أهمية وادي راجب على جماله الطبيعي، فهو أحد أهم المصادر المائية والزراعية في المنطقة، وتستخدم مياهه لري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تنتج الخضروات، إلى جانب أشجار الزيتون والرمان والعنب واللوزيات، كما نجحت طبيعة الوادي الدافئ نسبياً في زراعة محاصيل أصبحت مميزة في المنطقة، مثل المانجا والأفوكادو والبابايا والفجوة والكاكا والكيوي والإسكدنيا والحمضيات، الأمر الذي جعل وادي راجب يسهم بدور مهم في السلة الغذائية الأردنية.

ويحافظ الوادي كذلك على تنوع حيوي لافت، فهو موطن لعدد من الطيور البرية الملونة، كما تعيش فيه حيوانات مثل الثعلب والقنفذ، إلى جانب أنواع مختلفة من الكائنات التي وجدت في بيئته الغنية بالمياه والغابات موطناً مناسباً، وهو ما يمنح المنطقة قيمة بيئية إلى جانب قيمتها السياحية. ولمحبي المغامرة يوفر وادي راجب تجربة مميزة للمشي في الطبيعة، فالمسارات الممتدة بمحاذاة مجرى المياه تقود الزائر بين الشلالات والصخور والأشجار، بينما تنتشر في المنطقة متنزهات عائلية وأماكن للجلوس والاستراحة، حيث يمتزج خرير المياه بأصوات الطيور في أجواء تبعث على الهدوء والاسترخاء. وينصح الزائر بارتداء أحذية مناسبة للمشي وحمل كمية كافية من الماء والمحافظة على نظافة المكان، احتراما لهذه البيئة الطبيعية التي تعد من أجمل كنوز الأردن. ومع ازدياد الإقبال السياحي على راجب خلال السنوات الأخيرة، تتواصل أعمال تطوير البنية التحتية لخدمة الزوار، فقد أعلنت بلدية كفرنج الجديدة عن تنفيذ مشروع لتعبيد شارع رئيس في بلدة راجب بقيمة 90,000 دينار وبطول 800 متر، بهدف تحسين الحركة المرورية وخدمة النشاط السياحي الذي تشهده المنطقة، خاصة مع تزايد أعداد الحافلات والزوار في عطلات نهاية الأسبوع. كما يجري تنفيذ مشروع آخر في منطقة عين البستان بقيمة 65,000 دينار لتحسين شبكة الطرق

خدمة الأهالي، وتعكس هذه المشاريع الاهتمام المتزايد بتحويل راجب إلى وجهة سياحية أكثر جاهزية مع الحفاظ على طابعها البيئي والطبيعي.

وادي راجب مكان تجتمع فيه المياه العذبة والغابات والشلالات والزراعة والتاريخ في مشهد واحد يختصر جمال محافظة عجلون. إنها رحلة تمنح الزائر فرصة للاستمتاع بالطبيعة والتعرف إلى أحد أهم الأودية دائمة الجريان في الأردن واكتشاف منطقة ما زالت تحتفظ بأصالتها وهدوئها. في راجب لا تسير المياه فقط بين الصخور، بل تسير الحكايات أيضا. هناك يتحدث الوادي بصوت لا يشبه الكلام، صوت يشبه ارتطام الماء بالحجر ثم انسيابه بهدوء كأنه يعتذر عن ضجيجه الأول. بين الشلالات المتتابعة تتبدل المشاهد كما تتبدل الأفكار في رأس متعب، مرة اندفاع ومرة سكون ومرة ضوء ينعكس على صفحة ماء لا تعرف الثبات. الأشجار هناك لا تقف كديكور طبيعي. الأشجار هناك لا تقف كديكور للطبيعة، بل كأذرع ممتدة تحفظ المكان من النسيان. والبساتين تبدو كأنها ذاكرة خضراء لا تنطفئ مهما تغير الفصل. وفي كل زاوية من الوادي ثمة إحساس خفي بأن المكان لا يريد أن يدهشك فقط، بل أن يهدئك وأن يعيد ترتيبك من الداخل دون أن تلاحظ. ثم تغادر راجب، لكنك تكتشف لاحقا أن بعض الأماكن لا تبقى خلفك، بل تمشي معك بهدوء كصوت ماء لا ينقطع في الذاكرة.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا الأسبوع في برنامج حلوة أردننا. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ورحلة جديدة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. العيسوي يرعى افتتاح المؤتمر الطبي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان. الفائز يدعو إلى توحيد الجهود الوطنية لحماية اللغة العربية وتعزيز حضورها. الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي والألماني التطورات في المنطقة. من العناوين إلى التفاصيل. رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي افتتاح المؤتمر الطبي السنوي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان في المملكة، الذي نظمته جمعية بيت الحكمة لدعم مرضى السرطان والأسر العفيفة بحضور شخصيات رسمية ونيابية وأكاديمية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي. وأكدت رئيسة اللجنة العليا للمؤتمر فايزة الزعبي أن المؤتمر يحمل رسالة إنسانية ووطنية تهدف إلى

0: تعزيز الأمل لدى مرضى السرطان وترسخ ثقافة الدعم المجتمعي لهم، مشيرة إلى أن استضافة محافظة إربد لهذا الحدث تعكس مكانتها العلمية والطبية وتجمع نخبة من الأطباء والباحثين والأكاديميين لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة لمرضى السرطان. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن حماية اللغة العربية مسؤولية وطنية وتشاركية تقع على عاتق الجميع، داعيا إلى توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ عليها وتعزيز حضورها في مختلف مناحي الحياة. وقال الفايز خلال لقائه عددا من أئمة المساجد بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، قال الفايز إن اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها جماعة عمان لحوارات المستقبل من خلال المشروع الوطني لحماية اللغة العربية الذي أطلق للدفاع عنها في مواجهة ما تتعرض له من تشويه ومحاولات لاستبدال لغات أخرى بها. من جانبه أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن اللغة العربية تمثل الركيزة الأساسية لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية. بدوره قال الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية بلال التل إن المشروع يواصل جهوده الرامية إلى حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها في الحياة العامة. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي متانة العلاقات الأخوية بين الأردن وسلطنة عمان، مشيرا إلى أنها تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق والإرث الذي أرساه الملك الحسين بن طلال والسلطان قابوس بن سعيد. جاء ذلك خلال استقبال القاضي رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس الدولة العماني برئاسة الشيخ سلطان بن مطر العزيزي بحضور السفير العماني لدى المملكة الشيخ فهد ابن عبد الرحمن العجيلي. وأكد القاضي حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك لا سيما في المجال البرلماني وترجمة الإدارة السياسية إلى مبادرات تخدم مصالح الشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب العزيزي عن اعتزاز سلطنة عمان بعلاقاتها مع الأردن مؤكدا مواصلة تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجالين البرلماني والتشريعي بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين. نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الذي وافق مجلس النواب بالأغلبية على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية لمناقشته. ويهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. كما يحدد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه. عقد المجلس التنفيذي في محافظة الزرقاء بتوجيهات من الحاكمية الإدارية وبحضور مدير عام دائرة الأحصاءات العامة دكتور حيدر فريحات اجتماعا في دار المحافظة لمناقشة خطة تنفيذ المرحلة النهائية من التعداد العام للمساكن والسكان لعام 2026. وتناول الاجتماع أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه تنفيذ التعداد وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لإنجاحه. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر تحدث للزميلة حلا المعيطة وقال:
1: نحتاج إلى أنه كافة الدوائر الحكومية وفي الدولة للوقوف إلى جانب الإحصاءات العامة في وقت التعداد اللي هو شهر 10. طبعا التعداد هو تعداد للوطن، تعداد للجميع، الجميع يجب أن يتعاون، الجميع يجب أن يشارك فيه. البيانات التي سيتم أخذها أو من المواطن من قبل الباحث الإحصائي هي بيانات سرية بالكامل، محمية بموجب كثير من القوانين المرعية، وليس هناك أي خوف على سرية البيانات في هذا المجال. في الواقع بدأنا أمس عملية تدريب الكوادر من إخواننا من وزارة التربية والتعليم للقيام بمساعدتنا بتنفيذ التعداد في شهر تشرين الأول القادم. سوف يكون معنا حوالي 10,000 معلم مدرسي من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى كوادر دائرة الإحصاءات العامة التي يبلغ عددها ما بين موظفين دائمين وموظفين مؤقتين حوالي 2000 موظف. فإحنا بنحكي عن جهود التعداد سوف يشارك بها حوالي 12,000 مواطن أردني على مدار شهر، ولذلك نهيب المواطنين جميعا التعاون من خلال إبراز الهوية. الباحث الإحصائي سواء كان معلم مدرسة أو غيره يحمل باج على صدره، هذا الباج في كافة المعلومات، فإذا شك المواطن بأي شيء تجاه من هو من يقرع بيته فما عليه إلا أن يقرأ بتليفونه الكيو آر كود اللي موجود على الباج ويحصل على معلومات كاملة ومراكز اتصال.
0: تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، وأكد الوزيران إدانتهما الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية وكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. كما بحث الصفدي وسمو الأمير فيصل التطورات في المنطقة وفي مقدمها الجهود المستهدفة استعادة الأمن وخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألمانية دكتور يوهان ديفيد فادي فول التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد واستعادة التهدئة في المنطقة، وشدد الوزيران على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واعتماد الحوار سبيلا لمعالجة أسباب التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين الأردن وألمانيا، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز الشراكة وتوسيع التعاون في مختلف المجالات. وأعرب الصفدي عن تقدير الأردن لدعم ألمانيا لجهود التنمية الاقتصادية في المملكة. من جانبه أعرب فادي فول عن إدانة ألمانيا للاعتداءات الإيرانية على الأردن مجددا تضامن بلاده الكامل مع المملكة. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبين المصدر أن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات. دان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت، وأكد في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدول العربية وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة وتقويض

0: الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التوتر وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين. وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل والثابت مع الأردن والكويت ودعمه المطلق لجميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما الوطني وصون سيادتهما وحماية مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما. أعلنت وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء أن نتائج الفحوصات المخبرية أكدت أن جرثومة السالمونيلا هي المسبب لحالات التسمم الغذائية التي سجلت مؤخرا في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء. وبينت الجهات المختصة أنها أجرت تقصيا وبائيا وسحبت عينات من الأغذية والعاملين في المطعم المرتبط بالحالات، ما أسهم في تحديد مصدر التسمم، حيث كشفت النتائج إصابة أحد العاملين الجدد في المطعم بجرثومة السالمونيلا وعدم امتلاكه شهادة صحية. وأكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء استمرارها في استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحق المطعم وفق الأصول. أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة النسخة الرسمية للويب من منبر الخدمات الحكومية الموحد سند عبر الرابط الإلكتروني المباشر بالشراكة مع شركة أوبتيما يانزا المتخصصة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتيح نسخة الويب من تطبيق سند الحكومي وصولا مرنا وسلسا لجميع الخدمات الإجرائية للمواطنين من مختلف الأجهزة الذكية المحمولة، أجهزة الحواسيب المحمولة واللوحية والمكتبية، دون التقيد بنوع أو سعة نظام تشغيل الهواتف الذكية. بحث الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد مع وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس كريم بدوي سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية والصناعات التعدينية. وأكد الجانبان أهمية بناء شراكات مشتركة في ظل امتلاك البلدين احتياطات من خام الفوسفات وخبرات فنية في قطاع التعدين، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز القيمة المضافة. كما شددا على مواصلة التنسيق بين الفرق الفنية لدراسة فرص التعاون وتحويلها إلى مشاريع وشركات وشراكات عملية تحقق المصالح المشتركة. نفذ مركز شباب باب عمان زيارة ميدانية إلى مسجد المصطبة ضمن الجولات التي ينفذها لتعزيز التواصل المجتمعي المحلي والتعريف ببرامج المركز وأنشطته. مدير مديرية شباب محافظة جرش الكبرى عبد الإله المشاقبة تحدث لمندوبتنا مي العايد وقال:
1: تم تنفيذ زيارة ميدانية من قبل رئيس المركز وإدارة المركز وأعضاء المركز إلى مسجد المصطبة في المنطقة، حيث ضمن هذه الجولات التي تأتي بهدف التعزيز للتواصل مع المجتمع المحلي والتعريف ببرامج وأنشطة المركز. وتم الاطلاع على جلسات لتحفيظ القرآن الكريم وبمشاركة عدد من الشباب واليافعين. وتم خلال رئيس المركز التعريف بنبذة عن مركز باب عمان والأهداف والبرامج والأنشطة التي تم تنفيذها على مدار العام من قبل إدارة المركز.
0: أطلق المركز الوطني للأمن السبراني بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حملة توعوية مشتركة ضمن سلسلة حملات اعرف أو اعرف لتحمي حالك، بهدف رفع الوعي بمخاطر انتحال الهوية الرقمية وتمكين المواطنين من التمييز بين الصفحات الرسمية والوهمية. وتأتي الحملة ضمن الجهود الرامية إلى الحد من الاحتيال الإلكتروني الذي يستغل أسماء وشعارات المؤسسات الرسمية وتعريف الجمهور بالصفحات الرسمية المعتمدة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع يوم غد درجات الحرارة بشكل طفيف ليسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. العيسوي يرعى افتتاح المؤتمر الطبي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان. الفائز يدعو إلى توحيد الجهود الوطنية لحماية اللغة العربية وتعزيز حضورها. الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه السعودي والألماني التطورات الإقليمية في المنطقة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار، أيمن الهلال ذاكر حجات وهاني السعيدة، وتحيات الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى

0: بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجدي.
1: أحبتي المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. بداية مشوار معكم خلينا نرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية، الزميل عمر الكركي. ومن غرفة المراقبة الرئيس الزميل علاء اقطفان، ويسعد بصحبتكم لهذا المساء وصف الرواجدي، مساءكم سعيد.

0: طبعا في حلقة حصاد مونديالي جديدة، يسعدني أنه رحب اليوم أيضا بالكابتن المدرب الوطني رائد الداود. مساء الخير كابتن.
1: الله يمسيك.
0: أهلا وسهلا فيك. يمكن هاي أول مرة أستضيفك في الإذاعة.

0: الله يسعد مساك، شرفني وأنا سعيد أكون معك بصحبتك أنت كأخ وصديق
1: الله
0: وإعلامي.
1: الله يسعدك، شرف لنا
0: وشرفنا بإذاعتنا الكريمة الحبيبة على قلوبنا.
1: حياك الله. يعني بالبداية يعني كنا لساتنا في أجواء المونديال، كمشاركة أولى لمنتخبنا الوطني، كيف تقيم مشاركة منتخبنا الوطني؟
0: يعني مشاركة واقعية، مشاركة جيدة بالنسبة لنا إحنا كفنيين أو كمتابعين. صحيح شوي الإعلام والجمهور كان بتمنى أفضل وطمع أكثر، لكن بالنهاية هي مشاركة جيدة لكرتنا الأردنية في محفل اللي هو الأول في العالم.
1: نعم.
0: المهم بعد هاي المشاركة إن نطلع مستفيدين منها إحنا كرياضي كتجربة لمنتخبنا، ونستفيد منها للاستحقاقات القادمة إن شاء الله.
1: نعم. يعني خلينا أيضا الأسماء اللي شاركت في المونديال، يعني تعتقد أنها راح يعني تكمل مسير إن شاء الله في حالة تأهلنا بعد 4 سنوات لمونديال 2030، راح تكون نفس أسماء موجودة، ولا برأيك إنه الأسماء اللي راحت مع منتخبنا شوي يعني كانت كأعمار، أنا بحكي إنه ما رح تتماشى مع خلنا نحكي المونديال القادم؟
0: أكيد كل مونديال له مشاركات خاصة، له لاعبين خاصين، له مدربين خاصين، أكيد في تغييرات رح تصير الآن. يعني في أعمار اللاعبين في المنتخب شوي عالية، التجديد رح يتم، لكن إن شاء الله يكون يتم بشكل مدروس شوي شوي بتخطيط، لكن أكيد المشاركة الجاية بتطلب أسماء جديدة، أسماء كفاءات جديدة إن شاء الله.
1: نعم. للأمانة يعني ممكن هلا الشغل الشاغل للشارع الرياضي والسوشيال ميديا انه من هو القادم، من المدرب القادم من منتخبنا الوطني. يعني في يعني يمكن اكثر اسمين يعني متداولين، الكابتن جمال بالماضي الجزائري، وايضا الكابتن وليد الركراكي اللي كان مدرب المنتخب في النسخة الماضية من مونديال كأس العالم. وايضا كان هناك جلسة يمكن مع الكابتن أحمد هايل، ما بعرف إذا كانت جلسة حوارية، أو مثلا كان هناك استدعاء للقيام بمهام أحد مثلا المنتخبات، المنتخب خلينا نحكي الشباب، المنتخب الأول. كل هذا يتردد الآن في الشارع الرياضي كابتن.
0: هو توجهنا احنا للمدرسة المغربية بحد ذاته كان توجه جيد، استفدنا منه، حققت نتائج إيجابية كبيرة. والتوجه الآن للمدرسة المغاربية منها الجزائر كجمال بالماضي، برضو تجربة جيدة وعالية. الأسماء المطروحة أسماء كثير كثير كويسة بالنسبة لنا كأردنيين، أسماء حققت نتائج كويسة مع منتخباتها ومع أندية عربية كبيرة، تجربة جيدة إذا احنا تمكننا أن نتعاقد معهم. بالنسبة للكابتن أحمد هاي اللي هو مرتبط عقد مع الحسين الموسم، وأتوقع أنه حتى أي اسم أردني رح يكون بالمهو اسم
1: حتى
0: مؤقت،
1: حتى لو كان مرتبط مع نادي الحسين عادي المنتخب له الأولوية الأولى.
0: أكيد مثلا. أكيد، بس لكن أنا بقول الأسماء الأردنية المطروحة على المنتخب هي يعني فترة انتقالية جديدة، يعني على لحد ما نتعاقد الاتحاد مع مدرب أجنبي.
1: يعني أنت بتحكي يعني المدرسة المغربية أوصلتنا ل خلينا نحكي نهائي العرب، نهائي آسيا، وأيضا تأهل لأول مرة لمونديال كأس العالم. بس أنا بعتقد إنه الأدوات اللي كانت موجودة أدوات أيضا يعني ذهبية نسميها.
0: نعم، هي التعبير. صحيح، هي عوامل مشتركة، يعني مدرب جيد مع منتخب مع عناصر لاعبين جيد أكيد راح نأدي نتائج جيدة، وهذا الحكي اللي صار معنا سواء كان بطولة العرب أو بطولة آسيا والتأهل الكبير اللي كان لكأس العالم. إحنا عملنا الصعب، لكن القادم الأصعب هو اللي لازم نعمله. إحنا يعني وتواجدنا على القائمة العالمية المفروض إن نستمر عليها.
1: صحيح. الآن نحن متوجهين يمكن بداية شهر 1 القادم 2027 كأس آسيا. يعني أعتقد الآن الفترة التوقف الآن، وبتعرف يمكن زي ما أنت تفضلت الدوري رح يبلش بداية شهر 9، يعني أعتقد فترة كافية للمدرب القادم إنه يتعرف على اللاعبين وعلى يعني خلنا نحكي اللي الأدوات اللي بتلزمه للمضي قدما لكأس آسيا.
0: هو لا بصراحة من ضروري والضروري جدا إنه نتعاقد مع المدرب اللي بده يكمل المسيرة بسرعة. بصراحة الوقت بفيده وبفيدنا إحنا، كل ما استبقنا الأحداث وتقدمنا بالوقت كل ما كان لمصلحته. هي 5 شهور بصراحة مش كثير بعيدة لبطولة كبيرة، الآن الضغوطات علينا كبرت.
1: طيب.
0: إحنا مش مجرد إننا منشارك.
1: طيب.
0: إحنا صار اسمنا كبير والآن مطالبين ببطولة.

0: بطولة
1: فهمت؟
0: صحيح
1: فالضغوطات على المدرب على اللاعبين، احنا ما كنا نلعب
0: صحيح
1: في تحت
0: صحيح
1: الضغط،
0: صحيح
1: احنا كنا نشارك بمشاركات جيدة بمستويات جيدة. وين ما وصلنا؟ لكن الآن مطالب المدرب الجديد، الاتحاد الأردني، اللاعبين مطالبين ببطولة بصراحة.
0: صحيح صحيح. على العموم يعني كل توفيق لمنتخبنا الوطني
1: أكيد
0: يعني، وما قدموه يعني بالرغم انه كان هناك شوية أخطاء سواء من الدفاع أو من حارس المرمى الكابتن يزيد، إلا أنه احنا بنحكي لهم الله يعطيكم العافية وما قصرتوا، بذلتوا يمكن مجهود كبير للوصول لكأس العالم.
1: شوف، المشاركة في كأس العالم بحد ذاتها إنجاز بصراحة، تحصيل النتائج والأداء الكويس إنجاز آخر. إحنا بنقول كانت نتائج مشاركتنا جيدة، لكن كان بالإمكان يكون أفضل، سواء كان من ناحية إدارة المباريات أو من ناحية اللاعبين. الكابتن جمال ما قصر صحيح، لكن كان بإمكاننا نخرج بصورة أفضل من اللي إحنا خرجنا فيها. يعتب على إحنا كمدرب، نعتب في الشوط الثاني عادة بإدارة المباريات المفروض كانت تكون أكثر، لكن أول شيء أنا قلت لك بالبداية، خرجنا من أكبر بطولة في العالم، لازم أن نخرج مستفيدين،
0: صحيح،
1: مش نخرج ونضل نعلق الشماعة على الأخطاء اللي صارت. الأخطاء بتفيدك لقدام،
0: لا
1: إذا
0: لابد
1: إحنا
0: أنه
1: أنك
0: يكون في
1: تستفيد
0: استفادة
1: منها.
0: من هاي التجربة. طب يعني كان قبل مشاركتنا في المونديال ترتيبنا على 163، الآن تراجعنا كابتن
1: أكيد الخسائر
0: بعد الخسارة الأولى والثانية أعتقد وصلنا 73.
1: نعم، هي خسائر دائما بترجعك بالتصنيف،
0: صح،
1: لكن هي بطولة برضو بحد ذاتها أكبر بطولة، والمنتخبات اللي كانت موجودة أكبر منتخبات بالعالم.
0: نعم،
1: مجموعتنا كانت سواء كانت بالتصنيف أو في المستوى الفني أعلى منا صراحة.
0: صح،
1: شايف، وهذا شغلة متوقعة يعني.
0: نعم،
1: من بطولة زي هيك إن شاء الله بنعوضها بكأس آسيا إن شاء الله القادمة، المباريات الودية إن شاء الله.
0: طبعا بعد ما سكرنا ملف منتخبنا الوطني بنحكي شوي عنك كابتن، ما شاء الله عليك يعني يمكن أكثر مدرب وطني داوم مع نادي العقبة أو أحد الأندية الأردنية، يعني إذا صح التعبير 12 سنة من خلنا نحكي من تجربة في جنوب العقبة مع نادي العقبة، اللي الآن صار يمكن من أحد أفراد الدرجة الأولى.
1: نعم،
0: تجربة تحكي لنا عنها كابتن؟
1: ما هي تجربة جميلة بصراحة. أنا حب يعني أول شيء برجع بالفضل للنادي، لأنه مش أنا بس أنا فدته، هم كمان فدون كثير يعني في المستوى. أنا ما كنتش مدرب أول شيء بالمحترفين قبل ما أدرب نادي العقبة، لكن أنا استفدت من النادي زي ما هو استفاد مني. تجربة كانت جميلة كثير، ما كنت مش حاب تنتهي بصراحة يعني، أحكي لك إياها بكل أمانة، لكن الظروف كانت صعبة وصعبة
0: أنت
1: جدا.
0: أنت واكبتهم من درجة ثانية أولى ثالثة،
1: نعم،
0: ثانية أولى محترفين،
1: محترفين، وعملنا يعني اشتغلنا مع ناس كانوا حابين ينجحوا بصراحة، لكن الظروف كانت أقوى منا، أقوى منا كثير.
0: آخر سنتين أو ثلاث،
1: نعم، ممكن. السنة اللي الموسم اللي مش الفات اللي قبل اللي فات كان،
0: نعم،
1: موسم صعب بصراحة. أنا بقول كان بإمكاننا إحنا، كان لحد الآن يعني، أنا لحد الآن بتابع نادي العقبة وبتواصل مع الإدارة اللي هي لجنة الجديدة، إنه حتى ننهض في نادي العقبة من جديد. وهو نادي العقبة بالنسبة لي مش بس مجرد نادي بصراحة، بيتي
0: التالي.
1: نعم، هو بيتي للأمانة، وكنت كثير سعيد في الفترة اللي فات، وحب أساعدهم كمان حتى الفترة هاي، وأنا قاعد بساعدهم بصراحة، سواء كان مع الإخوان المدربين أو باستقطاب اللاعبين مع الإدارة. بصراحة قعدت معهم أنا كذا مرة، الإدارة الجديدة اللجنة هي، وإن شاء الله راح يكون موسم ان شاء الله يستطيعوا فيه انهم يرجعوا على المحترفين ان شاء الله.
0: يعني بالنسبه ل خلينا نحكي النادي في العقبه، يعني يفترض ان يكون الداعمين كثر، خاصه الشركات، سلطه اقليم العقبه، يعني مزبوط ولا لا؟
1: صحيح،
0: يعني احنا هل كان تنقصكم انتم الدعم المادي؟
1: اكيد يعني احنا كنا اللي متوقعين يكون الاهتمام اكبر بصراحه، يعني الشركات الكبرى في المملكه اللي هي في العقبه كنا متوقعين انها يعني تتبنى النادي اكثر، علما ان النادي عمل كثير صوره حلوه للعقبه اللي هي موجود صورتها حلوه من اول.
0: نعم،
1: لكن عمل اضافه كبير للمدينه للناس. يعني تخيل مثلا انا رحت على نادي العقبه بال 2014 كان موجود اكاديميتين، خلال سنتين أو ثلاث موجود 38 أكاديمية
0: ما شاء الله.
1: شايف، كانت متابعة كثير من الأهالي مواصلة.
0: يعني أنت ساهمت فيهم يعني الأكاديميات؟
1: مش أنا، لا لا،
0: يعني
1: أنا بشكل عام، بشكل خاص
0: يعني كان أنت كمنطقة عقبة
1: بشكل المدربين اللي كانوا موجودين كانوا أصدقائنا، كانوا ينزلوا معنا على التمارين، يعني ينزلوا معاي يستفيدوا من الجهاز الفني، يكونوا موجود، معظمهم كانوا يكونوا موجودين معنا. الآن كل مدرب أنشأ أكاديمية، الآن عدد كبير من أشبال وفئات موجودة في العقبي. بصراحة بقول لك أنا كان هو إرث وكانت إنجاز للأسف ما قدرنا نحافظ عليه للأسف.
0: للأسف يعني.
1: للأسف.
0: كونه يمكن هو يعني محط أنظار الأندية أندية العاصمة والشمال ويلك نياله يعني هو يقبع يعني في مركز يعني أعتقد إنه الدعم رح يكون له كثير وقوي من هذا الحكي يعني.
1: بالله شوف لو بدي أحكي لك بعض الشغلات اللي بدي أقول لك هي ممكن تستغرب
0: لا
1: يعني.
0: لا
1: أحكي
0: خلينا نستغرب
1: يعني بعض. شوف إحنا في مدينة العقبة ممثل العقبة اللي كل هي قبلة كل الأردنيين لكن إنه بقت كانت في أندية من عمان أو من إربد
0: تستفيد أكثر
1: تستفيد
0: من
1: دعم من شركات العقبة أكثر من
0: هذا الحكي سمعته من أندية العقبة.
1: لا أنا هذا حكي واقع أنا بحكي لك أمامي يعني صحيح. حتى في أحد كثير من الأندية كانت تنزل فنادق على حساب الفنادق اللي كانت تنزل فيها وإحنا لا بقينا
0: على اسمها الكبير
1: على اسمها الكبير نعم
0: صحيح. طيب بعد العقبة رحنا للأهلي
1: نعم
0: كيف كانت تجربتك؟
1: تجربة صعبة كثير بالنسبة لي كانت صعبة.
0: أنت أجيتهم
1: بالمرحلة الثانية تقريبا نص المرحلة الثانية يعني كمان كان الفريق مؤسس كان ما خليني ما تهربش من المسؤولية خليني أكون أنا إنسان واضح يعني بشيء أنا الحمد لله كان عندي عناصر وإحنا كنا جزء وأنا يعني قعدت مع الإدارة كذا ما قلت لهم كلنا جزء من المسؤولية صحيح. كنا جزء من الإخفاق اللي صار أو اللي لا سمح الله كان صحيح. لازم يصير كل واحد يتحمل مسؤولياته. للأسف كانت في شوية صراعات إدارية وانتخابات جديدة في الأهلي مش متعودين عليها هم شايف الأهلي بشجع كل مدرب يشتغل معاه بكل أمانة يعني صحيح. التنظيم اللي فيه والحرية اللي فيه لكن الصعوبات اللي أول مرة بشهادة الإدارة السابقة والحالية إنه أول مرة بتمر صعوبات على النادي الأهلي اتفقنا مع الإدارة السابقة إن نستقطب لاعبين جدد ما قدرناش يعني اللاعب اللي طلعوا من عنا كانوا أهم اللعيب اللي كانوا بالفريق
0: ما
1: عوضناهم للأسف صحيح. ومع هيك
0: طب الفئات العمرية ما في فئات عمرية
1: احنا كان
0: يشتغلوا عليها
1: احنا كان عندنا حوالي 12 لاعب من الفئات العمرية أصلا يعني
0: نعم.
1: كان بالفريق 12 وكان منهم ثلاث أو أربعة باستمرار يلعبوا أساسية منتخب أولمبي ومنتخب شباب عندنا
0: نعم.
1: كان يعني
0: إشي
1: منيح
0: صحيح.
1: تعرضنا لظروف كانت بصراحة ساعدت على عدم تحقيق النتائج إصابات كثير من اللاعبين حتى عمليات عندي محترفين اثنين عملوا عمليات زايدة فقدتهم البرازيلي والمدافع الكويتي
0: زايد
1: يعني سبحان الله كيف النصيب كيف لكن المرحلة الأخيرة قدمناها كانت كثير كويسة يعني لعبنا مع الفرق وكنا في معظم المباريات كنا أفضل من الفرق صحيح. حتى الكبيرة
0: وهذا أنا ما تحدثت عنه بغيابك طبعا كل حلقة أو كل حصاد أسبوعي كنت بشيد بالأداء الرائع اللي بقدمه نادي الأهلي يعني النادي الأهلي وطبعا شباب الأردن ولكن النتائج يعني كانت معاكسة مغاير للواقع
1: ما كنا محظوظين بصراحة
0: صحيح.
1: بالنتائج يعني معظم المباراة طلعنا فيها نتعادل المباراة الكبيرة كنا قاب قوسين يعني مباراة الحسين خسرناها كنا ند بند مباراة الفيصل خسرناها بالدقيقة 96 بيوزا كانت وكنا الطرف الأفضل شايف مباراة كثيرة كنا متقدمين فيها لشح الإمكانيات بصراحة فيش عندي مدافعين أصل لمرحلة أنت فائز للدقيقة 80 و85 و90 بالأخير بدك تلعب بالواجبات الدفاعية
0: صحيح.
1: بدك مدافعين يدافع لكن
0: بالزكة.
1: للأسف ما كان عندي مدافعين بالدكة عشان أنزلهم يشيلوا المباراة فمعظم مباراة طلع تعادل يعني في مباراة الرمثة مباراة السلط مباراة البقعة مباراة الجزيرة مباراة شباب كلياتهم طلعوا تعادل فكنت الطرف الأفضل للفوز لكن بالأخير بصراحة خليني أحكي لك بكل واقعية هو النادي إدارة النادي الجديدة مش
0: نعم.
1: السابقة الجديدة توجهت لتوجه آخر توجهت إنه النادي هسه
0: يبيع اللاعب
1: عليه ديون كبير وصرنا بده يفكر إنه يبيع اللاعب المميزين اللي عنده فقال لك خليني أنا يعني بكل صراحة بكل شفافية خليني شوي
0: بالأولى
1: سنتين ثلاث عبين ما أسكر هالديون اللي عندي
0: ويطلع من
1: ما هي فكر كان هذا فكر أثر علينا بصراحة كمردود أثر علينا
0: لأنه كنتوا عارفين هذا الحكي
1: هسه احنا ما
0: يعني
1: كنا
0: انت كمدير
1: أنا
0: فني ولاعيبه كانوا
1: انا
0: عارفين.
1: بعض اللاعبين كانوا عارفين هذا حكي اثر علينا ليش اثر علينا لانه احنا كنادي كلاعبين فريق 6 شهور كان بدون رواتب يعني اكسيت شوف انت تخيل
0: سبع
1: لا احنا كان اكثر بصراحه للاسف كان أسوأ يعني ظروف بتمر علينا كان كفريق الشباب معظمهم صغار الشباب ما يعني وصلت لمرحله انه الشباب ما همش يجوا على التمرين ما همش مواصلات هذا الحكي اثر علينا كثير يعني بصراحه لكن بالنهايه الفريق هبط وهو مش اللي بيستحق الهبوط بصراحه
0: الامانه ادى نادي الاهلي أدى يعني صورة كثير رائعة.
1: بتمنى أنا حاليا أنا بتمنى هسه من إدارة النادي هسه الأهلي، الأهلي أنا حكيتها وبرد أحكيها، النادي بس نادي تاريخي، نادي كبير عريق. نادي عريق، نادي بطولات. بتمنى أنه تكون الصورة اللي قاعدين يعني بكتبوا عنها الإدارة حاليا هي الصورة الحقيقية، أنه يرجع النادي لمصاف المحترفين، لأنه بصراحة نادي بيستاهل يكون بالمحترفين.
0: صحيح صحيح. بعد الأهلي طبعا توجهنا للجزيرة.
1: تجربة بسيطة أسبوع جمال.
0: بسيطة قديش شهر؟
1: لا أسبوع ما أخذ أنا هي كانت بمجرد جلسات الحمد لله رب العالمين تعرفنا فيها ما خسرناش يعني احنا وياهم تعرفنا فيها على ناس افضلك شرواك محترمين يعني قعدنا بس بعض الظروف يعني كانت مؤشرات بالنسبه لي كنا متفقين على شغلات شوي تغيرت الشغلات بعض المؤشرات اللي كانت مبينين جايين على موسم اصعب من الصعب فيعني احنا وياهم راينا انه ما نخوض هالتجربه من بدايتها صعبه
0: انه الموسم الحالي اللي 27 28 راح يكون موسم صعب على الانديه
1: صعب وصعب كثير
0: خصوصا أنا... بعد ما دخل خلينا نحكي السيد الحنيطي على خلينا نحكي بمواجهه لا خلينا نحكي لابو عبيد يعني راح نتطرق له كمان شوي هذا الموضوع ولكن باقي الانديه شو بدها تعمل
1: والله هو الاصل الدخول لاداره الفيصلي ودخول ووجود اداره الحسين هو يكون حافز لادارات الانديه
0: يا ريت كل الادارات
1: صحيح صحيح
0: كل ادارات البزنسمان والمعروفين احنا لو كل واحد مثلا اهتم بالنادي انا اعتقد راح نرتقي كرة القدم بطريقة يعني قوية جدا ورح يرجع دور الأردني من دوريات القوية في الآسيا.
1: أنا وياك والمتابعين متفقين أنه نادي الحسين عمل طفرة وساعد في تحسن الكرة الأردنية إجمالا.
0: صحيح.
1: دخول منافس ثالث أو رابع للبطولة هذا إشي مفيد كثير. كيف هي دخول الفيصل صحي أكيد نعم. كرة القدم دخول الفيصل كمان والفيصلي مش بده يدخل الفيصل بده يرجع بصراحة اسم كبير الفيصلي وأتمنى يدخل الوحدة والرمثة تستقر أموره وحتى الجزيرة والأندية الكبيرة هذا الحكي أكيد بأثر إيجابيا على صحيح. على تطور اللعبة وعلى زيادة جماليتها والمستفيد الأول والأخير إحنا والمشاهدين صح. والإعلام والجمهور صح ولا لا ومن النهاية منتخبنا الوطني
0: نعم يعني للأمانة يعني كتجاربك مع الأندية وضيق الحال اللي عند الأندية أكيد يعني إلك مستحقات مالية زي يمكن نعم. أو أكثر من بقية المدراء الفنيين خلينا نحكي للأندية الأردنية وعشان هيك يمكن غالبية المدربين الآن بتوجهوا للدوريات المحيطة فينا وخصوصا الدوري السعودي إن شاء الله يروح الدور في يلو خلينا نحكي مزبوط ولا لا
1: صحيح.
0: يعني بصراحة يعني صارت أمور غير صحية بالنسبة للمدربين لأن صار المدرب عبارة عن شماعة أخطاء بعلق عليها خلينا نحكي الجمهور الإدارة اللاعب بتعلق الأخطاء على المدرب
1: صحيح احنا بصراحة احنا نتعاملش مع ملف المدربين بشكل جيد سواء كانت أندية
0: كمنظومة
1: كمنظومة نعم. يعني انا بقول من البداية المدربين اذا انت بتعرف لنا كم سنة من طالب
0: ضمان حقه
1: يعني بشكل بجديد بالاتحاد خلينا نقول بآلية معينة أنه تحسن مستوى المدربين أول شيء تضمن حقوق المدربين أكثر
0: صح.
1: مع الأندية كل العبء وأنت شايف بتحمله المدرب سواء كان أخطاء إدارة أخطاء لاعبين لكن بالنهاية المدرب الحلقة الأضعف بالنهاية كل الضغوطات على المدرب والمدرب
0: المدرب يعني مش بني آدم وبشر عنده حقوق وواجبات ومصاريف يعني أنا بعرف أنه لك رقم كبير على نادي العقبة
1: نعم.
0: ما رح نتحدث عنه لك رقم كبير يعني بصراحة هل ممكن هذا الرقم يقعد سنوات عبين ما تحصله؟
1: أنا هذا اللي بحكي الآلية التحصيل صعبة بصراحة كمدربين قلت لك أنا أن سنوات المدربين بطالبوا رابطة للمدربين
0: صحيح
1: ما في أذان صاغية
0: بعيدا عن الرابطة ليش ما يكون هناك قانون يشرع للحفاظ على حقوق اللاعبين والمدربين في الأندية مظبوط ولا لا؟
1: هل تعلم أن المدرب إذا تقدم بشكوى للاتحاد على نادي بدفع رسوم 400 دينار اللاعب ما بدفع المدرب بدفع
0: ليش؟
1: مش عارف ما هي الصورة أنت لازم
0: هل المدرب أقوى من اللاعب العكس يمكن مردود اللي بدخل على اللاعب أقوى من المدرب لأنه عفوا بالكلمة صار اللاعب هلأ وإذا لاعب مثلا صيت وضايع ومعروف أقل من 50,000 هذا ما برضى.
1: نعم
0: صحيح. وهذا من جديد صرنا نسمع أرقام فلكية في التعاقدات.
1: بشكل عام نظام الاحتراف جيد احنا، لكن بده آلية تطبيق غير الآلية التطبيق اللي احنا بنشتغلها حاليا بصراحة. احنا ما نقولش احنا لا، المستفيد الأكثر مستفيد اللاعب
0: صحيح.
1: حتى انا بقول شغلة ثانية.

0: أكبر اللي هو النادي
1: النادي
0: والمدرب.
1: صحيح. نعم النادي والمدرب، الضغط كله على المدرب، النتائج بتحملها المدرب، وبالأخير بتيجي بنهاية الموسم المدرب مش ماخذ ولو جزء بسيط من مستحقاته. عشان هيك أنا للأسف يعني حتى أنت قلت المدرب صار يهرب على السعودية أو يهرب على دوريات أضعف.
0: صحيح صحيح.
1: شايف لكنه بالأخير مين اللي دفع المدرب إنه يعمل هيك؟ حتى اللاعب نفسه صار
0: المنظومة.
1: حتى اللاعب نفسه لاعبه للاسف لاعبه منتخب صار يهربوا على اندي
0: درجه ثانيه
1: يلو يعني يعني يلو دوري قوي لسه. صحيح. يعني الدوريات اقل كمان حتى يفكر في مستقبله بصراحه. انت الحياه صعبه والحياه وهو اللاعب
0: اللي يجيني 150 الف برا احسن ما هون على 50 الف ما اخذهم مش اروح اشكي على النادي.
1: صحيح.
0: هاي الامور صارت تتكرر كثير. انا يعني اولا بنوجه كل التحيه والتقدير للاستاذ عامر ابو عبيد والسيد الحنيطي لما بقدموه لنادي الحسين والفيصلي وكل هذا بعود بالفائدة لدورينا وللأمانة لسمعة الكرة الأردنية أيضا.
1: يعني أنا بقول هسا خلينا اللي شفناها تجربة أبو عبيد في الحسين هي تجربة ناجحة، تجربة احترافية جيدة بصراحة.
0: صحيح.
1: أنا وقلت لك يعني استفدنا إحنا منها، استفاد منتخبنا منها، يا ريت كمان الفيصل هاي بلش بنفس التجربة إن شاء الله تكون حتى أوسع من تجربة الحسين. للأسف قاعدين نقرأ ونشوف وضع الوحدات وما نتمناش يصير فيه هيك أو الرمثة. نتمنى يحذو حذو الأندية الكبيرة.
0: صحيح.
1: وأكيد راح إحنا والناس كلها تستفيد من هذا الحكي وبالنهاية منتخبنا راح يستفيد.
0: نعم. بحديثك عن الحسين والفيصل والوحدات، يعني يمكن أنا حاليا ما أشوف الفيصلي كتعاقدات أكثر من الحسين كابتن، إلا إذا كان الحسين بيشتغل بالخفاء يعني في شغلات غير معلنة.
1: هسه هو أتوقع التوجهين مختلفات. الفيصلي الآن غايب عن البطولات.
0: صحيح. بده يرجع لمكانته الطبيعيه
1: مع وجود الرئيس الجديد والاداره الجديده. بدها بطوله هسه.
0: صحيح.
1: اي هدف بدها بطوله لو بكلفها شو ما يكلفها.
0: 100%.
1: الحسين قاعد بفكر في البطوله باسلوب اخر.
0: كيف بده يحافظ على الهاتريك؟
1: وغير هيك بصراحه انا شايف فكر الحسين استثماري كمان اكثر، لانه
0: بس كمان طلع من عنده اسماء كثيره.
1: هل الان الحسين اذا انت
0: الدور العراقي والسعودي
1: اذا متابع الاستقطابات اللي قاعد بيستقطبها افضل لاعبين صغار.
0: هو بيعتمد على الناشئين.
1: ايوه مش الناشئين هم
0: يعني
1: اكبر من الناشئين
0: شوي يعني
1: لاعبين الاولمبي
0: تحت 20 سنه.
1: ايوه تحت يعني الصفقات اللي عملها شفتها انا ممتازه ممتازه.
0: نعم.
1: ممتازه. لاعبين المنتخب الاول حاليا قاعدين بتوجهوا لخارج البلد بصراحه. واذا يعني انا بعرف في بعض الصفقات بصراحه بالنسبه لنا خياليه ما يعني بقدرش لا الفيصل ولا الحسين على التعاقد معها بصراحه.
0: صحيح.
1: يعني انا بعرف احد اللاعبين بجوز 800 الف بالموسم اللي بده يروح على الدوري الليبي. يعني
0: الله يبارك له.
1: اكيد هذا احنا
0: والله احنا بنسعد انه
1: اكيد اكيد اكيد
0: انه لاعبتنا يطلعوا يستفيدوا وايضا ياخذوا خبره.
1: صحيح.
0: بس في بعض لاعبين كابتن طلعوا برا وقعدوا على دكه البدلاء وصار عندهم اصابات، يعني بالتالي خلينا نحكي يعني تجارب عديدة للاعبين
1: موضوع الإصابة
0: خصوصا المشاركين مع المنتخب.
1: موضوع الإصابة غير عن موضوع الجلوس على الدكة بصراحة. يعني أنا بالنسبة لي كمدرب حاليا المستوى اللي وصلنا فيه منتخبنا والبطولات اللي قاعدين إحنا بنعملها والاسم اللي قاعد بعمل المنتخب، حرام إنك تروح على مع احترامي إلى قطر أو الإمارات وتقعد. أنا بنظري يعني لازم يكون اسمنا صعب، لاعبتنا صاروا على مستوى عالي مفروض يكونوا أساسيين. حتى مثلا على سبيل المثال أنا بضرب مثال أبو طه مثلا على سبيل المثال.
0: مهند
1: راح على الدوري السعودي وشارك أساسي واستفاد من المشاركة. الآن أنا بشوف
0: بس ما استفدنا منه كابتن في المنتخب، لأنه أعتقد كابتن جمال السلامي حجم دوره كيعني كظهير يعني وبساند المنطقة الهجومية.
1: هو أنا بقول أنسب دور.
0: صح. يعني أنا أعتقد أعطاء أدوار يعني لو أعطاء دور هجومي
1: أكثر
0: كان يمكن بين الولد أو اللاعب يعني بطريقة مختلفة في كأس العالم.
1: بدك أكون واقعي
0: يعني زي موسى يعني حتى أغلب اللاعبين. طيب. ما لعبوش مراكزهم.
1: هسه إحنا مستحيل نروح نلعب ضد الفرق اللي بنلعب معها
0: ونفوز
1: جزء. ونهاجم أتهاجم بأسلوب
0: الوقت.
1: هجومي وأنك تفوز لأنه بصراحة المستويات أعلى.
0: صحيح.
1: إحنا الآن نحط في فكرنا الفوز لكن بطريقتنا زي اللي إحنا متعودين عليها.
0: ندافع
1: كويس.
0: يعني.
1: نعم ندافع كويس وبالنهاية يكون هجومنا مؤثر. لكن أنا إحنا ما بنقدر للنمسا أو الجزائر والأخير الأرجنتين يعني إنه إحنا نفتح مع ملعب ونلعب داخل ملعبهم ونستحوذ.
0: اللاعب 3-4-3 شفتها ناجعة مع منتخبنا.
1: والله أنا شفتها ناجحة صراحة.
0: أنت لعبت فيها
1: أنا بلعب فيها يعني كخطة أنا بحبهاش بدك الصراحة. بس لكن
0: متعودين 4-4-2
1: صح يعني 4-2-3-1 اللي أكثر انتشارا يعني.

0: يعني في الملعب، لكن هسه الآن اختلفت الواجبات مش الطريقة.
1: صحيح.
0: الطريقة عبارة عن شكل، صارت الأندية أو المنتخبات تدافع بطريقة وتهاجم بطريقة أخرى،
1: نعم صحيح.
0: الواجبات اختلفت. لكن أنا إذا بدي أفوز على النمسا، أفوز على الجزائر، وبدي أفوز على أو الأرجنتين، أنا متأكد أني رايح أدافع وأفوز وأنا بدافع، مش وأنا بهاجم.
1: صحيح.
0: لكن عشان أفوز، عشان أسجل أهداف، لازم أعرف كيف أهاجم، سواء كان بالزيادة العددية أو باستغلال المساحات.
1: نعم.
0: يعني إذا
1: الوحدات الآن لوين الوحدات؟ هذا النادي صراحة الكبير اللي له جماهير يعني عريضة، وخلنا نحكي من أحد أقطاب الكرة الأردنية. يعني أنت بتتحدث الآن داخلين على السنة الخامسة من غير بطولات كابتن.
0: يعني هو الحسين مخلاش
1: يعني هذا بحط يعني علامات استفهام كبيرة.
0: يعني آلية العمل أنا بقول مش مضبوطة.
1: كإدارات؟
0: أكيد. أنا بالنهاية العمل اللي بنجحه
1: الإدارة.
0: راس الهرم
1: الإدارة.
0: صحيح. وين مكان، سواء كان بالعقبة أو البعداد أو بالحسين أو بالفيصلي.
1: نعم.
0: الحسين قبل أبو عبيد كان نادي عادي بالنسبة لنا، أنا والعقبة مثلا كنت أروح أفوز عليه يفوز عليه، تعادل تهدد بالهبوط هذا. لكن شوف النقل النوعي اللي صارت، مين اللي عملها؟ مش الإدارة.
1: الإدارة
0: وإحنا نقول هي ما راس الهرم، دائما العمل الإداري وطريقة العمل الإداري هي اللي بتنجح المنظومة.
1: صحيح.
0: سواء كان باستقطاب المدربين أو اللاعبين.
1: يعني إلى أين الوحدات للأمانة؟ يعني أسماء كبيرة طلعت من الوحدات، عايش معتمدين يعني الآن في الوحدات. هل هناك آلية مثلا استقطاب وبث أو ضخ مصارف النادي أو لتسكير الديون اللي تجاوزت 1.5 مليون أعتقد لنادي الوحدات؟ ثانيا يعني خلينا نحكي، دائما ما نسمع أنه هناك لغط كبير يعني ما بين الإدارة السابقة والإدارة الحالية، يعني دائما مشاكل، ودائما يعني احنا بنحكي والله لحبنا لنادي الوحدات للأمانة، لأنه دائما بمتعنا بأداء، وحتى نجوم كبار طلعوا من نادي الوحدات كابتن.
0: احنا أنا قلت لك لمصلحتنا وجود الحسين والفيصلي، وجود الوحدات بأحسن حالته، وجود الرمثة بأحسن حالته. إن شاء الله يكون الوحدات مش متجهة إلى المجهول بصراحة. المشاكل الإدارية قاعد مؤثرة، ومؤثرة وين وصلت الوحدات. الآن الوحدات لازم أعد برمجة، أو بحديث آخر الوحدات الآن بدون مدرب، بدون استقطابات، شايف عليه منع بجوز، عليه منع تسجيل. فهمت هذا الحكي؟ أكيد مش مبشر.
1: وأسماء كبيرة
0: أكيد ما
1: أعمدة بنادي الوحدات خرجت، أنس العوضات، الفاخوري، والعديد من أسماء كابتن عمالها بتغادر.
0: انا اقول لك
1: يعني اللي انتهت عقودها، يعني ما اللي ما جددت مع نادي
0: الوحدات غير قادر ماليا على التعاقد مع اسماء كبيره. انا هذا الحكي، انا متاكد ان الوحدات قاعد بخطط لشوي اعتماد على الفئات العمريه وعلى بعض الاسماء اللي ظلت عنده من العام
1: عشان يخفف من عبء الموازنه.
0: أكيد.
1: يمكن
0: اكيد، لكن هذا اكيد مش راح يخليه منافس على الالقاب.
1: بس هل هذا الحكي ما برضي جمهور الوحدات كابتن؟ يعني احنا شفنا جمهور مثلا الفيصلي شو كيف وقف وراء عبين ما خلنا نحكي اجت إدارة مؤقتة جديدة للنهوض بهذا الكيان، وشفنا شو عمل الجمهور قبل وقبل. يعني وين جمهور الوحدات
2: اللي
1: وقف وأزر الأزر النادي؟ يعني
0: صحيح. ولا بدك صراع المنظومة اللي أكثر تأثيرا عندنا في البلد هي الجمهور. لا أنا يقول المفروض يكون جمهور الوحدات له دور
1: طبعاً.
0: اللي بحدث بصراحة إحنا قاعدين كل يوم نقرأ أخبار كثير متضاربة بالإدارة،
1: انقسامات مع الإدارات يعني
0: للأسف هذا الحكي.
1: طب خلوا حب النادي وشعار النادي الأساس، يعني بعيدا عن الاختلافات بالرأي وغيره، يا عمي نادي الوحدات أساس بالكرة الأردنية،
0: مصلحة
1: العامة.
0: نعم.
1: هي يعني بتغطى المصلحة الفردية والمصلحة الخاصة.
0: الأصل يكون حب النادي والفوز بالألقاب هو اللي بيحسم.
1: صحيح.
0: الأمور.
1: صحيح.
0: هاي
1: صحيح.
0: عشان هيك أنت حكيت وأنا بأيد إنه الجمهور لازم يكون له دور كبير، زي ما كان جمهور الفيصل له دور كبير في التغيير.
1: صحيح.
0: والأصل في جمهور الوحدات إنه يكون له دور كبير في التغيير.
1: أيضا نادي الرمثة احنا شوي طلعنا عن حصاد المونديال، ولكن لابد انه نتحدث عن الموضوع، لانه خلينا نحكي المونديال كاس العالم في انفاسه الاخير او الامتار الاخيره. كابتن رائد الداود، الرمثة
0: هسه
1: لا مدرب ولا اداره، ويتجه المجهول وخروج اسماء يعني.
0: صحيح.
1: منتظر انه
0: صحيح. انا بقول الاساس نجاحنا انديتنا، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: اللاعبين اللي بيروحوا على المنتخب اللي بيمثلونا في كأس العالم والبطولات هم لاعبين أندية بالنهاية. الرمثة بس أنا بقول نموذج حي،

0: للاعبين الشباب. عندنا بصراحة كنوز.
1: صحيح.
0: انت شايف كل سنة بتردف في المنتخب والأندية الأخرى لاعبين على مستوى
1: بس
0: عالي.
1: ينقصهم الدعم، دعم الإدارة، تكون إدارة قوية تنهض بهذا المشروع الرائع. أنا بعتبره مشروع كابتن رائد، لأنه عمالهم كل سنة بنشوف وجوه شابة يعني كنز للأمانة.
0: لا لا للأسف مش قادرين يحافظوا على الكنز اللي أنت بتحكي عنه، مش قادرين يحافظوا على استقرار، على الاستقرار المالي. اللاعب بس يشوف حاله على مستوى عالي، كمان بده مردود، بده عقد كويس عشان أنت تحافظ عليه. أنا بعد بتوقع سمعت إنه رمته بتوجه لبيع بعض اللاعبين المهمين، عشان بصراحة أول شيء الدفع للاعبين السابقين والديون، وحتى يستطيع إنه يسجل لاعبين. لكن أنا أتوقع إنه هذا هو الحل. أنت حكيت عن نادي العقبة وعن إمكانيات الشركات، لكن أنا برضو في أغنياء في الرمثة، في ناس أنا ما شفتش ناس بتحب كرة القدم زي ما بحب الرماث ناديهم. لكن بصراحة هذا الحكي
1: يعني
0: مش مبين.
1: يعني أنت بتروح، عفوا بالقطعان بردك، بتروح مثلا بيوم من الأيام بتكون مثلا مباراة الرمثة والفيصل مثلا على السادة الحسن، بتمرق من مدينة الرمثة بتحس أنها فاضية، لأن الكل بسحب حاله بسكر محلات، وهذا بيطلع يحضر المباراة من حبهم لكرة القدم وعشقهم للنادي أيضا.
0: الصغير والكبير والمرأة والهذا كلياته بتلاقي بتابع المباراة، وهم أكيد احنا متفقين أنه لازم الرمثة يكون بحال أحسن من الحال
1: صحيح.
0: اللي فيه.
1: نعم. زي ما أنت تفضلت في يعني أثرياء مدينة الرمثة، وهي تعد من أجمل المدن الأردنية للأمانة، يعني اللي ما زارها أنا بتمنى أن يزور مدينة الرمثة، لطيب أخلاق أهلها والمناظر الحلوة الموجودة في مدينة الرمثة.
0: إحنا كلنا بنحب الرمثة، وكلنا بنحب يكون منافس ومنافس قوي على البطولات. إن شاء الله إن شاء الله تكون هاي المشاكل موجودة نهاية مشاكل،
1: نهاية
0: ترتيب نعم نهاية ترتيب الأوراق، ويظلهم يتحفونا بنجوم مثل الساكت ومثل حمزة الدردور ومصعب واللي موجودين حاليا.
1: وبعدين كمان أنا يعني إن شاء الله بتمنى أن يكون كل إدارات الأندية في الأردن سواء محترفين أو درجة أولى ناس بيقدروا ينهضوا بالنادي، مش فقط للكرسي وتحميل النادي أعباء. هل أنت مع هذا المشروع
0: أكيد
1: كابتن؟
0: أكيد أكيد. أنا يعني بسمع قاعد ومن الاتحاد الأردني بجزء أنت بتسمع كمان أنه الآن في اتجاه لخصخصة الأندية.
1: صحيح.
0: شايف هل هذا الاتجاه إن شاء الله يكون يعني بشكل عام كعنوان هو عنوان مفيد، انك تخصص الانديه لشركات او مؤسسات كبيره داعمه؟ هذا الحكي يعني اكيد ممكن يعمل استقرار.
1: ما تحدث عنه سمو الامير حسين.
0: نعم يعني. التوجه نعم التوجه من سمو الامير حسين ومن اتحادنا ومن سمو الامير علي. شايف انا يعني اكيد هذا الحكي راح يعمل اضافه اداريه واضافه ماليه واستقرار مالي للانديه، اللي هي المشكله الرئيسيه اللي بتواجه كل انديتنا بصراحه.
1: صحيح صحيح. يعني يمكن اذا توجهوا لهالحكي بتبطل الانديه تعتمد على 160 ألف ولا 200 ألف بياخذوها من عفوا من الاتحاد. وللأمانة يعني احنا كنا 12 نادي في المحترفين، قلصناها ل 10 بحيث انه يتم زيادة المردود المادي للأندية، ولكن انا شفت انه 10 ايضا خلينا نحكي كدوري وثلاث مراحل، للأمانة حسيت انها مملة كابتن.
0: لا والله بصراحة أنا
1: أنت مع يعني؟
0: أنا ضد بصراحة هذا النظام ثلاث مراحل، وأنا حكيت يعني ما أتوقع أنها تجربة ناجحة وإحنا الوحيدين اللي عاملينها. في ناس كثير متقدمين
1: هم راح يعيدوها يمكن هذا الموسم.
0: لا هم قرروا أننا نلعب ثلاث مراحل أخرى، لكن أنا بقول إذا أنت ناوي تعمل تجربة جديدة تطلع على البلدان اللي جنبك الناجحة اللي دوريها. صحيح. هل هو بحدو نفس الحديث شغلة العشر فرق؟
1: هي ما نجحت
0: كل اللي عملوها
1: أشقائنا.
0: نعم بالكويت بتونس ما نجحت التجربة.
1: سوريا مصر
0: للأسف، لكن إن شاء الله يكون في تصور إحنا مش عارفينه. لكن الموسم السابق ما كان ناجح.
1: ظلموا الأندية بتقليص عدد المحترفين العشرة
0: أكيد.
1: كابتن
0: أكيد أكيد. يعني إحنا بدل من نوسع انتشار اللعبة قاعدين من
1: بدل نزيدوها لـ14 و16
0: أنا كنت متضرر، أنا كنادي العقبة كنت متضرر. يعني هل لمصلحة الدوري ومصلحة الإعلام أنه مثلا نختزل نادي العقبة أو نختزل معان مدينة العقبة ومدينة
1: صحيح.
0: المعان
1: صحيح. صحيح.
0: يعني الجنوبي له حظ كمان، وكنا صحيح. إحنا قادرين وكنا نقدم مستويات كثير جيدة من الأسماء، كنا منافسين لأكبر الأندية.
1: نعم.
0: شايف، لكن أنا بقول أنه تقليص العدد الأندية إلى 10 كان هدفها مادي بحت.
1: صحيح. وللأسف وضار بالمنظومة بالأمان.
0: والموسم هذا اللي احنا داخلين فيه هو موسم أنا يعني على شهادة كل الأندية أنه أصعب موسم.
1: نعم طبعا خلينا نرجع لحصاد المونديال، والله يعطيك العافية كابتن راز داود، نمسي عليك مرة ثانية. كمونديال أقيم في ثلاث خلنا نحكي بلدان، مكسيك، كندا، الولايات المتحدة، كيف تقيم هذا المونديال يعني مقارنة في المونديال الماضي اللي أقيم في قطر؟
0: نطلع مونديال قطر على جنب زي ما قال إيفنتينو
1: رئيس الأندية،
0: أنا لو بإمكاني 10 سنوات أعمله قطر،
1: إيش استثنائي.
0: لكن بشكل عام يعني كبطولة بطولة جيدة، بطولة صحيح بعض الظروف فيها صعبة، كل بطولة لها إيجابيات
1: وأجواءها وتأخير المباريات. يعني يمكن هي يمكن السمة الوحيدة اللي كانت نقص علينا انه انت احيانا مباراه على الثنتين، مباراه على ال 11، مباراه على الاربع الفجر، مباراه على الخمسه،
0: صحيح
1: اجواء ما صار مع يعني لقاءاتنا شيء 6 و5 يعني يمكن هي شغل المنغص الوحيده هاي كانت.
0: بقول لك انا كل بطوله لها ايجابيات وسلبيات، البطوله كانت لها سلبيات انك كتوقيت كانت مشاركتنا الاردنيه فيها نجمه بصراحه،
1: صحيح
0: من الشغلات الحلوه كنا حابين نستمر،
1: الجماهير الموجوده هناك كمان
0: اكيد يعني شغله حلوه كانت، علم الاردن دائما مرفوع في كل الملاعب، هذا شيء مشرف. استمرينا مع العرب لكن للاسف وصلنا لحد يعني منطقي واقعي المنتخبات.
1: بس يمكن انت كنت احد المرشحين للمغرب انها تطلع في المونديال.
0: نعم
1: صح
0: نعم، بس
1: أنا متابعك
0: بس صدامه مع المغرب
1: مع فرنسا
0: يعني بخلينا
1: نوقف.
0: نعم لكن انا ما كنت متوقع انها بالاتجاه، لكن منتخب المغرب كان منتخب.
1: هلا بدنا نحكي عن لقاء فرنسا والمغرب كابتن، للامانه كانت اسوا مباراه للمنتخب المغربي، أسوأ مباراة في هذا المونديال، ويعني ما كنا ما يعني ما شفنا رد فعل بعد الأهداف.
0: صحيح احنا حسينا كعرب الفرق بين خروج المنتخب المغربي وخروج المنتخب المصري.
1: نعم
0: شايف كيف كان أداء المنتخب المصري، كان شعرنا بالظلم، لكن المغارب كنا متوقعين منهم أكثر،
1: أفضل
0: كأسماء لاعبين بصراحة، كأسلوب لعب، كأداء، كنتائج سابقة كنا متوقعينها أفضل. صحيح انها واجهت المنتخب انا المنتخب الأفضل في كأس العالم، لكن كنا متوقعين انه يكون ادائهم افضل.
1: نعم فرنسا ايضا يعني بتقدم اداء رائع في المونديال، وانا رشحت انها راح تكون صاحبه اللقب.
0: نعم
1: انت معي ولا ضد؟
0: لا معك، احنا مع معظم الناس معك
1: صحيح. اللقاء الثاني اسبانيا وبلجيكا، احنا بنحكي طبعا ثم النهائي اسبانيا ايضا استطاعت الخروج ب خلينا نحكي نقاط المباراه، ويعني خلينا نحكي تاهل لنصف نهائي مع بلجيكا. إسبانيا بالرغم من وجود يعني خلينا نحكي أغلب النجوم، يعني خلينا نحكي بنشوفهم برشلونة، ولكن إنه يعني بتحسش بقوة نحكي الكرة الإسبانية الموجودة حاليا بالمنتخب، يعني في إشي غلط.
0: أنا بنظري المنتخب الإسباني حاليا
1: عمان بفوز يعني بصعوبة،
0: يعني كمنتخب إذا بدي أقيمه بعد المنتخب الفرنسي كأفضل منتخب، صحيح مش بالأسماء لكن بأسلوب اللعب. يعني كثير ما سمعت من الخبراء المنتخب الإسباني بقودك للأسلوب الإسباني، أنت مش الأسماء الكبيرة لكن قاعد بقودك في الأسلوب، بالاستحواذ، بتحقيق الأهداف، تسجيل أهداف،
1: بالرغم من صعوبة الفوز.
0: صعوبة الفوز صحيح، لكن أنا بقول هو بيأدي بعد المنتخب الفرنسي وهم نهائي مبكر، وهم الفريقين أنا نظري أنا لأنه هم الفريقين اللي كانوا يستحقوا يطلعوا النهائي.
1: النرويج وإنجلترا، ايضا انجلترا بتقدم اداء ممتاز وخصوصا جود بيلينغهام.
0: مدريد
1: والله انا مدريد ولكن للامانه علامه فارقه
0: صحيح.
1: جود بيلينغهام مظبوط ولا لا؟
0: اكيد يعني صرنا نشجع المنتخب الانجليزي عشان جود. المنتخب الانجليزي عنده اسماء كثير، عنده خيارات كثير، المدرب مدرب بصراحه مستوى عالي. الحلو في المنتخب الانجليزي من بدايه كاس العالم بيطلع شوي قاعد في المستوى، ما قدم موبايل لكن شوي وهذا
1: صحيح.
0: الثبات هذا والتحسن
1: اداء مقنع بتحسه.
0: اوكي هذا اللي احنا انا اكثر ما اخاف على المنتخب الانجليزي هو شوي نوعيا الحاله الدفاعيه او المدافعين الموجودين، لكن كمنتخب عنده اسماء، عنده خيارات كثير كويسه، ممكن يعدي الارجنتين ويطلع يعني، وهذا ما اتمنى.
1: روح لمدل الفيفا الارجنتين وسويسرا ايضا 3-1 كابتن، كل مباراه بتقوم فيها الارجنتين في عليها في هناك علامات استفهام من التحكيم للأمانة. احنا شفنا لقائهم مع المنتخب المصري، يعني أنا سمعت إنه في إيقاف للحكم الفرنسي عن التحكيم دوليا.
0: لا ما بعرف، لكن التوجه
1: أنا سمعتها قبل شوي،
0: لكن التوجه صحيح للأسف إنه صرنا إحنا نشعر إنه في توجهات
1: بالرغم من وجود الفار، إلا إنه الفار هذا خلينا نحكي للأمانة، أنا بدي أرجع شوي كمان فيدباك لورا، إنه مباراة الأردن ومنتخبنا مع الأرجنتين
0: كان في ضربة جزاء،
1: ضربة جزاء واضحة يعني، في طرد تحريك اليد واضح،
0: كان طرد لميسي ضد الجزائر،
1: جزاء صحيح،
0: شايف
1: كان من الخلف،
0: نعم كان في أخطاء في
1: واضحة،
0: نعم إحنا بصراحة ما بقول لك إحنا حاسين إنه في توجه، في تعاطف كبير، وهذا التعاطف يعني خلى الناس كلياتها حتى مشجعين
1: تشعر
0: بالموضوع، حتى مشجعين ميسي صاروا يتضايقوا من هذا الوضع، لكن إحنا بنشعر إنه في ميل من الفيفا للأرجنتين، والسياسة مش بعيد يعني.
1: والله ما فيش. طيب خلينا نروح الآن لنصف نهائي، نصف نهائي اللي راح ينطلق يوم غدا الثلاثاء الساعة 10 مساء، راح يكون هناك لقاء فرنسي إسباني. احنا حكينا عن المنتخبين انه ثاني اكثر منتخبين كقوة هجومية.
0: نعم.
1: موجود
0: بالنسبة لي المنتخبين هم الأفضل في البطولة حاليا.
1: نعم. ممكن نشوف ضربات جزاء فيها
0: أكيد، كل المتاحات كل الفرص المتاحة،
1: يعني ممكن نروح لشوطين إضافيين ومن ثم ضربات جزاء
0: ممكن
1: لنسبة تساوي الفرص،
0: غير هيك يعني أنا في كأس العالم الحالي يعني بتشعر أنه التكتيك طاغي على الواجبات التكتيكية، طاغي على الأداء الفني وعلى المتعة وعلى الهجوم أكثر، حتى معدل تسجيل الأهداف أكثر، لكن مش عم نشوف قاعد هجوم كثير، هجوم كاسح، فرص كثير، قاعدين بنشوف أهداف أكثر صحيح، وهي يعني بتؤدي إلى النجاعة وقوة المهاجمين. منتخبين متشابهين بالأداء، بتوقع أنه يعني دكة المنتخب الفرنسي هي الأقوى،
1: أقوى.
0: هجوم المنتخب الفرنسي هو الأقوى، دفاع المنتخب الفرنسي هو الأقوى، بتميز المنتخب الإسباني في نصف الملعب.
1: نعم.
0: شايف حظوظ الفريقين تقريبا قريبا متساوية، أنا بميلها شوي لفرنسا
1: أكيد.
0: شايف لكن هي حقوق تقريبا متساوية،
1: كونه طبعا مبابي أنه ريال مدريد بتنسى.
0: والله أنا بتعاطف مع إسبانيا أكثر.
1: أنا أشوف مبابي بهذا المونديال يعني تعبان حاله شوي يعني للأمان، متحمل مسؤوليته ككابتن
0: أكيد، هو كأس عالم بالنهاية وهي البطولة الأقوى في العالم، تعرض لانتقادات كثير مع ريال مدريد لأنه قاعد بعوض، وهو بصراحة يعني بصراحة أرقام أمبابي قاعد بتتحكى عنها، لو صحيح. النزول المستوى، لكن أهدافه كثير موجودة دائما،
1: برغم ضياع ضربة جزاء خلينا نحكي المباراة الأخيرة، إلا أنه يعني قدم أداء كثير رائع.
0: نعم يعني اللي بقدمه مبابي بصراحة، اللي بقدمه ميسي في بوجود بلينغهام كين، أسماء قاعدة يعني بتفرض نفسها، بتفرض نفسها بقوة في الكأس العالم.
1: نعم. شو بتتوقع النتيجة؟ احنا قلنا فرنسا صح؟ عشان مو أراجعك بالليل،
0: أنا بتوقع فرنسا بس يعني مش كثير النسبة
1: يعني على. يعني تتوقع تنتهي بالأشواط الأصلية ولا؟
0: أنا ما أتوقع تنتهي ضربات جزاء،
1: ما تتوقع. شو بتتوقع بعيدا عن العاطفة؟
0: أنا قلت لك فرنسا
1: قديش؟
0: ما خلص
1: ده ساعة دقيقة،
0: خليها وسيعة،
1: خليها وسيعة، خلينا نحكي 2-1 مثلا،
0: ممكن
1: 2-1. طيب بنروح للمباراة يوم الأربعاء أيضا نصف نهائي كأس العالم، إنجلترا الأرجنتين.
0: لأول مرة بدي أشجع الإنجليز أنا،
1: لأول مرة،
0: لأول مرة في حياتي،
1: بالرغم أنهم بقدموا دائما المنتخب الإنجليزي بيقدم يعني خلينا نحكي كرة جميلة، والدوري الإنجليزي دوري قوي جدا كابتن،
0: هو الدوري الأقوى في العالم حاليا، الاعتماد على اللاعب الإنجليزي فيه قليل كان، الآن أكثر، خيارات المنتخب الإنجليزي كثير ممتازة صراحة، مع مدرب أنا بشوفه كمان من الأفضل في العالم، يعني المدرب اللي من الألماني اللي عندهم، عشان هيك ممكن الأرجنتين كمستوى الإنجليز قاعدين بيقدموا أحسن من الأرجنتين بصراحة كمستوى.
1: طب هلا نحكي كمستوى ميسي، كيف شاهدته بالمونديال هذا؟
0: ظاهرة.
1: طب أشوف أنا للأمانة أنا بشوفه بيلعب على الواقف اللاعب هذا، يعني ما بيبذل مجهود بدني كبير، يعني بحب إنه يسلم طابة، برفع هو ركنيات، بضرب ضربات حرة، البلنتي ضيع بلنتي، يعني بصراحة يعني أنا بشوف إنه يعني محظوظ.
0: أنا بالنسبة لي ميسي أذكى لاعب في العالم بصراحة حاليا وبالسابق، بعرف كيف يوزن الأمور صح، بيعرف كيف يختار المكان صح، استغل
1: خليفة لمارادونا بتعتبره؟
0: والله أنا يعني كنت من عشاق مارادونا شايف بصراحة، بس لكن الشغلات اللي بيعملها ميسي بصراحة كمان يعني إذا مش أحسن
1: صعب أي واحد صعب أي واحد
0: إذا مش أحسن من مارادونا زي مارادونا. الآن كنا نقول مارادونا إجا في منتخب هو أخذ كأس العالم لحاله كان، لكن الآن ميسي كمان قاعد بيعمل شغلات منتخب الأرجنتين.

0: الأرجنتيني مش منتخب بوازي الأربع فرق الثلاث فرق الأخرى، لكن الشغلات اللي بيعملها ميسي شغلات خارقة بصراحة.
1: يعني لاعب، يعني خلينا نحكي فلتة عصره، خلينا نحكي ويمكن مش راح يتكرر، يمكن اللي إجا بعدين مبابي ويمين يمال، أنا بشوفهم من هذول ممكن يكونوا أيضا أساطير في المستقبل. طب شو اللي ودى على ميامي كابتن؟
0: بزنس.
1: أنت ما ماشي هسا مهلا هلا الواحد بوصل مرحلة مثلا بكون خلينا نحكي مخلص القديم والجديد، يعني بادل كل اللي عنده وأسطورة. طب أنت لما تروح على فريق يعني مغمور أو عشان بزنس، طب أنت كنت ببرشلونة يعني يمكن من الدعاية لحالة كان يفوت عليك مبلغ وقدر، مظبوط ولا لا؟
0: شوف الأرقام اللي بتدخل على ميسي وعلى كريستيانو ما دخلت ببرشلونة ولا بريال مدريد بصراحة.
1: 100%.
0: شايف المشاريع، يعني التقدم في العمر بخلي اللاعب الذكي يختار دوريات أقل. إذا كان بده يضل يسجل أهدافه بالصورة
1: ومردود على
0: شايف هذا اللي صار مع ميسي ومع كريستيانو بصراحة، يعني اختار دوريات أقل، بظل أنا النجم الأوحد والنجم الأول. وهذا الحكي أنا بقول من الذكاء لهم، يعني ميسي وكريستيانو مش راح يقدر يلعب دوريات قوية مثل الدوري الإنجليزي أو درجة المناسبة كثير كبيرة.
1: يعني احنا شفنا كريستيانو رونالدو كيف هلأ اعتزل اللعب دولي، يمكن يعتزل أيضا اللعب لأنه حتى المردود البدني عنده خف قل كثير.
0: يعني تجربة الأعمار اللي قاعدين بيعملها كريستيانو وميسي بصراحة صعب إنها تتكرر بالأربعين وبالواحد وأربعين، وهذه الأعمار إحنا منصير نمشي على عكازي بصراحة. لكن إنه في الأعمار هاي قاعدين على منافسة عالية شيء كثير يحسب لهم يعني.
1: صحيح. طب شو بتتوقع النتيجة؟ يلا خلينا نشوفك
0: نتيجة
1: إنجلترا والأرجنتين.
0: والله أتوقع وبتمنى الإنجليز يفوزوا،
1: ولكن
0: ما لحد بقول لك بتوقع وبتمنى.
1: التوقع ما اتمنى.
0: نعم
1: والله هي كثير هيك كابتن، توقع وتمنى.
0: شو بدنا نعمل لك؟
1: طيب قديش بتتوقع النتيجة؟
0: ممكن 1-0، ممكن 2-1.
1: ما بنروح لضربات جزاء؟
0: ممكن هاي المباراة يكون فيها أكثر.
1: وميسي العم ميسي يشوت
0: يضيع
1: إن شاء الله. يعني للأمانة أنا والله قلبي مع منتخبنا والمنتخبات العربية، ولكن أنا أعتقد إنه المنتخب المصري يعني نسبة 50% انظلم في المباراة كابتن.
0: نعم احنا
1: ليش أزيد النسبة؟ لأنه يعني بصراحة يعني خلينا نحكي الهدف اللي إجا والتغى أنا بشوف إنه طبيعي، الالتحام مع اللاعب إنه كان طبيعي مش إنه ضرب مقصود.
0: يعني كان شوف هو الحكام في كأس العالم كانوا مخدين تعليمات إنه شوي أدي لتسريع اللعب لتجاوز الخشونة، يعني الخشونة مش
1: طب ليش الفار ما تدخل؟
0: هي الفار اللي لغاها.
1: لا مباشرة يعني عند الاحتكاك، وشفنا الكابتن هيثم يعني ما شاء الله كان علامة فارقة بالمنتخب المصري.
0: نعم.
1: اللاعب هيثم إنه طلع فيها من خلينا نحكي من عنده من زاوية الكورنر الركنية
0: أخذت وقت.
1: أخذت وقت يعني طب ليش الفار ما تدخل؟
0: يعني أنت بدك الصحيح. للأمان.
1: أنت شايفها صحيح ولا لا؟
0: أنا شايف ممكن تكون، ممكن نتجاوز عنها، يعني ممكن أنا أقول لك ليش التوجه، ممكن لو كانت للأرجنتين يكون في تجاوز. فهمت؟ أنا بكل أمانة قاعد أحكي أنا شايف الفار قانونيا ما بتدخل إلا عبين ما توقف الهجمة. يعني لو تقعد الهجمة دقيقتين أو ثلاث بظل مستمر عليها عبين ما تنتهي تطلع الكرة برا أو توقف لها تنتهي الهجمة.
1: نعم.
0: هون بصير تدخل الفار. شايف؟ فهذا من ناحية قانونية، عشان هيك الكرة استمرت حتى تسجل الهدف وبعدين رجعت للفار.
1: كابتن المنتخبات العربية اللي شاركت، احنا طبعا خلصنا نصف نهائي واستنتجنا مين راح يلعب مع مين، يعني استنتجنا فرنسا وانجلترا بدهم يلعبوا مع بعض في النهائي صح؟
0: توقعنا
1: هيك
0: مش استنتجنا هيك. توقعنا
1: من استنتجنا من توقعاتك. طيب المنتخبات العربية اللي شاركت بكأس العالم ما في يمكن إلا مصر والمغرب اللي ظهر في أداء جيد.
0: نعم.
1: مظبوط
0: صحيح.
1: باقي المنتخبات قطر السعودية تونس العراق
0: الجزائر
1: وإحنا. يعني احنا حالة استثنائية.
0: نعم.
1: نحكي للأمانة يعني المنتخب السعودي شو ناقصه إنه يقدم أداء كويس، ولا المنتخب القطري ولا التونسي اللي فاجأ الجميع يعني الأمانة. أول مباراة لتونس أكل خمسة، كيف كان؟
0: احنا نحكي
1: عن المنتخب القطري يعني في المباراة الأولى تعادل في الدقيقة خلينا نحكي 96 أو 93 وما قدم أي شيء في الأشواط الأول والثاني. هي هجمة واحدة.

0: إذا قول تعهدوا.
1: صحيح، من بنظري أنا زيادة عدد المنتخبات ساعدت بعض الدول العربية على التأهل. صحيح، ومن هالمنتخبات اللي أنت ذكرت قطر ممكن.
0: أنت شايفها يعني صحي أم ظاهرة سلبية زيادة عدد المنتخبات؟
1: يعني هو كأس العالم كفيفا ما بنظر للفروقات الكبيرة، بنظر للمشاركات الأكبر
0: وللمردود المادي.
1: أيوة، لكن هي من ناحية فنية لا، مش لمصلحة كأس العالم.
0: أنا شفت أنه أقل من المونديالات الأخرى.
1: نعم نعم.
0: كمستوى
1: تشعر أنت كمتابع وكصحفي وإعلامي كبير أنه متابع أنه المنتخبات بتعاني من المشاكل اللي بتعاني منها الأندية.
0: صح صح.
1: يعني تغيير مدربين بالخسارة أو لخسارتين لنزول، حتى بعد الفوز مرات بغير الموضوع، وهذا الحكي ما بيؤدي للاستقرار دائما. يعني بعض المنتخبات تغيرت قبل كأس العالم مباشرة، في بعض المنتخبات غيرت الأول بعد كأس العالم، يعني بعد أول مباراة بكأس العالم، وهذا الحكي إحنا ما شفناه بصراحة غير منتخباتنا العربية للأسف، اللي بتحكم فيها دائما العاطفة والعدم. فأنا بقول وصلنا إحنا لمرحلة كمان نفكر باحترافية أكثر. يعني انت حكيت امكانيات موجوده في السعوديه، امكانيات موجوده في قطر، احنا بنعاني بالامكانيات. بالعكس انا بنظري مشاركتنا كانت مشرفه، احسن من مشاركات كثير من المنتخبات اللي عندها امكانيات بتخوف. شايف انا ان شاء الله منتخباتنا تتعلم من التجربه بالنهايه بالاخير ان شاء الله.
0: منتخباتنا العربيه.
1: نعم.
0: طيب اكثر منتخب يعني اعجبت بلعبه وطلع يعني من ادوار سواء دور المجموعات او الدور 32، اكثر يعني منتخب حسيت انه عن جد عنده باور وقوه ولكن ما حالف الحج؟
1: يعني اذا قبل المنتخب المغربي، انا شفت المنتخب المغربي لو ما اداش في مباراه
0: مش منتخب عربي اي منتخب انت يعني شفت انه يعني بيؤدي اداء جميل ونتائجه طيبه؟
1: انا شفت منتخب كرواتيا بعض يعني كانت من احسن المباريات
0: طبعا اللي ودعنا فيه يعني مودريتش.
1: شفت منتخب كولومبيا
0: الرأس الأخضر،
1: الرأس الأخضر شايف هاي المنتخبات كثير من المنتخبات اللي كانت، حتى السنغال للأسف كانت مبارياتها كانت مع بلجيكا كانت محبطة بصراحة. شايف في منتخبات أدت، أنا بلاحظ شغلة معينة في كأس العالم إذا أنت لاحظتها، ما شفنا مباريات مستويات عالية.
0: طب شو الأسباب كابتن؟ هل طبيعة الطقس هناك؟
1: ممكن في كثير عوامل، بس أنا بعزي كمان العامل صار العامل التكتيكي عند أكثر من العامل الفني والعامل المهاري والعامل الإبداعي عند اللاعبين. يعني إحنا حكينا عن بعض اللاعبين اللي قاعدين بيبدعوا، لكن كأداء ما استمتعناش في مباريات عالية. صحيح، المستوى. صحيح. مباريات مغلقة.
0: وأنا بحكي لك ليش يا كابتن، إحنا هذا الحكي حكينا عنه، توقيت المباراة
1: ممكن.
0: أحيانا يعني أنت لما بتحكي مباراة الساعة واحدة أو الساعة اثنتين أو ثلاث أو أربعة أو خمسة أو ستة، شو المود اللي عندك؟ خصوصا إذا كنت عامل ثاني يوم الصبح أو بدك تصلي الفجر وتحط راسك وتنام أو بدك تطلع الشغل الساعة 8، شو المود اللي عندك اللي أنت تحضر مباراة؟ هذا إحنا بنحكي كمشاهدين كمشاهدين وبآسيا، صح ولا لا؟ يعني ممكن في بعض البلدان الثانية بتروقهم الموضوع مو حسب التوقيت.
1: أنا بقول أنت بتحكي من ناحية مشاهد، أنا بحكي من ناحية أداء صراحة. منتخبات اللي بتلعب، أنا قاعد بحكي منتخبات اللي بتلعب، مش أصح يعني ما لقيت مباريات زي اللي كنا نشوفها كأس العالم.
0: لزيادة عدد المنتخبات يمكن هذا
1: ممكن.
0: هذا الحكي
1: حتى الأدوار الإقصائية، حتى الأدوار الإقصائية يعني مباريات قوية قاعدين نشوفها، مواد قوية تكتيكية بدنية فيها، لكن مش مباريات جمالية. يعني كثير قاعدين نشوف مباريات تعيدها مرتين وثلاثة.
0: احنا سعدنا بتواجدك معنا كابتن رائد الداود، نتمنى لك التوفيق. وقبل النهاية يعني في هناك أخبار عن تعاقدات
1: جديدة مع الحمد لله في حكي يعني إن شاء الله بمجرد الحكي. أنت شايف إحنا حكينا أوضاع بعض الأندية مش مستقر، بس تستقر الأندية بتحكي قاعدة تواصل معي، لكن بس تستقر إن شاء الله.
0: يا سيدي نتمنى لك التوفيق.
1: الله يكرمك
0: وشرفتنا مرة ثانية، وأهلا وسهلا فيك كابتن رائد داود المدرب الوطني. إلى هنا نأتي إلى ختام حصاد جديد من حصاد المونديال. كل الشكر لعمر الكركي، وهي أجمل تحية من أن محدثكم أصفر واجدة، وإلى اللقاء.
2: الحصاد الرياضي. أعداد وتقديم أصفر واجدة.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان القمح عند جدودنا الأردنيين الأوائل يشكل ثروة مثل الذهب. اهتموا جدودنا بزراعته في أراضي الإمارة والمملكة بشكل مستمر. مارسوا عادات وتقاليد في حصاد القمح ودرسوا واستخراج حبه وخزنه. كانوا أغلب أفراد العائلة الأردنية يحصدوا القمح بالمناجل، والستات يلمن الشمول إغمارة بإيديهن، والرجاد يشيل القمح على البيدر أو البهيم ويوصله للبيدر. من عادات الأردنيين الأوائل أنهم يتركوا قطعة صغيرة من باقي الأرض المزروعة بالقمح، يتركوها سنابل واقفة للمحتاجين والفقراء ويسموها جورعة. أنتج القمح الأردني ثقافة خاصة فيه، تمثلت بعشرات الأغاني والأهازيج اللي أبدعوها الحصادين والدراسين خلال عملهم. غنوا في الحصاد وقالوا: من جلي من جلاه، راح للصايغ جلاه، ما جلاه إلا بعلبة، يا ريت العلبة عزاه. اتغزلوا بالبنت الجميلة اللي تجيب لهم الطعام على الحقل، وقالوا: جابت الغدا والصبوح، يا خدها برقن يلوح. اتفاءلوا الدراسين بهبة نسمة على البيدر، وقالوا: هب الهوى يا ذاري، كيلة بلا مصاري. أبدعوا تقليد في إحصاء نتيجة بيدرهم من القمح وهم يكيلوا بالصاع. عدوا 1 2 3 واستبدلوا الرقم 4 بكلمة نربح. إذا مر واحد أو جماعة على بيدر يتكيل قمحه، تكون التحية حلت البركة، ويجي جوابها: منك يا وجه البركة. بتالي الكيالة يتجمعوا أطفال صغار أو نسوان محتاجات قريب من الصبة اللي هي كومة القمح. هذول يغرف لهم صاحب البيدر كمية بحفنته يسموها البراكة، والمقصود حلول البركة على البيدر اللي صاحبه يساعد المحتاجين. احنا سقنا كل هالوصف بعد ما قرينا كتاب بعنوان القمح يؤسس للحضارة الإنسانية للباحث أيوب عيسى أبو دية، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الكتاب يدرس العلاقة العميقة بين نشأة الزراعة وتطور الحضارات الإنسانية من خلال تتبع تاريخ القمح بوصفه أحد أهم العناصر اللي أسهمت في انتقال الإنسان من حياة الترحال والصيد للاستقرار وبناء المجتمعات المنظمة. والحكاية الأردنية الجميلة بعدها بأولها.

الهلال الخصيب قبل آلاف السنين وصول لانتشاره في مناطق واسعة من العالم. يخلص المؤلف أن القمح ما كان مجرد محصول غذائي، بل شكل ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المبكر وقيام أنظمة الملكية وظهور المدن والدول، لجانب دوره في تشكيل الموروث الثقافي والرمزي للشعوب، ويستعرض الأبعاد الحضارية والاجتماعية المرتبطة بزراعة القمح والشعير، ويذكر أن فائض الإنتاج الزراعي أسهم في نشوء المجتمعات المستقرة وفتح المجال قدام تطور التجارة والتنظيم السياسي وظهور الإمبراطوريات القديمة، ويبرز الرمزية الثقافية للخبز في الوعي الإنساني بوصفه رمز للمشاركة والضيافة ووحدة المصير بين الشعوب. يقول منذ أن بدأ الإنسان رحلته على هذه الأرض كان سعيه الأول ضمان غذائه وتحقيق استقراره، وعند مفترق طرق التاريخ وقف القمح شامخ، لا بوصفه مجرد محصول زراعي، بل قوة حضارية أسهمت في تشكيل البيئة الطبيعية، وانطلقت معه بدايات الزراعة حتى ترسي قواعد التجمعات الأولى وتمهد لولادة الحضارات الكبرى. زراعة الحبوب ولا سيما القمح والشعير أسهمت في توحيد البيئة الثقافية للحضارة الإنسانية، والقمح ما كان مجرد حبة في سنبلة، بل البذرة الأولى لغرس مفاهيم الاستقرار والملكية والاقتصاد إلى جانب الثقافة والدين والتنظيم السياسي.

أعزائي المستمعين، وإحنا نستعرض تاريخ القمح في العالم، نذكر أنه أقدم رغيف خبز قمح معروف في التاريخ لقوا علماء الأثار في موقع الشباكة قريب من بلدة الصفاوي في البادية الشمالية الأردنية. رغيف الخبز هذا انعجن وانخبز قبل حوالي 14,400 ألف سنة، يعني قبل ما يبدأ الإنسان في العالم بالزراعة بزمن طويل. علماء الآثار يعتقدوا أن الرغيف هذا انصنع لأغراض احتفالية، والغريب أنه انخبز في منطقة الحرة السوداء المليانة بالحجار البازلتية اللي خلفتها البراكين. موقع الشباكة اكتسب شهرة عالمية بعد اكتشاف رغيف الخبز المتفحم، ويعد أقدم دليل مباشر معروف لصناعة الخبز في التاريخ حتى الآن. علماء الأثار يقولوا أنه الموقع يعود للحضارة النطوفية، وهذه مرحلة سبقت ظهور الزراعة بآلاف السنين، لأنه الإنسان بدأ حياته يعيش على لحوم الحيوانات اللي يصيدها وهو متنقل من مكان لمكان. الباحث أيوب عيسى أبو دية يتابع طريقة القمح من الحرة السوداء الأردنية لمنطقة وادي النيل وسفوح القوقاز وبعدين لقلب أوروبا. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت مجدي الزعبي يحييكم معي وأشكركم على حسن

0: حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: هنا في مركى الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، وإنما تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى.
3: في المركى ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركى هو الفاصل الخفي.
2: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمنا وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركز الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركز الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. في رغدان لا تحرك القطع عبثا، كل نقلة فكرة وكل فكرة وعد. الشطرنج هنا ليس لهوا في قصر، بل مرآة تجلو عقل ملك يرى في الرقعة تدريبا على تدبير الدولة. بيدق يضحي ورخ يؤمن، وفيلان يحرسان جناحي القرار، وشاه لا يسلم إلا بيقظة الجميع.
2: هذا يوم الشطرنج في قصرك يا مولاي.
3: الشطرنج رياضة العقل يا شيخ حمزة.
2: ومن أبرع منك في هذه الرياضة؟
3: لنرى ما سيفعل محمد فال الشنقيطي مع إبراهيم هاشم.
4: هذه النتيجة مشهودة للتاريخ يا سيدي، فأنت ترى وتراقب، وهذا الشيخ حمزة، وهذا عبد المنعم بيك الرفاعي، والشيخ نديم الملاح.
3: الحرب قائمة بيني وبين زها في لعب شطر، فانظر أيها الرجل. أجز يا شيخ محمد فال.
5: ترى أفانين في نقل وفي لعب، بين الحجارة لا هي بها الحيل.
3: جيد يا شيخ، لكن موضع الحجارة في البيت أثقل، فما هو قول زها بيك الحمود؟ يقول إنه لا يغلب. لنرى.

0: تتهيأ الرقعة كما لو أنها مجلس مصغر للبلاد، وجوه تشهد وعقول تتجاور وخشب يتكلم بلسان واحد. يقول الملك: الشطرنج رياضة العقل. فيجيب الشعر من حوله: والعقل إذا تمرن أحسن الحكم.
1: هيا أرني ماذا ستفعل الآن.
2: وهذه
3: القلعة.
4: نعم، ستكون مشهودة. أكمل وسنرى، ولا نريد أن يغيب الشعر.
1: إنه يستدرج المشجعين يا مولاي.
4: جمع اللعب لدينا نخبة فوق الحشية،
5: والشطرنج حامل، هزم الشيخ عشية.
0: يا لها من هزمات حطمت فيها الضحية.
5: حمل الباشا عليه بخيول خشبية،
4: وبفيلين كذا والرخ يا كبر البلية.
5: فإذا البيذق فرز ممتطن أعلى مطية.
4: لغة الترك تشكي عندنا عن حسن نية.

0: بين نقرة قطعة وخفقة بيت تدار معركة بلا ضجيج، وحين يعلن المجلس فوز أحدهم فإنما يعلن انتصار الإنصاف. خصومة تليق بالعقل ومصافحة تليق بالملوك.
1: لقد غلبتك.

0: ها قد فاز هاشم باشا، فماذا نقول يا شيخ محمد؟ هل تقر بالفوز؟
1: لولا الشهود يا مولاي لما أقررت بذلك.

الباب يفتح دورة ثانية. الرقعة تشتهي خصمين جديدين. لا شيء يتكرر في لعبة يحرسها التنويع. الوجوه تتبدل والقانون واحد، والحيلة لا تفلح إلا إذا سبقتها بصيرة.

0: يا مولاي، هذا سعيد بيك حيدر وعلي روحي أفندي، حضرا لزيارتك.
1: أهلا وسهلا. لقد انتهينا من الشطرنج، فليلعباهما ولنرى كيف ستكون المعركة.
2: السلام عليكم يا سيدي.
3: السلام عليكم سيدي الأمير.
1: وعليكما السلام. اجلسا على الطاولة مباشرة ولتبدأ اللعبة.
4: أسامة الذي في الغاب ليس سبعا من خشب، بل يقظة عينين ووثبة توقيت. احذر حين يسهو الزمن لحظة، فالخطأ في الشطرنج عمر من الندم.
1: يا علي يا ابن روحي، إن في الغاب أسامة، انظر العينين منه وتأمل في القسامة. رابض ينظر شزرا لا ترى فيه سآمة، حاذر الوثبة منه إن فيه لرسامة.
3: إنك اليوم لاعب وشاعر، وقبل هذا حاكم عظيم.

0: هنا يخلع الشعر برنس الطرب ويلبس درع التعليم. أحكم الحملة بالرخ، ليست جملة في الرقعة وحسب، إنها درس في الإدارة. القوة المنظمة قبل الاندفاع، واجعل الفيلين درءاً. حكمة جناحين يحميان مركز الدولة. قدم البيدق بيتاً، إشارة تضحية محسوبة. صغار القطع جسور الكبار.
1: فرجك المنكود فانظر، بقع الفرج مقام. أحل للشاه محلاً فيه للشاه كرامة. أحكم الحملة بالرخ، تقدم بصرامة. واجعل الفيلين درءاً، سمي شاه الخصم هامة. قدم البيدق بيتاً فهو في الرقعة شامة. واحفظ الأفراس جنباً وبها تقضي الغرامة. فسعيد ذو ابتكار بالحجى كان اعتصامة. رقعة الشطرنج ملك لسعيد ودعامة. وإذا ما قال كشكش حان للخصم التطامة. حيدر كامل الأخلاق في غير ندامة. فالتمس خصماً سواه يحسب الشطرنج دامة.

0: كان المؤسس يلعب كما يحكم، خطوة تسبق خطوة، وصمت يمهد للكلمة. في الشطرنج يتقدم المنتصر بفهم لا بعنف، وفي الملك يحيى القرار إذا حرسته أخلاق اللعب، عدل القانون وكرامة الخصم ونبل الفوز. هكذا تصير الرقعة مدرسة، وتغدو اللعبة من جدارة الملوك.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

الثامنة مساء، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لحضراتكم موجز الأنباء. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يرعى افتتاح المؤتمر الطبي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان. رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى توحيد الجهود الوطنية لحماية اللغة العربية وتعزيز حضورها. رئيس مجلس النواب يؤكد خلال استقباله وفدا عمانيا متانة العلاقات بين الأردن وسلطنة عمان. الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة. القوات المسلحة تعترض وتسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران دون وقوع إصابات أو أضرار. الرئيس الأمريكي يعلن إعادة فرض الحصار على إيران ويعتزم السيطرة على مضيق هرمز. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في غزة خلال الساعات الماضية جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار. النبأ الأخير: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا وطقس حار نسبيا في معظم مناطق المملكة. سيدتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعبى

0: وعد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء نطالع اهتمام الصحافة بمشاركة الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للأشقاء في دولة قطر المصاب بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
0: وبهذا الصدد من وكالة عمون الأخبارية نقرأ: الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قائد النهضة وصديق الأردن، للكاتب عارف الزبن.
1: وفي موقع سراي نطالع ما كتبته دانيال القرآن حول رحيل الأمير حمد بن خليفة آل ثاني.
0: ومن موقع نيروز نقرأ: رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إرث قائد قاد نهضة قطر الحديثة، للكاتبة ليندا المواجدة.
1: وفي موقع مدار الساعة نطالع هذا ما سجله التاريخ للكاتب صبري ربحات.
0: وبصدد ملفات وشؤون أخرى على صفحات صحيفة الرأي نقرأ: الوصاية الهاشمية والأمن القومي، للكاتب حلم الحراحشة.
1: ومن صحيفة الدستور نطالع استثنائية الأمة استثنائية التفاصيل، للكاتبة نيفين عبد الهادي.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة الأنباط ونقرأ: الأردن وبناء اقتصاد المستقبل ورؤية للنمو والاستقرار، للكاتب محمد أبو حمور.
1: مستمعينا الكرام، نستهل بمطالعة اهتمام الصحافة بمشاركة الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للأشقاء في دولة قطر المصاب بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وبهذا الصدد من وكالة عمون الإخبارية نقرأ: الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قائد النهضة وصديق الأردن، للكاتب عارف الزبن، ويقول:
0: برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني فقدت دولة قطر قائدا استثنائيا ارتبط اسمه بمرحلة تاريخية مفصلية انتقلت فيها الدولة إلى آفاق جديدة من التنمية والتحديث والحضور الإقليمي والدولي، كما فقدت الأمتان العربية والإسلامية شخصية قيادية كان لها دور مؤثر في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز الحوار وترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. الكاتب يضيف:
1: قاد الأمير الوالد مشروعا وطنيا طموحا شكل نقطة تحول في تاريخ دولة قطر من خلال ترسيخ مؤسسات الدولة الحديثة وتعزيز الاقتصاد الوطني والاستثمار في الإنسان والتعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية وتطوير قطاع الطاقة والبنية التحتية، حتى أصبح قطر أنموذجا تنمويا يحظى باحترام العالم وقادرة على أداء دور إقليمي ودولي فاعل. وفي هذا السياق برزت علاقته الأخوية بالمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بوصفها أنموذجا للعلاقات الصادقة التي جمعت بين قائدين جمعتهما الحكمة وبعد النظر والإيمان بأهمية التضامن العربي وخدمة قضايا الأمة. وقد تجلت هذه العلاقة في المواقف المتبادلة والزيارات والاتصالات خلال مختلف المراحل، ولا سيما خلال رحلة العلاج الأخيرة التي مر بها جلالة الملك الحسين رحمه الله، حيث حرص الأمير الوالد على الوقوف إلى جانبه ومؤازرته في تجسيد صادق لعمق العلاقة الأخوية التي جمعتهما، وهو ما انعكس إيجابا على العلاقات الأردنية القطرية وعزز دعائم الثقة والاحترام والتعاون بين البلدين الشقيقين. وفي المقابل كان للمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه موقف أخوي لا ينسى، إذ كان من أوائل القادة العرب الذين بادروا إلى تهنئة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزيارته بعد توليه مقاليد الحكم عام 1995 في تجسيد لعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي جمعت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر، ورسخت أواصر المحبة والتعاون بين القيادتين والشعبين الشقيقين. الكاتب مضى قائلا:
0: لقد سار على هذا النهج المبارك جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فواصلا مسيرة الأخوة الصادقة وعززا العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
1: وفي موقع سرايا نطلع ما كتبته دانيال القرآن حول رحيل الأمير حمد بن خليفة الثاني وتقول:
0: في الأردن لا ينظر إلى رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني على أنه مجرد وفاة رئيس دولة سابق، بل باعتباره رحيل قائد ارتبط اسمه بمحطات مهمة في العلاقات الأردنية القطرية، فقد شهدت تلك العلاقة قدرة استثنائية على المضي في مسار الأخوة والمصالح المشتركة، وهو ما أسهم الأمير الوالد رحمه الله في ترسيخ جزءا منه. الكاتب

0: بتضيف:
1: من الصعب الحديث عن الأمير حمد بن خليفة دون الحديث عن قطر الحديثة، ففي عهده تحولت الدولة من لاعب خليجي هام إلى لاعب إقليمي ودولي مؤثر بفضل استثمار غير مسبوق في الاقتصاد والطاقة، الدبلوماسية والإعلام. وقد فرضت قطر نفسها على طاولات القرار في كثير من ملفات المنطقة، وأصبحت وسيطا يحظى بثقة حتى الأطراف المتباينة، وهو إرث ما زالت القيادة القطرية الحالية تبني عليه. أما الأردن فقد وجد في قطر خلال السنوات الأخيرة شريكا في السياسة والاقتصاد، سواء عبر الاستثمار أو توفير فرص عمل لآلاف الأردنيين أو التنسيق في القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. لذا فالتعزية الأردنية تعبير عن تقدير متبادل بين قيادتين تربطهما مع علاقة احترام وثقة. الكاتبة مضت تقول:
0: سيذكر التاريخ أن الشيخ حمد بن خليفة الثاني كان من القادة الذين أعادوا رسم صورة الخليج سياسيا واقتصاديا وإعلاميا، وأن تأثيره تجاوز حدود بلاده إلى الإقليم بأكمله. وسيذكر أيضا أن الأردن كان من الدول التي حافظت على علاقات مميزة تقوم على الاحترام المتبادل مع قطر في مختلف الظروف. فقد يرحل الرجال، لكن ما يصنعونه من مؤسسات وما يتركونه من إرث سياسي يبقى حاضرا في ذاكرة الشعوب وصفحات التاريخ. والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني يبقى من أبرز الشخصيات العربية التي تركت بصمة يصعب تجاوزها.
1: ومن موقع نيروز نقرأ رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني إرث قائد قاد نهضة قطر الحديثة، للكاتبة ليندا المواجدة، وتقول:
0: مثل رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني محطة مؤثرة في تاريخ دولة قطر الشقيقة، إذ فقدت أحد أبرز القادة الذين ارتبطت أسماءهم بمرحلة التحول الكبرى التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، وأسهمت في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي. الكاتبة تضيف:
1: خلال سنوات قيادته شهدت دولة قطر نهضة شاملة شاملت مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية والإعلامية، حيث تبنى رؤية تنموية ركزت على بناء الإنسان والاستثمار في التعليم وتطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد، بما أسهم في إرساء دعم الدولة الحديثة. كما عزز الأمير الوالد حضور قطر في المحافل الدولية من خلال سياسة خارجية نشطة جعلت من الدولة طرفا فاعلا في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ورسخت دورها في دعم جهود الحوار والوساطة وتعزيز الاستقرار والسلام، إلى جانب ما حققته من حضور اقتصادي وإعلامي لافت على الساحة العالمية. وبرحيله تطوي دولة قطر صفحة مهمة من تاريخها، فيما يبقى إرثه حاضرا في المؤسسات التي أسهم في بنائها وفي الإنجازات التي شكلت أساسا لمسيرة التنمية التي تواصلها الدولة. الكاتبة تؤكد:
0: تأتي هذه المناسبة الحزينة في ظل ما يجمع الأردن ودولة قطر من علاقات أخوية وتاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في مختلف المجالات، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويشارك الأردنيون أشقائهم في قطر مشاعر الحزن بهذا المصاب، مستذكرين مسيرة الأمير الوالد وما تركه من إرث سياسي وتنموي سيبقى حاضرا في تاريخ دولة قطر والمنطقة.
1: وفي موقع مدار الساعة نطالع هذا ما سجله التاريخ للكاتب صبر البحات، ويقول:
0: في منتصف التسعينيات من القرن الماضي تولى الشيخ حمد بن خليفة الثاني القيادة في قطر، ووضع أسس لانطلاقة جديدة قائمة على إحداث تحولات جذرية في التعليم والاقتصاد والسياسة والإعلام يديرها الشباب. خلال أشهر قليلة بدأت قطر رحلة النهوض، فطورت مواردها النفطية والغازية وراجعت نظامها التعليمي. الكاتب مضى قائلا:
1: في فترة وجيزة شهدت قطر تناميا في الناتج القومي الإجمالي وانفتاحا واسعا على العالم ونهضة عمرانية لافتت أنظار الجميع، فمن بضع مليارات سنويا في منتصف التسعينيات قفز الناتج القومي الإجمالي ليصل إلى ما يزيد على 200 مليار اليوم. ومن إمارة ترتبط بعلاقات أخوية محدودة مع الجوار إلى دولة منفتحة على العالم وعلى معظم واجهات الاشتباك الإقليمي كانت قطر حاضرة. الكاتب يؤكد:
0: قطر دولة تشق طريقها نحو المكان التي تستحق، وأن لديها الكثير مما يمكن التوقف عنده باحترام وبإجلال.
1: وبصدد ملفات وشؤون أخرى، على صفحات صحيفة الرأي نقرأ الوصاية الهاشمية والأمن القومي للكاتب حلمي الحراحشي، ويقول:
0: الوصاية الهاشمية تبرز كخط الدفاع الأخير وصمام الأمان الذي يحمي الهوية العربية للقدس، ويقف حائلا أمام محاولات الطمس والتهويد والتصفية المستمرة التي تسعى لفرض واقع جديد بالقوة الجبرية. وأن الالتزام الأردني التاريخي الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني بحكمة وصلابة واستشراف دقيق للمستقبل هو تجسيد لشرعية دينية وتاريخية ممتدة وثوابت راسخة غير قابلة للمساومة، بالرغم من حجم الضغوطات والملفات الاقتصادية والسياسية المعقدة. الكاتب يضيف:
1: تتجسد هذه التوجيهات الملكية السامية للدبلوماسية الأردنية بشكل ملموس وميداني في تلك الزيارات المكوكية والجهود الحديثة التي لا تتوقف، والتي يقوم بها رجل الدبلوماسية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بهدف بناء جدار دولي وإقليمي صلب وحشد رأي عام عالمي يمنع المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم بالمدينة المقدسة. فالأردن يعي تماما بخبرته المتراكمة أن أي مساس بالمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما ليس مجرد اعتداء عابر، بل هو نسف لركائز الاستقرار الإقليمي ومحاولة خطيرة لجر المنطقة وشعوبها إلى أتون صراعات صفرية قائمة على أسس دينية وعقائدية متطرفة لا يمكن السيطرة على امتدادها الكارثي. لذا يصبح من باب المسؤولية التاريخية والمصالح المشتركة أن يستوعب قادة دول المنطقة والعالم بأسره هذه المعادلة الحساسة، وأن يقفوا صفا واحدا في دعم الجهود الهاشمية لردع التعنت الإسرائيلي، وهو الأمر الذي يتقاطع بشكل واضح مع الموقف الدولي الصارم الذي يؤكد على ضرورة حماية الوضع التاريخي القائم في القدس. الكاتب يؤكد:
0: ستبقى فلسطين ومقدساتها هي حجر الأساس الذي يبنى عليه أي مشروع حقيقي لاستقرار وازدهار وتقدم الشعوب المنطقة. وعلى المجتمع الدولي ومراكز صنع القرار العالمي أن يسمعوا بكل وضوح أن أي طريق يتجاوز هذه الحقوق المشروعة أو يحاول تهميش الرؤية الأردنية هو طريق مليء بالألغام الجيوسياسية، وأن أي غض للطرف عن العبث بالوضع القائم والتغاضي عن عناد حكومة الاحتلال سيكون بمثابة ضوء أخضر لكارثة إنسانية وسياسية غير مسبوقة ستدفع ثمنها البشرية جمعاء.
1: ومن صحيفة الدستور نطالع استثنائية الأمة استثنائية التفاصيل للكاتبة نبين عبد الهادي، وتقول:
0: وفقا للإرادة الملكية السامية التي صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية من أجل إقرار مشروعات 6 قوانين، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. 6 مشاريع قوانين مهمة جدا، وفي مجملها عند تطبيقها بعد مرورها بمراحلها الدستورية سوف تحدث الكثير من الفروقات التحديثية والتطويرية والتنموية، إلى جانب تغييرات بقطاعات متعددة نحو الأفضل والإيجابية التي ينتظرها المواطنون. الكاتبة تضيف:
1: الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية سيتبعها الكثير من الإجراءات العملية بإقرار 6 مشاريع قوانين مهمة، وبطبيعة الحال من أبرزها مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. ففي إقراره حتما سيتم البدء بالاستعداد لإجراء انتخابات المجالس البلدية التي وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تأجيلها لمدة 6 أشهر اعتبارا من 7 من كانون الثاني 2026، وذلك استنادا لقانون الإدارة المحلية رقم 2022 لسنة 2021، ونشر القرار في الجريدة الرسمية قبل أيام. ومن بين مشاريع القوانين التي ستبحثها الدورة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، وفي إقراره أيضا ستبدأ مرحلة جديدة في مسيرة تحديث التعليم العالي، وواحدة من الخطوات العملية لدخول التعليم العالي والبحث العلمي

0: لترسيخ ثقافة الجودة وتعزيزها في منظومة التعليم. وكما هو معروف يتم وضع لبنات أساسية لإعادة هيكلة التعليم العالي والتربية منذ سنوات، والهيئة واحدة من أهم مخرجاتها. وفي إقرار مشروع القانون ستدخل مرحلة التحديث في مسار جديد بإطار تشريعي، الكاتبة تؤكد.
1: 6 مشاريع قوانين مهمة جدا ينتظر المواطنون إقرارها ودخولها حيز التنفيذ بعد انتهاء مراحلها الدستورية، لما ستحدثه من فروقات عميقة بقطاعات متعددة تعليمية ومهنية وانتخابية وبلدية واقتصاديات المعرفة والتعليم والاستثمار وغيرها، نحو مزيد من التطور والإنجازات العملية.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة الأنباط ونقرأ الأردن وبناء اقتصاد المستقبل، رؤية للنمو والاستقرار، الكاتب محمد أبو حمور، ويقول:
1: على مدى السنوات الماضية أظهر الاقتصاد الأردني قدرة واضحة على الصمود والتكيف في مواجهة الأزمات التي شهدتها المنطقة، وتقلبات أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن وتراجع بعض الأنشطة، وتوفر رؤية التحديث الاقتصادي إطارا مهما للانتقال نحو اقتصاد أكثر تنافسية، على أن تتحول المبادرات والمشروعات الواردة فيها إلى نتائج ملموسة وفق جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس. فالنجاح يرتبط بقدرة المؤسسات على التنفيذ والمتابعة وتصحيح المسار وبمدى انعكاس ذلك على حياة المواطنين في مختلف المحافظات، الكاتب يضيف:
0: من المهم أن يستند اقتصاد المستقبل على تمكين القطاع الخاص بوصفه المحرك الأساسي للاستثماري والتوظيف، من خلال تبسيط الإجراءات وضمان استقرار التشريعات وتعزيز المنافسة وتسريع إنجاز المعاملات. فالمستثمر يحتاج إلى بيئة واضحة ومستقرة وبنية تحتية موثوقة وإدارة عامة كفؤة، ويمثل الاستثمار في الإنسان حجر الأساس في أي تحول اقتصادي، ويستدعي ذلك تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني وربط مخرجات المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشباب من المهارات الرقمية والعملية التي تمكنهم من المشاركة بفعالية في الأنشطة الاقتصادية، مع توفير بيئة تستثمر الكفاءات وتشجعها على البقاء والإنتاج داخل المملكة، الكاتب يؤكد.
1: يمتلك الأردن فرصا واعدة في قطاعات التكنولوجيا والصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة والسياحة المتخصصة والخدمات الصحية والتعليمية والنقل والخدمات اللوجستية، ويمكن لموقع الأردن وعلاقاته الإقليمية والدولية أن تعزز دوره كمركز للخدمات والتجارة والاستثمار وإعادة الإعمار، ولا ينفصل النمو عن الاستقرار المالي، مما يستدعي إدارة حصيفة للدين العام ورفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية وتوسيع القاعدة الإنتاجية، الكاتب يختتم.
0: بناء اقتصاد المستقبل مشروع وطني تشترك فيه الحكومة، القطاع الخاص، المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، ونجاحه يقاس بقدرته على توفير وظائف منتجة وتحسين دخل الأسر، تعميم ثمار التنمية على مختلف المحافظات، تعزيز ثقة المواطن والمستثمر، والأردن يمتلك عناصر القوة اللازمة.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث عكروش وآلاء الزبن، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
0: في أمان الله.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان،

التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الحسين، حكاية الطهطور وشارع خالد. ليست عمان لي لا بمدينة ولا بعاصمة، إنها هوى وسادة ضائع، يد كجناح، صديق من بياض وحبر، مساء عصفور، نقطة من شجر بعد جملة من صحراء. أيها اليابس، اذهب إلى عمان لتصبح أخضر، فالثواني هناك تنقيط قزحي من ساعة مائية. لا جسد لروحي في عمان، أدخلها اسم العناق، أودعها اسم الدمعة، ولكثرة القلوب التي هي دويات عمان لا أحد يشعر بالوحدة فيها سوى الممحاة. الشجرة في الأساطير نشاهد كل ألوانها وهي تحترق، كل ألواني لعمان وأنا أحترق. كل هذا الحب والتعاليق الحميمي يحضر مع عمان عندما يترجمها الشعر محبة وعشقا وقربا، كما عبر عنها الشاعر اللبناني جوزيف حرب الذي استقبلته عمان بعناق الألفة فبادلها الشوق بشوق، وكأنه يبوح بذاك النبض الذي تبثه جبال عمان لكل من تآلف معها ليصبح جزءا منها. بتلك الروح الشفيفة تقرأ عمان، ولعل أجمل جبالها التي تتحقق فيه هذه المعادلة جبل الحسين الذي يتربع حميمية على واحدة من أعلى قمم المدينة بأشجاره التي تجاور الحدائق والشوارع.

وبيوته التي تتعانق فيها الورود والياسمين مع ذاكرة حجارتها البيضاء كنقاء بيوت أهلها. هو ذا جبل الحسين العابق بالتاريخ والذاكرة كأحد أحياء العاصمة عمان، والذي يعتبر من أكثر الأحياء الراقية والجميلة في تلك الحقب الممتدة من الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، بموقعه في قلب المدينة. وهو الآن يتبع تنظيمياً لمنطقة العبدلي من أمانة عمان الكبرى، حيث يمتد بحاراته وشوارعه وأزقته على جانبي شارع خالد بن الوليد الذي يبدأ من دوار الداخلية وينتهي بجبل القلعة، وهو الجبل الذي يفصل بين كل من جبل الويبدة وبين شميساني وشارع الاستقلال. مخطوط كتاب جبل الحسين يبقى حاضراً رغم كل مظاهر الحداثة التي تسكنه، أميناً على ذاكرته، مخلصاً للمكان الذي ينتمي إليه، حيث يشير تاريخ جبل الحسين القديم إلى أنه كان يعرف قديماً باسم جبل الطهطور، وهو اسم تاريخي معناه الجبل الذي يعلوه طهطور، الذي يعرف شعبياً بأنه رجم من الحجارة. ولقصة الرجم أو الطهطور الذي تسمى به الجبل رواية تشير إلى أن هذا الرجم أقيم بعد معركة وقعت فيه وانتصار حدث في هذا المكان في سنة 1000 قبل الميلاد، عندما تعرضت مدينة عمون لهجوم من قبل جيش الملك داود، وكان الذي يحمل علم الجيش وقائده العسكري هو أوريا الحثي. وعندما انتصر العمونيون وهزم جيش سليمان وقتل القائد أوريا، بنوا في مكان موته طهطورا أو رجما كعلامة انتصار وفوز. كما أنه يشار إلى أن جبل الحسين بتفصيلات أخرى حول اسم جبل الطهطور تعطي إطلالة حول علاقة هذا الجبل بجبل القلعة المحاذي له، وكأنهما امتداد واحد، حيث كان يطلق على جبل الحسين اسم الطهطور الغربي، بينما جبل القلعة هو الطهطور الشرقي. ويستمر التاريخ متجدداً في العاصمة عمان مع الدولة الأردنية الحديثة التي تفتخر بالهاشميين بناة الوطن، فكانت تسميات الأمكنة والساحات والشوارع والمدارس والمرافق العامة تمثل حالة من الاستذكار والفخر والاعتزاز بهم، حيث كانت تسمية واحدة من أقدم المدارس في عمان بكلية الحسين التي تأسست عام 1920 تخليداً لذكرى الشريف الحسين بن علي ملك العرب ومفجر الثورة العربية الكبرى. كما أخذ الجبل كذلك التسمية ليكون جبل الحسين. وهذا الجبل خلال تطوره وتوسعه صار قبلة للتنزه والسياحة والتجارة وسوقاً للأزياء والأناقة ومصنعاً للوعي والعلم لكثير من أهل عمان، غير أنه منذ منتصف القرن الماضي وحتى التسعينيات وبداية الألفية الجديدة شهد تركيزاً في افتتاح الكثير من العيادات الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى وجود وزارة الصحة الأردنية سابقاً في هذا الجبل، ما جعله مركزاً طبياً وعلاجياً بارزاً في عمان، حيث اشتهر بأنه جبل الطب تعبيراً عن المؤسسات والمهارات الطبية والعلاجية فيه. هنا في جبل الحسين يقرأ المكان بتتبع خطوات الناس في دروبه وعلى أرصفته، حيث تكون كتابة

ذاكرة المقيمين والزائرين لجبل الحسين بإطلالة على انتشارهم كعائلات وكأفراد على امتداد شارع خالد بن الوليد وسط جبل الحسين، لكون هذا الشارع ومنذ تأسيسه كان شاهداً حياً على تطور الجبل وتوسعه وتفاعله مع المحيط القريب منه، وينفتح على كل طرق ومساحات عمان بعده. كما يعتبر شارع خالد بن الوليد في جبل الحسين شرياناً مركزياً في تخطيط حي جبل الحسين منذ تأسيسه، حيث تبنى مخططو الجبل فكرة وجود شارع تجاري رئيس يمتد مستقيماً على قمة جبل الحسين، تتخلله تقاطعات وساحات لينحدر باتجاه وسط البلد، مع هندسة فضاء مفتوح واسع ومتصل ومتفاعل مع الفضاءات الحضرية المحيطة، حيث أقيم شارع خالد بن الوليد والشوارع المتفرعة منه على هيئة طرق حضرية واسعة، تصطف الأرصفة والأشجار على جانبي وسط منطقة تجارية تكون مناسبة لحركة المشاة والسيارات على حد سواء. لذا فإن هذا الشارع يصل ما بين جبل القلعة ووسط المدينة القديم ومركزها دوار الداخلية الذي يسمى أيضاً دوار جمال عبد الناصر، ويمر بدوار فراس الذي يعرف شعبياً باسم دوار مكسيم. ومنذ تأسيس شارع خالد بن الوليد وهو يشكل رئة عمان وأهالي جبل الحسين بمساحاته التي تتيح لرواد الشارع المشي والتبضع والتنزه عبر توفير إمكانية السير لمسافات طويلة دون عوائق، مع وجود المقاعد على جانبي التي تخلق مع الأرصفة والجزيرة الوسطية العريضة مساحة مفتوحة لأنشطة مختلفة ولجميع الفئات دون تكلفة، ما يعزز روح الانتماء للمكان ويشعر المرتادين له بأنه متاح ومفتوح وليس حصرياً أو طارداً لهم. وإضافة إلى المساحات المناسبة للمشي وحركة السيارات، فإن جبل الحسين مخدوم بشبكة من المواصلات العامة ما يسهل الوصول إليه، مع وجود المطاعم والمقاهي ومحال الحلويات وبائعي التسالي كالفول والحمص والذرة، ليتشكل في الجبل فضاء متكامل مناسب للعائلات من أجل قضاء فسحة من الوقت فيه، يجمعون بين التنزه والتسوق بأبسط التكاليف وضمن سياق عمومي وتفاعلي مع الأنشطة التجارية والمهنية وحركة النقل المحيطة، ليجمع جبل الحسين بميزاته العائلية الأليفة بين المشي والفرجة والتنزه والتسوق. وقد ارتبطت المحال المخصصة لبيع التسالي في جبل الحسين بذاكرة رواد الجبل، وبخاصة محلات البوظة والتمرية والكنافة وعربات الفول والبليلة، إضافة إلى أن حي جبل الحسين اشتهر بعدد من المطاعم التي كانت لفترات من أبرز مطاعم عمان وأنسبها للطبقة الوسطى، مثل جواد وغيث وعالية وأجياد والفارس، وهناك محال الحلويات مثل القدسي وعطا علي وجبري والقاضي وغيرها، وكل هذا باتت جزءاً حاضراً في ذاكرة أهل جبل الحسين، رغم أن بعضها انتقل إلى أماكن أخرى، غير أن منها ما بقي محافظاً على حضوره الأصيل في الجبل. التطور والتوسع اللذان شهدهما جبل الحسين كانا منذ نشأة الحي في الخمسينيات من القرن الماضي، وفي جانب منه جاء استجابة للضغط السكاني لقربه من وسط البلد ومن العبدلي والمناطق المجاورة، إضافة إلى افتتاح بعض المدارس والمؤسسات في الجبل،
ولوجود

وجود مخيم الحسين بمحاذاة الجبل، والذي تأسس عام 1952. فكان هذا التداخل الاقتصادي والاجتماعي بين الجبل والمخيم بموازاة حركة بناء نشطة وتخطيط للبنية التحتية للجبل، ما جعل جبل الحسين مكاناً جاذباً يحتوي كل الخدمات والأسواق وقريباً من وسط البلد، مع ميزة التنوع في مجتمعه والجودة في خدماته، ليكون جبل الحسين ملتقاً للعائلات ووجهة للطلاب ومركزاً نشطاً للتجار، بالإضافة لكل مقومات الحياة والتفاعل الحضاري المتواجدة على امتداد مساحة الجبل. ويحظى جبل الحسين بكثير من المعالم والتفاصيل التي تحضر مع استدعاء ذاكرة وماضي وحاضر الجبل، الذي يضم داخل حدوده نخبة من الصروح التربوية المؤسسة للتعليم في الأردن، أهمها كلية الحسين التي تأسست عام 1920 تحت اسم مدرسة ذكور عمان الابتدائية، وقد بلغ طلابها آنذاك 111 طالباً. وفي العام 1932 تم استبدال اسم المدرسة إلى مدرسة تجهيز عمان، ليرتفع عدد شعبها من 5 إلى 9 شعب دراسية، وعدد الطلاب إلى 229 طالباً. ولكن في العام 1949 صدرت الإرادة الملكية السامية من جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول بتغيير اسم المدرسة لتسمى باسم كلية الحسين، وذلك تخليداً لذكرى مفجر وقائد الثورة العربية الكبرى الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه. وقد تخرج من كلية الحسين الكثير من الشخصيات الوطنية الذين درسوا في الكلية وتسلموا أعلى المواقع السياسية والعلمية، منهم دولة أحمد اللوزي، ودولة معروف البخيت، ودولة نادر الذهبي، والدكتور ناصر الدين الأسد، وسماحة الدكتور أحمد هليل، والدكتور خالد الكركي، ومجحم الخريشة، والدكتور وليد المعاني، والدكتور كامل العجلوني، والدكتور زياد فريز، ومحمود الكايد، والدكتور ممدوح العبادي، والدكتور بسام الساكت، والدكتور صلاح جرار، وغيرهم. كما تحضر في جبل الحسين مع كلية الحسين مدارس أخرى مهمة، مثل كلية ديلاسال الفرير التي تأسست عام 1950 وتعتبر من أعرق المؤسسات التعليمية في الأردن ومن أكبر المدارس حجماً. وهناك في الجبل توجد مدرسة رغدان الثانوية التي تبعد حوالي 300 متر عن كلية الحسين، ومدرسة راغبات الناصرة، ومدرسة سكينة بنت الحسين التي تأسست عام 1950، إضافة لمدرسة عبد الحميد شرف الصناعية التي تعتبر أول مدرسة صناعية في الأردن، ودار المعلمين، وكان افتتاحهما في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان لهما أثر مهم في المشهد التعليمي في الأردن. وأيضاً هناك مدرسة عمر بن الخطاب الشاملة وكلية عمان الجامعية. ويوجد في جبل الحسين العديد من المساجد القديمة والتي ارتبطت بالمكان وذاكرته، منها مسجد كلية الحسين ومسجد الحسين الشرقي على الشارع الرئيسي. كما يوجد أيضا في الجبل عدة كنائس، مثل كنيسة الفرير وكنيسة الروم الكاثوليك. ولا تتوقف سيرة جبل الحسين عند هذه المؤسسات، إذ تحضر بعض المستشفيات القديمة التي شكلت جانباً من ذاكرة الجبل، كمستشفى الأمل ومستشفى هبة. وفي ركن من جبل الحسين

ما زالت ما تعتبر بيت البيوت والشوارع قائمة، حديقة المأمونية والكثير من المعالم والتفاصيل الأخرى المرتبطة بإرثي وذاكرتي وسيرة هذا الجبل. وقد شهد جبل الحسين في الأول من تشرين الأول عام 1956 افتتاح جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه للمحطة الثانية للإذاعة الأردنية في مبنى صغير في الجبل، حيث كانت مدة البث ساعة واحدة في الصباح وساعتين في المساء. وجاءت كلمة الملك الحسين بن طلال في الافتتاح على النحو التالي: أحييك من خلال صوتك الصريح، وكل أمل وثقة بأن يكون هذا المذياع منبرا حرا صادقا يتحدث إليك عن تاريخ أمتك المجيد وحاضرها المستيقظ ومستقبلها السعيد، وأن هذا الصوت وهو صيحة الأردن الواضحة المبشرة بسياستك العربية الخالدة التي من فكت تهدف إلى الوحدة وتنادي بأن العروبة هي صاحبة الحق في الدفاع عن أوطانها وصد كل اعتداء عن العالم العربي الكبير. مهيب هو جبل الحسين باسمه وبتاريخه وبكل تفاصيل ذاكرته التي تشكل جانباً من جوانب كتاب عمان وسجل سيرة المدينة من خلال تلك الدروب والمدارس والأسواق والبيوت التي هي نبض جبل الحسين والتعبير الأصدق عن روح المحبة والنقاء فيه. هذا هو جبل الحسين، جبل العمانيين المحبين الطيبين. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

التاسعة ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. العيسوي يرعى افتتاح المؤتمر الطبي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان. الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. ترامب يعلن إعادة فرض الحصار على إيران ويعتزم السيطرة على مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل. رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي افتتاح المؤتمر الطبي السنوي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان في المملكة، الذي نظمته جمعية بيت الحكمة لدعم مرضى السرطان والأسر العفيفة، بحضور شخصيات رسمية ونيابية وأكاديمية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي. وأكدت رئيسة اللجنة العليا للمؤتمر فايزة الزعبي أن المؤتمر يحمل رسالة إنسانية ووطنية تهدف إلى تعزيز الأمل لدى مرضى السرطان وترسيخ ثقافة الدعم المجتمعي لهم، مشيرة إلى أن استضافة محافظة إربد لهذا الحدث تعكس مكانتها العلمية والطبية، وتجمع نخبة من الأطباء والباحثين والأكاديميين لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة لمرضى السرطان. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن حماية اللغة العربية مسؤولية وطنية وتشاركية تقع على عاتق الجميع، داعيا إلى توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ عليها وتعزيز حضورها في مختلف مناحي الحياة. وقال الفايز خلال لقائه عددا من أئمة المساجد بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلائل إن اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها جماعة عمان لحوارات المستقبل من خلال المشروع الوطني لحماية اللغة العربية الذي أطلق للدفاع عنها في مواجهة ما تتعرض له من تشويه ومحاولات لاستبدال لغات أخرى بها. من جانبه أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلائل أن اللغة العربية تمثل الركيزة الأساسية لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية. بدوره قال الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية بلال التل إن المشروع يواصل جهوده الرامية إلى حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها في الحياة العامة. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي متانة العلاقات الأخوية بين الأردن وسلطنة عمان، مشيرا إلى أنها تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر في ظل قيادة جلالة

0: الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم ابن طارق. جاء ذلك خلال استقبال القاضي رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس الدولة العماني برئاسة الشيخ سلطان ابن مطر العزيزي، بحضور السفير العماني لدى المملكة الشيخ فهد ابن عبد الرحمن العجيلي. وأكد القاضي حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك لا سيما في المجال البرلماني وترجمة الإرادة السياسية إلى مبادرات تخدم مصالح الشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب العزيزي عن اعتزاز سلطنة عمان بما يجمعها مع الأردن من علاقات أخوية متميزة. نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الذي وافق مجلس النواب بالأغلبية على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية لمناقشته. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب تمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. حول مشروع القانون الذي ستباشر اللجنة الإدارية النيابية مناقشته غدا الثلاثاء، تحدث رئيس اللجنة النائب خليفة الديات وقال:
1: هذا القانون يمثل ويهم كل طرف من أطراف المعادلة بدءا من المواطن وكافة القطاعات، فلذلك كان في اهتمام نيابي كبير بضرورة أن يراعي هذا القانون العديد من الممارسات التي كانت مغلوطة، بحيث يتم تجويد مواد القانون لتسهل على المواطن الوصول والحصول على الخدمات، وكذلك منع تضارب المصالح والمهام والصلاحيات ما بين مختلف الهيئات الناظمة للإدارة المحلية. قمنا بحوار مسبق بالعديد من أطياف المجتمع الأردني من كل المحافظات، ومن ثم انخرطنا بحوار مع الخبراء وبعض الأكاديميين والنقابات، وبدأنا حوارنا بالأحزاب السياسية للاستماع لمقترحاتهم ورؤاهم. بدنا نعترف أنه عند أي قانون، عند قرار أي قانون، لا يمكن أنه يكون توافق أو إجماع على قانون معين. إحنا نحاول في اللجنة الإدارية أن يعالج هذا القانون بمختلف مواده ونصوصه أبعاد تهم الدولة بشكل عام. عندنا أكثر من محور مهم يؤخذ بعين الاعتبار. عندنا مخرجات منظومة التحديث السياسي، الأوراق النقاشية لجلالة الملك، رأي الممارسين والخبراء والتقييمات خلال الفترة الماضية أمامنا، ورأي المجتمع الأردني. بالنهاية المجتمع هو الذي سيكون متعاملا أساسيا مع هذه الآيات، سواء كانت بلديات أو مجالس محافظات، ردود فعل الناس. ضمن هذه الأطر سنحاول أن نعكس ما يعزز مسيرة التحديث السياسي وإخراج قانون يلبي على الأقل تطلعات الأغلبية من أبناء شعبنا. اللجنة الإدارية التي ستتعاطى خلال هذا الأسبوع مع القانون في قراءته الأولية للبدء بإقراره إن شاء الله حتى لا يتم تأخير القانون. سنبدأ إن شاء الله أول اجتماعاتنا الثلاثاء في قراءة أولية لمواد القانون ليصار إلى إقرارها. نأمل أنه خلال الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بالإقرار بشكل نهائي لحالة القانون إلى مجلس النواب.
0: بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألمانية الدكتور يوهان ديفيد فاديفول التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد واستعادة التهدئة في المنطقة. وشدد الوزيران على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتماد الحوار سبيلا لمعالجة أسباب التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما تناول الاتصال والعلاقات الثنائية بين الأردن وألمانيا، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز الشراكة وتوسيع التعاون في مختلف المجالات. وأعرب الصفدي عن تقدير الأردن لدعم ألمانيا لجهود التنمية الاقتصادية في المملكة. من جانبه أعرب فاديفول عن إدانة ألمانيا للاعتداءات الإيرانية على الأردن، مجددا تضامن بلاده الكاملة مع المملكة. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبين المصدر أن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات. وفي سياق التطورات الإقليمية المرتبطة بالتصعيد الإيراني، أعلن الجيش الكويتي أنه تصدى لأهداف جوية معادية قادمة من إيران داخل المجال الجوي الكويتي، فيما أعلنت الدفاعات الجوية البحرينية التصدي لعدة هجمات جوية إيرانية صباح اليوم. وفي سلطنة عمان استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني وسلمته احتجاجا رسميا عقب تعرض السلطنة لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة. هذا وأدانت جمهورية مصر العربية الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان والمنشآت التابعة لهذه الدول في المنطقة، مؤكدة أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة الدول الأربعة وتهديدا مباشرا لأمنها وسلامة أراضيها، فضلا عما تنطوي عليه من تصعيد خطير من شأنه توسيع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وجددت مصر رفضها القاطع لأي ممارسات تستهدف أمن الدول العربية الشقيقة أو تعرض شعوبها ومنشآتها للخطر. كما أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول خليجية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدول العربية وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التوتر وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين. وإلى الملف الأمريكي الإيراني، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها استهدفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث عملياتها العسكرية التي طالت مواقع داخل إيران، وذلك عقب إعادة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني. إلى التفاصيل.
2: دخلت المواجهة مرحلة جديدة من التصعيد مع شن الجيش الأمريكي موجة جديدة من الهجمات على أهداف داخل إيران في رابع هجمات ليلية من نوعها خلال أقل من أسبوع، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت موجة جديدة من الهجمات استهدفت عشرات المواقع الإيرانية في مناطق متعددة باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه. وأوضحت القيادة المركزية أنها استهدفت أنظمة دفاع جوي تابعة للجيش الإيراني ومواقع رادار ساحلية ومعدات للصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق صغيرة عبر مشاركة مقاتلات أمريكية وسفن تابعة للبحرية وطائرات وزوارق مسيرة. بدورها توعدت طهران بتوجيه رد ساحق عقب اتهامها الجيش الأمريكي بشن هجمات على أراضيها، ووصفتها بأنها عمل عدواني سافر. سياسيا أعلنت إيران أنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع قطر وباكستان وعمان الدول الوسيطة في النزاع الدائر بهدف تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة على وقع تجدد الضربات المتبادلة. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية نددت بشدة بالضربات الأمريكية الأخيرة على أراضيها، متهمة واشنطن بإجهاض جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة.
0: وفي تطور متصل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز بعدما أكد الحرس الثوري الإيراني تمسك بلاده بفرض سيادتها على المضيق.

0: متهما الولايات المتحدة بتهديد أمن إمدادات الطاقة العالمية. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار على إيران، مؤكدا أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام الملاحة الدولية، وأن الولايات المتحدة ستتولى حمايته مقابل تحصيل رسوم بنسبة 20% على الشحنات العابرة من خلاله، فيما سيقتصر الحصار على السفن الإيرانية والسفن التابعة لحلفائها. ومن تداعيات التصعيد الإقليمي إلى الساحة اللبنانية أو الساحة اليمنية، حيث تعرض مطار صنعاء الدولي لغارات جوية استهدفت مدرجي الإقلاع والهبوط. وقالت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية إن استهداف المدرج جاء لمنع طائرات إيرانية تقل وفدا تابعا للحوثيين من الهبوط في المطار، بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية رفع جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتعامل مع ما وصفته بانتهاكات الطيران الإيراني للأجواء اليمنية. إلى ذلك قال متحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية إن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية. وننتقل إلى الملف اللبناني، حيث تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما التي تستضيف خلال الأيام المقبلة جولة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وتأتي هذه المفاوضات بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في منطقة البقاع، وسط حديث عن تفاهمات تقضي بانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في الجنوب مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها. ولا تزال الخلافات قائمة بين الجانبين حول آليات تنفيذ هذه التفاهمات، إضافة إلى ملف سلاح حزب الله. ونتابع نشرة الأخبار بالملف الفلسطيني، ونبدأ من غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. كما أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في استهداف إسرائيلي سابق بمنطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع. وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 8 شهداء و32 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقالات والمداهمات في عدد من المناطق بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. كما استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بير نبالة شمال غرب القدس. وفي سياق التطورات السياسية مرتبطة بالملف الفلسطيني، يتجه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى بحث مجموعة من التدابير الجديدة الهادفة إلى الحد من استيراد السلع والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية على الحكومة الإسرائيلية على خلفية استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث هدد الرئيس فلاديمير بوتين بتوجيه ضربات انتقامية أقوى بعدة مرات ردا على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت الأراضي الروسية، مؤكدا أن نطاق هذه الردود سيتسع خلال المرحلة المقبلة. وتأتي تصريحات بوتين في وقت أفادت فيه مصادر مقربة من الكريملين بأن موسكو موسكو ترفض في الوقت الراهن الدعوات إلى استئناف مفاوضات السلام مع كييف، معتبرة أن الهجمات الأوكرانية الأخيرة عززت قرارها بمواصلة العمليات العسكرية. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث عقد المجلس التنفيذي في محافظة الزرقاء بتوجيهات من الحاكمية الإدارية وبحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات اجتماعا في دار المحافظة لمناقشة خطة تنفيذ المرحلة النهائية من التعداد العام للمساكن والسكان لعام 2026. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة تحدث للزميلة حلا المعيطة عن هذا الاجتماع وقال:
1: نحتاج إلى أن كافة الدوائر الحكومية وفي الدولة للوقوف إلى جانب الإحصاءات العامة في وقت التعداد اللي هو شهر 10. طبعا التعداد هو تعداد للوطن، تعداد للجميع، الجميع يجب أن يتعاون، الجميع يجب أن يشارك فيه. البيانات التي سيتم أخذها أو من المواطن من قبل الباحث الإحصائي هي بيانات سرية بالكامل، محمية بموجب كثير من القوانين المرعية، وليس هناك أي خوف على سرية البيانات في هذا المجال. في الواقع بدأنا أمس عملية تدريب الكوادر من إخواننا من وزارة التربية والتعليم للقيام بمساعدتنا بتنفيذ التعداد في شهر تشرين الأول القادم. سوف يكون معنا حوالي 10,000 معلم مدرسي من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى كوادر دائرة الإحصاءات العامة التي يبلغ عددها ما بين موظفين دائمين وموظفين مؤقتين حوالي 2000 موظف. فإحنا بنحكي عن جهود التعداد سوف يشارك بها حوالي 12,000 مواطن أردني على مدار شهر.
0: أعلنت وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء أن نتائج الفحوصات المخبرية أكدت أن جرثومة السالمونيلا هي المسبب لحالات التسمم الغذائي التي سجلت مؤخرا في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء. وبينت الجهات المختصة أنها أجرت تقصيا وبائيا وسحبت عينات من الأغذية والعاملين في المطعم المرتبط بالحالات، ما أسهم في تحديد مصدر التسمم، حيث كشفت النتائج إصابة أحد العاملين الجدد في المطعم بجرثومة السالمونيلا وعدم امتلاكه شهادة صحية. وأكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء استمرارها في استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحق المطعم وفق الأصول. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية.

صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن.

0: 26/6 للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. ويصحبنا من المراقبة الرئيسية الزميل العزيز علاء قطيفان، وربعنا المكسر لهذا المساء الزميل المبدع دائما محمد رمضان. من خلف الميكروفون معكم لهذه الأمسية، من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. صفر ستة سبعة وأربعين سبعة وأربعين مية وإحداعش، صفر ستة سبعة وأربعين سبعة وأربعين مية واثناعش. موضوع لهذا المساء شيق: لماذا يطلق على الرجل البخيل أبو كمونة أو زرادية أو ناشف أو حتى ألقاب قد تكون يعني غريبة كحتة؟ برأيك يعني هل يستحق لقب جلدة ناشفة مثلا لما يكون بخيل؟ ليش؟

0: إذن محمد رمضان يشير بوجود اتصالات. ليش أبو كمونة؟ أنا اقتنعت بجلدة لكن أبو كمونة يعني ها شوي بدي أقعد أفكر فيها. معنا اتصال. مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
1: كيفك يا خالد؟
0: أنا بخير
1: يا الحمد لله دائما يا رب.
0: نعم.
1: شوف هي كلمة أبو كمونة إحنا من زمان بنعرفها.
0: طيب الكمون ما هو عنصر غذائي يعني شو دخله بالبخل؟
1: والله ما بعرف يعني بس إحنا بنذكر بزمان كنا أي حدا بنشوفه هيك بخيل.
0: أها.
1: وهي نحكي عنه جلدة وأبو كمونة.
0: أبو كمونة. طب جلدة وفهمناها. أبو كمونة ليش؟
1: ما بعرف ما عندي تفسير لها بس كنا نعرفها هلا بنحكي أبو كمونة. إذا لقيت حدا يفسر لك هيني بسمع.
0: نعم يا ريت.
1: إن شاء الله.
0: يا هلا. 0-6-47-47-111-112. محمد رمضان بيقول لي تصحيح انه الكمون بهارات. معك حق الكمون بهارات وزاكي مع العدس. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيف حالك خالد؟
0: يا هلا.
2: ومساء الخير لمحمد رمضان ومين كمان معه؟
0: معنا علاء قطيفان من المراقبة الرئيسية.
2: كان معانا العصر علاء قطيفان
0: وما زال وما زال
2: دايما معانا وعلى
0: نعم.
2: الشهر ومعاك.
0: نعم.
2: أهلا فيهم كلياتهم.
0: هلا.
2: ومعكم يزن.
0: هلا يوم يزن.
2: عنا اليوم موضوعك عن البخلة.
0: لا ليش احنا أنا بقتنع بكلمة جلدة.
2: جلدة لأنه مركب على الحنفية جلدة بطل تنزل إشي.
0: جلدة زرادية ناشف.
2: زرادية لأنها تقطع كل إشي ما عندها إشي بتوفره.
0: نعم. كحتة.
2: كحتة هاي كحتة لك. أو أبو كمونة.
0: أبو كمونة ليش؟
2: بتوقع أبو كمونة لأنها المادة صفرة الواحد كثر ما بيعمل ضعف بصير وجهه أصفر زي يقولوا له أبو كمونة مصفر عشان هيك.
0: الصفار يعني ممكن يعني ضعف دم أو إشي بس إنه لما
2: من
0: أقول
2: من وراء إيش بيجي الضعف الدم أو هاد مرات من
0: قلة الأكل.
2: قلة الأكل أو اللي بيقولها بعصر على حاله أو بيكون بخيل على حاله يعني.
0: ماشي بس يعني منقول له أبو كمونة يعني قاعد نفكر فيها يعني.
2: أبو كمونة وأبو كحتة وأبو زي أسماء كثير لأنه بخيل
0: وناشف وزرادية و
2: أبو جلدة.
0: أبو جلدة.
2: أبو جلدة وزرادية
0: طب ما فكرت يوم الأيام يعني الكمون بهار
2: مع أنه الكمون بهار بس عشان أنا بتوقع عشان لونه
0: يعني
2: أصفر.
0: شو اللي ربط الكمون بالبخل؟
2: الصفار ليش؟ لأنه الواحد كثر ما بيكون على حاله شاد وبخيل على حاله وإشي هيك وما بيوكل بجوز بيوفر الأكل بصير وجهه أصفر مثل الكمونة.
0: في قصة من وراء هذا اللقب.
2: افتعم جوجل والكل لاقي
0: يعني الجوجل ما قد ما يكون ملش بثقافتنا ومجتمعنا
2: عن جد يعني لغايه انا ما فيها حل.
0: يعني انا اشك انه جوجل
2: يعني الزراديه
0: حتى ايلون ماسك نفسه ما راح يفهم علينا.
2: انا بقول لك يعني الزراديه معروف ابو جلدي معروف. ابو كحته او كحته
0: كحته نعم بكحت الاشي يعني انه
2: ينحت فيه
0: ينحت فيه. طيب
2: والله عندي تشوف المستمعين بتلاقي عندهم حل ولا
0: والله لا. هذا بنفع سؤال يعني بمسابقه لكن حظ كل يوم اجى بالتعليله. شكرا لك.
2: هلا يعطيك الف عافيه.
0: 0-6-47-47-111-112. حقا انا ما عندي اجابه لكن احنا اتفقنا انه الجلد كحته زراديه يعني

0: لكن أبو كمونة ليش؟ مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك صديقي؟
0: أهلا أبا الرائد، يا هلا.
1: كيف أخوانك زملائك؟
0: أنا بألف خير
1: إن شاء الله دائما يا رب.
0: نعم.
1: شوف الله، بالنسبة للكموني، الكموني أول شيء لو تخدم ناحية علمية، هي أصلا زهرة تنبت في الأرض وفيها نواة أو فيها بذرة، يعني حقيقة.
0: نعم. نعم.
1: البذرة هاي إذا أردت أن تستخلصها حتى تستثمرها في الزراعة، نعم، مرة أخرى يصعب عليك انتزاعها من الزهرة.
0: أها.
1: ولذلك يقولون أبو كمونة، يعني أنك أنت، نعم، صعب الأخذ والعطاء منك، سواء
0: يعني صعوبة، قصدك صعوبة استخراج الكمون يعني قصدك؟
1: نعم نعم نعم، صعوبة استخراج الكمون هذه النبتة التي يمكن أن تستثمرها في الإكثار وفي البذور. فهو حتى يقولون أنه صاحب هذه النبتة يستخسر على نفسه قبل أن يستخسر على غيره من الناس.
0: طب ليش بيقولوا جلدة وكحتة وزرادية؟
1: جلدة إنه يعني ناشف.
0: ناشف.
1: والجلد إشارة إلى إنه الجسم هذا ناشف، ما في منه رطوبة اللي أنت يمكن تستخدمها أو تستخدمها. وزرادية نفس الشيء، إنه ما في شيء يمكن أن تستفيده منها، بل تنتزع فيها.
0: تنتزع. يعني ماسك على أشياء زي زرادية.
1: نعم، ولا لا شيء فيها تستفيده منها.
0: نعم.
1: وفي كمان مسميات.
0: مثل.
1: يعني بيقولوا لك إنه فلان يعني لا يعني وجهه أصفر أو بكذا.
0: بضحكش في السخون، هذاك شيء آخر، لكن إحنا دائما يعني إحنا موضوعنا اليوم ليش بنسمي البخيل أبو كمونة. بدي أشكرك أبو الرائد.
1: هذا ما عندي.
0: نعم، شكرا لك. نعم، نرحب بالزميل العزيز المبدع دائما شوبرت النمري ضيفا عزيزا بالجاليري. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: مساء السرور.
2: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: أنا بخير
2: والله، تحية إلى كل الهندسة،
0: نعم،
2: وللمراقبة،
0: نعم،
2: ولا عمدة البرنامج الأقطاب الثلاثة، ولكل المستمعين والمشاركين، وإلك ألف تحية وسلام.
0: ولك التحية.
2: رب العالمين يقول سبحانه وتعالى: ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله،
0: نعم،
2: فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
0: صدق الله العظيم.
2: والله أنا بالنسبة لي لا أجد صفة تطلق على إنسان أشنع من البخل.
0: يعني ما في لقب أو وصف؟
2: لا
0: يعني بسبق الكلمة بخيل.
2: لا البخيل بحد ذاته يعني حتى يقال إنه سئل واحد من كرام القوم من العقلاء، قال له: لو إنه ابنك أو بنتك تقدم لها واحد مسلول شلل رباعي بتعطيها؟ قال آه. قال: إنت بخيل. قال: لا يمكن أعطي، لا يمكن.
0: يعني بعطيها لمشلول بس بعطيهاش لبخيل.
2: بخيل لا، لأنه البخل ممكن إن يجمع كافة الصفات الرديئة تجاهه وتجاه نفسه وتجاه من حوله.
0: نعم.
2: يعني يوم يقال إنه في طرفة في واحد بخيل جدا وكان عنده مملوك، وقول له: يا غلام هات الطعام وأغلق الباب.
0: نعم.
2: يقول له: لا يا سيدي، ولكن قل أغلق الباب وهات الطعام. لا، بقول له: أنت حر لوجه الله لعلمك بعظائم الأمور.
0: الله الله.
2: يعني شوف، بعدين قضية الكمونة، والله أنا اجتهاد شخصي يعني مني.
0: نعم.
2: ليش بقوله أبو كمونة؟
0: ليش؟
2: لاحظ أنه أنت لما تطحن الكمونة تكاد أنها ترى بالمجهر، فكأنه البخيل،
0: نعم،
2: من شدة كمكرته وحرصه على، يعني بجوز لو انه ما يتمكن من انه ما يسقيك شربة مية، ما بقول لا.
0: ابو رائد قال لك لصعوبة استخراج الكركم او الكمون، بقول لك البخيل ابو كمونة.
2: انا بالنسبة لي لصغر حبة الكمون عند
0: حلو
2: الطحن
0: حلو.
2: فكأنه البخيل يعني من شدة حرصه لا يمكن حتى انه يناولك هاي الحبة من الكمون، من يا تستشفي منها حطها تابل على طعامك او على
0: نعم. طب انا متفق معك انه البخيل يعني يستحق لقب، خلينا نقول كحته، جلده زراديه، ناشف. لكن الكلمه ككلمه يعني الا توفي، الا تكفي؟
2: والله شوف ابو كمونه بتعطي معنى اشنع شويه من قضيه جلده.
0: معقول؟
2: لانه الجلده ممكن انك تستخدمها لاغراض متعدده.
0: نعم.
2: ممكن انها تفيدك، تحبس عنك لا قدر الله صرف صحي، تحبس عندك اندفاع الماء من الصنبور بشكل غير مرغوب فيه. وقضيه كحته ممكن الناس يفسروا بيقولوا لك والله هذا الزلمه كحته، اما لانه ظروف المادية ما بتسمح الهوش، أو
0: نعم
2: لأنه مربع على الكحتة أو من هذا الكلام.
0: طب ما هو المسمى أو المصطلح كحتة جلدة، يعني هذا الكلمة هي عبارة عن وصف لفعل أو لصفة؟
2: لا هي وصف لطبع.
0: لطبع. طيب لما نقول جلدة يعني
2: احنا جلدة يعني. وشوف سبحان الله يعني بغض النظر عن كون الجلدة جلدة، لكن لاحظ إنه الجلد إذا بدك تركبه على الصنبور تلتصق بالشيء التصاق تام.
0: ممكن المقصود فيها جلدة بدون لحم، بدون دهن، بدون
2: يعني
0: ممكن.
2: يعني وكأنه البخيل سبحان الله يعني مقربط باللي معاه، وكأنه بقول يعني مهما حصلت أنا طبعي غالب على تطبعي يعني.
0: نعم.
2: مش يعني كيف إنك النبي عليه الصلاة والسلام بقول إنما العلم بالتعلم.
0: نعم.
2: وإنما الحلم بالتعلم.
0: نعم.
2: وإنما الكرم بالتكرم. صح إنك صعب إنك تعلم البخيل كيف يتكرم، لا يمكن.
0: بدي أشكرك معتصم حتى نأخذ فاصل ونواصل. 0647-47-111-112. شوبرت النمري لديه رأي آخر بالنسبة لأبو كمونة، لكن بعد الحلقة بنسمعه. فاصل ونواصل.

0: ليلي بترجع يا ليل وصفر ستة سبعة وأربعين سبعة وأربعين مية وحداش مية واثناش. مساء الخير.
1: ألو.
0: هلو.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي لك أستاذ خالد ولإذاعة الجميلة وطاقم العمل الجميل وكل المشاركين والمستمعين.
0: ولك التحية.
1: محمد جوجل.
0: يا هلا يا محمد.
1: والله ربما وجدت الجواب الذي تسعى لسمعه.
0: أنا؟
1: أنت. سأجيبك إن شاء الله.
0: نعم.
1: عن مصطلح أبو كمونة.
0: أبو كمونة.
1: هذه كلمة عربية متعارف عليها عبر التاريخ.
0: نعم.
1: وهذه وردت على لسان الشاعر العربي بشار ابن البرد، واشتهر في زمن شخص يقال له حماد، اشتهر بالبخل، وكان له مزرعة من الكمون وكان لا يسقيها من البخل، وكان إذا أحد طلب منه على مستوى شربة ماء كان يسوف عليه سوفاتيك سوفاتيك ولا يسقيه. فقال عنه بشار ابن البرد: وعدت فلم تصدق وقلت غدا غدا كما وعد الكمون بشرب مؤخرة، كما وعد الكمون شربا مؤخرة. وقال بعض الشعراء أيضا: ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. من العدالة ألا تطلق مقولة بخيل على إنسان فقير، ولا تطلق على صاحب المال الذي يعيش في الدنيا، تطلق على صاحب المال الذي يعيش في الدنيا عيش الفقراء.
0: نعم.
1: ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وقال حاتم الطائي: وإني لا أخشى إذا قيل مقتر، وأخشى أن يقال بخيل. وقالوا أيضا: ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء.
0: نعم.
1: كلها مكتوبة، لكن أسوأ شيء أن ينعت به العربي هو البخل.
0: البخل.
1: مع خالص تحياتي لك أستاذ خالد، وأتمنى أسمع الأستاذ أحمد الكردي والأستاذ محمود العزام
0: بإذن الله.
1: مع كل التحايا والأخ معتصم للجميع.
0: شكرا لك.
1: هلا سيدي.
0: مستمرين وصفر ستة سبعة وأربعين سبعة وأربعين مية وحداش مية واثناش. معنا اتصال. مساء الخير. ألو. مساء الخير. ياريت اللي يتصل فينا يتأكد انه الشبكة كاملة او يكون بمكان فيه ارسال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: حياك الله استاذ خالد.
0: اهلا اهلا استاذنا. يا هلا.
2: حياك الله يا سيدي. بقول الشاعر اللي هو انا بقول: لا تذبح الحايل الي ولا تفرش السجاد، لا تذبح الحايل الي. الحايل هي يعني النعجة الناصحة اللي ما حملت في سنتها، وبالتالي تنصح كثير.
0: نعم.
2: سموها حايل العرب، يعني ما مرت عليها سنة وما خسرت من وزنها شيء بل زادت.
0: نعم.
2: لا تذبح الحايل إلي ولا تفرش السجاد، ولا تفرك يديك بأسف، عمر الأسف ما فاد. تكفيني قولك يا هلا والبسمة بعيونك، تملالي قلبي بالفرح لا تملى بطني زاد.
0: الله الله
2: وسلامتك. فيسيدي من قصص يعني الكحتوت هذه ترى بالدم وبالفطرة والجينات.
0: أكيد. بس أستاذ محمود إحنا يعني المسميات كثيرة، يعني كحتوت، جلدة، كحتة، أبو كمونة، يعني معقول إنه كل الأوصاف هذه يا دوب تغطي كلمة بخيل؟
2: ما بتغطي، لأنه حتى وصلوا العرب إلى كلمة يقولوا بعيد عنه يقولوا فاطس.
0: فاطس.
2: لا فاطس فكرك منه.
0: يعني
2: ما بطلعش من جلد جلد.
0: نعم.
2: لكن اللي قال العربي قال يعني الجود بالموجود لما كنا سهر، فقال بدها حرارة بالجلود. كمان ثاني شيء يعني الجود والكرم في الرجل.
0: نعم.
2: محمود ويمسح كل أخطاء، إذا كان رجل كريم ويقول لك سبحان الله الكرم يمسح كل الأخطاء.
0: نعم.
2: أما في المرأة مفضل البخل خاصة من مال جوزها، يعني تكون محافظة أكثر.
0: نعم.
2: شايف. فقصة في يعني في قصص كثيرة، لكن والله خايف أني القصة أحكيها بدها لدقيقة.
0: خذ وقتك أستاذ محمود، أنت محطة يعني رئيسية بحلقاتنا.
2: لا لا. هذا يعني بقوله انه رجل ارسل ابنه وقال له: يابا الوقت الان في الشهور وقت القصاص، القصاص يعني اللي بقصوا فيه الحلال. يعني الشعر تبعه الصوف والشيء مشان
0: جز الشعر. نعم
2: جز الشعر نعم. وهم هذا الجماعة فلاحين يعني دول. نعم. عندهم زراعة واخوه بيتعرف البلد غاد عنده حلال غنم، فقال لي أبا خذ لك شوية خضرة لعمك وجبلنا من عنده جز

0: ساعتين صوف ثلاثة يسوي لنا العاب يسوي لنا. فارك من الولد يعني تقدر نقول من الساعة 10 الصبح أخذ بندورة خيار وغيره وراح على عمه قعد لقبل المغرب شوي ولا هو راجع.
1: نعم
0: رجع ما جاب الصوف
1: ما جزش
0: ما جابش لما وصل وانه يعني عمه مخلص الاقصاص الحلال وماسك الكلب بعيدنا السمين كمان
1: بجز فيه
0: بطبق الكوم مع انه مسوي بيدر كبير انما فرجع الولد المغرب ابوه هاي ولد وين اتأخر في شيء لقيت عمك لقيته قاص قال لا والله يابا قاص قال طب ليش ما جبت لنا صوف قال يابا بدك من قصاص كلب صوف
1: بدك من قصاص كلب صوف
0: صوف يعني مثل هذا الكلب قص صوف وحطه
1: يعني كلمة بخيل يعني من كثر ما هي شنيعة أو من كثر ما هي مش مرغوبة عند الناس صاروا يبدعوا بإطلاق خلينا نقول الأوصاف عليها أبو كمونة جلدة كحتة. أعتقد موضوع جلدة مش موضوع أنه جلدة حنفية زي ما تفضلوا بعض المستمعين أعتقد أنه من جلدة الجلد اللي ما فيها دهن أو ما فيها لحم ولا ما بعرف إيش رأيك
0: الجلد الناشفة يعني هي شوف الهدف بصل عند الإنسان يعني غاية المثل واصلة
1: غايته أنه هذا الإنسان بخيل نعم.
0: إنه ما بتلعش من جلد وجلد هذا مثل يعني خلاص ما فيش لا دهن يظل عليه ولا لحم ولا غيره ولا غيراته ويعني واصل كيف بدي أقول لك زي ما تفضلتوا البخل سمة سيئة ولذلك نعم. الناس كل ما بيطلع على لسانه بيزبط يعني وقالوا عن حاتم الطائي كيف قصته وعن أخوه كيف كان لما كان حاتم الطائي كريم وكان موجود حتى يعني في الفرس اللي عنده
1: نعم
0: وتوفى إجا أخوه مشان يسد محله هاي قصة معروفة
1: نعم.
0: فقالت له ما استريح يا بني لن تستطيع قال ليش قالت له لأنه حاتم وهو صغير كان لا يمكن يرضع إلا يرضع مع طفل ثاني من العرب يعني أما أنت فكنت تضع يدك على الثدي الثاني مش هذي يرضع معك
1: نعم احنا لنا حق عندك بقصيدة من تأليفك أستاذ محمود العزام
0: والله اني انا قصيدة اثارها في اليوم الأستاذ محمد جوجز بمكالمة العصر
1: نعم
0: وترجاني رجاء انه يعني ها انك لا تحرمها الناس من سماعها
1: وكلنا اذان صاغية لكن نسمع دائما فكرة القصيدة حتى نقرب الناس اللي مش قراب من الشعر للشعر اكثر فاكثر
0: هي القصيدة عبارة عن عن عن فكرة بتراود الانسان الزفرة إما عنه وأما عن غيره لكن إذا استطاع أن يعيشها يتقمص هذا الدور ويفرغها يعني بهذه الفطرة اللي الله أعطيها أو هي الموهبة يعجز عن إنسان ثاني فأنا بحكي عن ظروف كانت يعني أيامها ولو للأسف 93 وما زالت وكانت تحكي عن ظروفنا أيامها
1: نعم
0: وهي بخاطب فيها الدنيا وطبعا هذا يعني ثور على الدنيا أنا عندي من زمان
1: نعم.
0: أنا لا هذه الدنيا والله يا أستاذ خالد نعم. طولت على الشباب لكن سامحوني يعني
1: كلنا أذان صاغية
0: الله يسلم بقول يا دنيا يا دنيا شو اللي بدلك عقب الهنا كنت معي سمن وعسل كنت مثل أمي إلي يا حسرة مين الغيرك شو بدل طباعك معي ومين أجبرك تتبدلي يا دنيا قولي شو حصل صرتي مثل مرت الأبو فوق الجروح الناس وهم اليتم تدللي بالذنب انت تعاقبينا وتجرحي ولو ردت من غير الذنب ما تجرحي وما تسألي بالذنب انت تعاقبين وتجرحي ولو ردت من غير الذنب تعاقبي وما تسألي يا دنيا عقلك مو معك انت غبية بالفعل مرة اشوفك مقبلة تنوي الفعل ما تفعلي ومرة اشوفك بالعجل تنهي الامل تقضي على فرح الطفل وتجرحي لو ترحلي ومرة اشوفك غافية مسترسلة بنوم الهنا ومخلفة فرصة هنا وعمره هناك ما حلي ومرة اشوفك شاحبة متمرمرة وجهك علي لعنات من أبعد سماء تستاهلي يا دنيا ما شكتي حدا إلا مثل حب السبع للآدمي لما على باب المغارة يسحبوا وقبله على باب المغارة توصلي يا دنيا لو كنت بنت وأجمل بنت وتغار منك كل بنت والله على حبي أنا ما تحصلي يا دنيا لو كنت بنت واجمل بنت وتغار منك كل بنت والله على حبي انا ما تحصلي يا دنيا لو كنت مطر يروي الزهر وكل روض تهدي له زهر كل روض تهدي له نهر ما صدق عهودك ابد وتوقع انك تمحلي مالك عهد ما عندك احساس وضمير تقضي على اجمل ورد او حتى على برعم صغير ينبد لافراحنا جرح والم وانت الوحيد الرافضه تتبدلي وانتي انتي رعب اعصار خوف وريح وانتي سبب كل الاسى وانتي على مر الزمن بس بالحر

0: تتعاملي، ما شفت مدمن على المكر أو على الغدر أو حتى في كل الصور مثلك على جرح البشر تتهللي. يا دنيتي إن كان في عندك إلي هم ونكد وهذا الأمل فيك أبد، هات اللي عندك وافرحي في جرح قلبي وعجلي. يا دنيتي لا هو رجاء مني إلك ولا خوف منك بسألك، ولا حبك الفاني على قلبي غلي. يا دنيتي انت لئيمة وبالظلم عندك سوابق، واسألي ظل اسألي ظل اسألي عن ظلمك الواضح إلي. يا دنيتي لو كان عندك مرجلة كنت على أصحاب النميمة والمكر وأهل النفاق تمرجلي. يا شارب دم الفقير وماكل حقوق وظلم، يا ساقي كاس المسرة والهنا بس للغني ما تخجلي. يا ناظرة دمع الحيارة وتضحكي وتتمايلي، انت السبب يا ماكرة لا تضحكي وتتمايلي. يا دنيا يبلاكي بخسف بعد ونسف، وتصيري من حر اللهب تغلي غلي، وتصيري من حر اللهب تغلي.
1: الله الله الله، ليست إطالة بالإبداع. وعلاء قطيفان بسألك، هل الدنيا سبع عباب الكهف بستناك ولا صبية جميلة؟
0: هذه من القصص التراثية المعروفة إنه الربع أو السبع بيغدر بالإنسان بيخدعه، يعني بيخدره وبصير يركض وراه. هذا من قصصنا التراثية. حتى يصل هذا الرجل إلى باب الغارة مرات بيقول لك بضرب الحنت، ويسمعني الآن الأخ محمد جوجز الحنت اللي حجر باب المغارة، فبصحى لما يسيل دمه بصحى. فهي الدنيا بتكون سابقة حتى السبع على باب المغارة حتى تغدر الإنسان.
1: يا دنيا
0: يا دنيا شو اللي غيرك؟
1: شكرا لك أستاذ محمود العزام. نأخذ اتصال آخر بعد هذه القصيدة الجميلة يعني اللي تلطف وقرأها لنا أستاذ محمود العزام. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: هلو.
1: يا هلا.
2: مساء النور.
1: مساء سرور.
2: كيف الحال؟
1: يا هلا.
2: معك أم محمد.
1: نرفع الصوت معلش.
2: معك أم محمد أول مرة طبعا.
1: أهلا يا أم محمد. معكم. من وين بتحكي يا أم محمد؟
2: بحكي معك من عمان.
1: أي منطقة تحديدا؟
2: أبو علندا.
1: يا هلا. جيران
2: يعني.
1: يا هلا تفضل يا أم محمد.
2: والله أنا فات حراج جذبني موضوع البخل إني أتكلم فيه.
1: نعم.
2: فالبخل يا سيدي العزيز صفة مكروهة جدا، واستعاد منها رسولنا الكريم
1: عليه الصلاة والسلام.
2: عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
2: في أخ قبلك قبل حكى إنه بعطي بنتي لشخص من ذوي الهمم ولا بعطيها لواحد بخيل.
1: نعم.
2: فأنا صدقا كانت بنتي مرتبطة وفسخت خطبتها لأنه خطيبها بخيل جدا.
1: كيف حكمت إنه بخيل؟ بلكي حريص.
2: لا
1: أنا ما بدي أدافع عن حدا، أنا قاعد بسمعك.
2: لا ميزت بين البخل والحر.
1: أها والله موضوع جدا مهم.
2: فسخ فعلا خطبتها، كتب كتاب لأجل إنه بخيل. وشغلة تانية، البخل مش بس بالمال، البخيل بالمال بخيل أيضا في مشاعره على الآخرين بكون.
1: نعم. جميل. بس احنا ام محمد يعني متكلم، يعني انا كنت دردش مع زميل يعني قبل الحلقة انه ليش تحديدا وصلنا لمرحلة نقول عن البخيل ابو كمونة؟ يعني هاي اللي مش فاهمها، نقول عنه جلد كحت ناشف زرادية، لكن ابو كمونة
2: والله تعددت الروايات فيها ابو كمونة يعني.
1: نعم. عندك خبر يعني بالموضوع او عندك؟
2: اه والله قرأت هيك شوية عنها انه كان في مزارع عنده مزرعة كمون، فكان كل يوم يمرق عليها ويوعدها انه خلص بكره بأزقيكي، كل يوم يمر بكره بأزقيكي وما يزقيها
1: بكره بأزقيكي.
2: وعود، مجرد وعود. فمات الزرع واطلق عليه ابو كمونه. انا
1: أبو
2: هاي القصه اللي بعرفها،
1: مع انه الكمون هو بهار.
2: لا طبعا بهار صغير.
1: طيب
2: الحجم.
1: ولما نقول عنه كحته، ايش المقصود كحته لما نوصفه بكحته؟
2: والله ما عندي أي معلومة.
1: يعني كثير بنستخدم ألقاب إحنا ما بنعرف.
2: صحيح.
1: إنه شو يعني أبو كمونة، شو يعني كحتة، شو يعني جلدة.
2: صحيح، ألقاب صحيح أطلقت على البخيل.
1: حتى الجلدة مش عارفين يعني هي جلدة حنفية ولا جلدة غنمة ولا إيش.
2: والله أعتقد إنه من الجلد والعظم، إنه ما في دهون أو شحوم عليها
1: تنطبخ.
2: فأعتقد من هاي التسمية أجاب.
1: طيب أم محمد، أنا بدي أشكرك أول مرة بتتصلي فينا ومش آخر مرة. إحنا كل أحد واثنين وثلاثاء بنفس التوقيت، وعنا أسرة جميلة إن شاء الله تنضمي لها وتكوني أحد أفرادها.
2: الله يعطيكم العافية وتشرف.

0: يا هلا،
1: فيكم.
0: قبل الفاصل هناك مجال اتصال. مساء الخير. ألو، مساء الخير. انقطع الاتصال، إذا نذهب لفاصل ونرحب بالزميل علاء قطيفان ومحمد رمضان. فاصل ونواصل.

0: إذن نعود للاتصالات ومساء الخير. ألو 0647-47-111-112. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا.
1: معك محمد العتوم.
0: هلا وغلا يا محمد.
1: يا سيدي نمسي عليك وعلى قائد الوطن وعلى محطتكم المحترمة.
0: نعم.
1: والقائمين عليها وللمشاهدين والمستمعين.
0: نعم.
1: الموضوع عن البخل مش هيك؟
0: الموضوع ليش بنقول يعني أنا بقبل بكلمة جلدة أو كحتة لما أقول عن واحد بخيل. طب ليش إحنا بنسميه مرات أبو كمونة؟
1: طيب إحنا خلنا نقول بالبداية نقول لا يدخل الجنة بخيل.
0: نعم.
1: والبخيل عدو الله.
0: نعم.
1: أيوة. أما الجلدة مثلا
0: جلدة.
1: والله فلان جلدة يعني ما فيش إشي تعضه من المرة.
0: حلو. ما فيش إشي تعضه. في ناس قالوا إنه جلدة حنفية.
1: لا هي الجلد اللي هو يعني من المرة من كحتة أو الكحتوت.
0: لا شحم ولا لحم.
1: كحتوت من المرة يعني ماعي.
0: طب حلو كحتوت. ليش كحتوت؟ طيب
1: كحتوت يعني ما في كلمة هي راح يقول لك على الهواء بدنا
0: اياها. ما مش مشكله. طيب ناجلها. طيب مربط الفرس بكلمه ابو كمونه ليش بنقول؟ أيوة. عن البخيل ابو كمونه.
1: مربط الفرس بيختلف عن ابو كمونه.
0: آه.
1: ابو كمونه بنقول من الاسماء

0: للبخيل.
1: لما نقول انه فلان ابو كمون فورا قصد انه بخيل. طب شو خص الكمون؟
0: مربط الفرس، مربط الفرس مثلا انت عشان تشيل صح او مقوله او اقول لك بالضبط هذا مربط الفرس.
1: نعم.
0: او هذا الموضوع اللي بدنا اياه.
1: نعم نعم.
0: نقول هذا مربط الفرس.
1: شايف؟
0: اما مثلا في واحد تلاقيه يسولف سلافه
1: بيعرف شيء. جاب التايهه، جاب التايهه.
0: ايوه بدل لما تقول واحد يجي الصاحب تقول بالضبط هون مربط الفرس.
1: نعم.
0: شايف؟
1: نعم. بدي اشكرك.
0: وهي الكعتوت والجلد وهي كلها ترى اسامي قديمه فلاحيه.
1: ما احنا بدنا ندور على اصل التسميه، كحتوت، جلده، كم ابو كمون، ليش؟ بدي اشكرك حتى نسمع اتصال اخر. شكرا لك.
0: يا هلا ومع السلامه.
1: يا هلا. 0647 47 111. نجدد الترحيب بشبرت النمري، زميلنا العزيز من خلف المكسر. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: الله يعطيك العافيه استاذنا.
1: هلا يا استاذ.
2: راعي الخيمه.
1: هلا يا حسين.
2: يوسف.
1: هلا يوسف. هلا هلا.
2: الله
1: يا هلا.
2: طبعا تحياتي لكل القائمين على البرنامج وعلى الاخوه والاخوات المشاركين.
1: نعم.
2: يعني ما شاء الله تحصون بارائهم.
1: نعم.
2: ولو انه انا عندي كلمه ابو كمونه هاي ما لها معنى، يعني
1: ما لها معنى.
2: لا ما بعرف معناها، يعني بعرف انه تطلق على
1: البخيل.
2: البخيل مثل ما تفضلت، جلد ابو كمونه وكذا،
1: كحته، زراديه، ناشف.
2: نعم صحيح.
1: مصرمج مثلا.
2: العزيز.
1: نعم.
2: والحكي للجميع. المشكله مش هون بالبخيل نفسه، المشكله انه البخيل بده ينقل البخل تبعه، بده كل المحيط حواليه يصير زيه.
1: البخيل معقول؟
2: نعم. انا عانيت يعني من المشكله هذه. زوجت مستوره. وكانت امها يعني حتى ببطوا المروحه، بطوا المروحه بقول له حطوها ثلاثه خليها اثنين
1: عشان الكهرباء
2: تكون دينار.
1: ايوه.
2: فلما تفوت علي على البيت، اول ما تفوت المره هاي بتفتح الثلاجه. الله اكبر، اربع انواع جبنه مش عارف مجدله وكذا. بقولها يا ستي العزيزه انا لمين بجيبها؟ انا امي بالغور الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
2: تجيب كيلو جبنة بنقعد أربعة أيام نفترض منه، تفرض وتقليلنا إياه. ما بنأخذ غير جبنة بلدية. أما جبنة عمان هذه مجدل ما مجدل، هاي كلها مع شغلات بنتك، وهاي كلها لخدمة بنتك. أنت
1: طيب.
2: اللي زعلانة. بقول لها أنت يا عمي لا تفتح عينك علينا، قولي ما شاء الله مش مقصر ببنتي.
1: وبيت بنتها هذا.
2: ظلت على وراي ورا بنتها لما حطيتها بحضنها. هاي صار لي 15 سنة قاعد أقول الله لا يسامح. بس
1: يعني معقول إنه في مرة أو حماة ما بتحب بيت بنتها يكون
2: والله
1: في
2: ما
1: أكل؟
2: والله ما حبت على الأمانة.
1: غريب
2: على الأمانة. يعني المشكلة مش بالبخيل، المشكلة إنه بده ينقل البخيل.
1: طيب.
2: حواليه.
1: طيب أنت ما عندك علم، ما عندك فكرة ليش منقول عن البخيل أبو كمونة؟
2: لا والله ما عندي.
1: طيب شاد. بدي أشكرك يا صديقي.
2: الله يعطيك.
1: خليك على السماع. إحنا للحادي عشرة. هناك اتصال. مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: هلال العمالق.
1: عفوا.
3: هلال العمالق.
1: هلا يا هلال. هلا، اول مره بتكلمنا؟
3: والله اول مره مع صوت من مليون.
1: ما شاء الله، يعني اليوم عندنا كثير مستمعين لاول مره. من وين بتحكي يا هلال؟
3: والله بحكي من منطقه الكوره.
1: الكوره. نعم تفضل. انا بخير.
3: يعني انا بعرف بهالزمانات بيجي مسلسل اردني في واحد بيقول ابو جده.
1: حلو.
3: أبو جلدة الدبابة اللي ما بطلع منه إشي، يعني
1: جلدة ناشفة.
3: نحن لا تقالي من قيها جلدة هيك بعرفه أنا.
1: ما اختلفناش.
3: أيوة.
1: ليش بنسمي البخيل أبو كمونة؟
3: والله هاي أول مرة بسمع فيها كلمة كمونة. هاي ما كمونة.
1: لا يا رجل، ما هي شائعة جدا يعني كلمة أبو كمونة.
3: والله عمري 73 سنة أول مرة بسمع فيها أبو كمونة.
1: ما شاء الله بعدك شاب.
3: أبو جلدة اللي نتفت اللعب من قيها جلدة يا زلمة.
1: جلدة. طيب ولما نقول عن بخيل كحته شو بكون قصدنا؟
3: يعني كحته بطلعش منه شيء.
1: اكحته بطلعش منه شيء.
3: ايوه. ولا يعني بلاو الدوره ولا قدنا دوره بحب ياخذ ماي.
1: اها حلو.
3: ولا لا.
1: نعم هلال، احنا كل احد واثنين وثلاثة بهذا التوقيت راح ننتظر منك اتصال. شكرا
3: والله
1: لك.
3: والله انا بحاول اتصل والله من اسمع. والله اذا هالزمانات كان البنات مساء الخير. هذا قبل بدي خليني من دقيقه معك.
1: نعم.
3: قبل بجوز الحكي هذا يعني أشوفت قبل 20 سنة.
1: وما زال مساء الخير والإذاعة هي الأولى.
3: اتصلت واحدة من الزرقاء، والله ما أدري إني بعد لحد الآن بتذكرها.
1: متذكر المكالمة قبل 20 سنة.
3: اسمي تسنيم.
1: ما شاء الله عليك. بدي أشكرك هلال وخل. يلا يلا تفضل بس على عجالة.
3: قلت والله تجي البنت غير سميها تسنيم وفعلا جت بنت سميتها تسنيم.
1: نيالها تسنيم هذا لو عرفت بتنبسط.
3: الله يعطيك العافية.
1: هيا قلت القصة وإن شاء الله تكون تسنيم من 20 سنة تسمعنا.
3: الله يخلي والله عندي بنات سنتين عندي أنا عيون سنتين. والله.
1: الله يخلي لك شكرا لك.
3: أي واحد قدامي حتى.
1: نعم شكرا لك شكرا يا هلال. هلا ننتقل اتصال اخر. مساء الخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: معك محمد ابو العز الرمسه.
1: هلا يا محمد. يا
4: هلا. كيف حالك؟
1: بخير
4: يا اخي. ابو كموني يعني بتقول ابو كموني يعني حبه الكمون صغيره.
1: تمام.
4: يعني ما بتطلعش منه. يعني هيك مثلا.
1: يعني احنا بنقول احنا فهمنا جلده فهمنا زراديه فهمنا كحته بس ابو كمونه يعني كيف بدنا نفسرها؟
4: قلت لك يعني حبه الكمون يعني قد ايه صغرها؟ عدس يعني اصغر من العدس.
1: هي مرات يا سيدي بتبقى بودره الكمونه.
4: لا اذا بكون مطحون.
1: طيب.
4: اما اذا مش مطحون حب يعني انه طيب. قد ما هو مكيف.
1: ايش الرابط؟
4: ما بتطلعش منه حبه الكمون.
1: يا اخي شو الرابط بين ابو كمونه وبين البخل؟
4: يعني يعني ما يعني ليش شبهوا ايش؟ لان حبه الكمون صغيره. يعني بقول لك فلان والله ابو كمون يعني بدك تروح على حبه كمون ما بعطيك حبه واحده يعني عدسي واقل من عدسه
1: اكل من عدسه.
4: والله
1: نعم. يعني بدي اشكرك حتى ناخذ.
4: والله انك انت محترم.
1: تسلم تسلم.
4: انت بالطاقم اللي عندك.
1: تسلم تسلم شكرا لك.
4: يعطيك العافيه على هالبرنامج الحلو.
1: شكرا لك. قبل الفاصل ناخذ اتصال. مساء الخير.
5: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
5: كيف حالك استاذ خالد؟
1: هلا يا استاذ.
5: معك أبو حمزة والله بحيي المستمعين والمشاركين والعاملين معك.
1: يا هلا.
5: البخل يعني صفة ذميمة من أيام الجاهلية يعني
1: ما اختلفناش.
5: وأكد الإسلام على الكرم والجود يعني
1: مضبوط.
5: الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس
1: عليه الصلاة والسلام
5: وكان أجود بالخير ونديح المرشدة.
1: نعم نعم أنا وياك
5: والسعاد صلى الله عليه وسلم من البخل والجبن وال
1: طيب. خذني بحلمك. أنا وياك متفقين إنه البخيل بيستاهل كلمة كحتة جلدة كحتوت. طب ليش ليش بنسميه أبو كمونة؟ هذا السؤال. إيش الرابط بين الكمون والبخل؟
5: والله ممكن صغر الحبة يعني حبة الكمون صغيرة يعني.
1: أها.
5: ما بيطلع منه ولا شيء يعني ضئيل جدا يعني.
1: نعم. هيك رأيك.
5: يعني يمكن قالوا ربما هاي يعني أبو كمون.
1: هيك رأيك؟
5: لأنه ما بيطلع منه شيء كبير يعني جسم يعني. زي الرجل الكريم يعني.
1: نعم. بدي أشكرك حتى نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112 أرقامنا على الهواء مباشرة. فاصل ونواصل.

0: 0-6-47-41-11-0-6-47-41-112 أرقامنا على الإذاعة الأردنية الأولى وستبقى الأولى. مساء الخير.
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: كيفك؟
0: يا هلا.
1: معك نور.
0: نور كيفك يا نور؟
1: الحمد لله.
0: أول مرة بتحكي؟
1: أول مرة بحكي بس انتبه. ليش حكوا الكمون؟ الكمون هي من البهارات اللي بيستخدموها بالكثير.
0: شكلك فنانة بالطبخ يا نور.
1: والله يعني.
0: قول يا نور.
1: هو البهارات يعني ما بيستخدموها بكميات كتير كبيرة. يعني بيحاسبوا كتير بيستخدموها إنه هي تضرب الطعمة.
0: يا الله اقتربت كثير.
1: تضرب الأروماتك تبعت وحتى السميلز كتير بتغير.
0: طيب نور نور شكلك فهمانة ويعني بتفهمي ما شاء الله عليكي. أنا وياكي متفقين إنه جلدة بخيل. كحتة بخيل، زرادية بخيل، شو كمان ناشف بخيل. يعني قصدك رشة الكمون يعني إنه ما طلع منه إلا رشة، هيك قصدك؟
1: مزبوط مزبوط. يعني هي هي رمل، هي رمل مزبوط، لأنه هو أصلاً هي من يعني هلا بفهمك، هي عبارة زمان كانت زمان يعني.
0: نعم.
1: يبيك تقول إنه قبل لما كانوا أول ما بلشوا يطبخوا هو أصلاً حب وريسنتلي صاروا يطحنوه. هلا هو عباره عن سبايسز لها اتس فاليوبل، يعني هي قيمتها
0: ثمينة
1: جدا
0: ثمينة
1: عاليه.
0: معلش نحكي بقى. نعم
1: ثمينه جدا.
0: نعم
1: تمام. هلا والشخص فكان الشخص اللي يعني هي تعز عليه يعني اصلا هي اوريدي بيحسب حساب اذا بده يحط كميه قد عرفت يعني. كان الشخص اللي كتير يحسبها شديد التوفير بحط منها باقل كميه ممكنه، ما رح يطلع من أمره. يعني هو مش رح يطلع من أمره أكتر من هال شوية كمون
0: رشة
1: عرفت. فهني أصلا ليش ما حكوله مثلا أبو بابريكا؟
0: ما لحقوش البابريكا يا نور، ما لحقوا لا البابريكا ولا تشيلي ولا
1: البابريكا موجود.
0: ماشي بس إنه هذا من مجتمعنا يعني. نعم أنت معي ولا مع اللي جنبك؟
1: لا معي.
0: أوكي طيب.
1: بس هنا زمان يعني ما لحقوا البابريكا. بس هي موجودة البابريكا الأوريغانو والفلفل الأسود.
0: جميل جميل. إذا قدر لنور أنها تخترع اسم جديد للبخيل أو البخيلة، إيش بتخترعي؟
1: مسكين هو يعني حارس مال.
0: مسكين
1: حارس مال يعني هو يعني حظه عافر، لأنه هو بيحرسه بالدنيا وبيصرفه غيره على الجاهز.
0: نعم
1: رح خبرك قصة كتير بسيطة، ما بعرف إذا عندك وقت تسمعها.
0: خبريني بس طفي الراديو حتى ما نسمع صدى مع صوتك.
1: وطي الراديو بليز ماما.
0: نعم.
1: لكن القصة كتير بسيطة. مرة كنا قاعدين أنا وولاد أخواتي وولادي قاعدين عم نلعب ببيت أهلي، بيت أهلي كبير
0: ما شاء الله.
1: فمر في هيك يعني رجال كبير قسما بالله إنه قلنا له إنه الله يبعث لك إنه الله معك. فأنا مش جاي عندكم، أنا جاي عند أبو مالك، أنا بابا اسمه أبو مالك. فإجا بابا إنه طلع من الباب قال له تفضل وكذا وهيك. ففي بإيده ظرف مصاري، يعني ما بخبرك إنه رزم مصاري.
0: هذا الرجل اللي شكله يعني جاي يتسول.
1: والله عم قلك إنه قلنا له الله يبعث لك.
0: نعم.
1: فإن وقتها شو عم بيقول لأبو مالك يعني حقلت لك صوته، فبقول له والله يا أبو مالك كحشوني بيقلعوني إنه هيك يعني عم يقلد إنه إحنا شو عملنا فيه والأحفاد وأنا. فإجيت أنا فتت يعني حاولت إنه أسأل لأنه بابا يعني هيك مهنته سرية شوي. فقلت له شو هاد؟ قال لي ولا شيء، هي عبارة عن ضرائب للمولات والمجمعات تبعوا له. قلت له نعم. قلت له يعني هن بعتينه مع يعني مراسل.
0: طيب.
1: فقال لي بابا لا هو الأونر يعني هو مالك. طيب. هاي كل المجمعات وجاي يدفع ضرائبه.
0: حلو. شو اللي أثر فيكي هذا المشهد؟
1: أثر فيني يا إنه مسكين يا حرام، إنه كل هالضرائب وكل هالمجمعات أنت ما قدرت تستفيد ولا 1% وتحاول إنك تضيف رشة بسيطة على حياتك.
0: تروح تلبس يعني لك لبسة مكوية
1: ومنطلون وقميص وكذا. لا بس إنه أنت حاول إنك ما خبرك إنك تنام ببلد وتتعشى ببلد وتبالغ.
0: يعني
1: بس على الأقل استفيد بأقل قدر ممكن من الإشي اللي عندك، لأنه نحن كلنا راحلون يعني.
0: نعم يعني ممكن نحكي كلمة جديدة، أبو رزمة يعني بخيل.
1: أبو رزمة ممكن. أبو رزمة مضبوط.
0: حلو
1: طبق عليه. والله يبعدهم عنا. نعم. يا رب.
0: نور أنا بتمنى إنك أنت ما بتسوقي السيارة قاعدة.
1: لا والله أنا يعني هلأ مع أولادي ويعني في حد عم بيسوق.
0: هذا المهم عشان سلامتك أهم من كل البرامج.
1: لا ممنوع ما بنحكي.
0: أكيد كل أحد واثنين وثلاثة رح ننتظر منك مكالمة لأنه مواضيعنا شيقة واتصالك جدا ثمين أنت والمستمعين الجدد. شكرا لك.
1: شكرا كثير.
0: يا هلا يا هلا. طريق السلامة. إذن نور عندها نظرية أنه أبو كمونة لأنه يدوب يرش رشة على طبخة. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد.
0: مساء النور.
2: أستاذ خالد.
0: يا هلا.
2: تحياتي لك وللموجودين وللسامعين جميعا.
0: ولك التحية، نرفع الصوت شوي.
2: ماشي، معك نغم الكردي.
0: أهلا يا نغم.
2: أهلا فيك يا أستاذ.
0: يا هلا.
2: حبيت أشارك بهالموضوع وأختلف شوي بالرأي عن اللي سمعته طبعا.
0: اختلفي قد ما بدك، احنا هاي تعليلة.
2: ممكن المقصود بالكمونة المونة نفسها.
0: كمونة مونة.
2: بما انها قديمة جدا. فما طبعا مين هو البخيل اللي بملك الشيء وما بيعطي؟ ممكن انه قديما انه هذا الانسان عنده مونة كتير بس ما رح تستفيد منه.
0: تمام،
2: عرفت كيف؟ اتوقع هيك يعني.
0: بس هي الكلمة واضحة، كمونة يعني كمونة.
2: ما هو ممكن كاتم المونة او مخبي المونة، اشي زي هيك يعني قصدهم. فاختصروها او مش حابين مثلا يحرجوا فلان. هذا
0: برضو فيها وجهة نظر يا نغم،
2: عرفت كيف؟ هذا كمونة يعني انه افهم عنده مونة بس ما رح تستفيد.
0: كاتم المونة او
2: وفي عنا مصطلح له كمان نتيف، عرفت كيف؟
0: او ايش هو نتف؟ نتف
2: أيوة.
0: ليش طيب نتف؟
2: ما بعرف، أو ما بتطول من ريش وريش ممكن إنه.
0: يا الله البخيل شو أخذ ألقاب.
2: وطبعا فيه شغلة مهمة إنه لا يشم رائحة الجنة بخيل.
0: أنت بتعرف لو نعد أوصافه كم كلمة منطلع مجلد؟ نتف.
2: ولا إحنا كتير نتيف. إيش يعني هي ما بتطول من ريش وريش؟ أيوة
0: يعني منتوف.
2: وبالنسبة للجلدة يعني لو كنت جسم وارتبطت بهالإنسان رح يخليك جلده عظم يعني.
0: يعني مش هو جلد بدون دهن بدون لحم.
2: أيوة لا أتوقع إنه رح يخليك جلده عظم.
0: طيب يعني كحتة.
2: كحتة والله ما بعرف شو يعني كحتة، يعني الكحت مثلا، الحافة إشي زي هيك.
0: طيب زرادية.
2: زرادية ما سمعت فيها، ما أول مرة بصراحة.
0: هي مصطلح جديد أعتقد 2005 ولا 2010
2: والله ما سمعت.
0: بس أقدمهم إيش هو؟

0: إلى الطاحون نفس المعنى، هو
1: تمام.
0: المخل، هو المخل
1: ما اختلف.
0: قال بعض الشعراء لا تصادق أربعة: الأحمق لأنه يريد أن ينفعك فيضرك، والبخيل لأنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه،
1: نعم.
0: والفاجر لأنه يبيعك بالقليل،
1: نعم.
0: والكذاب لأنه كالسراب يقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب.
1: يا سلام عليك.
0: وقال الشاعر: إن في الناس معشرا تركهم كان واجبا، فبخيلا وفاجرا وسفيها وكاذبا،
1: نعم.
0: وابن الرومي ضرب بالبخل مثل لم يسبق له أي إنسان،
1: نعم.
0: ضرب إنه إن الهواء رغم إنه من الله سبحانه وتعالى مجاني للبشر كلها،
1: نعم.
0: وللخليقة، كاد فلان أن يتنفس من منخر واحد، يعني لو بيطلع بيده يشكل الآن فتحة من الفتحتين،
1: أيوة.
0: يتنفس من فتحة واحدة لفعل. هذا ضرب مثل أعلى في البخل.
1: والله المجتمعات أبدعت بوصف البخيل.
0: وسلامتك يا أستاذ خالد.
1: يسلمك، يسلمك، شكرا لك.
0: الله يرضى عليك يا رب.
1: نأخذ اتصاله من ثم فاصل. 0-647-47-111 0-647-47-112. معنا اتصال، مساء الخير.
2: ألو.
1: ألو.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: يسعد مساك أستاذ خالد.
1: يا أهلا.
2: ومساء الهندسة أستاذ، نعم. على اقتفاء من المراقبة الرئيسية،
1: نعم.
2: والدكتور محمد رمضان المعيش المتميز، والأستاذ شوبرت النمري، وكل المستمعين والمشاركين.
1: ولك التحية.
2: الله يسلمك ويبارك فيك. البخل طبع من ولد مع الإنسان، يعني إيده بتكون ماسكة،
1: نعم.
2: بطلع الروح قبل ما يطلع القرش منه،
1: نعم.
2: لكن تفضلت وحكيت حضرتك إنها ارتبطت بالكمون، إنه يعني إنه هو أبو كمونة. هلا زمان كانت ستي الله يرحمها لما تعمل مخشي الزهرة، عايش حبابك، مخشي الزهرة لازم في آخر مرحلة قبل ما نطفي الغاز النار تحتيه تحط معلقة الكمون، تقول أكتر من معلقة ما تحطه. قالها ليه؟ قالت لأن الكمون لما تكتري على الطبخة بتمرر وطعم الأكل بتغير،
1: نعم.
2: ففي ناس بفسروا لقب أبو كمونة بأنه جاي من الكمون طبعا، وبهار ريحته ونكهته قوية، وبيستخدموا منه بس رشة بسيطة، فلذلك شبهوا البخيل باللي ما بعطي إلا أقل القليل.
1: رشة،
2: رشة، نعم، هو رشة. هلأ لما نعمل حمص، حمص بطحينة،
1: نعم،
2: من رش عليه رشة صغيرة. إيش بنحكي لأهل البيت؟ رشي رشة صغيرة على الوجه،
1: نعم.
2: لأنه طعمه تقيل الكمون،
1: نعم،
2: طعمه مش انه زي اليانسون مثلا لو كتريت، لانه بيشبه اليانسون، لكن لا، لانه نكهته قويه. فعشان هيك بحطوا اقل القليل، الا اقل القليل عشان يعطي فقط النكهه.
1: طيب ليش بقولوا كحته؟
2: كحته لانه مكحت ايده يابسه من شده ما مسكرها، يكون قابض عليها لايده، اصابعه قابض على اصابعه مسكرهم، يعني مسكرهم كلهم، عشان هيك بسموه كحتة. وأبو زرادية لأنه ماسك على القرش وما بفلته، مش على الزرادية اللي هي الكماشة،
1: نعم،
2: ولا لا،
1: نعم،
2: مش هي الكماشة نفسها،
1: نعم،
2: آه، فالكماشة بتمسك الشيء وبتقبض هيك، عشان هيك برضو نفس الشيء بضل ماسك على القرش وما بفلته بالمرة،
1: مسكين،
2: آه، وجلد الناشفة لأنه قلبه يابس، قلبه ما بيرق أبداً زي الجلد الناشفة. لما حدا يطلب منه إشي يقول له أعطيني أو يساعده،
1: نعم،
2: بيعمل حاله إنه مش سامع أو ما بعطي. ليه؟ لأنه إيديه تكون ناشفة ويابسة،
1: نعم.
2: بدي
1: أشكرك يا عصام، من أن ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل. 0-647-47-111 0-647-47-112 أرقامنا على الهواء مباشرة.

0: سيدي وصالك زاد علي حنيني. معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو. مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أستاذ خالد؟
0: هلا يا أستاذ.
1: كيف صحتك؟ إن شاء الله أنك بخير.
0: اللهم لك الحمد بألف خير.
1: الحمد لله دائما أبدا. تحياتي لك ولفريق العمل والمتصلين والمتصلين.
0: ولك التحية.
1: الله يسعدك. البخل يعني أسوأ صحب الإنسان.
0: نعم.
1: يعني صحيح الإنسان مش لازم يبذر، بس كمان بالمقابل مش لازم يقدر.
0: جميل.
1: تعرف في ناس بحجة إنه بده يقتصد ويوفر ببخل على الناس. يعني الناس بتفكر إنه هذا بده يقتصد وبده يوفر، بس من جوا بتلاقي لا مش كمان.
0: نعم.
1: يعني القرآن بيقول لك يعني كلوا واشربوا ولا تصرفوا، يعني صحيح ما تقترش بس ما يعني كمان بالمقابل ما تبخلش.
0: نعم.
1: يعني اليوم في ناس بجوز بتلاقي يعني بستكثر على حاله سندويشة شاورما أو قطعة جاتو.
0: ممكن
1: بكون أو حبة بوصة.
0: طيب بس احنا سؤالنا اليوم يا صديقي، ليش ربطنا كلمة أبو كمونة أو الألقاب مثل جلدة، كحتة، ناشف بالبخيل؟
1: ناشف يعني إنه خلص بتلاقي إنه يعني حتى ترى ممكن يكون ناشف بس مش بس إنه مش كريم. ناشف إنه أسلوبه ناشف.
0: أها.
1: وهي ترى تعتبر بخل إنه ما عنده كمان مش

0: يستعد انه يحكي مع الناس برفق وبالسلاسة بسهولة. هي كمان بخل. البخل مش بس انه انا بدفعش مصاري على حالي.
1: نعم.
0: وهاي هي بتلاقي في ناس مش مست... زي ما قلت لك اول بستكثر شحاله بستكثر حاله يدفع سندويشة شاورما، مع انه بتلاقي اليوم الولد الصغير اللي عمره 5 سنوات او 7 او اقل حتى بتلاقي هدية عيد ميلاده ايباد اقل شيء ب
1: 145. صحيح. وممكن حتى ابناء البخيل بصرفوا اكثر منه.
0: وبدي اقول لك شغلة يا
1: استاذ
0: خالد، يعني انا عجبني كلام نور المتصلة اللي اتصلت قبل شوي.
1: نعم.
0: بتمنى حدا اذا ما في مانع يعطيني رقمها.
1: نعم.
0: حاب هيك اتواصل معها واتعرف.
1: نعم، هذا شأن خاص بالمستمعين اللي حابب يعطي رقمه او لا. بدي اشكرك حتى نعطي
0: الجرح ارحم.
1: الجرح ارحم.
0: تقدر تعطوني الرقم على الهواء؟
1: طبعا صعب نور. صعب جدا. شكرا لك، يعطيك العافية. هناك اتصال، مساء الخير. الو، نذكر بالأرقام 0-647-47-111-112. مساء الخير. يا هلا. ألو.
2: ألو.
1: هلا.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيفك أستاذ خالد؟
1: أهلا يا أستاذة.
2: أمل بكبراوي معك.
1: أهلا يا أمل.
2: أهلا فيك وبسلم على محمد رمضان.
1: نعم.
2: وجميع المستمعين والمستمعات.
1: نعم.
2: أستاذ خالد، هلا شوف أستاذ خالد، البخيل مش بس الفلوس. لا، البخيل على نفسه وعلى الناس وعلى أولاده وعلى بناته وعلى كل شيء.
1: جميل.
2: يعني بتحس بتحس حتى البخيل بخيل حتى بالحنان والرأس على أولاده وبناته.
1: يا لطيف.
2: والله مش بس إنه بس مش مجرد الفلوس. لسه لو تيجي على الفلوس أرحم ما يكون الأب قاعد في البيت مع أولاده وبناته وزوجته ما أحسسهم بالحنية والمحبة. هاي لا، لسه أخطر من الفلوس. والفلوس ممكن الواحد يعني ها ياخذ منه شيء ولاده يصرف، بس انه يشحد الحب.
1: ياخذ منه رشة كمون.
2: بالضبط. بالضبط. يعني اما انه يشحد من الاب حتى.
1: نعم.
2: والام محبة وحنان، هذا صعب والله.
1: بخل العاطفي.
2: والله، لانه اذا انت هاي الشيء انك انت عملته وصرت تشحد من امك وابوك الحنان، انا بحسه هذا بيكون يمكن اخطر شيء من الاشياء اللي احنا بنعرفها.
1: والله كلامك جميل ومهم يا أمل. بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصال آخر. مساء الخير. ألو. يا هلا. يا هلا.
3: كيفك أستاذ خالد؟
1: أهلا يا أستاذة. هلا.
3: معك منال أبو فارس.
1: أهلا يا منال.
3: يا هلا فيك.
1: تفضل يا منال.
3: عجبني الصوت اليوم والله.
1: أها.
3: أبو كمونة. هلا نبتة الكمون. بتيجي مثل قبضة الإيد المسكرة.
1: أها.
3: وبكون جوا الحب الكمون، فأتوقع
1: نبتة الكمون زي القبضة المغلقة.
3: نبتة زي القبضة المغلقة. وإحنا دائما لما بنحكي عن واحد بخيل بنسكر إيدنا، نحكي عنه أبو كمون بخيل. سبحان الله.
1: جميل الإضافة. يعني أنت بتحكي إنه زهرة الكمون زي الإيد المسكرة.
3: بالضبط. وإحنا أصلاً يعني أنا بشوف أمي الكمون على فكرة كثير، يعني في خصائص غذائية، بس إحنا بنحرص إنه ما نحطه مع كل الأكل على فكرة. يمكن أكثر شيء بنستخدمه مع البقوليات تجنباً لهيدا الغازات.
1: نعم.
3: فأنا بشوف أمي لما بتحط الكمون بتسكر إيدها وبطرف أصابعها بتحط فعلاً بتحط تسكر ايدها عشان اي بهارات هسه بنمسكها بايدنا عادي ونحط، لكن امي لما بتحط الكمون بتسكر ايدها وبتفتح اصبعها اللي هو السبابه والابهام.
1: أه.
3: وبتحط هيك في طرف اصابعها. وبتحط على الاكل. برضو انا يمكن خطرت لي فكره انه انت لما بتاكل كمون بيجي تحطه في تمك بتتغير ملامح وجهك. بتحس بالاستياء من الطعم شوية. لأنه هيك بتحس طعمه فيه مرار أحيانا.
1: نعم. يعني رش الكمون بين الأصبعين يعني كناية عن التقتير أو عن قلة. أيوة.
3: الشح. بالضبط. الشح. إنك تكون صحيح.
1: أه.
3: برضو إنه بتتغير ملامح وجهك لما أنت تأكل الكمون، يعني أنا جربته. فلما أنت بتيجي بتطلب من البخيل إشي بتغير الملامح وجهه زي كأنه أكل كمون.
1: كأنه أكل كمون. طب شو أغرب لقب سمعتي على البخيل أو بتعتبري مناسب؟ جلدة، كحتة، زرادية، ناشف،
3: قطارة.
1: قطارة.
3: تحسوا
1: يا الله. على فكرة لو

0: نعد لو نعد الألقاب الخاصة بالبخيل
1: منعد
0: لنا 70-80 لقب.
1: كثير والله. البخيل بتعرف كمان مش البخيل في المال، البخيل في المعاملة، البخيل في المحبة. فالقرآن كمان ما ننسى أنه شبه الإنسان البخيل بالإيش، يدك مغلولة إلى عنقك، يعني كيف أنت بتسكر إيدك. فهي من هون كمان أجت الكناية أنه نعم. أبو كمون، لأنه شبه نبتة الكمون. ويسعد مساك يا ربي.
0: شكرا لك.
1: يا هلا فيك. يا هلا.
0: نأخذ اتصال. مساء الخير. اليوم حجم الاتصالات عالي، ولكن دائما مرحب بكل اتصالاتكم. مساء الخير. ألو. مساء الخير. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. الصوت بعيد جدا.
2: وعليكم السلام. الصوت
0: بعيد. وياريت نطفي الراديو ونطفي السبيكر.
2: ألو.
0: هلا.
2: مساء الخير أخ خالد.
0: مساء النور أستاذ. أهلا.
2: وأخبارك كيف صحتك؟
0: أنا بخير اللهم لك الحمد.
2: يا تابي البخيل والبخل يعني في كتب في التاريخ كله، عبر التاريخ كتب
0: مجلدات. نعم
2: مجلدات. لكن الغريب أنه المجتمع الحالي واللي رحل لم يكتفي بإعطاء هذا الشخص اسم واحد
0: بخيل،
2: بل بدع أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، وكل جيل بيعطيه كمان اسم.
0: صحيح.
2: يعني بخيل، أبو ليمون، كمون، جلدة، زرادية،
0: ناشف، كحتة، جلدة،
2: حتى يوصلوا لرسالة مليانة عيوب.
0: جميل. يعني ما زال يعني كره البخل حي بالشعوب.
2: طبعا طبعا. موقف الشعوب الله يعدد صفاته.
0: يعني للأسف يعني الجبن يعني ما بيستخدموا أسماء كثير. الجبن
2: لا، ما في
0: خويفة، جبان، يعني نجمه خفيف. بس
2: لأنه الجبن أحيانا يموت يا حياة، تعذروا أحيانا.
0: نعم.
2: لكن هذا البخيل يعني لا هو عايش عيشي صح ولا اللي حواليه عايشين عيشي صح.
0: طيب ليش بنحكي أبو كمونة؟
2: أبو كمون أستاذ تقريبا يعني اسم يعتاد أنه غير مفهوم.
0: لا أكيد له أساس، يعني أكيد
2: وأكيد له
0: مدام أساس درج بثقافتنا ومجتمعنا.
2: يعني كم يعني كأنه الكم عند البخيل شيء يعني يؤلم.
0: الكم يعني رشة الكمون، يعني هذا قمة ما ممكن يعطيه.
2: الكم مصاري كرشة لما يكون الكم عند البخيل.
0: نعم.
2: مؤلم.
0: نعم.
2: المؤلم لما تكون كم هذا يعني بين البخيل والكم والمونة في حرب.
0: نعم.
2: هذا تقريبا اجتهاد الشخصي انه التكسير. نعم. لكم مونة من كلمتين، كم ومونة.
0: كم ومونة. في اتصال قبلك قال كتم المونة.
2: هذا الرأي، لكن أنا رأيي كم
0: الحجم. كم مونة.
2: والمونة النوع.
0: جميل. يعني كم يعني شيء قليل. طيب بدي أشكرك حتى نأخذ فاصل ونواصل. أينما كنتم نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: هناك مجال اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: عدت إليك والعود أحمد.
0: والعود أحمد. أهلا أبراء، تفضل.
1: والله أنا أريد أن يعني لمن أراد الاستزادة عن البخلاء أن يعود إلى كتاب الجاحظ.
0: نعم.
1: فقد ألف كتاب وسماه البخلاء.
0: البخلاء.
1: نعم.
0: نعم معروف.
1: نعم معروف طبعا.

0: أقول إن البخل صفة موجودة في الإنسان، ويمكن أن يكون المؤمن بخيلا. لاحظ نحن لا نريد أن نخلط الحابل بالنابل، ويمكن أن يكون المؤمن جبانا. حسان بن ثابت شاعر الرسول كان جبان، وكان يختبئ في غصن شجرة حتى لا يواجه عدوه. لكن لا يكون المؤمن كذابا، هذه في وردت في الإسلام هذه الملاحظة. أغرب بيت في البخل سمعته وفيه شيء من النكتة، ويتحدث عن شخص كان موصوفا بالبخل، ما بدي أذكر اسمه لأنه حتى ما يصير معايرة لكل واحد اسمه كذا. يقول يقتر، والتقتير أشد البخل في اللغة، يقتر سين اللي هو اسم الشخص ما بدي أذكره. يقتر سين على نفسه وليس بباق ولا خالد، ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد.
1: الله الله،
0: هذا أشد ما قيل في البخل. وهناك في أبيات من الشعر تتحدث عن أجود الناس وعن أشجعهم وعن وعن وعن. فهذا البيت لمن يتصف بالبخل. ونسأل الله أن لا نكون من أمثال هذا.
1: اللهم آمين. بدي أشكرك حتى نعطي آخر مجال لآخر اتصال معنا. شكرا أبو الرائد، يا هلا. هناك اتصال الأخير. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: مساء السرور.
2: أهلا
1: يا هلا.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: كل تحية لحضرتك للهندسة وأبدع المستمعين اليوم.
1: ولك التحية. نعم تفضلي.
2: الله يزيد فضلكم يا ربي. بالنسبة للزواج، أول برنامج بيحكوا أنه ما مش حابين يعني يعطوا بنتهم لواحد بخيل، وأنا بأيدهم طبعا، راح تعيش تعيش بحياتها.
1: نعم.
2: وبالنسبة الله ينوى عليك، وبالنسبة للست مقصام لما شرحت لنا عن الكمون انه ما بيكتروا منه انه بيصير مرار فيه، يعني هاي معلومات قيمة.
1: نعم.
2: والأستاذ أبو رائد أبدع كمان لما حكى انه لا يصحل تنفس من جهة واحدة وجهة تانية لا.
1: نعم.
2: بس انا بدي احكي لك يعني انه اذا طلعت رحلة مشكلة مع واحد بخيل،
1: اذا طلعت رحلة مع واحد بخيل مصيبة،
2: أو رحت على منتزه مثلا بدك تروحي تطلب طلبات عند الحساب، بيعمل حاله رايح يغسل ولا رايح شغله عشان يبعد عن الحاسب.
1: تكنيك مرتب هذا. طيب برأيك ليش أبو كمونة يعني نستخدم هذا المصطلح للبخيل؟
2: ما هو بيستاهل كل اللي تفضلوا فيه المستمعين، أبو كمونة والزردية والكمات كله كله بيستاهل، لأنه هذا بيكون حارس على أمواله. والله ما بيكون عايش سعيد. يعني بعرف واحد غني غني غني جدا جدا وما كان سعيد بحياته والله، ويعني على الفاضي. لما أعطاكم عمره أولاده يطيروا هالفلوس، ولا هو تنى ولا حدا تنى. وأتمنى الواحد ما يبخل وما يكون بخيل، وأيد أي ناس ما يعطوا بنتهم لواحد بخيل. لأن كانت الأوصاف يكون بخيل لا. وكل تحية لحضرتك.
1: شكرا لك.
2: يا هلا يا هلا.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير. برنامجكم هو تعليلة مسائية، ليس برنامجا تخصصيا، إنما دردشة مع جميع المستمعين، ودائما نسعد بصحبتكم أينما كنتم. موعدنا كل أحد واثنين وثلاثاء على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وكان معنا أيضا الأستاذ شوبرت النمري وربان المكسر محمد رمضان الذي أبدع بالإعداد والإخراج أيضا. من خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولنقول وداعا، لنا موعد في مساء الغد، تصبحون على خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.

0: jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. أهلا بكم معنا في تاء التأنيث، هذا البرنامج الذي نحاول من خلاله تسليط الضوء على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي دائما وأبدا ما يحققن النجاحات والإنجازات، ونتعرض لكل ما يمكن أن نتحدث في شؤون المرأة في مجتمعاتنا المحلية والعربية. أهلا بكم. اليوم أصدقائي المستمعين نتناول موضوعا هاما جدا، وذلك من وحي الحياة المتسارعة المضطربة وهذه الأزمات التي تفرض نفسها علينا وعلى مجتمعاتنا وعلى إنساننا كما نقول. المرأة في قلب الأزمات على اختلاف أنواعها، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وحتى على مستوى الكوارث بغض النظر مسمياتها لا سمح الله. اليوم نتحدث عن هذا الواقع وهذا الدور الكبير الذي تقوم به المرأة. نقول في لحظات الأزمات الكبرى حين تتعرض الدول لاختبارات قاسية تمس بنيتها الاجتماعية وقدرتها المؤسسية وتماسكها الوطني، لا يكون السؤال فقط عن حجم الخسائر، إنما عن قدرة المجتمع على الصمود وعلى إعادة إنتاج ذاته. في قلب هذا المشهد المعقد تقف المرأة دائما وأبدا بوصفها فاعلا مركبا، فهي في آن واحد متأثرة بالبنى الهشة وحاملة لأعباء غير مرئية، وهي أيضا شريك أساسي في استدامة الحياة اليومية وصانعة لمسارات التعافي. تناول دور المرأة في الأزمات لم يعد مقبولا ضمن مقاربات تقليدية تختزلها في دائرة الحماية فقط، إنما أصبح ضرورة لتحليل أعمق بتقاطع مع مفاهيم العدالة بين الجنسين، الأمن الإنساني، الحوكمة الرشيدة، الاستجابة القائمة أيضا على الحقوق. فالمرأة كما نقول ليست هامشا في زمن الطوارئ، إنما هي محور في معادلة الصمود المجتمعي وإعادة البناء. من هذا المنطلق أصدقاء المستمعين نستضيف اليوم ضيفة عزيزة مقدرة علينا وعلى هذه الإذاعة الحبيبة، وهي الدكتورة نهلة المومني، مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان والخبيرة أيضا في حقوق الإنسان. نناقش معها هذا الملف من زواياه القانونية والاجتماعية والإنسانية، ونحاول معها تفكيك الأدوار الظاهرة والمسكوت عنها للمرأة في الأزمات، ونطرح الأسئلة الأكثر إلحاحا حول التمكين الحقيقي والمشاركة المؤثرة وحماية الحقوق في الظروف الاستثنائية. معكم وبكم نرحب بضيفتنا العزيزة الدكتورة نهلة المومني. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة نهلة.
4: أهلا وسهلا بك أستاذة منى، وشكرا على الاستضافة، وشكرا دائما لتطرقك الحقيقة لمواضيع يعني في الصميم وفي العمق ومواكبة لواقع الحال.
3: أهلا وسهلا بك معنا دكتورة نهلة. أنت سيدة استثنائية بصراحة، سيدة أردنية باستثناء، حيث نتحدث مع خبيرة في مجال حقوق الإنسان وأيضا حاضرة على المشهد المحلي والعربي والعالمي، ونتابعك جيدا بكل ما تتناولنه من أفكار وقضايا مجتمعية وعربية، ولديك هذا الحس الوطني بالحديث عن أبرز القضايا الوطنية. والمرأة ليست بعيدة عما تكتبين وعما تحاولين أن تجدينه ليكون بمثابة الحلول لكثير من القضايا. قبل أن نتعرض لهذه الحلقة ولمجريات هذه الحلقة والمرأة في الأزمات، اسمحي لي أن أقدمك لمستمعي الكرام، وأنت أشهر من يعني نار على العالم، دكتورة نهلة المومني، حاصلة على دكتوراه الفلسفة في القانون العام حقوق الإنسان في الجامعة الأردنية، وأيضا حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من الجامعة الأردنية أيضا، وأنت أيضا كنت من المتميزات في الشهادة الثانوية العامة الأردنية بتقدير وصل إلى 98 تقريبا 9/10 مرتبة الأولى على المملكة، وهذا أيضا له حديث كبير إن دل على شيء إنما يدل على هذا التميز للدكتورة نهلة المومني. بتمتد خبرتك في المركز الوطني لحقوق الإنسان من بداية العام 2008، شغلت العديد من المواقع الإدارية القيادية، مديرة إدارة الحقوق المدنية والسياسية، ومديرة إدارة التشريعات، ورئيسة فريق الترصد، ورئيسة وحدة الحقوق والحريات الأساسية، ورئيسة وحدة التوعية والتدريب، وتعدين من أبرز الاختصاصيين في مجال حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وخطاب الكراهية، ولديك العديد من الأبحاث العلمية المحكمة في العديد من المجلات الأردنية والإقليمية، وأنت الآن مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك معنا.
4: أهلا بك وأشكرك على هذا التقديم أستاذ منى، شكرا جزيلا.
3: أهلا وسهلا فيك دكتورة نهلة. عندما نتحدث عن المرأة والتي هي شريك في بناء المجتمعات، وهي لها الحق أيضا في أن تدير كثير من الأزمات، عندما نتحدث عن الواقع الذي نعيشه كمجتمعات عربية، لا أتحدث فقط عن المجتمع الأردني دكتورة نهلة، ونحن في خضم الأزمات المتوالية من أزمات اقتصادية اجتماعية وأيضا سياسية، وقد تصل لا سمح الله إلى واقع الحروب التي يعني نتمنى أن يبعدها عنا سبحانه وتعالى. نتحدث عن كيف يمكن أن نعيد تعريف دور المرأة في هذه الأزمات ضمن إطار مقاربة قائمة على الحقوق، يعني بدلا من المقاربة الإغاثية التقليدية التي اعتدناها. نتحدث اليوم مع خبيرة قانونية وخبيرة في حقوق الإنسان، ماذا تقولين؟
4: يعني أستاذ منى، قد أعود هيك معك في الزمن إلى الوراء.
3: نعم.
4: ونستذكر فيما مضى كيف بدأت ابتداء حقوق المرأة، كيف بدأت من الجانب الرعائي وانتقلت إلى الجانب الحقوقي.
3: صحيح.
4: بدايات اتفاقيات حقوق المرأة، إذا أخذنا على هذا الصعيد وعلى هذه المقاربة لأنتقل إلى سؤالك الهام، الحقيقة كانت قد بدأت باتفاقية لرعاية الأمومة، اتفاقية لحماية المرأة من العمل ليلا، فكان المفهوم الرعائي هو المفهوم السائد في النظر إلى المرأة.
3: نعم.
4: والحقيقة النقلة النوعية التي حدثت في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والنظرة إلى المرأة هو أنه أصبح الحديث عندما نتكلم عن المرأة عن حق، عن واقع حقوقي، عن نهج حقوقي وليس عن نهج رعائي، فأصبح هناك مجموعة من الاتفاقيات التي تكرس هذا الأمر. بمقاربة هذا الأمر مع ما تفضلت فيه وهذا السؤال الهام في ظل الأزمات الحقيقة التي يشهدها العالم وتشهدها المنطقة بشكل عام، نعم، يعني إذا ما أردنا اليوم أن ننظر أيضا إلى هذه المقاربة، أن نتكلم كيف يمكن أن ننتقل من المقاربة الإغاثية التي تفضلت بها إلى المقاربة الحقوقية، الحقيقة أنه هذا أيضا يستدعي وكأنها نقلة نوعية جديدة بالنظر أيضا إلى دور المرأة.
3: نعم.
4: يعني هذا الأمر يتطلب أيضا إعادة نظر في الأدوار، في حتى يعني التفكير السائد، الاتجاهات

0: الفائدة المجتمعية نحو
1: نعم.
0: دور المرأة. والحقيقة هذا يستدعي يعني الحديث في عدة نقاط. يعني اليوم المرأة يجب أن لا ينظر إلها في الأزمات على أنها فقط هي في حالة احتياج، هي
1: نعم
0: اليوم متلقية، هي تسعى لأن تتلقى هذا الاحتياج، بقدر ما يجب النظر إلى أن هناك حتى في الأزمات هناك حالة حقوقية قائمة لا
1: صحيح
0: تنتهي، الحالة الحقوقية لا تنتهي بالمناسبة بانتهاء الأزمات.
1: نعم
0: وعندما نتكلم أنه هناك حالة حقوقية قائمة، إذن هذا يستدعي أن ننتقل من أنه المرأة في الأزمات هي ليست محتاجة فقط، محتاجة للخدمات، محتاجة للحماية، وإنما أيضا هي يجب أن تكون لها دور أساسي
1: نعم
0: كقائدة في هذه الأزمات، دور أساسي الحقيقة في صياغة السياسات المتعلقة بالأزمات ابتداء. وهذا يتطلب جانب استباقي لأنه يجب دائما أن يكون هناك سياسة للأزمات، ومن ثم عندما تحصل هذه الأزمة يجب أن تكون لها دور في صنع القرار.
1: نعم.
0: يجب أن ننتقل الحقيقة من مشاركة صورية للمرأة إلى مشاركة فعلية، أن ننتقل بالمفهوم الحماية أن يكون أداة من أدوات التمكين وليس نوع من أنواع الوصاية على
1: صدقتي.
0: المرأة.
1: نعم.
0: الحماية يجب أن تفرض قانونا وحقوقيا، ولكن أن أفرضها كحق لا كوصاية على المرأة. إذن يعني باختصار نحن بحاجة إلى أن ننتقل بالمفهوم العام، أن ننتقل بالدور المناط بالمرأة في هذه الحالات،
1: من النظرة
0: وأن يكون
1: التقليدية.
0: له
1: نعم.
0: نعم أن يكون لها دور أساسي في عملية الحقيقة الانتقال بهذه الأزمة من حالة الأزمة وصولا إلى حالة الاستقرار.
1: إذن إلى أي مدى يعكس حضور المرأة سيدتي في الأزمات مفهوم الأمن الإنساني بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والنفسية؟ هل ما يزال هذا الخطاب العام حول المرأة في الأزمات أسير ثنائية الضحية المعيلة دون الاعتراف بدورها كفاعل استراتيجي كما تفضلتي عندما قمت بتعريف هذا الدور؟
0: نعم الحقيقة نعم، يعني نحن إذا أردنا أن نشخص الواقع حتى نصل إلى الحلول والتوصيات وتغيير الواقع، يجب أن ندرك بأنه ما زال النظر إلى المرأة على أنها هي ضحية وهي محتاج، علما أستاذي هنا بأن واقع الحال يشير إلى غير ذلك.
1: صحيح.
0: وهناك دائما فجوة في الواقع والنظرة، والحقيقة هذا نشهده دائما في المرأة يعني أو في حالة المرأة تحديدا وبعض الفئات. يعني بأخذ هيك في السياق تفضلتي الأمن الإنساني، وهذا مفهوم واسع جدا.
1: نعم.
0: يتضمن الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي والبيئي والأمن الشخصي والمجتمعي والسياسي
1: والنفسي.
0: يعني والنفسي نعم. الحقيقة لو أخذنا هذه الجوانب بأطرها العامة والتفصيلية سنجد أن المرأة في على أرض الواقع هي دوما يعني لها دور أساسي في تحقيق هذه المحاور، قد لا يكون دورا معلنا بالنتيجة، ولكن في الأزمات نشاهد بأن النساء الحقيقة يقمن بأدوار فاعلة لأسرهم حتى يضمنوا استدامة الحالة الاقتصادية، حتى الأمن الغذائي. يعني نجد بأن المرأة دائما ما تبحث عن وسائل
1: صحيح.
0: من أجل تحقيق الأمن الغذائي لأسرتها لعائلتها. والأمن الغذائي صحيح هو مفهوم على مستوى الدولة، ولكن اليوم الحقيقة الأسر والمرأة تمارس نوع من أنواع الأمن الغذائي
1: صدقتي.
0: بالصورة المصغرة.
1: نعم.
0: من حيث التطبيق، وهذا ما كان يفعلنه الأمهات من
1: الجدات أمهاتنا
0: من سنوات طويلة.
1: نعم.
0: والحقيقة المرأة ما زالت تقوم بهذا الأمر. الحماية التي توفرها لأطفالها ولعائلتها في هذه الفترة وكيف تسعى لحمايتهم، الحقيقة هذه الأدوار أحيانا هي أدوار غير مشاهدة ولا تدرج في إطار أنها تحقق الأمن الإنساني.
1: وأقول عادة مسكوت عنه هذا الدور وهذه الأدوار.
0: نعم.
1: دكتورنا
0: يعني دائما يقال بأن المرأة يعني التي خلينا في بعض القطاعات تعمل يعني لا يدخل عملها في الناتج القومي الإجمالي.
1: نعم.
0: في العديد من الدول لأنه غير مرئي غير منظور إليه.
1: صحيح.
0: عمل المرأة أحيانا في الحقول، عملها في مزرعتها، عملها في الأمور البيتية.
1: نعم.
0: يعني عندما تقوم بهذه الأمور التي تحقق الأمن الغذائي وبالتالي الاستقرار النفسي والاستقرار الاستقرار المجتمعي لأسرتها ومن ثم للمجتمع الأكبر.
1: نعم.
0: إذن الحقيقة أنه إحنا وهذا ما ينعكس على فكرة بالنتيجة على نظرة المرأة لنفسها. يعني المرأة لا تجد نفسها، أو عندما تقال هذه المصطلحات هي لا تفترض بأنها هي خارج هذه السياقات وأنها لا تستطيع أن تؤثر،
1: نعم
0: بينما الحقيقة أن مجموع هذه الأعمال
1: هي المؤثر الحقيقي في هذا
0: بالضبط
1: النتاجات
0: مجموع
1: كلها.
0: هذه التراكمات
1: نعم
0: الصغيرة، مجموع هذه الأعمال. حتى إحنا دائم يعني يقال دائما في الاقتصاد بأنه دائما الاقتصاد القوي الذي يقوم على المشاريع الصغيرة والمشاريع البسيطة ومن ثم الأكبر. فالحقيقة أن المرأة أيضا ينعكس ذلك عليها، هي لا ترى نفسها كذلك، فبالتالي الأمن الإنساني الحقيقة المرأة هي في الأزمات وفي الأحوال الطبيعية هي تمارس فيه دور أساسي ومحوري. هذا الدور أنا باعتقادي يواجه عدة تحديات، هو دور في العديد من الحالات غير مرئي، تحكمه النظرة والاتجاهات والثقافة السائدة
1: نعم
0: على المستوى حتى أحيانا السياسات ومستوى الممارسة،
1: للأسف. نعم
0: وأيضا يحكم نظرة المرأة بأنها مهما أحيانا قامت وفعلت نظرا لقلة التوعية والتمكين طبعا وليس لنقص في قدراتها، لا لا لا لا يعني لا تعتقد بأنه هذا الأمر قد يدخل في تعزيز هذه
1: نعم،
0: المفاهيم.
1: وأن ما تقوم به هو دور عظيم وكبير.
0: نعم
1: ولنا يمكن أنت أشرتي نقطة هامة، وهو تاريخ جداتنا وأمهاتنا في
0: نعم.
1: هذا البناء وحماية الأمن الغذائي، سواء من بيت المونة أو من المزرعة التي تحيط، المزرعة الصغيرة أو الحكورة التي تحيط في بيتها،
0: صحيح.
1: حيث كانت تحقق هذا التوازن وهذا الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والغذائي. دكتورة نهلة، أيضا
0: نعم.
1: مررنا بأزمة كورونا، كانت المرأة هي المؤثر الكبير على هذا الاستقرار وهذا التوازن، على الحفاظ على أسرتها وعلى قيادة أسرتها، بحيث أفضت إلى التخفيف من أعباء هذه الأزمة التي أدخلتنا يعني في صراعات كبيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية.
0: نعم
1: نعم
0: يعني أنا أتفق معك تماما الحقيقة. يعني هذا التاريخ المرأة الحقيقة يجب أن نأخذ بمجمله، وتاريخ المرأة يعني ليس منفصل عن الحالة التي نمر فيها
1: نعم.
0: اليوم.
1: نعم.
0: ولكن يعني أنا أتفق معك بأنه يعني الحقيقة ما زلنا نقف عند بعض التحديات، والتي بأغلبها بالضرورة أو بالنتيجة أيضا يعني الحقيقة ما يعكس واقع الحال اليوم، بأنه تحديات المرأة هي أحيانا لا تكون تحديات تشريعية بالضرورة، على فكرة لا تكون تحديات كما يعني نفترض في بعض الفئات الأخرى. غالبية الحقيقة تحديات المرأة هي تحديات ثقافية تنبع من ثقافة المرأة نفسها وثقافة
1: المجتمع.
0: المجتمع.
1: صحيح، صدقتي
0: نعم.
1: والله دكتورة. يمكن هذا مدعاة لنتحدث عن أنه هذه الأزمات كيف يمكن أن تكشف عن هذه الهشاشة البنيوية اللي بتعاني منها النساء في المجتمع؟ هذه الأزمات
0: نعم.
1: تكشف لنا هذه الصورة الحقيقية. أكيد هناك في تأثيرات لهذه الأزمات لتكشف عن هذه الأدوار التي في بعض الأحيان غير مرئي لنا أنفسنا نحن كسيدات كنساء ولمجتمعاتنا وأيضا للفضاء العام. أيضا نتحدث في هذا الجانب دكتورة.
0: نعم يعني الحقيقة كما تفضلت أستاذة منى، وهذا أيضا سؤال يعني يضرب في العمق الحقيقة، إنه يعني كيف الأزمات تكشف الهشاشة البنيوية، وهذا واقع اليوم. يعني عندما مررنا سابقا بأزمة كورونا كعالم كمجتمعات الحقيقة، هذه الأزمة جاءت وخلفها أزمات أخرى عديدة، يعني أزمة كانت صحية وقد يكون هناك أزمات من نوع آخر.
1: نعم.
0: دائما في الأزمات الحقيقة يعني تبرز الاختلالات الجوهرية بصورة أكثر وضوحا، فهي فعلا تكشف الهشاشة في أنظمة الحماية الاجتماعية، ولكن بعض الفئات تظهر هشاشة الهشاشة البنيوية لوضعها أكثر من غيرها، بحكم أنها فئات نقول أنها أكثر حاجة للحماية لعدة أسباب يعني لا نخوض فيها، تاريخية واجتماعية وثقافية إلى آخره.
1: نعم.
0: إذن الأزمات هي لا تخلق اليوم تمييز ولا تخلق الحقيقة انتهاكات بقدر ما أنها تكشف عن ذلك.
1: نعم.
0: وبالتالي بنشوف أستاذة منى بأنه اليوم عندنا أيضا أهداف التنمية المستدامة، وهي أهداف يعني على مستوى العالم تأخذ اهتمام كبير، وخطة التنمية المستدامة 2030. هناك هدف خاص والهدف الخامس يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. هذا الهدف الحقيقة الهدف يعني هذا الهدف الهدف من

0: نعم
1: أو هو جاء من أجل ضمان أن تبقى حالة المرأة الحقوقية ثابتة كما هي في الأحوال العادية وفي الأحوال يعني في أحوال الطوارئ
0: طوارئ
1: والأزمات.
0: الأزمات.
1: لذلك بنشوف بأنه هذا الهدف كان له مجموعة من المقاصد دوليا، وبالمناسبة يعني هذه الأهداف الدول تهتم جدا بالعمل عليها وتسعى للعمل عليها. فبنشوف كيف كانت المقاصد شاملة، فكان من ضمن مقاصد الهدف بمعنى آخر المحاور الفرعية التي يجب العمل عليها لتحقيق هذا العنوان الأكبر، حتى لا يبقى هدفا فقط في الإطار الشكلي وفي الإطار
0: نعم
1: يعني كما نقول في إطار الكلام العام. من أبرز مقاصده القضاء على التمييز، والقضاء على التمييز هذه حالة يجب أن تتم في الأحوال الطبيعية لنلمس أثرها في الأزمات.
0: نعم
1: يعني أي حالة تمييز مهما قلت أو صغرت أو استهنا بها إذا كانت موجودة في الأحوال الطبيعية ستبدو تتعاظم أثناء الأزمات،
0: نعم
1: لن تبقى كما هي وإنما ستتعاظم. إذا كان هناك خلل في التمكين الاقتصادي، لنعطي أمثلة في مجال حقوق المرأة، هناك خلل في التمكين الاقتصادي للمرأة، عدم قدرة المرأة في الحصول على يعني أجر عادل على سبيل المثال،
0: نعم
1: انتهاك ظروف العمل الخاصة بها وعدم وجود الحماية
0: نعم
1: الكافية، هذا الأمر سيكون في الأزمات متعاظما أكثر
0: نعم
1: وستبدو تأثيراته أكثر، وستصبح المرأة أكثر عرضة للاستغلال في الأزمات، لأنه كما نعلم دائما بأنه في الأزمات ستقل الرقابة، يعني
0: صدقتي. يمكن
1: الحماية
0: يعني
1: ستقل.
0: أنت تحدثتي بالفعل، وهذا هو السؤال كنت أود أن أتحدث عنه،
1: نعم
0: ونحن نتحدث عن هذه القضية تحديدا، وكيف هذه الأزمات بتكشف لنا عن هذه الهشاشة اللي بتعاني منها النساء، عن طبيعة التأثيرات غير المتكافئة اللي بتتعرض لها النساء مقارنة بغيرهن. يعني نحن لسنا بعيدين عن الرجال الذين يعملون معنا بنفس المساقات في كثير من الأحيان، ولكن في وقت الأزمات تظهر بعض هذه التأثيرات غير المتكافئة، وذكرتي منها على سبيل المثال الاقتصادية، أزمات الاقتصادية قد يعني تحصل المرأة على أجر أقل من الرجل، وقد تتعرض لبعض التحديات والصعوبات لتكون أيضا حاضرة في سوق العمل في بعض الأحيان. ويمكن هذا حدث في يعني إحنا كان لدينا يعني تجربة قاسية وقت كورونا، وقبلها يمكن شهدت أمهاتنا أو جداتنا بعض الصعاب نظرا لكانت في هناك أزمات سياسية ومنها الحروب. فنتحدث عن هذه التأثيرات غير المتكافئة، وإلى حد تشكل تحديات تواجه المرأة في وقت الأزمات، وإلى أي حد بتفاقم ما يعرف كما أطلقنا عليه بالعبء غير المرئي اللي بتتحمله النساء داخل الأسرة والمجتمع خلال هذه الأزمات.
1: نعم يعني خلال الأزمات نعم هناك تأثيرات كما قلنا تكون المرأة أكثر عرضة لها، وهذا أمر يعني الحقيقة لا جدال فيه، كلما مررنا بأزمة ذلك يثبت عمليا. اليوم الحقيقة بالإضافة لأنه في الأزمات يتم استغلال بعض الفئات ومن أبرزها المرأة، نظرا لأن المرأة تقوم بدور أساسي، يعني هذا يجب أن يكون حاضرا في أوقات السلم، لأنه دائما أعيد بأنه إذا لم نخطط في أوقات السلم للأزمات ستكون المضاعفات كبيرة إذا ما مررنا بأزمات، وهذا حال العالم والواقع كله، لا يوجد دولة لا يمكن أن تمر بأزمات. اليوم الحقيقة بأنه الاستغلال تتعرض له المرأة بصورة أكبر كثيرا، سواء
0: نعم.
1: استغلال اقتصادي وتحدثنا عنه
0: نعم.
1: هذا من جانب، أو الاستغلال المتعلق باستغلال المرأة ككيان. بمعنى آخر نلاحظ أنه في الأزمات تزيد حالات الإتجار بالبشر خاصة في بعض الدول، يعني
0: نعم.
1: هناك تصبح هذه الظاهرة أكثر كثيرا من الأحوال العادية، لأنه يتم استغلال الحاجة، يتم استغلال انقطاع منظومة الحماية الاجتماعية، منظومة
0: نعم.
1: الحماية الأسرية تنقطع، فبالتالي نشهد استغلالا للمرأة في هذا الجانب. لذلك نجد بأنه أساسا العصابات المنظمة، لأنها هي عصابات بالآخر،
0: نعم.
1: المتعلقة بالإتجار الجريمة المنظمة بشكل عام ومنها الإتجار بالبشر، تنشط متى؟ تنشط في الحروب، تنشط في الكوارث الطبيعية،
0: صحيح،
1: وتنشط في أي أزمة، يعني حتى في الأزمات الصحية
0: وتابعنا مثل هذه القصص في
1: نعم
0: كثير من
1: طبعا
0: الأقاليم.
1: طبعا
0: نعم
1: طبعا تنشط وتصبح لديها وكأنها فروع يعني في هذه الدول، و تقوم بعملية الحرب.

0: حقيقة مدروسة لاستغلال بعض الفئات وعلى رأسها النساء. أيضا يعني الحقيقة من الأمور التي تتعرض لها المرأة في هذه الحالات وتصبح في وضع أيضا كما تفضلت غير متكافئ، ما يتعلق أيضا الحقيقة بتعرضها لعدة أنواع من العنف. طبعا هذا يعني أيضا مرجعه، سأعود لما قلت سابقا، هذه التأثيرات غير المتكافئة هي ليست يعني كما قلنا ليست أمور لم تكن موجودة ووجدت، ولكن عدم تمكين المرأة بشكل كافي
1: وعدم التوعية بطريقة صحيحة.
0: نعم، وعدم وجود الوعي الكافي، خلل المنظومة، منظومة الحماية الاجتماعية، منظومة الحماية الاجتماعية يظهر ضعفها بصورة كبيرة في هذه الأزمات، ضعف التشريعات أيضا، كل هذه المنظومة تظهر أثرها بشكل متضاعف وتؤدي إلى تأثيرات غير متكافئة قانونيا، تؤثر على الحالة القانونية للمرأة في أوقات يعني الحقيقة في أوقات الأزمات.
1: نعم.
0: فهذا أمر واقع يعني ولابد يعني من العمل عليه مسبقا.
1: أكيد هناك تحديات مضاعفة في أوقات الأزمات، ومنها العنف القائم على النوع الاجتماعي، وشهدنا مثل هذه الحالات على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي وأيضا العالمي في أوقات الأزمات. دكتورة نهلة، نتحدث يعني انطلاقا من هذه النقطة، يعني عندما نتحدث عن المرأة كفاعل في الاستجابة والصمود أيام الأزمات وأوقات الأزمات، كيف تنتقل المرأة من موقع المتأثرة إلى موقع الفاعلية المجتمعية خلال الأزمات؟ ونحن شاهدنا قوة المرأة في كثير من هذه المواقف، تحديدا في هذه الأزمات الكبيرة على يعني فترات زمنية متلاحقة، كانت المرأة حاضرة وتقف صامدة مستجيبة لهذه الأزمة، وتجد الطرق يعني بطرق المستحيلة لاستدامة حياتها وأسرتها ومجتمعاتها. تفضل.
0: نعم، يعني هذا الانتقال أنا باعتقادي، وكيف تنتقل المرأة، يعني فيه جانب، اسمحي لي أستاذة منى يعني أنا أتكلم في هذا الجانب ومن ثم أنتقل يمكن إلى الجانب القانوني، ولكن
1: نعم.
0: سأعرج على الجانب الفطري. الحقيقة إنه وهذا شيء يجب أن يستثمر أيضا قانونيا ويستثمر في المجتمعات، المرأة لديها قدرة ومرونة الحقيقة، يعني هي هذا الكيان لديه مرونة على التكيف.
1: صحيح.
0: فنجد بأن المرأة، وهذا أمر واقع الحقيقة، يعني نجد المرأة في أحوال الأزمات يكون لديها أكثر قدرة على المرونة ولديها قوة حتى تستجمع يعني ما لديها من موارد إذا جاز التعبير حتى تضعها في سياق إدارة هذه الأزمة.
1: نعم.
0: فهي تدير الأزمة بشكل مصغر. اليوم الحقيقة إذا أنا بستثمر في هذا الأمر سأخلق نساء قياديات على قدر كبير من القدرة على التكيف مع كل الظروف، وهذا الأمر يعني فيه جانب الحقيقة عمل استراتيجي وسياساتي مسبق في هذا الإطار. ولكن إذا اليوم المرأة كانت في حالة أزمة، وأنا بتكلم عن واقع الحال، كيف سننتقل؟
1: نعم.
0: من التأثر إلى الفاعلية، أنا باعتقادي أنه هذا يستدعي عدة أمور. أولا يجب أن لا نستهين بفكرة يعني المبادرات المجتمعية على المستويات الضيقة. هذه المبادرات التي يعني تعكس نوع من التكافل الاجتماعي والتشاركية بين أفراد المجتمع أثناء الأزمات،
1: نعم،
0: الحقيقة قادرة على تقوية المرأة. يعني المرأة كلما كان المجتمع الذي محيط فيها المجتمع الصغير، يعني إحنا بنحكي الأسرة ومن ثم الحي ومن ثم المبادرات المشتركة النسائية.
1: صحيح.
0: التي تهدف إلى تقوية بعضهن البعض، وهذا أمر أفكر على جانب من الأهمية. يعني
1: نعم.
0: اليوم في الأزمات يجب أول ما تفكر فيه المرأة كيف تشكل هذه الحالة من الحماية، لأنه اليوم قد تتراجع الدول، يعني الدول في حالة الأزمات قد لا يكون وجودها كما هو سابقا خاصة في إطار الحماية.
1: صحيح.
0: طيب هل اليوم أنا سأتراجع إلى الخلف؟ وبرضه ليش أنا يمكن أشرت في البداية أستاذة منى أن الحماية يجب أن تكون كوسيلة تمكين وليست وصاية. يعني يجب
1: صدقتي.
0: عندما أحمي المرأة أن أحميها وأمكنها من الحماية. يعني ليس فقط أنني أنا وصي وبعطيك الحماية،
1: أقدم لها الرعاية فقط والحماية،
0: يعني يجب أن أوصلها لمرحلة أنه حماية نفسها حتى في الحالات أو الحد، يعني بدناش نحكي بصورة مطلقة، الحد قدر الإمكان من أي حالات
1: يعني لا تعطيني سمكة علمني

0: يعني تبرز خلينا نحكي فعاليتها أكثر في الأزمات. وكنا نشوف بعض الدول كيف أنه أحيانا في حالات أنه يعني بكون في يعني خلينا نحكي الأمن قل، كيف كانوا ينظمون أنفسهم لحماية مناطقهم.
1: نعم،
0: وهذا شيء مهم للغاية. فالنساء يجب أن تعمل بنفس الحقيقة بنفس هذه آلية التفكير حتى لا تبقى في ما تفضلت فيه في إطار دور الضحية.
1: نعم.
0: أيضا يجب أن يكون لدى الحقيقة المرأة حتى تنتقل للحالة الفاعلة قدرة على إدارة الموارد. وبالمناسبة القدرة على إدارة الموارد يبدأ من القدرة على إدارة أبسط الموارد الموجودة في النطاق الضيق. إذا ما كانت المرأة قادرة على إدارة هذه الموارد القليلة فإنها بإمكانها أن تتوسع بها.
1: نعم.
0: وهذا نوع من أنواع الأمن الاقتصادي. يعني إحنا اليوم نتحدث عن حالة استثنائية وهي حالة الأزمات. وأنا باعتقادي الشخصي وباعتقاد يمكن وهذا ما يمكن أشرت له مسبقا، الحقيقة أن المرأة لديها القدرة على إدارة الموارد الاقتصادية، وهذا
1: صحيح.
0: قد يكون نابع من أمور يعني مختلفة، تكوين المرأة، غريزة الحماية
1: صحيح.
0: الفطرية التي تسعى
1: نعم.
0: دائما لتأمين
1: هي
0: الغذاء.
1: الفطرة التي
0: نعم
1: جبلت عليها. نعم
0: نعم
1: نعم يعني بالفعل أتفق معك تماما دكتورة نهلة في هذا الجانب. ودائما لدينا الصور والقصص الناجحة للنساء اللواتي قدنا الأسر، قدنا الشركات والمصانع والدوائر الحكومية والوزارات. وكان هناك قصص، أنا أعود دائما لأزمة كورونا لأنها كانت من أصعب الأزمات الصحية والتي أفرزت أيضا يعني اقتصاديا واجتماعيا وغيرها وتركت تبعات كبيرة على المرأة. لكن عندما أتطلع إلى قصص النجاح التي قادت هذه المرحلة أجد المرأة دائما هي من قدمت الكثير الكثير من وقتها، فكانت هي الأم المربية والمعلمة، وهي أيضا الممرضة، وهي الطبيبة، وهي أيضا رئيسة الدولة. وكان هناك العديد من النساء اللواتي قدنا دولهم ونجحنا بالعبور بهذه الأزمة بأقل يعني التبعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
0: أو الحد منها. صحيح.
1: نعم نعم أو الحد منها طبعا. إذن يعني تكمل لهذا الجانب تحديدا، كيف يمكن أن تختلف مساهمة المرأة بين الاستجابة على المستوى الأسري والمجتمعي والمؤسسي، ومن ثم سننطلق إلى الجانب الآخر وهو جانب الحقوق والتشريعات؟ تفضلي.
0: نعم، يعني نحن نعلم بأنه يعني استجابة المرأة على الجانب الأسري تقوم بشكل أساسي على رعاية من حولها، وهذا دور هام للغاية. يعني اليوم المرأة في الأزمات من أهم الأدوار التي تقوم بها والتي تعد من الأدوار ذات الحضور والتأثير.
1: نعم.
0: الحقيقة هي رعاية من حولها، وهذا دور ليس يعني بالقليل وليس بالسهل.
1: نعم.
0: اليوم في الأزمات المرأة قد تترك لوحدها، قد تكون تتولى عدة أدوار، وهي أصلا في واقع الحال يعني حتى في الأحوال الطبيعية المرأة أساسا، وقد يكون هذا ما يشكل عليها نوع من المرونة في الأزمات بأنها هي أساسا معتادة على القيام بأكثر من دور خاصة في مجال الرعاية. فاليوم قد يكون لديها الأطفال، وقد يكون لديها الكبير السن، وقد يكون لديها المريض، وقد يكون لديها عدة، هذا على المستوى الأسري وتأمين الأسرة. فالحقيقة حتى الأمم المتحدة يعني التقارير المختلفة وتقارير التنمية البشرية تشير إلى أن المرأة دائما تقوم بالنصيب الأكبر من أعمال الرعاية، ولكنها غير مدفوعة الأجر بشكل عام، لذلك لا تدخل في الناتج القومي.
1: صحيح.
0: وهذا بنحكي أحد الإشكاليات الأساسية بأنه الكثير من عمل المرأة لا يدخل ضمن الناتج القومي.
1: نعم.
0: للدول
1: ولا يعتد به. نعم
0: نعم، فيعتبر وكأنها لا تعمل. والحقيقة هذا ينعكس على نظرة المجتمع وينعكس أيضا على نظرة المرأة لنفسها أيضا. يعني لا ننسى بأنه هذا من الناحية الأسرية، حتى هذا الأمر يعني كما تفضلت ينتقل إلى المجتمع وإلى الدولة بصورة أكبر. يعني في أوقات الأزمات الحقيقة وشهدنا العديد، يمكن من كنا نشوف العديد من التجارب المحيطة كيف أن المرأة لديها حضور كبير أيضا، مثلا على سبيل المثال في القطاع الصحي.
1: نعم.
0: الذي قد يكون متأثرا بصورة كبيرة خاصة إذا بنحكي عن نزاع مسلح سواء داخلي أو خارجي.
1: نعم.
0: فالمرأة الحقيقة كما نعلم بأنه يمكن وجودها أيضا في القطاع الصحي خاصة في بعض المجالات هو حضور كبير جدا. فنجد بأن

0: انه ايضا المراه يكون لديها حضور كبير في الازمات في هذا الامر في القطاع التعليمي، وان كان دائما يؤخذ شيء وهو يعني انا لا اعتقد انه مأخذ، بانه القطاع التعليمي دائما هو من يعتبروه من القطاعات المؤنثه، بمعنى
1: نعم،
0: اخر ان النساء تتجه له اكثر من
1: ويمكن
0: الذكور.
1: أثبتت الدراسات مؤخرا بأن المرأة المعلمة هي الأقرب إلى الذهن وذهنية الأطفال، وكان هناك في مطالبة أن تكون المرأة هي في الصفوف الأولى للتعليم دكتورة نهلة، بدرجة أنها هي تكون قريبة لهذا الطفل وتستطيع أن تعطيه بمساحة أوسع من التعليم والتفكير والتوعية والقدرة على مواجهة كل ما يحيط به من أحداث.
0: وأضيف أستاذة منى للكلام الهام الذي تفضلت فيه والذي أتفق معه، أن لديها القدرة على خلق حالة من الانضباط أكثر
1: صحيح،
0: في الجو التعليمي.
1: نعم،
0: يعني دائما نجد بأن الحالة التعليمية لدى الإناث وفي المدارس هي حالة بالنتيجة إلى في العديد من حالاتها القصوى منضبطة.
1: نعم،
0: يعني فبالتالي هناك وكأنه هذا الدور الذي تقوم فيه المرأة في التعليم وفي الانضباط الحقيقة تستطيع أن تمازج ما بين أن أعطي المعلومة وما بين أن أدرك مشاعر هذا الطفل وأدرك مشاعر هذا الشخص الذي يجلس على مقاعد الدراسة وما بين أن أخلق حالة من الانضباط. فما بالنا إذا كانت هذه المرأة تم تمكينها في هذه المجالات؟ يعني اليوم إذا أنا أعطي المرأة التدريب الذي تفضلت فيه، التوعية الكافية، ظروف
1: نعم
0: العمل المناسبة، الحقيقة ستخلق حالة إبداعية
1: صحيح،
0: أيضا في البيئة التعليمية. هذا يمتد إذا كان موجود في الأحوال الطبيعية سيمتد إلى حالات
1: حالات
0: الأزمات.
1: الأزمات صحيح،
0: نعم، لأنها ستبقى يعني مستمرة، ستبقى قادرة على الأخطاء
1: وحاضرة
0: في هذا.
1: الذهن، يعني تكون
0: نعم
1: حاضرة تماما
0: نعم
1: لأي أزمة قد تحدث في البلاد، يعني
0: نعم
1: في أي نوع من أنواع الأزمات. ونحن نتحرض، يعني هذا الزمن بصراحة لم نعد نحذر عليه كما نقولون الأجداد، في كل لحظة يتغير بين لحظة وأخرى، يعني ممكن نصحو على لا سمح الله أزمة بلحظة بسيطة جدا. كم يكون هناك مهم أن نكون حاضرين كنساء وكشباب كرجال، واعين لما يدور حولنا وبأن الزمن يتغير بلحظة، فكيف يمكن نكون حاضرين حتى نقود هذه الأزمات ونعمر بها ونعمر بأنفسنا طبعا، حتى نبقى يعني كما نقول في استدامة للحياة ولهذه الحياة بوتيرة مهما كانت بطيئة، ولكن فيها نجاة لهذه الحياة.
0: يعني نعم، الحقيقة أتفق معك 100%. وأضيف يمكن أستاذة منى إلى هذا، إلى ما تطرقت فيه إليه، بأنه لذلك يعني هذا ما تفضلت فيه يشير أنه لماذا دائما المرأة تلعب دور كبير في التناسق
1: نعم
0: المجتمعي
1: صحيح،
0: والاجتماعي، الأسري والاجتماعي على حد سواء. ونلاحظ أنه المرأة أيضا يعني الحقيقة في الأحوال العادية وفي الأزمات يصبح الحرص عندها على التماسك الاجتماعي والأسري بصورة أكبر. وجود المرأة يعني في هذه الحالات الحقيقة يخلق نوع من الأمان لمن حولها، وأيضا يخلق نوع من حرصها الدائم على خلق هذه الحالة من التماسك المجتمعي. والتماسك المجتمعي هو بالضرورة سيؤدي
1: نعم
0: إلى تماسك الدولة
1: نعم
0: وتماسك جميع
1: وثبات وثبات
0: المكونات
1: للواقع. نعم
0: وثبات.
1: نعم
0: نعم أكيد.
1: نعم انطلاقا من هذه النقطة، ونتحدث في صميم الخبرة الطويلة للدكتورة نهلة المومني في مجال الحقوق والتشريعات، نتحدث إلى أي مدى يتم احترام مبدأ عدم الانتقاص من الحقوق خلال حالات الطوارئ والأزمات؟ هل تعكس هذه التشريعات سواء الوطنية أو كما نقول على المستوى المجتمعات العربية أو العالمية فعليا الالتزامات الدولية في حماية حقوق النساء؟ وأين تكمن الفجوة الأكبر، في النصوص القانونية أم في آليات التنفيذ؟
0: نعم، يعني ابتداء نتكلم عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي
1: نعم.
0: أشرت إليها أستاذة منى، لأنها هي أيضا تشكل بالنتيجة الأرضية الصلبة التي تنطلق منها التشريعات الوطنية داخليا.
1: نعم.
0: لأن الدول مطلوب منها أن توائم تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وانضمت إليها. ابتداء في إطار الاتفاقيات الدولية، وهي نقطة هامة يجب أن نشير إليها في سياق هذه يعني ما تطرقت إليه الحقيقة من أسئلة ومضامين عميقة. عندما تم وضع الاتفاقيات الدولية وتحديدا لحقوق الإنسان، ابتدأنا أستاذة منى بالاتفاقيتين هامتين، هم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه الاتفاقيات هي تطبق على الكل، يعني هي ليست خاصة بالمرأة، بالطفل، بكبير السن، بالأشخاص ذوي الإعاقة، هي تطبق على الجميع. ولكن الحقيقة أنه لاحقا وبعد فترة طويلة من إقرار هذه الاتفاقيات وانضمام الدول إليها، لوحظ بأنه واقع المرأة لا يتطور بالشكل المطلوب. يعني وتيرة تطور حقوق المرأة هي ليست ذات الوتيرة المطلوبة والتي نصت عليها الاتفاقيات الدولية. فالحقيقة أنه في داخل الجهات المعنية يعني بوضع هذه الاتفاقيات، وجد بأن السبب الأساسي لعدم تطور حالة حقوق المرأة هو أن التمييز ما زال موجود، يعني هناك تمييز ضد المرأة. فجاءت من هذا المنطلق، تم إقرار اتفاقية معروفة هي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. لأنه إذا لم نقضي على التمييز لم تتطور حالة حقوق المرأة، فبالتالي يجب أن أقضي على هذا التمييز الذي يقوم على التفرقة أو استبعاد المرأة أو تجزئة، أو كما تفضلتي نقطة هامة جدا، الانتقاص من الحق. الانتقاص هو نوع من أنواع التمييز، يعني اليوم أنا أعطيك الحق أو أعطيك الحق ولكن أنتقص من هنا ومن هنا ومن هنا، فبالتالي يصبح الحق منقوصا، فهذا نوع من أنواع التمييز. فلاحقا أيضا أستاذ منى، وجد بأنه حتى هذه الاتفاقية حققت جزء من المأمول ولكن لم تحقق العديد من المأمول. فوجد بأنه من أهم الأسباب التي تؤدي أيضا إلى بقاء التمييز هو العنف ضد المرأة، لأن العنف يستخدم كآلية من آليات التمييز. حتى أجذر التمييز ماذا أستخدم؟ أستخدم العنف
1: بكافة
0: أشكاله. العنف الاقتصادي، العنف
1: الاجتماعي،
0: العنف النفسي، العنف الجسدي، أيا كان. فجاء إعلان العنف أو القضاء على العنف ضد المرأة، وبقي إعلان، لم يتحول إلى اتفاقية. فاليوم على المستوى الدولي أنا يعني أحببت أن أتطرق لهذه الحالة ولهذه الفلسفة، يعني من أين جاءت الاتفاقيات الدولية، لأنه هناك يعني دائما إشارة أنه هذه الاتفاقيات من قبيل التزايد. لا، هي كان لها فلسفة تشريعية على المستوى الدولي عندما وضعت، وجاءت من واقع حال. هذه الاتفاقيات اليوم، وأهمها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تضع منظومة كاملة لحقوق المرأة وتكرسها. طبعا الدول، العديد من الدول وغالبية الدول أيضا في المنطقة انضمت لهذه الاتفاقية. اليوم التشريعات تتفاوت أكيد بين الدول بحكم الحالة، يعني بحكم حالة التطور. فمثلا لو جئنا على سبيل المثال الأردن، لا يوجد يعني هناك تشريعات نقول أنها تمييزية ضد المرأة. الحالة التشريعية للمرأة حالة قوية، ولكن نقول هناك بعض النصوص تحتاج إلى تعديل، إذا ما عدلت ستوفر حماية أكبر. ستوفر نوع من الوصول للحق أكبر. فبالتالي ما أريد أن أصل إليه بأنه نعم، هناك تفاوت بين التشريعات في الدول، يعني هناك الدول ما زال لديها تشريعات الحقيقة فعلا نستطيع أن نقول تتضمن تمييزا ضد المرأة. هناك دول خطت خطوات جيدة، وهناك دول مثل الأردن خطت خطوات كبيرة الحقيقة في هذا الإطار، فلم تعد الحالة التشريعية هي مصدر أو هاجس القلق. بالعكس، نجد بأنه دائما في تطور تشريعي تؤخذ بعينه المرأة بالاعتبار. ولكن نعم، هناك إشكالية في التطبيق وإشكالية في الثقافة المجتمعية.
1: نعم، آليات التنفيذ والنظرة المجتمعية التي للأسف ما زالت يعني في بعض الحالات ضيقة بالنظر إلى واقع وحالة المرأة في المجتمع.
0: واسمحي لي أستاذ منى، يمكن أضيف يعني في هذا المحور ويعني أختم بهذه النقطة، أصعب أنواع العنف على فكرة الذي يواجه المرأة والمجتمع بشكل عام هو العنف الثقافي، لأنه هذا العنف في أي حالة ومنها المرأة يعني يعيد إنتاج الصورة الذهنية عن المرأة ويوارثها للأجيال. لذلك هذا العنف أو هذه النظرة المجتمعية تأخذ فترة أطول. التشريع قد يعني يؤخذ قرار بتعديل التشريع خلال سنة، سنتين، ثلاث، أحيانا خلال أشهر إذا ما كان هناك نية وإرادة ولكن هذا التغيير المجتمعي قد يأخذ أجيال الحقيقة.
1: نعم.
0: لذلك نقول بأنه إذا عملنا على التشريع دون العمل على الجانب التمكيني والتوعوي وتغيير الاتجاهات،
1: نعم،
0: ستبقى منظومة التطور منظومة إما يعني متأرجحة في أحد الاتجاهات أو أنها بطيئة أو أنها خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف.
1: نعم. نتحدث عن دور المرأة في صناعة القرار خلال الأزمات، وكيف يمكن أن نصنع امرأة قيادية في هذا الجانب وفي هذه الحالة دكتورة نالا؟
0: يعني أنا باعتقادي بأنه من أكبر الإشكاليات التي تقع فيها الكثير من الدول في أثناء الأزمات هو تهميش أو إقصاء المرأة، والتهميش حالة والإقصاء يعني والإقصاء حالة أخرى. قد يكون هناك استبعاد تام في بعض المجالات، وقد يكون هناك تهميش، وحالة التهميش على فكرة لا تقل عن حالة الإقصاء، لأنه التهميش قد يكون نوع من مشاركة المرأة الشكلية أو عدم شمولية مشاركة المرأة. يعني بمعنى آخر، أنا أشرك المرأة في المدينة، ولكن ماذا عن المرأة الريفية؟ ماذا عن المرأة، يعني إذا جاز التعبير، لأنه هذا المصطلح المستخدم دوليا، حقوق المرأة الريفية أو المرأة في خلينا نحكي في بعض المناطق البعيدة، ماذا عن إشراك النساء في هذه الحالات؟ ماذا عن إشراك النساء ذوات الإعاقة مثلا؟
1: نعم.
0: هل يتم إشراكهم؟ يعني إحنا اليوم عندنا النساء، ولكن النساء في من يعني ضمنهم فئات عديدة الحقيقة.
1: صحيح.
0: قد نشرك المرأة من عمر معين ونقصي المرأة من أعمار أخرى، والحقيقة هذا خلل، لأنه اليوم لدينا أيضا كبيرات السن، لديهن حقوق ولديهن يعني أيضا آمال ولديهن احتياجات مختلفة ولديهن أيضا متطلبات مختلفة.
1: صحيح.
0: فهذا التحدي الأكبر. إذا ما أردنا للمرأة أن تكون فاعلة في صناعة القرار، أول نقطة يجب إشراكها.
1: نعم.
0: ومنذ اللحظات الأولى للأزمات، يعني إحنا جميعنا نعرف بأنه أي دولة لديها نظام قائم ولديها نظام يعني مؤسس في الأزمات، هناك يعني دائما إما مؤسسة خاصة، إما يعني تشكيل حالة معينة لهذه،
1: نعم،
0: الأزمة. يجب أن تكون المرأة ابتداء ممثلة بجميع فئاتها.
1: جميل جدا.
0: في إدارة الأزمة على مختلف المستويات. أيضا يجب تعزيز باعتقادي يعني في عنا إحنا دائما نأخذ المشاركة، يجب أن تكون المشاركة الوجاهية، يعني المشاركة بالحضور. يجب تعزيز آليات المشاركة الإلكترونية أو عبر الفضاء الإلكتروني.
1: نعم، وهذه النقطة هامة طبعا.
0: نعم،
1: في وقتنا الحاضر.
0: نعم، يعطي مساحة كبيرة للنساء اللواتي يبعدن، ولكن تعزيز المشاركة الإلكترونية يجب أن لا تكون شكلية، يعني يجب أن يسبقها في بنية تحتية تستطيع الوصول للفضاء الرقمي، تستطيع أن تعلم أنها تستطيع أن تصل. أيضا يعني في الإطار يعني التنظيمات خلينا نحكي النسائية أو المجتمعية، يجب أن يكون لها دور، لأنه المجتمع المدني أستاذة منى يعني باعتقادي هو عنصر هام جدا خلال الأزمات، لأنه هو الذي يغطي المساحة أو الفضاء ما بين الدولة أو الحكومة وما بين الأفراد.
1: صحيح.
0: يعني هذه وظيفة المجتمع المدني بشكل أساسي.
1: أكيد.
0: هناك مساحة فارغة، فهي كأنها حلقة الوصل، لأنه مش كل الأفراد قد يكون لديهم أو كل النساء لديها القدرة أو لديها الوقت أو لديها حتى الأدوات لتوصل صوتها إلى السلطة.
1: نعم.
0: فبالتالي صدقتي. إشراك المجتمع المدني وخاصة المجتمع الذي تقود السيدات، هذه
1: نعم.
0: نقطة هامة.
1: أكيد.
0: لأنه حتى هذا المجتمع قد يتم أحيانا يعني قد لا يتم إشراكه بالصورة يعني المطلوبة. أيضا يعني خلينا نحكي بأنه الدعم النساء في خلال الأزمات، يعني الدعم اللوجستي، الدعم الاجتماعي، الدعم حتى الخدماتي، يساعدها أيضا على أن تكون قادرة على إحداث التغيير في القرارات.
1: صحيح.
0: بغير هيك ستصبح المرأة منشغلة بأمور أخرى.
1: نعم.
0: وإحنا شفنا كمان خلال أزمة كورونا يمكن ناخذها كمثال في العديد من الدول.
1: نعم.
0: المرأة كانت أحيانا غير قادرة على الوصول للمنصات الرقمية التي تقدم الخدمات لأنه
1: للأسف.
0: عندنا حالات إغلاق في الدول
1: للأسف. نعم.
0: فأصبح الوصول

0: أفراد دون أفراد، أحيانا الوصول لفئات دون فئات. المرأة كانت لا تعلم أين تذهب أو أين، وهذا يمكن له دور كمان لاحقا إذا أحببت أن نتحدث يمكن فيما يتعلق بحق المرأة في الحصول
1: على المعلومات في تمكين المرأة طبعا من اتخاذ قرارات واعية.
0: هذه المنظومة نعم يعني هي بصراحة منظومة متكاملة تؤدي إلى أن المرأة تصبح قادرة على صناعة القرار.
1: نعم، وأيضا حضورها في دوائر التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر
0: طبعاً.
1: عندما تكون محصنة بالمعلومة وبالثقافة، وأيضا يعني يمكن ذكرتي نقطة هامة وهي في يعني صميم أيضا هذا الحديث، الفضاء الرقمي والتحديات الحديثة والإعلام والخطاب العام، خصوصا عندما يكرس في بعض الأحيان، لا نعمم، الإعلام كصورة للمرأة كضحية دائما بدون أن يبرزها كشريك أساسي في صناعة الحل وفي صناعة القرار وفي تخطي هذه الأزمات. نتحدث يعني بنقطة هامة جدا وهي دور المرأة في إعادة بناء رأس المال الاجتماعي، نقول بعد الأزمات نتحدث عن التعافي، عن التحول المجتمعي، عندما نمكنها وندعمها بالمعلومة وندعمها بالتحصين بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وكل هذه التي ذكرناها من خلال هذا الحديث الطيب معك دكتورة نالا. كيف نصل إلى حالة التعافي والتحول المجتمعي وبناء المجتمعات من جديد في حال وجود هذه الأزمات؟
0: يعني هذه النقطة كمان الحقيقة مهمة للغاية، لأنه الأزمات يعني في المسار الطبيعي يجب أن نصل لمرحلة وتنتهي هذه الأزمة، ولكن الأهم ماذا بعد الأزمة. وهنا الحقيقة العديد من الدول ما فشلت ما بعد الأزمة، أو على أقل تقدير انتهت الأزمة فدخلنا في حالة من النزاع الداخلي أو حالة من بقاء يعني أطر الحماية بمختلف أشكالها وهي وضعيفة بالنسبة للمرأة. اليوم حالة الانتقال ما بعد الأزمة هي حالة تتطلب يعني عدة سياقات للعمل. أولا يعني لابد من دراسة واقع حال المرأة، يعني
1: نعم.
0: كيف أثرت هذه الأزمة على واقع المرأة، لأنه إذا اليوم سنتكلم في أطر انطباعية، وأنا أتكلم اليوم عن ما يجب أن يكون، يعني انتهينا من أزمة كورونا، كيف أثرت هذه الأزمة؟ طبعا إحنا اليوم حديثنا عن المرأة
1: نعم.
0: تحديدا، فبالتالي كيف أثرت هذه الأزمة على العديد من القطاعات والفئات، تحديدا اليوم حديثنا عن المرأة، كيف أثرت على المرأة؟ يعني كيف نضربها كمثال، كيف أثرت على وصولها للحق في الصحة، كيف أثرت على استدامة حياتها الاقتصادية، النساء المعيلات، احنا اليوم عندنا استاذه منى
1: سيدات يترأسن الاسر، نعم
0: نعم، وعندنا المراه العامله في القطاع الزراعي، يعني هذه فئه ايضا هامه للغايه يعني
1: وتضررت من خلال هذه الازمه،
0: وتضررت وهي من الفئات يعني اللي دائما يعني لا يتم التطرق الى مشاكلها وتحدياتها بالصوره الكافيه. عندنا لدينا العاملات بالمياومه، عندنا النساء يعني من ذوات الإعاق إلى آخره، يجب دراسة الأزمات كيف أثرت على النساء. هذه الدراسات يجب أن تكون لديها يعني الحقيقة واقع مخرجات، يعني
1: نعم.
0: أين كان الخلل؟ هل كان في التشريعات؟ هل كان في السياسات؟ هل كان في الممارسات؟ هل كان في قلة التمكين؟ وأنا باعتقادي دائما هذه المحاور الأربعة هي أساس الإشكالية في أي انتهاكات ترتكب.
1: صحيح.
0: يعني لا يمكن أن نقول بأنه والله كان يوجد لدينا إشكاليات أثناء الأزمة ولم يكن هناك خلل في التشريعات أو خلل في السياسات أو
1: نعم.
0: خلل في الممارسات أو خلل في عملية التمكين. إذن التعافي والنهوض إذا أردنا أن يكون بطريقة ممنهجة ومؤسسة يجب أن يتم العمل على هذه المحاور الأربعة. ففي إطار التشريعات يجب، وفي إطار السياسات يجب أن يتم ابتداء أن أمثل المرأة تمثيل عادل.
1: صحيح.
0: كل القطاعات ممثلة، المرأة في إقليميا جغرافيا، هذا ابتداء.
1: نعم.
0: الفئات المختلفة، الأعمار المختلفة، حتى يعني أصلح الواقع التشريعي والسياساتي.
1: نعم.
0: في الإطار الممارسات يجب أن يكون هناك محاسبة، ما هو الإشكاليات التي حدثت، هل ما كان عندنا شفافية كافية، الحوكمة لم تكن كافية، هل كان هناك استغلال للمرأة من بعض الفئات، هذا يجب أيضا الحديث عنه. والتمكين، أين أظهر الخلل؟ هل لا يوجد تمكين اقتصادي للمرأة؟ لم تستطع مثلا إدارة مواردها الخاصة؟ لم تستطع الاستفادة مثلا مما هو موجود؟ هل لم تستطع خلق موارد جديدة؟ يعني إحنا كنا بنشوف اليوم في الأزمات أنه تضطر الأسر إلى أنها تقوم بحالة من الحقيقة من خلق موارد جديدة.
1: صحيح.
0: فبالتالي ممكن أشتغل على هذا، ودائما دائما
1: نعمل على هذا الجانب. نعم.
0: التمكين الاقتصادي بالأزمات أو بالحالات الطبيعية أهم عنصر من عناصر سواء إدارة الأزمة أو التعافي منها،
1: لأنه يعني التمكين الاقتصادي يفرز مجتمع مستقر وحالة نفسية يعني مستقرة حتى على مستوى الأسر سيدتي.
0: نعم، يعني أتفق معك تماما. فإذا خرجنا من الأزمة والمرأة ليس لديها تمكين اقتصادي، ستدخل في أزمة مشابهة وأزمة مشابهة، ولكن هذه المرة على مسارات أضيق وعلى مسارات استغلال مختلفة للمرأة.
1: نعم نعم، أكيد عندما تكون المرأة ممكنة وممتنة، أنا أقول دائما نعمل على تمتين هذه القدرات وهذه الأفكار وهذه التوعية المجتمعية بكافة أشكالها للمرأة، تقود إلى امرأة قادرة أن تكون الشريك الأساس والبناء في تخطي أي أزمة قد نواجه في حياتنا. أنا شاكر لك جزيل الشكر دكتورة الأستاذة نهلة المومني، مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان. شكرا لك على هذه الإجابات الجميلة الطيبة والشافية أيضا، وكنت بتمنى أن يكون الوقت أطول وأطول لنتحدث في كثير من هذه المجالات، وهو يمكن موضوع هام جدا خصوصا في أوقاتنا الحاضرة. كل التحية لك دكتورة.
0: وكل الشكر لك أستاذة منى على هذا الحوار العميق، شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي لحضرتك. شكرا. وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملائي فريق العمل، الزميل علاء اقطفان في المراقبة الرئيسة، والزميل الحي للخالدي في السوشيال ميديا، وتحية لزميلي محمد عبيدات من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكناً ووطناً وعالماً أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: الثانية عشرة ليلا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. العيسوي يرعى افتتاح المؤتمر الطبي، الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان. الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والتطورات في

0: ترامب يعلن إعادة فرض الحصار على إيران ويعتزم السيطرة على مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل، رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي افتتاح المؤتمر الطبي السنوي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان في المملكة الذي نظمته جمعية بيت الحكمة لدعم مرضى السرطان والأسر العفيفة بحضور شخصيات رسمية ونيابية وأكاديمية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي. وأكدت رئيسة اللجنة العليا للمؤتمر فايزة الزعبي أن المؤتمر يحمل رسالة إنسانية وطنية تهدف إلى تعزيز الأمل لدى مرضى السرطان وترسيخ ثقافة الدعم المجتمعي لهم، مشيرة إلى أن استضافة محافظة إربد لهذا الحدث تعكس مكانتها العلمية والطبية وتجمع نخبة من الأطباء والباحثين والأكاديميين لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة لمرضى السرطان. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن حماية اللغة العربية مسؤولية وطنية وتشاركية تقع على عاتق الجميع، داعيا إلى توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ عليها وتعزيز حضورها في مختلف مناحي الحياة. وقال الفايز خلال لقائه عددا من أئمة المساجد بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها جماعة عمان لحوارات المستقبل من خلال المشروع الوطني لحماية اللغة العربية الذي أطلق للدفاع عنها في مواجهة ما تتعرض له من تشويه ومحاولات لاستبدال لغات أخرى بها. من جانبه أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن اللغة العربية تمثل الركيزة الأساسية لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية. بدوره قال الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية بلال التل إن المشروع يواصل جهوده الرامية إلى حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها في الحياة العامة. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي متانة العلاقات الأخوية بين الأردن وسلطنة عمان، مشيرا إلى أنها تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق. جاء ذلك خلال استقبال القاضي رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس الدولة العماني برئاسة الشيخ سلطان بن مطر العزيزي بحضور السفير العماني لدى المملكة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي. وأكد القاضي حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك لا سيما في المجال البرلماني وترجمة الإرادة السياسية إلى مبادرات تخدم مصالح الشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب العزيزي عن اعتزاز سلطنة عمان بما يجمعها مع الأردن من علاقات أخوية متميزة. نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الذي وافق مجلس النواب بالأغلبية على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية لمناقشته. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية إلى جانب تمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. حول مشروع القانون الذي ستباشر اللجنة الإدارية النيابية مناقشته اليوم الثلاثاء تحدث رئيس اللجنة النائب خليفة الديات وقال:
1: هذا القانون يمثل ويهم كل طرف من أطراف المعادلة بدءا من المواطن وكافة القطاعات، فلذلك كان في اهتمام نيابي كبير بضرورة أن يراعي هذا القانون العديد من الممارسات التي كانت مغلوطة بحيث يتم تجويد مواد القانون لتسهل على المواطن الوصول والحصول على الخدمات وكذلك منع تضارب المصالح والمهام والصلاحيات ما بين مختلف الهيئات الناظمة للإدارة المحلية. قمنا بحوار مسبق بالعديد من أطياف المجتمع الأردني من كل المحافظات ومن ثم انخرطنا بحوار مع الخبراء وبعض الأكاديميين والنقابات وبدأنا حوارنا بالأحزاب السياسية للاستماع لمقترحاتهم ورؤاهم. بدنا نعترف أنه عند أي قانون عند قرار أي قانون لا يمكن أنه

0: يكون توافق أو إجماع على قانون معين. إحنا نحاول في اللجنة الإدارية أن يعالج هذا القانون بمختلف مواده ونصوصه أبعاد تهم الدولة بشكل عام. عندنا أكثر من محور مهم يؤخذ بعين الاعتبار. عندنا مخرجات منظومة التحديث السياسي، الأوراق النقشية لجلالة الملك، رأي الممارسين والخبراء والتقييمات خلال الفترة الماضية أمامنا، ورأي المجتمع الأردني. بالنهاية المجتمع هو الذي سيكون متعاملا أساسيا مع هذه الآيات، سواء كانت بلديات أو مجالس محافظات، ردود فعل الناس. ضمن هذه الأطر سنحاول أن نعكس ما يعزز مسيرة التحديث السياسي وإخراج قانون يلبي على الأقل تطلعات الأغلبية من أبناء شعبنا. اللجنة الإدارية التي ستتعاطى خلال هذا الأسبوع مع القانون في قراءته الأولية للبدء بإقراره إن شاء الله حتى لا يتم تأخير القانون. سنبدأ إن شاء الله أول اجتماعاتنا الثلاثاء في قراءة أولية لمواد القانون ليصار إلى إقرارها. نأمل أنه خلال الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بالإقرار بشكل نهائي لحالة القانون إلى مجلس النواب.
1: بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان ديفيد فاديفول التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد واستعادة التهدئة في المنطقة. وأشدد الوزيران على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واعتماد الحوار سبيلا لمعالجة أسباب التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين الأردن وألمانيا، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز الشراكة وتوسيع التعاون في مختلف المجالات. وأعرب الصفدي عن تقدير الأردن لدعم ألمانيا لجهود التنمية الاقتصادية في المملكة. من جانبه أعرب فاديفول عن إدانة ألمانيا للاعتداءات الإيرانية على الأردن، مجددا تضامن بلاده الكامل مع المملكة. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر الاثنين 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات. وفي سياق التطورات الإقليمية المرتبطة بالتصعيد الإيراني، أعلن الجيش الكويتي أنه تصدى لأهداف جوية معادية قادمة من إيران داخل المجال الجوي الكويتي، فيما أعلنت الدفاعات الجوية البحرينية التصدي لعدة هجمات جوية إيرانية. وفي سلطنة عمان استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني وسلمته احتجاجا رسميا عقب تعرض السلطنة لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة. هذا وأدانت جمهورية مصر العربية الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان والمنشآت التابعة لهذه الدول في المنطقة، مؤكدة أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة الدول الأربعة وتهديدا مباشرا لأمنها وسلامة أراضيها، فضلا عما تنطوي عليه من تصعيد خطير من شأنه توسيع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وجددت مصر رفضها القاطع لأي ممارسات تستهدف أمن الدول العربية الشقيقة أو تعرض شعوبها ومنشآتها للخطر. كما أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول خليجية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدول العربية وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التوتر وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين. إلى الملف الأمريكي الإيراني، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها استهدفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث عملياتها العسكرية التي طالت مواقع داخل إيران، وذلك عقب إعادة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: دخلت المواجهة مرحلة جديدة من التصعيد مع شن الجيش الأمريكي موجة جديدة من الهجمات على أهداف داخل إيران في رابع هجمات ليلية من نوعها خلال أقل من أسبوع، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت موجة جديدة من الهجمات استهدفت عشرات المواقع الإيرانية في مناطق متعددة باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه. وأوضحت القيادة المركزية أنها استهدفت أنظمة دفاع جوي تابعة للجيش الإيراني ومواقع رادار ساحلية ومعدات للصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق صغيرة عبر مشاركة مقاتلات أمريكية وسفن تابعة للبحرية وطائرات وزوارق مسيرة. بدورها توعدت طهران بتوجيه رد ساحق عقب اتهامها الجيش الأمريكي بشن هجمات على أراضيها، ووصفتها بأنها عمل عدواني سافر. سياسيا أعلنت إيران أنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع قطر وباكستان وعمان الدول الوسيطة في النزاع الدائر بهدف تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة على وقع تجدد الضربات المتبادلة. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية نددت بشدة بالضربات الأمريكية الأخيرة على أراضيها، متهمة واشنطن بإجهاض جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة.
1: وفي تطور متصل، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز بعدما أكد الحرس الثوري الإيراني تمسك بلاده بفرض سيادتها على المضيق، متهما الولايات المتحدة بتهديد أمن إمدادات الطاقة العالمية. في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار على إيران، مؤكدا أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام الملاحة الدولية، وأن الولايات المتحدة ستتولى حمايته مقابل تحصيل رسوم بنسبة 20% على الشحنات العابرة من خلاله، فيما سيقتصر الحصار على السفن الإيرانية والسفن التابعة لحلفائها. ومن تداعيات التصعيد الإقليمي إلى الساحة اليمنية، حيث تعرض مطار صنعاء الدولي لغارات جوية استهدفت مدرجي الإقلاع والهبوط. وقالت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية إن استهداف المدرج جاء لمنع طائرة إيرانية تقل وفدا تابعا للحوثيين من الهبوط في المطار، بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية رفع جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتعامل مع ما وصفته بانتهاكات الطيران الإيراني للأجواء اليمنية. إلى ذلك، قال متحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية إن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية. ننتقل إلى الملف اللبناني، حيث تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما التي تستضيف خلال الأيام المقبلة جولة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وتأتي هذه المفاوضات بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في منطقة البقاع وسط حديث عن تفاهمات تقضي بانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في الجنوب مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها. ولا تزال الخلافات قائمة بين الجانبين حول آليات تنفيذ هذه التفاهمات، إضافة إلى ملف سلاح حزب الله. ونتابع فترتنا الإخبارية بالملف الفلسطيني، ونبدأ من غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. كما أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في استهداف إسرائيلي سابق في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي القطاع. وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 8 شهداء و32 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونصل إلى الحالة الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة اليوم بشكل طفيف ليسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. العيسوي يرعى افتتاح المؤتمر الطبي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان. الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. ترامب يعلن إعادة فرض الحصار على إيران ويعتزم السيطرة على مضيق هرمز. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراونة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد رمضان في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، تصبحون على خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: هنا في مركى الأمير حيث لا تروى الحكاية كما ترى، وإنما تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى.
3: في المركى ما كان الشعر ترفا، لكنه كان موقفا، ولم تكن القصيدة غزلا، لكنها كانت طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركى هو الفاصل الخفي.
2: فيه

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. في رغدان لا تحرك القطع عبثا، كل نقلة فكرة وكل فكرة وعد. الشطرنج هنا ليس لهوا في قصر، بل مرآة تجلو عقل ملك يرى في الرقعة تدريبا على تدبير الدولة. بيدق يضحي ورخ يؤمن، وفيلان يحرسان جناحي القرار، وشاه لا يسلم إلا بيقظة الجميع.
2: هذا يوم الشطرنج في قصرك يا مولاي.
3: الشطرنج رياضة العقل يا شيخ حمزة.
2: ومن أبرع منك في هذه الرياضة؟
3: لنرى ما سيفعل محمد فال الشنقيطي مع إبراهيم هاشم.
4: هذه النتيجة مشهودة للتاريخ يا سيدي، فأنت ترى وتراقب. وهذا الشيخ حمزة، وهذا عبد المنعم بيك الرفاعي، والشيخ نديم الملاح.
3: الحرب قائمة بيني وبين زهاء في لعب شطر، فانظر أيها الرجل. أجز يا شيخ محمد فال.
5: ترى أفانين في نقل وفي لعب، بين الحجارة لا هي بها الحيل.
3: جيد يا شيخ، لكن موضع الحجارة في البيت أثقل، فما هو قول زهى بيك الحمود؟ يقول إنه لا يغلب. لنرى.

0: تتهيأ الرقعة كما لو أنها مجلس مصغر للبلاد، وجوه تشهد وعقول تتجاور وخشب يتكلم بلسان واحد. يقول الملك: الشطرنج رياضة العقل. فيجيب الشعر من حوله: والعقل إذا تمرن أحسن الحكم.
1: هيا أرني ماذا ستفعل الآن.
2: وهذه
3: القلعة.
4: نعم، ستكون مشهودة. أكمل وسنرى، ولا نريد أن يغيب الشعر.
1: إنه يستدرج المشجعين يا مولاي.
4: جمع اللعب لدينا نخبة فوق الحشية،
5: والشطرنج حامل، هزم الشيخ عشية.
0: يا لها من هزمات حطمت فيها الضحية.
5: حمل الباشا عليه بخيول خشبية،
4: وبفيلين كذا والرخ يا كبر البلية.
5: فإذا البيذق فرز ممتط أعلى مطية.
4: لغة الترك تشكي عندنا عن حسن نية.

0: بين نقرة قطعة وخفقة بيت تدار معركة بلا ضجيج، وحين يعلن المجلس فوز أحدهم فإنما يعلن انتصار الإنصاف. خصومة تليق بالعقل ومصافحة تليق بالملوك.
1: لقد غلبتك، اعترف اعترف.
2: ها قد فاز هاشم باشا، فماذا نقول يا شيخ محمد؟ هل تقر بالفوز؟
3: لولا الشهود يا مولاي لما أقررت بذلك.

الباب يفتح دورة ثانية. الرقعة تشتهي خصمين جديدين. لا شيء يتكرر في لعبة يحرسها التنويع. الوجوه تتبدل والقانون واحد، والحيلة لا تفلح إلا إذا سبقتها بصيرة.

0: يا مولاي، هذا سعيد بيك حيدر وعلي روحي أفندي، حضرا لزيارتك.
1: أهلا وسهلا. لقد انتهينا من الشطرنج، فليلعبا هما ولنرى كيف ستكون المعركة.
2: السلام عليكم يا سيدي.
3: السلام عليكم سيدي الأمير.
1: وعليكما السلام. اجلسا على الطاولة مباشرة ولتبدأ اللعبة.
4: أسامة الذي في الغاب ليس سبعا من خشب، بل يقظة عينين ووثبة توقيت. احذر حين يسهو الزمن لحظة، فالخطأ في الشطرنج عمر من الندم.
1: يا علي يا ابن روحي، إن في الغاب أسامة، انظر العينين منه وتأمل في القسامة. رابض ينظر شزرا لا ترى فيه سآمة، حاذر الوثبة منه إن فيه لرسامة.
3: إنك اليوم لاعب وشاعر، وقبل هذا حاكم عظيم.

0: هنا يخلع الشعر برنس الطرب ويلبس درع التعليم. أحكم الحملة بالرخ، ليست جملة في الرقعة وحسب، إنها درس في الإدارة. القوة المنظمة قبل الاندفاع، واجعل الفيلين درءاً. حكمة جناحين يحميان مركز الدولة. قدم البيدق بيتاً، إشارة تضحية محسوبة. صغار القطع جسور الكبار.
1: فرجك المنكود فانظر، بقع الفرج مقام. أهل للشاه محلا فيه للشاه كرامة. أحكم الحملة بالرخ، تقدم بصرامة، واجعل الفيلين درءا، سمي شاه الخصم هامة. قدم البيدق بيتاً،

وفي الرقعة شامة، واحفظ الأفراس جنباً، وبها تقضي الغرامة. فسعيد ذو ابتكار بالحجى كان اعتصامة. رقعة الشطرنج ملك لسعيد.

حيدر كامل الأخلاق في غير ندامة، فالتمس خصما سواه يحسب الشطرنج دامة.

0: كان المؤسس يلعب كما يحكم، خطوة تسبق خطوة، وصمت يمهد للكلمة. في الشطرنج يتقدم المنتصر بفهم لا بعنف، وفي الملك يحيى القرار إذا حرسته أخلاق اللعب، عدل القانون وكرامة الخصم ونبل الفوز. هكذا تصير الرقعة مدرسة وتغدو اللعبة من جدارة الملوك.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على رباب عمر.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: وأما بنعمة ربك فحدث. قال الله عز وجل:

وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم. وردت كلمة نعمة ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 138 مرة. جاءت بصيغة الفعل: صراط الذين أنعمت عليهم، وبصيغة الاسم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وارتبطت النعمة بفضل الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وبتمام الهداية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وبالتحذير من الجحود: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. كما ارتبطت النعمة بالوجود الإنساني: وما بكم من نعمة فمن الله. وبالتلازم مع المسؤولية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفي القرآن الكريم تعددت أنواع النعم. أعظم نعمة هي تأليف القلوب والاجتماع على المحبة في الله: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ونعم الدنيا المادية على اختلافها: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة الأمن ودفع المكاره والنجاة من الأضرار: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم فكف أيديهم عنكم. ونعمة الفوز يوم القيامة: فلولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وحذر القرآن الكريم من جحود النعمة: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. كما حذر من تبديل النعمة إلى نقمة: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ونبه الله تعالى الإنسان إلى حفظ النعمة وشكر الله عليها: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وثم ركائز اقترنت في القرآن الكريم بحفظ النعمة: الشكر والثناء، لئن شكرتم لأزيدنكم، إظهار النعمة والاعتراف بها، وأما بنعمة ربك فحدث، طاعة الله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإيمان والتقوى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اليقين الدائم بأن النعمة من الله تعالى وحده لا من أحد غيره. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والنعمة في الإسلام ليست مجرد هبة للإنسان، وإنما اختبار إلهي ووسيلة للتعمير في الأرض، تتحرك في حياة الإنسان لتضبط سلوكه على مسطرة سنن الله وقوانينه في الكون، تحفظ وتزيد بالعمل والشكر والمسؤولية، وتزول بالغرور والجحود، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. في هذه الحلقة نستعرض قيمة النعمة ودلالاتها في القرآن الكريم.

0: والسنة الشريفة. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، المتقين فيها وجهك يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي في هذه الحلقة التي نحاول أن نجيب فيها على سؤال النعمة، هذا الذي يغيب عن أذهاننا أحيانا. أرجو أن نستحضره اليوم لنسأل أنفسنا ونحاسبها، نحاسبها باللين وبالهدى عن النعمة، كيف ننظر إليها وكيف نتعامل معها. أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الجداية، أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر، وفضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. أهلا ومرحبا بك أستاذنا العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الجداية.
1: حياكم الله أخي الكريم، حياكم الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله معنا، نتشرف بك في هذه الحلقة دكتور نبيل.
1: ونحن كذلك.
0: ما المقصود بالنعمة يا دكتور؟ كيف نفهمها في سياق وجودنا في هذا الكون؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه،
0: الحمد لله،
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه. أبتدي بالشكر لإذاعتكم الكريمة على إتاحة يعني لنا الفرصة للحديث حول موضوع هام من مسائل هذه الأمة الكريمة والكبيرة، التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نجلي فيها بعض المعاني التي يريدها الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل السداد والصواب.
0: اللهم آمين.
1: بداية النعمة كتعريف من حيث اللغة، مادة نعمة يعني غالبا في معاجم اللغة تدل على معاني الترفه وطيب العيش والصلاح والرخاء. وهناك فرق ما بين النعمة بفتح النون والنعمة بكسرها. النعمة بفتح النون تعني التنعم والرخاء، لكن غالبا تميل إلى المعنى المذموم، وكأن المتنعم ينسى المنعم.
0: أها.
1: أما والدليل على ذلك قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة بفتح النون.
0: نعم.
1: ونعمة كانوا فيها فاكهين. وبالتالي بفتح النون المعنى يعني يذهب إلى المنحى السلبي غير الإيجابي. أما بكسر النون النعمة،
0: نعم،
1: فهي المنة والعطاء، وهي ضد النقمة والبؤس، وبالتالي بالكسر تعني العطاء والإحسان.
0: تمام.
1: نعم أخي الكريم، هذا كتعريف من حيث اللغة.
0: نعم.
1: أما من حيث المعنى الاصطلاحي، يستطيع أي مسلم أن يعرف النعمة لأنه يستشعرها ويعيشها في صحته، في عياله، في عقيدته، مع جيرانه، مع أرحامه. لكن كمعنى منضبط أنا أقول أن النعمة كل ما يقصد به الإحسان والنفع بلا غرض ولا عوض، وبالتالي في ذلك إشارة إلى كثير المواهب والمنح الإلهية للعبد، سواء كانت هذه العطايا والمنح مادية أو معنوية.
0: تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره هو المنعم.
1: وما بكم من نعمة
0: فمن الله.
1: فمن الله، لا يمكن أن تصرف النعمة لمخلوق، لأن موضوع قضية الإيجاد من الله عز وجل، وبالتالي الله أتانا من كل ما سألناه، وبالتالي لا يمكن أن يكون مخلوق منعم على مخلوق، لا يمكن، إلا في سياق الإحسان إن كان يفهم النص القرآني، لكن المنعم الأول المتفضل الموجد هو الله عز وجل.
0: وأنعم علينا وأعطنا كل ما سألناه، ما المقصود هنا؟ هل الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى فيعطى النعمة؟
1: بداية إذا بدنا نتحدث في هذا المنحة نذهب إلى الآية الكريمة.
0: نعم.
1: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي

0: ورضيت لكم الإسلام دينا.
1: دينا.
0: على ضوء هذه الآية تتحضر يعني المفاهيم وتظهر أنواع وألوان وأصناف ومراتب النعم بشكل عام.
1: نعم.
0: وبالتالي النعمة المقصودة في هذه الآية هي نعمة التوحيد. نعمة هذا الإيمان وهذا الإسلام ونعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وبالتالي ما بعد ذلك هو تفريع، وبالتالي نستطيع أن نقول إذا أردنا أن نقسم النعم نستطيع أن نقول ابتداء نعم دنيوية مادية زي مثلا الصحة، المال، الأمن،
1: نعم،
0: الستر وهلما جرى، أو نعم دينية وأخروية مثل نعمة العقل، نعمة الهداية، نعمة التوحيد، نعمة الإسلام. أو ممكن ننحى منحى آخر نقول نعم ظاهرة
1: وباطنة
0: ونعم باطنة.
1: نعم.
0: ونستطيع أيضا أن نؤصل تأصيل آخر نقول هناك نعمة تسمى نعمة الإيجاد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الله أوجدنا من عدم. ثم نعمة أخرى تسمى نعمة الإمداد، وأتاكم من كل ما سألتموه. فهذا إمداد رباني بعد أن أوجدنا، يعني أوجد الإنسان وتكفل له بأسباب بقائه وأسباب استمراريته في العيش، وبالتالي أمده من النعم الظاهرة والباطنة ليحفظ له هذا الإمداد بعد الإيجاد. ثم الأجل من ذلك والأعظم نعمة الهداية إلى سبيل الحق والرشاد، نعمة إرسال الرسل والختم برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة هذا العقل الذي يفهم عن الله وعن رسوله يعني المقصد من هذا الخلق. وبالتالي يعني تستطيع أن تقسم النعم باعتبار الإيجاد هي كلها من الله، لكن كتفريعات يستطيع الإنسان أن يستخلص من هذه الدنيا يعني نعم دنيوية لكن يستدل بها على المنعم الأول والمتفضل الأول وهو الله عز وجل. نعم.
1: هذه أنواع النعم كيف تمنح للإنسان، بمقدار ولا في معادلة للنعمة في الإسلام؟ يعني النعمة في الآيات القرآنية اقترنت أحيانا بالفضل، اقترنت أحيانا بالشكر، اقترنت أحيانا بالجحود. يعني كيف نفهم هذه الاقترانات؟ هل هنالك معادلة للنعمة؟
0: حتى لا تحصل على هذه النعم وحتى تثبت هذه النعم وتزيد هذه النعم لابد أن نفهم أن النعم ابتداء كما قلنا هي من الله عز وجل.
1: نعم.
0: وبالتالي في الآية اللي أنا استدلت فيها قبل قليل اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل لا يقبل زيادة ولا يعتري نقص. لكن لاحظ في قضية النعمة قال وأتممت عليكم
1: نعمتي،
0: فالدين بالكمال والنعمة بالتمام. وبالتالي على هذا المفهوم النعمة تقبل الزيادة وتقبل النقصان.
1: وما الفرق هنا بين الإكمال والإتمام يا دكتور؟ ولماذا تعلق الإكمال هنا بالدين وتعلق الإتمام بالنعمة؟
0: أول شيء الدين، من الذي يشرع هذا الدين؟ من أين يأتي هذا الدين؟
1: من الله.
0: الدين وضع إلهي كتعريف، الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم.
1: نعم.
0: إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. إذن الدين بالتعريف الدقيق، أنا أتكلم عن الدين السماوي لأنه في أديان وضعية الآن أحدث ولا حرج لكنها أديان كلها باطلة، لكن باعتبار أن الدين السماوي فهو وضع إلهي يعني لا دخل لمخلوق حتى لو كان نبي.
1: نعم.
0: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فلما كان الدين من الله عز وجل وليس من وضع البشر هذا يقتضي أن الدين كامل، أن من صفات الله الجلال والكمال والجمال، وبالتالي دين الله كامل. ومعنى الكمال في هذا الدين لا يقبل زيادة ولا يعتريه نقص ولا بحال من الأحوال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما النعمة لاحظ الآن، وهذا من كلام الدكتور سامي سابقا بعض الاقتباسات، أنه أول فعل أضيف إلى الله في القرآن قوله تعالى في سورة البقرة ومما رزقناهم
1: ينفقون،
0: لكن أول فعل أضيف إلى العبد في كتاب الله تعالى قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد
1: وإياك
0: نستعين. وكأن الله عز وجل أراد أن يقول لهذا المخلوق أنه كلما جاء الدين بالكمال كلما جاءت النعمة والأرزاق بالتمام. وبالتالي موضوع الزيادة والنقصان متعلقها الصلة بالله عز وجل والفهم عن الله عز وجل مراد

0: الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبالتالي كمال العبادة يأتي بكمال الرزق، لكن على الإنسان أن يسعى بفهمه لهذه النصوص كيف يحرك لسانه دائما بالشكر لله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب الثناء، وبالتالي بالثناء على الله وبشكر النعم تزيد هذه النعم وتثبت في حياة المسلم، والعكس صحيح. نعم أخي.
1: في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها،
0: نعم،
1: هنا ذكر النعمة مفردة يا دكتور وليست جمعا، وأردف ذلك الله سبحانه وتعالى لا تحصوها. هل النعمة هنا يختزل فيها كل أصناف النعم، كل ما وهب الله وما منح الله وما أعطى الله للإنسان، وهل تقتصر هذه النعم أو النعمة على الإنسان فقط أم على ما حوله أيضا من الموجودات، وواجب الإنسان أن يفكر فيها باعتبارها جزءا مما منحه الله له؟
0: تمام. لا، احنا بنلاحظ أن القرآن الكريم غالبا يعني يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
1: نعم،
0: الغالب بالإفراد. تمام، فيقول الله ما يقول وإن تعدوا نعم الله، وإنما يقول إن تعدوا نعمة الله. الآن في في في سر بياني في في في هذا اللفظ بالإفراد، قال أن النعمة الواحدة لا يمكن إحصاؤها، النعمة الواحدة لا يمكن إحصاؤها، فكيف بالنعم كلها؟ وبالتالي يعني قضية النعمة جاء الخبر فيها بالإفراد. تمام، وبالتالي وراء كل نعمة واحدة، يعني مثلا رغيف الخبز هذا أو حبة القمح، وراءها الشمس، وراءها المطر، وراءها التربة، وراءها المزارع، وراءها يعني الذي يحصد والذي يطحن، وكذلك الذي يعني الخابز في المخابز. لاحظ الآن نعمة واحدة لكن ترى من خلف سلسلة لا تنتهي.
1: صحيح،
0: لأن رغيف الخبز هذا حتى يوصلنا صدقا ملايين الناس بشارك، ملايين وليسوا مئات وألوف. الآن مثلا لما يأتينا من الغرب الطائرة اللي نقلت كم مصنع ساهم يعني في صناعتها، المدرج اللي تسير عليه الطائرة، البلدية التي جهزت، الطيار كم يعني إنسان خلفه علمه، لما تهبط في الأردن في مطار الأردن نفس الترتيب، يعني السيارة اللي تنقل وحتى يصل إلى المخبز. إذن هي سلسلة معقدة لا تنتهي في رغيف الخبز الواحد.
1: وكيف خرجت الحبة من الأرض والمسألة يعني أعمق بكثير أيضا. فعلا صحيح كلام.
0: أعمق، وحتى نتم سيدي في نفس السياق هذا أنه لماذا جاءت الإفراد، نجد أنه هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تكررت يعني مرتين، لكن العجيب أخي الكريم دكتورنا الحبيب
1: فضلش.
0: أنه تكررت لكن بخاتمتين مختلفتين.
1: نعم.
0: الأولى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الآية الثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
1: يا سلام.
0: فلماذا مرة تختم بقوله إن الإنسان لظلوم كفار، ومرة بقول الله تعالى إن الله لغفور رحيم؟ الآن العلماء لهم ملحظ دقيق في فهم هذه النصوص. الآن ألا ترى أنك إذا نظرت إلى تقصير العبد في حق الله عز وجل من حيث أنه يتلذذ بنعم ثم ينسى المنعم، ألا يعد بذلك ظلوم كفار جاحد لنعم الله تعالى؟
1: صحيح.
0: فلذلك ختم في الآية إن الإنسان لظلوم كفار، لكن على المعنى المقابل في الآية الثانية إذا نظرنا إلى فضل الرب رب العالمين، والرب هو يعني الذي يربي خلقه تدرجا نحو الكمال، إذا نظرنا إلى فضل الله عز وجل فهو غفور رحيم، بمعنى أنه يغفر لنا تقصيرنا. تمام، في قضية يعني عدم يعني التفطن لعظيم نعم الله تعالى، وبالتالي عدم الشكر، أو قد يشكر لكن ليس بما يوازي هذه النعم الظاهرة يعني.

0: أبلغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وبالتالي الله عز وجل يقبل الشكر القليل، ولكن هذا الإنسان إذا جحد نعمة الله تعالى فهو ظلوم وكفار، لكنه غفور رحيم، يعني يجبر هذا الخلل وهذا التقصير للعبد، يستدرك مرة ينسى مرة يتفطن مرة، وهذا مجرى. لذلك جاءت الختمتين مختلفتين.
1: نعم. لماذا خص الله بعض العباد بأنه أنعم عليهم؟ من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هل هنالك أصناف من البشر؟ هل هنالك مثل الأنبياء؟ هل هنالك أصناف أنعم الله أو خصهم بنعمة محددة؟ أم أن البشر كلهم سواسية في موضوع النعمة؟
0: قطعا البشر ليسوا سواسية في موضوع النعمة، لكن فرق شاسع بين أنواع النعم، وقلنا قبل قليل قد تكون دينية وقد تكون دنيوية، ظاهرة وباطنة، إيجاد، إمداد، هداية للسبيل الحق والرشاد، هذا في موضوع التقسيم كأنواع. لكن إذا أردنا أن نقول مراتب النعم وأصناف المنعم عليهم، هذا موضوع آخر أدق. قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبالتالي أصناف المنعم عليهم ومراتبهم أربعة: نبيين، صديقين، شهداء، وصالحين. الآن هل في أصناف غير منعم عليهم بعكس هذه المنظومة الرباعية؟ تمام. الذي يجحد رسالة الأنبياء والرسل هذا ليس منعم عليه. الذي يعني يعرف نعمة الله ثم ينكرها هذا ليس صديق. الذي ينسب النعم لنفسه كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، هذا ليس مع الصديقين بل مع الكذبة والفجرة. والذي يعني لا يحدث نفسه أن يكون صادقا في العطاء لله تعالى برد يعني هذا الجميل بأن يجود الإنسان حتى بنفسه في سبيل نصرة هذا الدين وهذا التوحيد، وهذه مرتبة الشهداء بلغوا في الصدق أن شكروا نعم الله تعالى فجادوا بدمائهم. ثم لا أقل حتى يكون الإنسان مع المنعم عليهم أن يكون مع الصالحين أو من الصالحين. وبالتالي غير الصالح هذا ليس منعم عليه، أو أنه أنعم عليه فجحد وبالتالي اختار يعني سبيل أهل الفساد عياذا بالله تعالى. إذا رحت أنا وياك سيدي يعني دكتورنا وجمهورنا أو عفوا يعني المشاهدين والسامعين الكرام، يعني سورة الفاتحة تؤسس لهذا المعنى.
1: صحيح.
0: الفاتحة يعني نسبت النعمة إلى الله تعالى بضمير الخطاب المباشر: صراط الذين أنعمت
1: عليهم.
0: أنعمت عليهم، فالمنعم هون يعني بصراحة الضمير للخطاب المباشر أعيدت ونسبت إلى الله. لكن من رحمة الله تعالى موضوع الغضب جاء مبنيا لما لم يسمى فاعله، فقال غير المغضوب عليهم. وبالتالي هذا أدب قرآني، الله بيعلمنا كيف ننسب النعمة له، وينبغي أن ننسبها صريحة إلى الله تعالى كما نسبها إلى نفسه: صراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم هو الله. لكن تأدبا مع الله عز وجل لا يمكن أن ينسب الشر إلى الله تعالى تأدبا. وسيدنا إبراهيم أسس لهذا المعنى، قال الذي خلقني فهو يهدين، لكن في سياق المرض قال وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضتني أو إذا أمرضني الله فهو يشفين، بل قال وإذا مرضت يعني فهو يشفين، فنسب يعني المرض لنفسه والشفاء لربه،
1: لأنه الخير من الله والشر من أنفسكم. نعم.
0: وعلى ضوء ذلك بهذه المفاهيم الله عز وجل أمرنا أخي الكريم أن نتحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك تحدث.
1: أنا كنت بدي أسأل والله يا دكتور نبيل، كيف نتحدث؟ ما المقصود هنا نتحدث؟ يعني يطلع الواحد ويذكر ما أعطاه الله من نعم أمام الملأ، ولا الحديث في السلوك؟
0: جميل. الآن في قول الله تعالى في سورة الضحى وأما بنعمة ربك تحدث، هذا المخاطب وهذا المأمور يعني أن يحدث بنعمة الله تعالى فهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وبالتالي أعظم نعمة على رسول الله أن الله اختاره لأن يكون يعني سيد العالمين، ختمت به الرسالات ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهي نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة أنارة الوجود. وبالتالي النبي مأمور أن يحدث بنعمة الله تعالى عليه عقيدة، توحيدا، رحمة، وهلم جرى في سياق هذا المعنى اللي لا يمكن حصره. لكن العجيب أخي الدكتور أنه الله عز وجل يعني في سياق الخطاب مع النبي عليه وسلم ذكر قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، بعد ذكر يتم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح.
0: وفقر النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فكيف الله عز وجل يأمر أن يحدث بهذه النعم في سياق تذكير أنك كنت يتيما وكنت ضالا عن الحق أو عن التوحيد وكنت فقيرا فأغناك الله. في ذلك ملحظ بنظري يعني دقيق أنه القضية اللي مقصودة في موضوع التحدث بالنعمة ليس التحدث من باب التفاخر والتعالي على الناس، بل المراد بالتحدث في النعم في باب استحضار ضعف الإنسان واستذكار حال القديم من خلال الضلال مثلا أو من خلال الفقر أو عدم الفهم وهلما جرى، ثم يستحضر بعد أنه يعني يتذكر ضعفه القديم يستذكر عطاء الله عز وجل له الجديد. وبالتالي التحدث بالنعمة ليس من باب التفاخر ولا من باب التعالي، وإنما من باب نسب الفضل إلى صاحبه وهو الله عز وجل.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني النمرود قلنا قبل قليل قال إنما أوتيته على علم عندي، لكن الله عز وجل يقول مذكر كل البشر وما بكم من نعمة فمن الله. فبالتالي موضوع التحدث بالنعمة في أحاديث.
1: نعم.
0: دقيق يعني إذا سمحت لي.
1: تفضل سيدي.
0: في حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحيانا بعدم يعني كثرة إظهار النعم، خصوصا الآن في زمن السوشيال ميديا وهذه الفضائيات اللي نعرض فيها طعامنا وشرابنا ولباسنا وشركاتنا.
1: صحيح.
0: وسياراتنا.
1: صحيح.
0: هذه المسائل قد تجلب على الإنسان العين وقد تجلب عليه الحسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها.
1: نعم.
0: فكل ذو نعمة محسود. القضية لما صار النشر من باب التفاخر عرض العضلات وأنه أنا معاي وفلان ما معاه وفلان بسوى وفلان لا يسوى، الآن هذا يستجلب نقمة الله تعالى ووقوع الشر عليه يعني من خلال يعني نظرة الحسد أو قضية يعني تمني زوال النعمة عنه بسبب أنه يظهرها تفاخرا.
1: نعم.
0: أما إظهار النعمة من باب شكر النعمة من باب نسب الفضل إلى الله عز وجل، هذا حدث به يعني بحول الله وقوته ولا حرج.
1: نعم. هل يمكن يعني أيضا أن نفهم حدث به التي أشرت إليها في سياق فعل العطاء؟ ما دام الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك أيها الإنسان فلا تبخل على من حولك بالعطاء.
0: نعم. الآن موضوع أما بنعمة ربك فحدث، قضية إظهار النعمة وتأدية يعني حق هذه النعمة بشكرها الله عز وجل وعدنا بالمزيد لئن شكرتم لأزيدنكم. وبالتالي قضية العطاء تستجلب المزيد مباشرة، وبالتالي الذي يريد أن يستجلب المزيد في قواعد تفهم في هذا السياق، ينبغي الإنسان أن يحرك لسانه دائما بشكر الله تعالى. وقلت قبل قليل أن الله عز وجل يحب المدح، وبالتالي لاحظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. الآن النبي يقول قال فقد أدى شكر نعمة يومه ذاك، وكذا إذا قال هذا الدعاء في المساء. وبالتالي لا ينبغي الإنسان في باب أن الله أعطاك هذه الصحة وأعطاك هذه النعم أن تلهج بهذا اللسان بشكر الله تعالى وبذكره. ثم أمر آخر أنه على هذا الإنسان أن يتعلم أن الشكر يثبت هذه النعمة. الآن أنا إذا بدي أعطي ينبغي أن أحافظ على هذه النعمة أن تثبت أو أن تزيد. وبالتالي إذا شكر الإنسان نعم الله تعالى فإما أن تثبت هذه النعمة أو إما الله عز وجل يعني يعطيه من العطاء ما الله بعليم، وهو القائل لأن شكرتم لأزيدنكم.
1: وهل تزول النعمة؟
0: والله إن لم تشكر يعني تزول، وهذا ظاهر يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأم المؤمنين عائشة البتول الزهراء التقية النقية في قضية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حجرتها فنظر وإذا بناحية الحجرة يعني كسرة من خبز فأخذها النبي وقبلها ثم أكلها، ثم قال يعني يا عائشة يعني أحسني يعني شكر هذه النعم، فإنها إذا فضت قل ما تعود، أو كما

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع كثرة خبز في ناحية الحجرة، النبي يقبلها، هذا إعلان شكر لله عز وجل فعلي، ثم يأكلها لا يجحد. يعني سبحان الله عز وجل، هذه نعمة على صغرها. لاحظ على كثير من يعني على قارعة الطريق أو سامحني للتعبير بجانب الحاويات، يعني تجد يعني أكياس من الخبز سليمة لم صحيح. تؤكل، يعني نسيت. وبالتالي هذه النعم إذا فرت والله قل ما تعود. وبالتالي إذا أردنا قرار النعمة ينبغي أن تشكر هذه النعمة، وإذا أردنا فرارها نسينا شكرها أو تنسينا شكرها.
1: كفروا بأنعم الله.
0: أين
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير فضيلة الأستاذ الدكتور النبيل الجداي، أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر. شكرا جزيلا لك دكتورنا على هذه الإضافات الوافية، وبارك الله فيك
0: وبكم بارك. نسأل الله لنا ولك وللسامعين الكرام العطاء غير المحظور، ونسأل الله أن نؤدي شكر النعم وأن ينعم علينا برؤيته يوم القيامة.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: وبكم بارك.
1: الأستاذ الدكتور نبيل الجداي، أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر وأجيال فرسان القيم، شكرا جزيلا لك. ورحب أيضا بضيفي العزيز أستاذنا الفاضل الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني، الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. يا مرحبا بك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور حسين والأخوة المستمعين في بلدنا الحبيب الأردن الطيب المبارك. يا أهلا وسهلا بكم في خدمتكم.
1: يا مرحبا بك، ونحن سعيدون بك دائما دكتور سامي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا ارتبطت النعمة بالصراط يا دكتور، ولماذا نكررها في كل صلواتنا، نفتتح بها صلواتنا في اليوم 5 مرات وأكثر؟
2: الحمد لله رب العالمين. دكتور حسين، الله سبحانه وتعالى، الله المسبح بحمده المقدس له، الله الحي القيوم، إله واحد أحد، له الأسماء الحسنى، له المثل الأعلى، له الحكم، له الملك، له الخلق والأمر، له الحمد،
1: الحمد
2: له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، الأول والآخر والظاهر والباطن، الخالق البارئ المصور، الملك الحق، الصمد، الرحمن، رب كل شيء، له كل شيء، خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، سريع الحساب، أسرع الحاسبين، أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، أحسن الخالقين، وضع للإنسان منهج. هذا المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للإنسان تكريما له، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا الإنسان المكرم لم يأذن الله عز وجل لمخلوق أن يضع له منهج ونهج، إنما جعل النهج والمنهج منه سبحانه وتعالى. لذلك لما خلق هذا الإنسان واختصه وميزه من بين الخلائق بأن اختصه وحده أن لا يكون عبدا إلا له هو والجان. وبالتالي لما عز وجل أمرنا بقراءة الفاتحة في الصلاة، وهي ركن عندنا في المذهب الشافعي، قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم في صلاة الفريضة وصلاة السنة، فلا تصح صلاة الفريضة ولا صلاة السنة إلا بقراءة الفاتحة. أما في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فما هو المستقيم أصلا، وما هو الصراط، وما هو اهدنا؟ لما نقول أنا وأنت مسلم واحد على الأرض دكتورنا، مسلم وجود واحد مسلم على الأرض، حماية للبشرية بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فإذا اختفى وجود مسلم واحد على الأرض الله سبحانه وتعالى أذن بإقامة الساعة. فلما بيقول المسلم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، نسأل السائل في الصلاة، عندما تقول أنت يا دكتور حسين اهدنا، من تقصد باهدنا؟ رب العالمين يقول لك، أنت تقول اهدنا، طلبت مني وسعوتني أن أهدنا، النا هذه نون على مين تعود؟ المفعول به النا، لمن تريد الهداية أنت؟
1: نعم،
2: اهدنا هذه تعود تقريبا على 14 مخصص. فكأن القائل بقوله اهدنا اهدنا هنا أنا أو أنت أو أي مسلم عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة فهو نيابة عن الخلائق المكلفين بالإجماع من الجن والإنس في تلك اللحظة لقوله وأنا أول المسلمين. فأنت تقول اهدنا كأنك تسأل الله عز وجل الهدى للإنس والجن الموجودين الآن إلى يوم الدين، نفترض عددهم 100 مليار، فأنت تسأل الله الهدى للإنس والجن الموجودين الآن إلى يوم الدين من قدر الله في علمي أن سيكون مهديا.
3: أنت تتحدث باسم هؤلاء كلهم؟
2: كلهم بلا استثناء. لذلك شوف الله الأكرم الذي قال اقرأ وربك الأكرم، لما تقول اهدنا أنت لا تعلم عدد الخلائق الذين دعوت لهم من الإنس والجن.
3: طبعا.
2: وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر غيب، بمعنى الحديث، قيد الله له ملكا وقال له بمثل. فمجرد أن تقول اهدنا وأنت تقصد جميع الخلائق من الجن والإنس من الآن إلى يوم الدين، تسأل الله لهم الهدى، إما إن كان من غير المسلمين فالهدى للإسلام، وإما إن كان من المسلمين فزيادة في الهدى، فقيد الله لك ملكا عن كل من دعوت له، لأن الله يعلم عز وجل عدد المدعو لهم. فلو نفترض أنهم 100 مليار، نفترض 100 مليار، قيد الله لك 100 مليار يدعو لك بمثل.
3: يا سلام،
2: هذا الله الأكرم. نعم يا سلام يا شيخ. لذلك لما جعل قراءة الفاتحة في كل صلاة
3: يعني
2: كأنك أنت تدعو لنفسك، كأنك تدعو لنفسك.
3: يعني هذا العداد يعني لا يمكن لبشر أن يتصوره.
2: لذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الهدنة الأولى. أما الهدنة الثانية، المستوى الثاني، أن تسأل الله الهدى لمن كان حيا من الإنس والجن من قدر الله في علمه أنه المدين. ثم تنزل في المرتبة الثالثة الهدى للإنسان. ثم تنزل في الهدى في المرتبة الرابعة على سبيل المثال للعرب. ثم تنزل في المرتبة الخامسة لأهل مدينة بلاد الشام. ثم في السادسة لأهل الأردن. ثم في السابعة لأهل مدينة الزرقاء مثلا. ثم في الثامنة لعشيرتك وأهلك. ثم في التاسعة للمقربين منك. ثم في العاشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده وقدمه التي يبطش بها. فكأنك تسأل الله سبحانه وتعالى في الختام الهدى للآلات، هدى لآلة البصر فلا تنظر إلا لما يحب الله، وتسأل الهدى لآية النظر آلة الاستماع فلا تسمع إلا ما يحب الله، وتسأل الله الهدى لآية اليد فلا تبطش ولا تتقرب على معصية الله، وتسأل الله الهدى لآلة القدم الممشاة فكأنك لا تتحرك إلا بطاعة الله، وكل هذه مصب إلى القلب فكأنك تسأل الله أن يهدي قلبك. هذه مراتب الهدى. ذلك مباشرة قال اهدنا الصراط. الصراط ما هو؟ ماذا يختلف عن الطريق؟ الصراط هو الطريق الذي لا يوصل دائما إلا إلى الحق، لكن الطريق قد يوصل إلى الحق وإلى الباطل. وميز الصراط أيضا أنه مستخدم وأنه يتسع للجميع فلا ضيق فيه. وأيضا في الصراط، هذا الصراط المستقيم. لماذا قال المستقيم؟ ما هو المستقيم؟ المستقيم القرآن العظيم الحكيم المجيد يقوم على دلالات المستقيم المنطقية. المستقيم تعاريفه لأهل الرياضيات وأهل العلم، كل من يستمع الآن للبرنامج
3: صحيح.
2: هو دارس على الأقل الرياضيات في المستوى السادس أو السابع أو الثامن أو الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي. ما هو المستقيم؟ المستقيم يا دكتور حسين له تعاريف، بدايته غير محددة ونهايته غير محددة وطوله غير محدد وعدد نقاطه غير محدد وعدد نقاط منتصفه غير محدد وعدد القطع المستقيمة غير محدد وعدد النقاط في كل قطعة مستقيمة غير محدد، ولو سار الإنسان عليه بسرعة الضوء ما وصل. فكان المستقيم في 10 معادلات لا نهائية لا يعلمها إلا الله. فكأنك تقول في صلاتك أنا والخلائق أجمعين عاجزين عن تحديد المستقيم الذي نريد، فكلنا حاجة وأنا أول الناس حاجة إليك أن تعرف لي الصراط المستقيم فأسير عليه ثم توفقني إليه. لذلك قال صراط الذين أنعمت عليهم، ثم جاء بالبدل، جاء الصراط المستقيم ثم جاء بالبدلي المحدد اللي هو المستقيم، قال صراط الذين أنعمت عليهم. قال أنعمت فعل ماضي، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلينظر كل رجل في الأرض إلى نفسه، النبيين انتهى، الصديقين قائم، الصالحين قائم، الشهداء قائم. فالله سبحانه وتعالى ذكر صفات أهل الصراط المستقيم ولم يذكر أسماءهم، فكان الله فتح لك الباب وفتح لي باب وفتح لكل مسلم أن يتقرب، ولكل إنسان أن يتقرب إليه بالصراط المستقيم الذي بينه الله، من صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما خاطب الله الإنسان ماذا قال في هذا الموضوع؟ قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طيب، ولكن البر المشرق والمغرب، لماذا المشرق والمغرب؟ لأن في دين الله، دين الإسلام، النصارى كانوا يتوجهون إلى المشرق، واليهود يتوجهون إلى بيت المقدس، والمسلمين إلى مكة. فأنتم المكلفين، أسياد الأرض، أسياد الأرض هم النصارى والمسلمين واليهود في البداية، بغض النظر عن أحوالنا الحالية الآن، لأنه لا يكون قيادة في الأرض إلا لأهل الكتاب في زمان أو في مكان. فهؤلاء الثلاثة اللي هم اليهود والنصارى والمسلمين اللي دينهم واحد بدأس يهودية للإسلام، قال لهم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أعطانا المستقيم. شو المستقيم؟ ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه، على علاقات اجتماعية، على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم جاء بالعبادات وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم بالمعاملات والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم بالصبر، قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. هذا هو المستقبل المعرف الذي نقرأه بالفاتحة.
1: يعني سؤالي فيما يتعلق بالنعمة، وقد سألته للدكتور نبيل من قبل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله سبحانه وتعالى نسب الدين هنا لنا، اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم الذي يتعلق بكم، لكنه أبقى نسبة النعمة له تعالى فقط. ثم وصف الدين بالإكمال والنعمة بالإتمام.
2: أين جاءت هذه الآية؟ قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله اليوم. ماذا اليوم؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم. لماذا أكمل؟ لماذا قال أكمل الدين؟ هو دين الله، إن دين عند الله الإسلام، فهو دين الله، ولكن الله لما نسبنا إلى هذا الدين رفع قيمة لنا نحن، قال اليوم أكملت لكم دينكم، هو دين الله. فكأن الله لما نسب الدين إلينا وهو دين أصل إليه رفع من قيمة المنسوب إليه، فرفع قيمتنا بنسبنا إلى هذا الدين، فجعلنا نحن منتمين إلى هذا الدين اللي هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دين فلا يقبل منه. فلما قال اليوم أكملت لكم دينكم، أي نسبنا ورفع قيمتنا بإكمال هذا الدين الذي هو دين الله، فنسبنا الله إليه في الإكمال. وأما بالتمام وأتممت عليكم نعمتي، فلما الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأقام الإسلام الصحيح الناضج الواضح فيه وفي أصحابه صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما معنى رحماء بينهم؟ ما معنى أشداء على الكفار؟ هذا ديننا، كيف؟ ما معنى رحماء بينهم؟ هل أنت إذا كنت رحيما بين أولادك تسمى رحيم؟ هل أنت إذا كنت كريم على أولادك تسمى كريم؟ الرحيم من رحم غير المقربين، والكريم من أكرم غير المحتاجين من أهلي وبيتي. لذلك ما هي صفات أهل الإسلام الأساسية الأولى؟ أنهم رحماء بين الكفار إذا عاشوا بينهم. لما كنت في أوروبا، في أمريكا، في النمسا، في السويد، في الأردن، فإذا كنت بين الكافرين ترحمهم بدعوتهم إلى الإسلام. وأشداء، رحماء بينهم أشداء، متى تكون شديد؟ في حال الحرب معهم، تكون شديد عليهم لإدخالهم في رحمة الله، في الرحمة، وليس لقتلهم.
1: نعم،
2: هذا معنى ديننا نحن الإسلام.
1: صحيح. في أسماء الله تعالى دكتور سامي، في القرآن الكريم أسماء تصب في معادلة يعني المنعم، لكن المنعم لم يرد من أسماء الله تعالى، ورد الوهاب، ورد الرزاق، ورد الكريم، ورد المنان.
2: شوف، هو لم يرد في أسماء الله حسنى المنعم، ولكن الله عز وجل ذكر التاء، قال في أنعمت،
3: نعم.
2: أنعمت فهذه التاء عند أهل اللسان العربي هذا الضمير الذي يعود على الله سبحانه وتعالى، من الذي أنعم بالتاء التي تعود على كل أسماء الله الحسنى.
3: صحيح.
2: فكأن الإنعام بالذات، الإنعام بالذات مختص بجميع أسماء الله الحسنى، فالرحمن له الإنعام في باب الرحمة، والقوي له الإنعام في باب القوة، والجبار له الإنعام في باب الجبروت. لذلك كل حياة الإنسان قائمة على حرف التاء هذا اللي هو الضمير، الصراط الذين أنعمت.
3: نعم.
2: فكل أسماء الله الحسنى فيها اسم المنعم متضمن، لأنها اتصلت. أنت لما تقرأ الفاتحة ماذا تقول؟ الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، أثنيت على الله باسم الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، من الحمد لله رب العالمين، أو بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، الله رب العالمين، مالك يوم الدين، من مالك يوم الدين؟
3: الله،
2: الله الرحمن الرحيم، ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فالله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله رب العالمين، هو مالك يوم الدين. فلما كان الله هو مالك يوم الدين توجهنا إليه بقولنا إياك، فهذه الكاف في إياك تعود على من؟ الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا يا صاحب هذه الأسماء السابقة، تذهبنا إلى ماذا؟ إلى أنعمت. لذلك لاحظ أنعمت يا دكتور جاءت بالفعل الماضي أنعمت، أما الموضوع عليهم والضالين فجاءت بالأسماء المغضوب.
3: ولماذا جاءت بالماضي؟
2: لماذا جاءت الماضي؟
3: مع أنها تفيد السيرورة أيضا، الله ينعم علينا.
2: تفيد، نعم صحيح تفيد، ولكنك عندما تقول صراط الذين أنعمت تقر أنت وتشهد، نحن نؤمن بالغيب أليس كذلك؟
3: نعم.
2: فأنت تقر وتشهد وتقر أن الله قد أنعم على غيرك وسواك فيما مضى، فأنت كقول لك طمع بالله عز وجل الذي تقر له بالإنعام كما أنعم على غيرك أنه ينعم عليك، فكما أنك تشهد له بالإنعام على من سبق فكلك رجاء أن ينعم الله عليك بما هو فيه لأنه المستقبل. لذلك قال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقسمت هذه السورة وهذه الآية الناس إلى ثلاث أصناف.
3: نعم.
2: الذين أنعم الله عليهم في الماضي كالأنبياء والصديقين والشهداء الصالحين، ثم المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم لقضيتهم الذين وقع عليهم الذين غضب عليهم والعياذ بالله. لذلك أصعب شيء أن يكون إنسان مغضوب عليه لأن الغضب وقع عليه من الضال من الله، أما الضال فهو فعل النفس. فاجتمعت في البشرية صنفين ثلاث أصناف، الصنف الأول الذين أنعم الله عليهم، نسأل الله أن ينعم علينا، ثم الصنف الثاني المغضوب عليهم والضالين، ثم الصنف الثالث أسأل الله أن نكون وإياكم وأهل بلدنا الحبيب، الصنف الثالث هم الذين أنعم الله عليهم بأن أعطاهم صفات ومعارف للذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم التزموا بمغايرة صفات المغضوب عليهم والضالين.
3: نعم.
2: لذلك لا يكفي للإنسان أن يكون صالحا في حق نفسه، إنما أن يكون صالحا داعيا إلى الإصلاح.
3: نعم. السؤال يا دكتور اليوم لأي إنسان يعني بده الله سبحانه وتعالى يرضى عليه، بده الله سبحانه وتعالى يمد له في رزق ويستر ويلطب به، كيف يتعامل مع هذه النعمة؟ شو الطريق الأفضل إنه الإنسان كيف يذكر النعمة، كيف يشكر النعمة؟ هل مجرد نقول الحمد لله شكر لله؟
2: نعم، الشكر والحمد نسبي يا دكتور.
3: نعم.
2: كالناجح في الثانوية العامة، الناجح في الثانوية العامة عندما يعود إلى بيته ويقول نجحت فهو ماخذ معدل من 50 إلى 100، فكل مسلم في الأصل مؤمن، كل مسلم هو شاكر لله ابتداء لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذلك هذه مراتب متعددة كالولاية، الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، كل مسلم هو ولي من أولياء الله ولكن بنسبية. فشكر الله عز وجل كما قال الله اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا بطاعة الله عز وجل تشكروه، وقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم
3: لأزيدنكم.
2: فشكر النعم الله سبحانه، أولا الإقرار لله عز وجل بالإنعام، اثنين إفراده سبحانه وتعالى بأنه لا ينعم إلا هو، ثلاثة صرف هذه الطاعة في مرضاة الله عز وجل، رابعا محاولة عدم صرف ما أنعم الله عليه في المعصية.
3: نعم.
2: لذلك لما مدح إبراهيم قال شاكرا لأنعمه، لكن لا نطلب أخي الكريم في مثل هذا الزمان حقيقة يجب أن نخاطب الناس على ما تحتمل، لا نطلب من الناس المثالية المطلقة.
1: طب شو نطلب منهم؟

0: يا دكتور، او شو
1: يجب أن
0: نطلب
1: يحاولوا أن
0: احنا شو نطلب
1: يحاولوا
0: من انفسنا يعني؟
1: أن نحاول أن يتطلبوا، نحاول نقول له صلي يا شيخ، صوم يا شيخ، لا تكذب يا شيخ، لا تفعل كذا، نبين لهم الطاعات، نعرفهم على الله حتى يحبوه. فإذا أحبت الناس الله عز وجل تقربوا إليه بالطاعة. هذا الزمان زمان صعب يا دكتور على الناس، لا نطلب من الناس
0: صحيح
1: المثاليات.
0: صحيح، لا نطلب. الإنسان مش مثال، الإنسان يخطئ والإنسان،
1: نعم
0: لكنه في يعني في إطار النعمة، يعني استذكار النعمة، التدقيق فيها، يعني اللطيف اللي ذكرته في قوله اهدنا، وهو دعاء لمليارات الإنسان، هذه يعني تثير في النفس الإنسانية، تحفز النفس الإنسانية إلى مزيد من الطاعات. أنا توقفت أيضا عند قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: في هذه الآية بالذات يا دكتور، هذه الآية بالذات بيقول الله عز وجل قبل هذه الآية، ترى أكثر الناس بيقضوها على غير معناها التي وضعت فيه له.
0: نعم.
1: لاحظ الله سبحانه وتعالى بيقول: ألم تر إلى الذين بدأ، استغفر الله العظيم، بيقول الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمتها نعمة أنعمها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم
0: حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم.
0: نعم.
1: أي النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان نعمتين، هناك نعمة الإيجاد والخلق والأشياء المتكررة من الرزق وما شابه، وهذه نعمة. أما النعمة الأساس التي أنعم الله بها علينا نحن، فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن عرفنا إلى الدين، ثم أنعمنا علينا بأن هدانا إليه ووفقنا. فهذه النعمة، لذلك لاحظ في القرآن ماذا يقول الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الآية تتكلم عن الآيات السابقة، الله الذي خلق وسخر وفعل. ذلك جاءت هنا التاء، نعمة التاء هنا مفتوحة غير مربوطة. لماذا؟
0: صحيح.
1: كأن الله يقول هذا الإنسان الظلوم الكفار الذي لم يلتزم لأوامر الله ولم يتقرب إلى الله عز وجل أو لم يحاول، فهو ظلوم لنفسه، كفار لنعمة الله. فجاءت التاء مفتوحة أي معرضة للزوال.
0: نعم.
1: أما في قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، جاءت التاء مربوطة، كأن الذي أنعم الله عليه بالتوحيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله وقبل الهدى، فهذه النعمة لا تزول على الإطلاق، فاستمرت، فجاءت التاء مغلقة. لذلك هذه النعم التي نعيش بها نحن، الله سبحانه وتعالى بقول: لم يكن الله مغيرا نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا الإنسان لم يشكر هذه النعمة، أولا نعمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو في خطر. ثم لم يشكر الله على النعم التي أعطاه إياها من نعمة الخلق والإيجاد والرزق والصحة وما شابه، فهو معرض لزوال هذه النعمة. لكن مرة أخرى برجع بكرر دكتور حسين وللجميع، يجب أن لا نحمل الناس في هذا الزمان فوق طاقتهم. يجب أن نبين للناس ونحكي للناس كيف يتقربوا إلى الله، كيف يحبوا الله، كيف يقبلوا على الله، ولا نطلق الأحكام على الناس جزافا. الناس تعيش في ضغط كبير في العالم
0: صحيح
1: كله، ليس
0: صحيح
1: في بلادنا فقط. ولذلك نرحم على الناس، نحن أمة الرحمة، أمة الرحمن الرحيم.
0: أحسنت، بارك الله فيك، فعلا والله إنك صادق. والله إحنا نحمل أحيانا أنفسنا ونحمل الناس أكثر مما يحتملون، ونفترض نعم فوق طاقاتهم صحيح.
1: نعم.
0: لكن إحنا يعني في هذه الحلقة نحاول يعني أن نبصر أنفسنا وإخواننا المستمعين في هذه النعم الكبيرة التي يعني أنعم الله علينا، في وقت يشعر فيه الناس باليأس والإحباط، ويشعروا أنه يعني ما عندهم إشي خير، ما في نعمة منهم. بدنا نقول لهم إحنا رغم هذه المصائب ورغم هذه الأحوال الصعبة التي يعيشها الإنسان، هنالك نعم.
1: الأحوال الصعبة التي نعيش،
0: نعم.
1: الأحوال الصعبة، نقص في المال،
0: صحيح،
1: نقص في الصحة،
0: صحيح،
1: مريض لا قدر الله، هذه تسمى أحوال يا شيخ. الفقير ينتهي فقره بموته، والمريض ينتهي مرضه بموته، والمصاب لا قدر الله بالسرطان ينتهي سرطانه بموته. القضية إذا كانت الإصابة بالدين، لأنه لا تنتهي بالموت،
0: لا تنتهي بالموت. نعم.
1: الذي لا ينتهي بالموت هو المشكلة يا دكتور حسين. أما الذي الحال الذي ينتهي بموت صاحبه، هذه يعني وإن كانت مشكلة حقيقية، لكن معظم ما نعانيه نحن في مجتمعاتنا في العالم كله أننا نعاني ما ينتهي بالموت، ولا نهتم لما لا ينتهي بالموت.
0: اللهم اجبر مصابنا يا دكتور في هذه
1: اللهم
0: الدنيا.
1: آمين.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، وجزاك الله كل خير دكتور سامي. دائما يعني تعيد إلينا الاعتبار بالمعادلات التي ننساها. والله شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. انتهى وقت هذه الحلقة، فينا تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ دكتور نبيل جداي، أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر وأجيال فرسان القيم، وفضيلة

0: نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. البرنس في باريس، محمد المقداد الورتتاني. لما كان البرنس هو الوحيد شهرة في المملكة، عنونت به كتاب الرحلة ليعلم الناس بمجرد سماع الاسم مرجع جنسية ووطن صاحب الرحلة.
3: رحلتنا اليوم ستكون مع البرنس في باريس، وصاحب هذه الرحلة هو محمد المقداد الورتتاني. والبرنس في أوروبا محترم وعزيز وغريب في الوقت نفسه، هذا إضافة إلى اختصاص البرنس بالسفر. وفي هذا يقول الورتتاني:
2: ولعل البرنس والقفطان صارا في تنازع فاقتسما الأمر، فالبرنس للسفر وهو المناسب للركوب وكثير المنافع في الحر والقر، واختص القفطان بالإقامة والحواضر.
3: أشاد صديق أحمد الرحالة المصري في مدحه لرحلته بالبرنس قائلا:
2: هل جمال الفتى في غير ملبسه؟ مهما أقام ومهما حل في أممي، فاحفظ شعارك والزم ما عرفت به، فالبرنس الحلو في باريس ذو قيم.

0: في غمرة حديثنا عن البرنس والقفطان نسينا أن نعرف المستمعين إلى صاحب رحلة البرنس في باريس. هو محمد بن الناصر بن عمار الورتتاني من بربر قرب مدينة أبا قرب تونس، وهو يقول عن أهله إنهم من ذرية عيسى بن الأكحل من الساقية الحمراء بالمغرب الأقصى، ويقول:
1: ولقبيلتنا امتياز بانتحال العلوم والأخذ بطرق الصلاح، وجدنا الأعلى هو علي بن القروي.
0: تولى الورتتاني مناصب عدة، وقد عرف منها نائب الأوقاف بالقيروان، مدرس متطوع بالمسجد الأعظم، كما كان مستشارا في مجلس مستشفى القيروان.
1: ترك الورتتاني عدة كتب هامة، أما في أدب الرحلات فكان له الرحلة الأحمدية، وهي في وصف رحلة أحمد باشا باي إلى فرنسا والبرنس في باريس، وهي رحلته إلى فرنسا وسويسرا موضوع حلقتنا لهذا اليوم.
0: وهذه الرحلة تدوين للسفر الذي

0: قام بها محمد المقداد الورتتاني إلى كل من فرنسا وسويسرا عام 1913 للميلاد، وزار خلالها 18 مدينة، وكان برفقته الشيخ أحمد بن السعيد، وهو مثقف ومتقن الفرنسية. دامت الرحلة شهرا كاملا، إذ صرح أنها
1: لم تتجاوز أيام رحلتنا شهرا واحدا،

0: تضافر عاملان لدفع الورتتان للقيام برحلته هذه، أولهما الرغبة في التعرف إلى فرنسا واستطلاع عوائدها وحضارتها بما يفيد وطنه تونس، والثاني هو الاستجابة لدعوة بعض أصدقائه في كل من فرنسا وسويسرا.
1: أما كتابه الرحلة فقد حثه عليه أصدقاؤه من المثقفين سواء قبل سفره أو بعده، إذ أهاب به بعضهم أن يسجل مشاهداته ويلحظها في محاضرة يعقبها نشر.
0: وطن الرحالة النفس على الاستجابة لهذه الرغبة، فعمد إلى تدوين بعض رحلته بمفكرة السفر، غير أن تزامن عودته مع زمن الحر جعله يؤخر تحريرها إلى فصل الشتاء، واستمرت هذه العملية سنة كاملة. وقد قال الورتتان في ختام الكتاب:
1: أنجز بعون الله في مثل شهري الرحلة رجب وجوان من العام 1914.

0: تعد رحلة البرنس إلى باريس من أغنى الرحلات العربية إلى أوروبا في القرن العشرين مادة، ومن أشملها وصفا وأكثرها دقة وتقصيا. استهلها صاحبها بمقدمة مسهبة تتخللها استطرادات طويلة استقصى فيها الأسباب الذاتية والموضوعية المختلفة الداعية إلى السفر، ووضع لتدوينها خطة تقوم على انتخاب ما دونه بمفكرة السفر، واستحضره الفكر مما سمعته الأذن ووقع عليه البصر.
1: خص الورتتاني مدينة القيروان بنصيب الأسد من استطراداته، لأن الحديث عن هذه المدينة هو من صميم مسار الرحلة، حتى يكون الكلام شاملا لمبدأ خط السفر ومنتهاه حسب تعبيره.
0: وغالبا ما كان الورتتاني يستدعي التاريخ العربي ومعالمه أثناء توقفه عند المنجزات الأوروبية من طائرات ومكتبات ومستشفيات وغيرها، وكان كثيرا ما يستشهد بكلام ابن خلدون في تفسير الظواهر السياسية معتمدا نظريته في العمران البشري.
1: وزيادة على وصف المدن والقرى التي حل بها وحال سكانها وعاداتهم والمقارنة بينهم أحيانا، تطرق الورتتاني لوصف معالم كثيرا ما تكرر ورودها في رحلات العرب إلى فرنسا بصفة خاصة، كمدينة باريس ومدرسة اللغات الشرقية والمكتبة الوطنية ومتحف اللوفر والمسلة المصرية والأوبرا وغيرها.

0: بعد إنهاء المقدمة يستهل الورتتان رحلته بتبرير شده الرحالة إلى أوروبا، مجوزا إياه ما دام الإنسان آمنا على نفسه ودينه وماله. وقد استشهد بسفر العلماء والسفراء إلى الممالك غير الإسلامية،
1: وكان للمؤلف شوق طيلة الرحلة إلى التواصل مع أوروبا، واعيا بتخلف بني قومه، بل هو يتمنى، وهي أمنية لها سمة رمزية دالة، لو صار البحر المتوسط كله يابسة أو جعل له نفق تحت الأرض بين إفريقيا وأوروبا لتسريح أمم القارات من ويلاته وأرباب السفر من نكباته.
0: ويسجل الورتتان انتشار الحضارة في كل أنحاء أوروبا، إذ وحسب قوله لا يخلو بلد من آثار مع مكتب للتعليم ومعبد ديني ومستشفى صحي ونزل للمسافرين. وقد لخص مجالات إعجابه بأوروبا بما يلي:
1: عمران الأرض وخضرتها، إلى حد اعتبار فرنسا كلها بستانا واحدا، انتشار المعرفة وتعميمها وحسن معاملة الغريب.
0: خص الرحالة باريس بأكبر إشادة، إذ أعجب بحركتها الدائبة وكثرة سكانها وغناهم وبوسائل النقل وسريان النظام بها وذوق أهلها في المنازل والملابس.
1: كما أبدى إعجابه بجنيف ونظافة سويسرا بصفة عامة.
0: وكان للورتتان موقف إيجابي من المسرح واعتباره مجديا للناشئة، بخلاف كثير من سابقيه ومعاصريه من الرحالة من شمال غرب أفريقيا، فهو يقول:
1: التمثيل يصور التاريخ وينشر الأدب ويحيي اللغة، واستحضاره الصورة الغربية له تأثير في ذوق اللسان العربي، وترتاح له النفوس وتوده.

0: أبدى الورتتاني إعجابه بمشاركة المرأة في الحياة العملية، وقد لخص مكانتها قائلا:
1: والمرأة في فرنسا هي كل شيء ولها كل شيء، فالجوهر والحرير والزينة، وإن شئت قلت المال للمرأة، والتقدم للمرأة، والمنزل للمرأة، ونفوذ الكلمة للمرأة، والحرية للمرأة.

غدا بإذن الله نلتقي مع الرحالة محمد المقداد الورتتاني مرة ثانية، ودائما في برنامج أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.